ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: Would you dance?

0: أول ساعة أول خمسة لسنا تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم. هذا رانديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي الانطلاقة متاع بكالوريا 2026 الدورة الرئيسية انطلقت في ظروف طيبة، إن شاء الله انطلقت بخير، إن شاء الله كانت أبوردابل المواضيع اللي تم طرحها، إن شاء الله كان إن شاء الله بداية سلسة. نتمنى أنه لقيتوا الظروف الطيبة الكل، ونتصور مختلف المعاهد المؤسسات التربوية قاموا بأقصى مجهودهم باش يوصلوا التلميذ انه يعدي في ظروف خارقه للعاده. ونعرف قديش الفتره هذيا والاستعدادات للامتحانات الوطنيه تاخذ جهد كبير من الاطار التربوي، هذيك علاش تحيه خاصه ليهم لاي اطار تربوي. اليوم الصباح ان شاء الله ربي يعينكم وربي يفضلكم، لانكم انتم الباز، انتم اللي تبنيوا في الاجيال، وانتم اللي تساهموا زاده في تكوين الاجيال القادمه. شكرا لكم على كل جهد وكل وقت اللي اعطيتوه للفايده نتاع التلاميذ. شكرا لكم على الاستماع لينا، تحيه ليكم من ما تسمعوا فينا. إن شاء الله زينا اليوم زيدا، إن شاء الله بالتوفيق في مختلف المواد مختلف المستويات، إن شاء الله ربي نجحكم، إن شاء الله ربي معاكم. تحية الأولياء زيدا، سلام عليكم كن تابعوا فينا خارج تونس فترة هذية تنجم تكون عندها حتى علاقة بالامتحانات. نصبح عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم على الاستماع لنا. نتمنى أنكم قمتوا في فورما اليوم الصباح. بعد شوية كالعادة موعدنا مع الزابينج مع فاطمة، نصبح عليها برشا، نصبح على رفيق اللي رافقنا في الإخراج. شوية خير زادة يكون عنا موعد مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، عنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. هذا الكل أكثر تلت ساعة رافقكم فيها. نبدأ إن شاء الله صباحنا كان بالخير مع بعضنا. نقترح عليكم غنية باش تهزنا توتسيت الحلقة الواد. مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة تبدأ معكم أنت وحتى للستة.
0: أول ساعة

0: بوب مارلي اند ذا ويلرز سان از شاينينغ. صباحكم مبروك وان شاء الله شميسه تطلع علينا اليوم الصباح تكون دافيه اون توكا وما تقلقش برشا. ان شاء الله يا ربي بدايه نهار جديد يجي معاك الخير وان شاء الله بدايه موافقه للناس الكل. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. كيف فلتوا اي تصريح في مختلف برامج موزايك اف ام، فاطمه يوميا موجوده توفر لكم المعلومات والتصريحات اللي فلتوهم في زابينغ.
1: زابينغ. يا ربي أسترنا بالحق سي خليل، يا ربي أسترنا وألطف بينا.
2: تجرد ضمير
1: يعني
2: مشكلة
1: مع أي مراوكي أنت ما عندكش ضمير جيب لي أنت النازة هنا ما تنجمش في بيكم تشني فلي 5 هكتارات مياه الصرف الصحي عليه.
3: كثرة الأقاويل وكل واحد من شيرته ولا خبير ويفسر ويحلل ويسبق حتى التحاليل النهائية اللي صدرته، واحد يقول ما يكون كان الدلاع، الاخر يقول فما الفيجل، الاخر يقول، وكلنا سمعنا وقرينا السيناريوهات.
4: وين تبيع لك يقول لك هاي برب شي قيدها وما هذية والعبيد تهز لبيد انه تمشي تعبي ولا الكوين من اللي ما نعرفوش في أي ظروف تم حفظ هذه المياه، منين جاية هالمياه هذية
5: وشنو فيها؟
6: الواقع في طبيعة الحال في وضعية الحال التسمم الغذائي اللي ماتوا فيه 2 الله يرحمهم هو معناه الحقيقة ما هوش تسمم عادي.
3: الحكاية الحق تعرف
6: لا ما هوش تسمم عادي الحقيقة هو تسمم. أنا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا.
7: بالنسبة للمياه تاع الباع المتجولين قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر، مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة، راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهريا. اليوم المياه هذه تتباع البدون ب20 لتر تقريبا بدينارين، وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفي. هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الهياكل، مسؤولية وزارة الفلاحة، مسؤولية وزارة الداخلية، وزارة الصحة اللي نورمالمو يكثف المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة.
6: صحيح التحاليل الجرثومية ظهرت موجود حاجات ولكن ما هيش هذا اللي فسر لك علاش احنا مشينا الأمور الكيميائية معناها تم مادة سامة في حاجة
3: في
6: معينة
3: اللي تكليت في اللي كليوها.
6: هذا هو احنا خلينا العصبة السلطة الجزوز الحم الني الحليب الرايب يعني كل ما عثرنا عليه في على عين المكان قطعنا العينات وانطلقت الأبحاث الحقيقة بار إليمينيشن بشوية بشوية الوين وصلنا.
8: باه سي مهدي اكيد طلعت على الاخبار المتداوله من ساعات على استقالتك انت، استقاله السيد هشام مناعي، كيف العضو هاجر بكر.
9: سي حاجر ما طلعتش.
8: ما طلعتش.
6: تم تحديد الماده اللي تثبت في التسمم اللي هي ماده الانابازين، وهي ماده تفرزها عشبه معناها طفيليه ماده اسمها نيكوتياناغلوسكا وتسمى عند البعض تبغ الازرق، عملنا شويه ريشيرش عند البعض الاخر تسمى مصاصه، بالفرنسيه تسمى فوتابا، وفي الجزائر الشقيقه تسمى عكاز موسى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله واحد راني نقرأ في الخبر وكان ما قريتوش في موزايك راني كذبت.
9: شكون اللي خرج وما نعرفش، مي راهو إشاعة، أنا ما استقلتش، أنا نائب رئيس ورئيس فرق قدم للنادي الإفريقي.
6: مادة العصبان الحقيقة هي اللي فيها النسبة الكبيرة متاع هالمادة هذه السامة، في بكمية قليلة المرق والكشي اللي تخل مع اون كونتاكت
3: مع العصبة.
6: دونك المادة الرئيسية اللي تثبت في التسمم هي العصبان.
10: لا ويزرع في مادة اللي هي معناها الأكثر استهلاكا اللي هي طماطم، معناها مادة يستهلكوها التوانسة بشكل يومي تقريبا. هذا إنسان يعني منزوع الضمير، منزوع الأخلاق.
1: يا سي صبري هزيت ولدك أحمل أنت ماك هزيت على حساب الدولة، خطر طائرة خاصة راه على حسب الدولة، ماك هزيت وأحمل. السبوري نقشوا الخطة، احنا نقشوا الكواليس.
6: خطيرة من جهتين، خطيرة من جهة العراء والتأثيرات الصحية، ولكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه هي ظاهرين مع بعض الخضر الورقي، يعني مرات ما نجموش احنا وحبيناها التصويرة في
3: أي بالحق تشبه ورقة السلقة على السبنيخ
6: معناها يلزم توا احنا وقت اللي صارت الحادثة توا باش نوليه وردوا بالنا، لأنه توا الناس اللي تستعمل الخضر الورقية لابد أن نردوا بالنا، حاجة مشكوك فيها ما نستعملهاش.
1: من داخل بعثة المنتخب اغزر شنو قالوا للمدرب.
2: معهم سترومي حاضر
1: كذا ولد صبري لموسي وجه رسالة البوه قالوا اوتي بابا اوتي
2: قالوا انا عليني
0: زابينج. هذا كان زابينج بالنسبة اليوم، غدا يكون عندكم رونديفو جديد مع زابينج جديد، تصريحات وأخبار جديدة. إذا هو الموعد اليومي اللي اخترنا أنه يكون يرافقكم في أول ساعة باش يخليكم على علم بمختلف التطورات. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، شوية آخر عندنا موعد زادة مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. هذا زياد بقى في بيلي نسمعوا توت سيتي أول ساعة. مرحبا بكم
5: أول ساعة.

0: يوري بوانا فنتورا بارا سيمبري. نهاركم مبروك ونهاركم زين. خليني ناخذ فكره على طقس اليوم. درجه الحراره شنو حويلها؟ مازالت مرتفعه كما البارح وبدايه الاسبوع والى ليه الكل نعرفوه. توتسيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الخميس 4 جوان. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، لكن درجة الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة، هذا بالمناطق الساحلية، وبين المرتفعات وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، لكن في مناطق الجنوب الغربي باش نوصلوا حتى ل 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للبحر فإنه مضطرب خليج جيبس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 5 جوان درجة الحرارة ترجع في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب خليج جيبس قليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة باركونتر يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، ويوم السبت زادة باش نسجلوا ارتفاع آخر في درجات الحرارة. ميتيو زين معكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم فل، نهاركم مبروك. شكرا لكم على استماعكم لنا، مرحبا بكم كنت تابعوا فينا على الابليكاسيون زيدا موزايك اف ام بوانيت، كنت تسمعوا فينا زيدا على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوانيت والابليكاسيون موزايك اف ام. شكرا لكم لانكم يومين تبداو الصباح على بكري. تحيه لكم كانكم تنافي وكل يوم لوقيت هذيا، كانكم لوقيت هذيا في الثنيه اللي خدمكم خاطر تبداو على بكري، ولكنكم مروحين زيدا توا ان شاء الله تخلطوا كان بسلامه. هذا شنو نتمنى من كل قلبي اليوم الصباح. شويه خير عدم على ليفينمون دو جور. خليكم مع ايمي واين هاوس فاليري توتسيتي. اول ساعه مرحبا،
1: اول ساعه

0: فاليري هذه ميوان هاوس توصلنا للخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. وقعت لاكتواليتي كيما كل يوم لقيت هذا في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور
0: ناخذ فكرة على أهم الأخبار. كيف فلتوا أي موضوع نحاول متكال يوم الصباح نمدوكم بأهم التفاصيل في علاقة بآخر الأخبار. خلينا نرجع بكم على موضوع الكراء الممالك. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري كان أعلن البارح عن انطلاق الاشتغال على منصة متاع تسجيل للانتفاع للناس اللي حبوا ينتفعوا بمسكن اجتماعي ضمن الكراء الممالك والانتهاء منها آخر سنة 2020. دونك المنصة هذه البلاتفورم هذه باش تمكن من أنها تقوم بضبط القائمات متاع المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر وفتحها للعموم بداية من أواخر 2026. وكان أكد أنه ضبط القائمات النهائية يكون بعد استيفاء كل الشروط والنظر في الطعون إذا فما وبالتوازي مع تقدم الأشغال وتقديم تفاصيل المشروع للمستفيدين مع إمكانية استفادة من يحالف الحظ في القسط الأول. قال إنه مقاييس المشروع هي الجودة، هي احترام المواصفات، وهي التسليم في الأجال المحددة، وهذا حفاظا على ثقافة المستفيدين وثيقة متاحهم للإقبال على اقتناء المساكن هذية. يقول زادة إنه تدشين هذا القسط خلى ودفع لانطلاق مشاريع أخرى في ولاية منوبة وغيرها. الآن البرنامج يشمل كافة الولايات وانطلاق نوايد كل شهر تقريبا كمعدل فترات انطلاق أشغال المقاسم الأخرى. يقول زادة إنه كل مقاييس الإسناد تم ضبطها عن طريق اللجنة فيها كل من وزارة المالية، شؤون الاجتماعية، وزارة التجهيز، والأولوية لفئات معينة باش تكون، وقيمة السميك وعدد أفراد العائلة، الملف الاجتماعي. وقال أنه هالمشروع يهم طبعا الإجراء زادة هذية من القطاعين العام والخاص، دونك هذية فيما يخص الكراء الممالك وكيف كيف زادة كيفاش أي

0: وأكد أنه جزء من الزيوت هذه يتم تثمينها ماديا وتقيا، معناها يتم استغلالها مثلا في إنتاج الوقود الحيوي وغيرها من المنتجات. والكمية الأكبر اللي تم تجميعها تجي من المؤسسات والهيكل الكبرى، في حين أنه العملية متاع جمع الزيوت المستعملة من المنازل هي تعتبر أكثر تعقيدا، لأنه فما كمية محدودة ومتشتة ماهيش موجودة فرد بلاسة. يقول أنه الوكالة نفذت خلال الفترة الماضية تجارب بشراكة مع بلديات جمعيات ومتسكنين زادة لجمع الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل، وحققت نتائج إيجابية. وأكد التوجه نحو توسيع التجارب هذه تحفيز خاصة المواطنين أنهم ينخرطوا في خلينا نقولوا الانيسياتيف هذه أو المبادرة هذه. وفي الأخر زادة الحديث على أنه حسن التصرف في النفايات هذه راهو يساهم في أنه يحد من التلوث البيئي، حماية شبكة الصرف الصحي والموارد المائية، وخلق زادة اليوم فرص اقتصادية عن طريق دعم المؤسسات الصغرى اللي تنشط في مجال التثمين وإحداث مواطن زادة شغل جديدة.
1: Les événements du jour. Aoul Seha.

0: هذا شيف خالد نمون فولي فاي وصلنا لل 45 دقيقة. إن شاء الله عجبتكم الموسيقى نتاعنا اليوم, إن شاء الله عجبتكم لا سيليكسيون. إن كان حاولوا قد ما نجموا نخليكم تبداو صباحكم معنا في فورما في أول ساعة. خليني ناخذ فكرة على شنو يسنى فينا أبارتيغ من 7 نتاع الصباح توت سويت في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: 13 دقيقة من توا الموعد, إن شاء الله يكون معي كيف أحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة. البارح كانت سبيسيال باك ونحكينا على أهم كل ما يهم زادة التفاصيل متاع أول أيام الامتحانات الوطنية. اليوم أبغتيغ من 6 كالعادة نذكركم أن الموعد يكون مع فاتمة مع 46 دقيقة 56 دقيقة لي كارت دو روشارج نجمو تبداو بيهم صباحكم معنا مع 7 غير دراج شيخار باش تربح مهما كان لوبيراتور متاعك. كل يوم عندك فرصة أنك تربح, كل يوم مشغل جديد, كل يوم كارت جديدة ورفح جديد. إن شاء الله معنا في ساعتنا الأولى من أحلى سبيح 17 دقائق موعد الأكتواليتي والأخبار باش نحكيه على الإضراب في قطاع البنوك. ضيفنا الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سمير دابوسي باش يكون ضيفنا اليوم, نحكيه معاه على أسباب الإضراب ونحكيه بأكثر تفاصيل في الموضوع. 27 دقيقة الموعد يكون مع مكي في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش زادة موعد الربح مع أيمن في ألو كونديكتور. إن شاء الله تكون وانتم ربحين, واللي يعرضكم أيمن اليوم الصباح وهكيك تربحوا معنا 200 دينار. وفي صباح تربح عندكم فرصة انكم تربحوا عن لودو برودوي من اهداء جديدة. كانت كلمونا على 71113000 فبارتيغ من 6-55 دقيقة هكيك تخليوا المعطيات متاعكم كل مهمكم باش نجموا تدخلوا للقرعة. وان شاء الله تكونوا من بين الربحين وان شاء الله تكونوا من بين المزهرين معنا. ساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع ياد الدهماني في مع ياد الباغوميتر زادها, وموعد آخر مع الأكتواليتي والأخبار. ونختموا كالعادة بانتباه أشقى هذا الكل يستنى فينا على امتداد 3 ساعات برشا ربح برشا جديد وبرشا اخبار. تلقاهم في صبحية اليوم من احلى صباح مع مين جارا والليكيب الكل. ميرسي بوكو فاطمه اللي سمعتوها في الزابينغ, ميرسي بوكو زيد الرفيق مخرج الحسه. الموعد ان شاء الله يكون بعد لحظات معاكي في احلى صباح الكل, وغدا نعطيكم رونديفو جديد ان شاء الله من اول ساعه بالتوفيق زيد اليوم في اليوم الثاني للتلامذة. ان شاء الله بنجاح, ان شاء الله زينا للناس الكل, ان شاء الله نهاركم مبروك وما في كان الخير.
1: الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح النشاط والحيويه، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق نتمناه لتلامذتنا اللي عديوا البكالوريا في ثاني ايامها. بالنسبه لليوم صبحيه اليوم الخميس 4 جوان 2026، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وان شاء الله يا ربي بالرزق الحلال الطيب نتمناه ان شاء الله باذن الله ليكم ولما تسمعوا فينا على موزايك فام. ان شاء الله صباح النشاط والحيويه اختي ناديه، ان شاء الله في فورما. على الاخر اليوم نشاط اللي قادره فيه في الاولاد، اللهم صل على النبي، حاجه معناتها ترتقي الى مرحله معش انا النوم حاجه لا لا ولا لا، فما شكون راقد بيان سور اولهم انا، فما شكون فايق اولهم ناديه اكو كنت تسمعوا فيها تبارك الله عليها، اللهم صل على النبي. وما يخفش عليكم يا جماعه انه اخر ايام البرمجه الشتويه يرجع لنا تعب 10 اشهر معش انا، دونك يحبنا مديده معناتها هكا نتاع راحه وكل متفاهمين، ما نجموا ناخذوا كونجي في جويليا الاولاد ولا نجموا اي ناخذوا كونجي في جويليا. اون توكا ان شاء الله باذن الله فيما تبقى من هذه البرمجه الشتويه ما نعملوش الفضح يا نادي الساعه، هذه المتوصيات الاولى نحاول نوعدكم بها ساده المستمعين، ونوعدكم ان شاء الله انه ما يغيب فينا حد من هنا لنتوفى البرمجه تسمع فيها اياد هذا اللي كنتي، وان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم ما تتمنوا في صبحيه اليوم، وان شاء الله موافقين وطريق سلامه ليكم الكل بهذه الروح المرحة وبموزيكا جميلة جدا. الصباح اقترح علينا السيد مراد بالأكحل مخرج الحصة، كل الفريق يرحب بكم على امتداد 3 ساعات من توا، ويتمنى لكم تعديوا معنا أحلى صباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الخميس 4 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج جيبس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 42 بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور جهيلي محليا عكس غدوة الجمعة 5 جوان. الحرارة في ارتفاع طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ثلاثة سنت أصبح
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الممتازة والأخبار الزينة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لباس. الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، فما بوادر تحسن في الخدمة، حتى الثور خبر به وإلا فرصة صغيرة تنجم تفتح باب أكبر مع الوقت. وعاطفيا يا جوزي، إذا أنت مرتبط لكلام الحلو والتفاهم يجيب نتيجة خير من العنيد. أي سرطان، الفرص قدامك باش تسكر موضوع كان مقلقك فترة عديت، تتحسن النفسية. وأخيرا على هالطاقات الأسد، الفترة الجاية تنجم تعلمك حاجة مهمة، للصبر مع الحركة يعطيه نتيجة خير من الاستعجال. والعذراء، حتى كان ما شفتش نتيجة توره وكل مجهود تعمل فيه قاعد يبني في حاجة خير القدام. خلينا نسمع نحن أهم توقعاتكم مع الفلكية كارمن شماس.
3: يلي نهاره من نوعات الأبدا، أخذ طاقات كثير حلوة، الجو اليوم شيء لا بأس به، في ضغط عليكم أكيد، رح تكتر عليكم الأمور، بمعنى رح بتحسوا أنه في شغل زيادة، في شغل إضافي، في شغل أمور تنزعجوا أنه انضافت لألكم، غيركم لازم يشتغل فيها. على كل لما بيكون في مسؤولية وصرتوا أمام موقع مسؤولية، ضروري ينشغل كل شيء مثل ما مطلوب.
2: نتعدي ونحن للميزان، الفرج أقرب من اللي تتصوره، والباب اللي تحسبه مسكر يمكن يكون يسنى فيك باش تدق عليها كمرة أخرى بكل ثقة. إلى عقرب، الفترة هذه تعطيك إحساس أقوى بالوضوح، حاجات كانت غامضة شوية تبدأ تكشف، وتنجم زادة تلقى روحك تعرف أكثر شنو تحب وشنو ما عادش يناسبك. القوس، عندك قدرة باهية على التركيز وتحقيق زادة تقدم خطوة بخطوة. الجدي، خلي قراراتك مدروسة أما ما تخليش الخوف يعطلك على فرص بيه. كيف زاد عنا برج الدلو، فما لقاء وإلا اتصال يفتح باب جديد وإلا زاد فكرة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، ما تستهلكش طاقاتك في التفكير الزايد في كل التفاصيل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل صباح نشاط والحيويه وصباح نجاح ان شاء الله في ثاني ايام امتحانات البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. شويه اخر ان شاء الله تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده في صباح تربح. تطلبوا توا 71 113 000. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 28 13 88 27 11 66 67. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is Life.

0: كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا ابو الله صباح الخير. هما بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي. شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا في المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رأيك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم الخميس 4 جوان إلى غاية الثلاثاء 9 جوان باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق، وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعطي إشارة انطلاق ينجز 162 مسكنا اجتماعيا بمنطقة المرنقية من ولاية منوبة من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت، وذلك ضمن آلية الكراء المملك. ووزير التجهيز والإسكان يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطان أن مقاييس إسناد المساكن تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط، منها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة، قائلا إن هذا المشروع يمثل النواة الأولى لبرنامج يهدف إلى إنجاز 5000 مسكن لفائدة الأجراء، مرجحا استكمال إنجازه أواخر العام المقبل.
3: هي النواة الأولى، معناتها يتم الانطلاق فيها لإنجاز 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك، اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها الشركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة نذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايدة الأجراء، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. الأجال متاع التنفيذ اليوم احنا نقولوا أنه الخطة متاعنا هو في سنة 2027، في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايدة المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق المنصة، وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026.
2: نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بإصفاقس في إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك، في خطوة تعزز استخدام التقنيات الحديثة في علاج أمراض القلب بتونس. ووزارة الصحة توضح أن هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يحد من المضاعفات المرتبطة بها، كما يتميز بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله. عالميا، الخارجية الأمريكية تعلن التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، مع التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل. واتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الأمريكي يتضمن إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، بالإضافة إلى تفكيك المقاومة المسلحة ومنع عودتها. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مع أمين جارة.

0: 7:13 دقيقة على موزايكا فيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية بالابتسامة والروح الخفيفة. مدام يحضر معنا زوز من أضمر مفهوم
1: نجوم الكوميديا.
0: نجوم الكوميديا. صباح النور.
1: صباح النور، يوم سعيد، وتحية المستمعين الكل، وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: آمين يا ربي. نجمة الكوميديا الأولى في الأوف.
2: في الأوف. صحيح.
0: في الأوف نادية. صباح النور.
2: نهارك سعيد. آمين. نهاركم مبروك إن شاء الله الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للتلامذة زادة اليوم في ثاني أيام امتحانات البكالوريا. خلينا نحكيوا على الإضراب في قطاع البنوك والتأمين اللي من المتوقع أنه بش يكون لمدة 3 أيام. هذا زاد يجي للمطالبة بعودة المفاوضات وبعض زاد الأسباب الأخرى تنرجع نحكي فيها مع ضيفنا الجمع العام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. كانت أعلنت عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، وهذا زاد يجي ردا على ما اعتبرته قطعا للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجمعة التونسية لل التأمين. زاد الجامعة تقول أنه قرار إيقاف المفاوضات تعتبره خرق للقانون وللاتفاقيات المشتركة القطاعية. هذا زاد باش نرجعوا تو بعد مع ضيفنا على التحركات اللي تجي زاد على عدم إقرار حتى زيادات في الأجور لسنة 2025، وكنا حكينا عليهم عم ناول لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. مشكور ضيفنا حضر معنا اليوم الصباح الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سي سمير دابوسي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور اخواني، صباح الخير للفريق العام معكم، وخاص بذاك السي اخونا ورفيقنا اياد دهماني على التحولات في الفقره نتاعو. صباح الخير اياد، اللي تستمل مع تاع الموضوع ايضا سواء في تناول الشان العام الوطني او الدولي. شكرا لك على الاستضافه هذه.
2: شكرا لك، مرحبا بك.
0: كنت نسال بطل بكم ما صبحش علي.
2: لا، وامين امين معنا
3: سي على منظمه الحقوق المدني.
0: أنا لا
1: التهمة اللي جبتها له عاصم
0: أنا ما جينا لاني مناضل لاني مناضل لاني حقوقي لاني شيء الأخرى ثلاثة لاني مدني ما عندي حتى واحدة من الأمة ثلاثة.
2: سمير ذي مش إيد ذي أمين راه ذي مولا البتين.
0: صباح خير.
2: مرحبا بك سي سمير، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي نرجع نحكيه على الإضراب بثلاث أيام في قطاع البنوك والتأمين، ونرجع زيدا نحكيه على المطالبة اليوم بعودة المفاوضات، ونحكيه حتى على الزيادة في الأجور اللي من المفروض يظلي كانت تكون عام 2025.
3: واضح هو كذلك. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. بالنسبة للتحركات الموظفية، أولا خلينا نحدد حاجه، مش البنكاجية وحدهم في المعركة هذه، هي تهم البنكاجية وتهم موظفي شركات التأمين والقطاع المالي بصفة عامة. يعني خاطر نحن رأوا مسار التفاوض نتاعنا يكون على مسارين، مسار يهم معناتها مع الشركة الاجتماعي يعني السي بي اف المجلس البنكي والمالي، ومفاوضات تهم مفاوضات موظفية مع شركة التأمين عن طريق الشركة الاجتماعي فتوزا جامعة شركة التأمين. بالتالي التفاوض على مسارين مش البنكاجية برك باش تخرج مع العملية أكثر. بالنسبة للمشكلة نتاعنا الحالية للشركة الموظفين القطاع المالي بصفة عامة، هي يمكن تحت وضع تحت عنوان كبير هو التنكر والتنصل من المفاوضات الاجتماعية وضرب الحوار الاجتماعي عرض الحائط. بالنسبة لنا احنا خلينا نذكره، بالنسبة للقطاع نتاعنا راه سمى معناتها مفاوضات اجتماعية كل ثلاثية كل 3 سنوات. احنا للآخر مفاوضات كان 22 23 24، ومن المفروض آخر قسط لزيادة كان في 125. بالنسبة نحب نذكر بحاجة، احنا راو منذ صعودنا في المكتب الجامعي الجديد هذا في 24 بعثنا أول مراسلة في جامعة في 24 بالشركاء الاجتماعيين للجلوس أولا كجلسة بروتوكولية، غير أنه إلى حد هذه الساعة صور أنت شركاء اجتماعيين تفسير ما يعرفوش بعض كيفاش تحب المؤسسات تمشي. هذه حاجة. ثالث حاجة ثم في المسار، خلينا نبدأ بالمسار التفاوضي في قطاع التأمين. روبينا في المسار التفاوضي في قطاع التأمين وعملنا عديد جلسات، آخر جلسة فرقتنا بنت الحلو وشربنا المشروبات على أساس الجلسة القادمة باش يكون معها الأمضاء، ثم اتفقنا سي أو الأغرب والأدنى والأمر، غير أنه السيد رئيس مجلس الافتزاء قال سامحوني نعتذرني عندي ماشي الحج عندنا ولا ذا وقتها في 25 دوما لازم الحج تنصح. قلنا له والله يبارك برا أخويا دعينا دعاية خير وربي حرك أسبابها وصلى ترجعنا ما تبحز ما يمون، إلا أنه كما تصوى تعرفك المثال متاع قبل لك يقول لك حاج الزمزم يجي البلاد تحزن من اللي رجع السيد تليفونه مسكر. هذا فيما يخص القطعة الثانية.
1: بالك عمل الاستخارة أو...
0: لعلى تيب بطل الجملة.
3: يوم كل الاستخارة ما الاستخارة تكون بغي يا ولا ربك يعطيك الاستخارة تكون إيجابية في صالح العام ما تكون سمعتها في المضرة. هذا قاوس نغخو. بالنسبة في المسار التفاوضي في جامعة البنوك مع الشريك الاجتماعي اللي هو SCB في مصر بنك المالي لهنا تم نحب نأكد الحاجة أنه عندنا مشكلة أساسية في الشخص الممثل المجلس هذا. نحب نبين حاجة أنه تم المديرين العامين هو المجلس البنكي مش كنت تكون تكون المديرين العامين متاع البنوك. بالنسبة للمديرين العامين متاع البنوك عندنا أصدقاء عديدين مع اليوم ولاد البنك في الأخر بالدينيات هذو ما نكلموهم إيجي أخوان شعملنا في المفاوضات بشتاعم في المفاوضات كل أحسن في الوحلة نكلموا فيه سيد الرئيس هذا لكن ديما يمثل فينا حتى ونقض حتى ونقض يعني المشكلة بنحب نختزلها في شخص السيد رئيس مصر البنكي اللي هو متنصل ومتنكر معتها للمفاوضات الاجتماعية وضرب عرض الحق أراك نقول المفاوضات الاجتماعية رأي مثلا تم الحوار الاجتماعي مثلا تم هي من مقاومات الدولة الاجتماعية
1: أما سمحني سي سمير معلش هل إنه يستقيم موضوع الشخص أنا في إنه فما شخص واحد كي بلوك خاطر كما قلت أنت المجلس يتكون من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية اللي معناتها هما زاد أصحاب قرار ما ينجمش بيسور سهل إنه نرميه على شخص واحد ولكن فما هيكل اللي هو نتصور مجلس إدارة ولا معناتها هيكل متاع قرار هذا علاش
3: انا اكدت مانيش ما وقصتها عقز المعطب شخصنتها في شخص احنا ما حبوش مشاكل شخصيه تبقى تاكد انه المساله نتاع تعطيل المفاوضات كانت من جانب الشخص هذا لانه اتصلنا بالمدير العامين نتاعنا في البنوك نتاعنا قلنا احنا ما عندناش كان نعطيك في يقدروا الادوى الامر انه الزيادات تاع 2025 مرصوده ودي تعرف المسائل الماليه البنوك ما يشتغل مع مؤسسات كبيره يزيد البروفيزيوني تو سكي اونجاجمون مرصودة زيادة 25 مرصودة تبقى بالنسبة لنا مع السيد هذا تلك ونعطيك أكثر من هذا بعثنا مراسلة ديليجي متاعه على أساس راهو بنجمه في أنكور دي مفاوضات معه بعثنا مراسلة بالميل كورة ونجمه في المسألة ريال وفي المعطيات في الشيفر وفي المفاوضات
0: أنا قاعد عندي إشكال قاعد عندي إشكال واحد كهو فقط نحب نوضحه للسادة المستمعين من صغال وجودك معنا طول الأضراب ثلاثة أيام اللي هما ثلاثة أيام أنا هما مقر
3: لفترة 24
0: 25 به 24 25 يشمل شنو
3: لحظة بعد أضراب الأول في ترانوفمبر
0: لحظة برك به باش نحاول تفسر لنا بإيجاز بالله باش نعطيه معلومة واضحة به يشمل شنية بالضبط
3: هذا يشمل كل عمليات البنكية كل عمليات البنكية كل عملية كل ما هو معناته داخل في ليزوبراسيون بانكير باش من الموفي باش يقع معناته الاضراب فيه اضراب عام
0: معناتها كيف نمشي البنك كان اي اوبيراسيون باش نمشي البنك انا عملها ما نجمش
3: ما تنجمش تعملها لا سحب ولا ايداع ولا
0: باه وكيف باش نجبد بالكارتة نجم
3: بالكارتة اون برانسيب
0: لا مش اون برانسيب لا مش اون برانسيب اي لا
3: باه احنا من راينا ومبدئيا كيما في الحالات التعزية في المستشفيات ما لازموش نخلي المواطن تاعنا في حاله معناتها في
0: ما ينجم يجبد من الداب اما باش تعملوا لحظه برك بالله باش تعملوا اليمونتاسيون تاع الداب ولا
3: هذيك تبقى مازالت محل نقاش
0: باه معناتها مازال مش واضح حتى التو
3: مازالت محل نقاش
0: نجم نخلص اون ليني بالكارت نتاعي هذاك نورمال مونيتيك انا ما نسال فيك باش نفهم باه نجم نخلص بالكارت اون ليني مثلا مش شي حاجه اون ليني تنجم هذا مربوطه بالمونيتيك مش بكم انتم
3: مربوطه بالشركه المونيتيك وهي بشركه نقديه التوس مش
0: باه الكارت نتاعي تبلوكيت ولا جرات لي حاجه باش مش نقول لكم عليها معناتها من نجم تنجم تكتيفو هذا ولا تو مضربين
3: هو حتى في الحالات العاديه كي تبلش الكارت مش مربوطه بالماك مربوط بشركه تقنيه تونس تتصل بها هي تتصل بالفرع نتاعك والفرع يتصل بشركه تقنيه تونس
0: اي الفرع نتاعي كي نتصل به باش يتصل هو ولا مضرب
3: لا الاتصال باش يكون في حاله اضراب للاسف
0: معناتها تبلوكيت لي يقعد هكاك ثلاث ايام باه في ليزاسيورونس شنو الاشكال نتاع مثلا انا عملت سينيستر باش نمشي نهز نصب في الاسيورونس الواحد نتاعي يقول لي لا احنا في اضراب
3: لا بس بعد بشكون في حاله اضراب واش يكون بالعمليه نتاعو
0: واضح
1: بربي سي سمير جوست في الوضعيه هذه نتاع لي نتاع ليزاسيورونس هل اني الاجال مثلا تتحسب ايامات الاضراب تتحسب على الاجال نتاع الشخص اللي باش يعمل ديكلاراسيون ولا لا
3: لا مبرسي بتحسبش لأنه عنده عذر، هو عذر اللي هو عذر قانوني.
2: شكرا لك سمير، يعطيك صحة. شكرا لك على توضيحات هذه الكل. منزلنا إن شاء الله في انتظار أنه يتم التفاعل زادة مع المطالب متاعكم، إن شاء الله ما نوصلوش حتى للإضراب باش ما تعطلش المصالح متاع المواطنين، مصالحكم زادة. مشكور سي سمير دبوسي ضيفنا الكاتب العام المساعد لجامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. إن شاء الله نهارك زين. أحلى صباح.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
6: ميتيو.
0: مباشرة مع قوتنا رصد الجوي خونا سليم، شان نهارك اسعد الايام. صباح نور.
8: صباح خير امين وصباح خير كيف مجمعين ذات مزيك.
0: شان نهارك مبروك سعيد. من اليوم ان شاء الله باش نلاحظوا انخفاض درجة الحرارة باذن الله. ان شاء الله
8: صحيح انخفاض في درجة الحرارة نتيجة الرياح اللي من قطاع الشرق هي باش تلطف الاجواء، تساهم في انخفاض درجة الحرارة، باش تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بالجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، والبحر باش يكون مضطرب، بينما الحرارة كما قلنا في ارتفاع في انخفاض وين تتراوح بين 26 و 31 درجة بمناطق ساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة طقس مغيم جزئيا كما اليوم، أما الغدوة تظهر خلايا العادية العشية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية الوسط، والرياح تتواصل من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب وين تثير محلي الرمال والأتربة، بينما الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل حتى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي. غدوة إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي تقع في المعدلات العادية لأوائل
0: شكرا لك. كمان
6: ميتيو.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
6: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. دي مينوت كرونو.
0: صباح الخير مكي.
9: صباح الفل والياسمين. امين ليك وللسادة المستمعين.
0: هذا بداية لك من الياسمين.
9: صلي عني
0: كيفاش باش يعدي النهار. ان شاء الله اسعد الايام يا مكي.
9: ان شاء الله نهارك مبروك اجمعين يا خويا.
0: اليوم باش تبدلنا بارتفاع القيمة التسويقية للبطولة التونسية.
9: بالضبط موقع ترانسفير ماركت المعروف بتحديد القيمة التسويقية للاعبين عمل النهارين اللي فاتوا آخر تحيين للقيمة التسويقية. خلينا نبدأ بالبطولة التونسية في الموسم اللي مازال كيوفي، فما ارتفاع بنسبة 5% في القيمة التسويقية الجملية للبطولة التونسية، كانت 90.6 مليون يورو في التحيين اللي فات في ديسمبر، ولات 95.4 مليون يورو.
0: معناتها فما ملاعبية سومهم طلع،
9: فهم ملعبية سومهم طلع، فهم ملعبية زادة سومهم طاح. دونك في المجمل ارتفاع بخمسة في المئة. بالنسبة لترتيب الأندية من حيث القيمة التسويقية، نقاو وتراجي رياضي التونسي في المرتبة الأولى 19.08 مليون يورو، يعني نحكيه على 64.47 مليار توانسة. النادي الإفريقي في المرتبة الثانية 12 مليون يورو فاصل 68، يعني 42.85 مليار. سيسيس في المرتبة الثالثة 7.80 مليون يورو، يعني 26 مليار فاصل 36. الملعب التونسي في المرتبة الرابعة 7.35 مليون يورو، 24.84. نجم الساحلي في المرتبة الخامسة 6.33 مليون يورو، يعني نحكيه على 21.39 مليار. بقيت المراتب الأندية تولي قريبة لبعضها، الاتحاد المنستيري قريب للنجم الساحلي 6.30 مليون يورو، جرجيس 4.83 مليون يورو، سيابي 4.53 مليون يورو، المرسى 3.95، المتلوي 3.95، بنغردين 3.70، سليمان 3.40. جي اس او من اكثر الانديه 19% مقارنه باخر تحيين ارتفعت القيمه التسويقيه وليت 3.33، بيجا 3.28 مليون يورو، مستقبل جيبس 2.65، وشبيبة القيروان 2.40 مليون يورو. هذا الترتيب بالنسبه للانديه.
0: تقريبا بالاخرين والاولاني فما تقريبا 8 مرات
9: تقريبا
0: مع القيمة التسويقية 8 مرات بين الاخرين والولين، يرى راو في فوارق بالبطولات الأوروبية أكثر منها كبرش. مع تسعة تلقى بين الاخر والله راو توصل 40-50 مرة أكثر القيمة التسويقية، وهذا بطبيعة ما زاد ما صارتش التريف نتاع الصيف، دونك نجم يرتفع كما نجم ينخفض راو زاد القيمة التسويقية.
9: بعد كوبديمون بتتري يعودوا يعملوا يعني إعادة تقييم.
0: مادام حكيت على الكوب دي موند، منتخبات المشاركه في المونديال،
9: خليني قبل المنتخبات خلينا نحكي على الملاعبيه، لانه يعني قلنا فما ملاعبيه طلعت القيمه التسويقيه نتاعهم ملاعبيه هبطت.
0: مش سميهم ليش ال 40 ملاعب؟
9: لا لا لا ما نسميو ال 40 ملاعب، باش سميو على الاقل توب 10 بالنسبه لل
0: 10 عليه 5 هذا عليه 10 اللي عني بيه.
9: باه تنمشيو في التوب 5، يانسا سي هو الاولاني 1.40 مليون يورو، ديجا كان 1.7،
0: وخرج ليبر بلا ولا خرج؟
9: خرج ليبر، يعني عقده فاهم على الترجي الرياضي التونسي. توغاي هو الثاني 1.30 مليون يورو، ما لا ارتفعت لا تراجعت. فراس شوات ابرز المستفيدين،
0: ثالث البلايلي عاد كمل بالرد تو جيت توب 5 مشيت للخامس طول
9: الكلاسمون او في السيتي
0: بدل اللي قدامي من الرافي الخمسه الاولانيين ينساس توغاي بلايلي ومن بعد شهاب جبالي، هذوما الاربعه
9: كيف كيف كيف
0: هذوما الاربعه من الترجي ديجا.
9: لا 1.20 ريت كل اللي باش يجيو في المرتبه الثالثه
0: ومعهم في راس شوات ومعهم
9: المرتبه الثالثه في راس شوات. كان علاش قلت لك بديت في راس شوات؟ لانه كان 850,000 ولا 1.2 مليون يورو. يوسف البليلي كان 1.5 ولا 1.2، أقبلوا كان 1 مليون يورو ولا 1.2، وشهاب جبالي كان 1.3 ولا 1.2. هذوما التوب 5 في البطولة التونسية.
0: ما تجاوز 1-2-3-4-5-6-7 في هذول في العشرة في هما 7 من
9: التوب 10.
0: لا لا قدامي معناتها قدامي 6 منهم كان في راس شوات، البقية كل ملاعبي الترجي
9: فيهم اي في راس في الـ في الـ في الخمسة الأولى فما كان في راس شوات، ومن بعد في العشرة الأولى فما ثلاثة من هذه الفريق واللي ويخلطوا ايت مالك والخضراوي اللي ولاو قيمتهم التسويقية 900,000 أورو. في حراس المرمى أبرز مستفيد مهيب الشامخ كان 450,000 أورو ولا 800,000 أورو، وهو نفسه هو نفس القيمة التسويقية هو وأيمن دحمان الزوز كأغلى زوز حراس مرمى في البطولة التونسية. قبل ما نتعدوا المنتخبات أمين لازم ساعات نعملوا المقارنة، نحط رواحنا مقارنة ببقية البطولات الإفريقية. فلان البطولة المصرية ارتفعت القيمة التسويقية متاحة بدرجة كبيرة، هي الأولانية 183 مليون يورو القيمة التسويقية في البطولة المصرية، بعد جي جنوب أفريقيا 155، بعد جي المغرب 146، والجزائر 98،
0: وإحنا
9: احنا 6.95 95.4.
0: احنا الاوقات كانت بطولة تونسية من اكثر البطولات
9: انا خرجنا حتى من التوب 3 خرجنا من
0: به. نمشي نطلع على المنتخبات في المونديال،
9: نعم نطلع على المنتخبات في المونديال ونلقاو فرنسا في المرتبة الاولى. توا نحكيو على
0: بالله العظيم البارح عملت طلع فيديو قلبي وجعني طاش فيها، فاش كون باش يحب يلعب الساعة ديجا يا معلم من قدام نلقى راهو ديمبيلي دوي مبابي شكون اخر بلايص اوليزي
9: تتعب جوست عنده مشكله في الوسط
0: يلعب منهم هذوما، عنده رابيو في الوسط بارامون باش يلعبوا
9: ما عندوش برشا شوا وكهو في الوسط كيما لاتاك ودفاع.
0: قلت لي يا معلم شكون يلعب شكون ما يلعبش كوناتي،
9: عنده ساليبا ضربه نتاعو
0: دونك كوناتي جديد نتاعنا شو اسمه قالك بارامون موسى صح مع الريال
9: كل واحد
0: البارح مع الريال ولا
9: التصحاح بصفة رسمية، لأنه مثلا كنت مرتبط بفلورنتينو بيريز والانتخابات.
0: دين فريس في بيريز زادة دوما معك
9: دنزل
0: قاعدين قاولكم في الديفانس
9: وش اسمه والمترشح الآخر في الريال قال راني باش نجيب هالاند ديك نفوز بالانتخابات
0: بالله ومش يلعب هالاند في بيري وين باش تحطوا هالاند فسر
9: بالك باش يخرجك الوليد مبابي
0: ليه ما نصورش
9: انتوكا خلينا في المنتخبات مادام حكينا على المنتخبات والقيمة التسويقية. فرنسا اللي كنت تحكي على الاتاك نتاعها مين وديفونس نتاعها هي الاعلى قيمه تسويقيه 1.56، انجلترا ثانيه 1.37 نحكيو على المليار لهنا مليار يورو، واسبانيا ثالثه 1.22. بالنسبه لمجموعه المنتخب الوطني التونسي في المونديال نقاو هولندا هي الاولى 814 مليون يورو قيمه تسويقيه للمنتخب نتاعها بالضبط، بعد السويد 402 مليون يورو، بعد اليابان 279
0: بشتر.
9: وبعد يجي المنتخب الوطني التونسي قديش تعطيني انت؟
0: يعطيني انت
9: 69.95 69.65 مليون يورو.
0: معناتها احنا شطر انت من باشتر جابون كي
9: من باشتر جابون
0: تقريبا ربع الجابون
9: تقريبا
0: وثمن اقوى واحده في البول
9: زيد باش نقعدوا نحسبوا كيك
0: عمليه بقلوبنا نحن راه ما يهمناش نحن راه ما هم 11 واحنا 11
9: هذا هو هذا هو المطلوب. نحن اغلى ملاعب عندنا حنبع المجبري
0: 6 مليون
9: لا عندك
0: 45 مليون يورو
9: 15 مليون يورو حنبع المجبري، بعد جي طالبي 8 مليون يورو، بعد نقاو سخيري اسماعيل الغربي وسباسيان تونيكتي 5 مليون يورو 5 مليون يورو. واللي يميز ملاعبية المنتخب فما ملاعبي تبدت يعني بصفة باهية برشا قيمة تسويقية
0: نتاعو،
9: لا ادم عروس. ادم عروس كان قيمته التسويقية مع قاسم باشا 1 مليون يورو، ارتفعت ولات 4 مليون يورو. يعني كي نشوفوا ملاعبي في سنين التالي معار من الملعب التونسي لوادي الليل ومن بعد المسيره نتاعو ومن بعد كيفاش ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله يزيد يقدم.
0: امين. باه على ذكر المونديال والمجموعه نتاعنا، البارح هولندا منافسنا في المجموعه كان لعب مباراه وديه في بلاده على ارضيه ميدانه قدام منتخب الجزائري وحدثت المفاجاه.
9: بالضبط البارح هولندا واحد من المنافسين نتاعنا في المونديال خسرت وديا ضد المنتخب الجزائري 1-0 هدف الحاج موسى في الدقيقه 86. المنتخب الهولندي السابع عالميا بدا بتشكيله مثاليه بعد بدل 5 لاعبين مع بدايه الشوط الثاني وكمل بقيه اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، بدل 11 لاعب البارح مدرب المنتخب الهولندي. مقابله كانت فيها سيطره هولندا لكن الفوز للجزائر في الاهداف المتوقع. لانديس اللي اكثر انديس ولاو يخدموا به في الاستاتستيك الاكسبكتد جولز 12.19 منتخب الهولندي البارح، المنتخب الجزائري 0.48. لكن النتيجة أنه الجزائر ربحت. الفرص كما قلت لك أغلبها كانت منتخب الهولندي، تألق الحارس المنتخب الجزائري أحسن نوت لوكا زيدان البارح وعمل 6 تصديات مقابل تصدي واحد الحارس المنتخب الهولندي. وفما زادة توغا لعب الترجي الرياضي التونسي شارك في المقابلة هذه دخل مع بداية الشوط الثاني من المقابلة. دونك الجزائر تفوز على هولندا، السويد خسرت ضد النرويج، هذوما السويد ديجا عندها ماتش اخر اليوم ضد اليونان مع 6 نتاع العشاء.
0: واضح جوست بقى للتذكير في مباراتنا نهار السبت راهي ماضي ساعتين تاع القايله مش
9: ما ساعتين تاع القايله.
0: واضح يعطيك الصحه مكي بارك الله فيك. نتقابلوا معاك 8 في سبور اكسبريس
6: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
4: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people. عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. Mais la كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
12: يا مشربان يا مشربان ومعبيهاش أقوى
13: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
14: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
17: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك.
18: عندك أورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسانة فانتين.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح
2: حنان. صباح نور.
3: صباح الخير.
2: إن شاء الله أسعد الأيام أختي الغالية، وصباح نشاط، صباح الحيوية، إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل مستمعينا في بيجا المزيانة اليوم الصباح.
3: عايشك وليك زيدا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله
2: تحكم ربي. فضلك أختي الغالية، شربت قيمتك سيبان؟
3: أدي نزلت
2: أي مالا، نضل شربوها مع بعضنا إن شاء الله وتكون رابحة عن لودو بخدوية جديدة وقتها
3: إن شاء الله.
2: اليوم طليعة سهلة وصعيبة، زوز مع بعض
3: بي؟
2: آية للا حاضرة؟
3: أي حاضرة إن شاء الله.
2: أنا موجود في الدقيقة مرتين وفي القرن مرة، لكني مانيش موجود لا في الساعة ولا في اليوم، شكوني أنا؟ تبكرنو. أنا موجود في دقيقة مرتين في القرن مرة واحدة، لكني مانيش موجود لا في الساعة ولا في النهار.
3: حرف القاف.
2: باب باب باب باب ملا حنان، ملا حنان، حرف القاف هي الإجابة صحيحة. ألف مبروك ليك يا حنان، ربحت عن لودو برودوي جديدة من إهداء جديدة. تعرفها ولا جوست قعدت مركزة شوية؟
3: نعرفها.
2: هاي ملا غدو يزمين صعبها عليكم أكثر ما بشيت معك. يعطيك صحة يا حنان، شان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. تسلمنا على كل مستمعينا في بيجان، شان نهارك أسعد الأيام في لمن.
1: صباح تربح،
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنّا.

0: مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه على احلى مزيكا فاب.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا مراد يا بيه.
1: يعيش
0: الحمد لله. اليوم درجات الحراره باش تنخفض شويه.

0: عديد المحاور خصوصا لزفتار اللي دخلوا الى وسط العاصمه. طبعا الدعوه الموجهه الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت يخليهم مسافه امان كافيه بينه وبين السيارة اللي قدامهم. طبعا معناها يلزم تكون زاد السرعه نتاعهم معناها على حسب حاله الطريق. احنا زاد كذلك نحاولوا باش نقدروها السرعه هذيك. ما فيش شك زاد يمكن الملاحظه نتاعك معناها الارتفاع نتاع درجات الحراره اللي هو مش موضوع اليوم, ولكن معناها في المجمل ماذا بينا حتى ضغط العجلات معناها يكون اديك واحد تكون السياقه نتاعنا معتدله, كذلك زاد تكون لاديرونس نتاع السياره معتدله. وين نلقاو معناها الضغط نتاع العجلات, كيف نحلوا البورتيير نتاع الشوفور في المونتون نتاع الكهرباء نلقاو معناها العجلات القدامين قداش يلزمهم, العجلات التلانين قداش يلزمهم. هذا يلزم ناخذوه بعين الاعتبار. علاش امين؟ لانه في بعض الاحيان وقت تكون العجله في هذه الحاله تكون ناقصه معناها الهواء في سرعه معينه ما فيش شك الكهرباء ما تكونش فيها اديرونس. من ناحيه ثانيه زاد كذلك حتى الاكيليبراج نتاعها ما يكونش مريقل, وبطبيعه الحال زاد يلزم ناخذ بعين الاعتبار حتى الكونسوماسيون زايده نتاع المازوت ولا نتاع ليسونس باش تكون اكثر. هذا معناها من بعض الملاحظات اللي نجم نعطيهم المستعملين الطريق. ثم زاد كذلك ملاحظه اخرى امين اللي الظاهره اللي قاعدين نشوفوا فيها توا اللي هي اختراق الضوء الاحمر في عديد المحاور, لان نعرف معناها في بعض الاحيان الضوء الاحمر هذاك معناها سينيال باش انت تاخذ باش تخلي معناها المجال الجيري اللي هو باش يكون عنده الاشاره الخضراء واللي هو باش يتعدى. لو كان نحاولوا نقلبوا الايه تكون انت عندك ضوء اخضر وانسان جاء قص عليك انت في الضوء الاحمر وحرقت الاشاره هذيك, شنو باش يكون معناها رده الفعل نتاعك انت؟ وهذا مزيد يجرنا زاد كذلك امين الى بعض القوانين اللي يلزمها تتحين خصوصا الرفع الالي للمخالفات حتى تكون معناها لوتو سونسور عند السائق وقت اللي يشوف الاشاره الحمراء هذيك يلزم واقف, لانه بعد الاشاره الحمراء ينجم يجيه ميساج على تليفونه والا تنجم تجيه المخالفه هذيك اليا, ويكون زاد كذلك معناها بلوز وموا ابديت مع عديد البلدان اللي قاعدين يخدموا مثل هذه المخالفات. مش باش نخوف المواطنين وان سلامتهم هي تبدا كذلك اونجو كل يوم, حتى خاطر نعرفوا توا الكل نسوق انا نسوق انت تسوق واللي قاعد يسمع فيا توا يسوق ويتعرض لمثل هذه المخالفات. فبالتالي احنا حتى الملاحظه لو كان نعطيه ولا ذي بوتيتر شويه زاد كذلك معناها امبريسيون لاخذ القرار حتى معناها يحاولوا معناها باش يسرعوا معناها في اخذ مثل هذه القرارات لانها فيها حياتنا وحياه غيرنا اللي قاعدين يستعملوا في الفضاء المروري اليومي.
1: واضح, يعطيك الصحه مراد, شان نهارك اسعد الايام فينا من
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل, مقاهي, مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا, جديدنا يستنى فيكم.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NEICIN 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك, وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge, visez la performance.
6: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغومول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
8: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: معرض الاثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان معرض الشرقية, أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
10: بابا, إلي كومون الفواياج ان باتو؟
11: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين, بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين, وبالويفي مكونكتين.
12: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. معلم.

0: أوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
4: صباح نور يا أيمن.
5: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الأعزاء في أي مكان في هذا الوطن العزيز. نقول لهم صباح الفل عليكم، يا رب يجعلوا نهار زين، نهار خير، نهار رزق على كل الناس إن شاء الله. إحنا موجودين النهاردة أمين ما بين الكرم وما بين حلق الواد في الرمبوه الكبير، ومعانا أستاذ بشير. صباح الفل.
6: صباح خير.
5: لبس عليين.
6: صباح خير أمين.
4: صباح الفل أخوي الغالي، عشان نهارك أسعد ليا.
5: انت ايش بيك استرسي؟ ايش استرسي ولا حاجة؟ تمشي على الصباح؟
6: لا ماشي للخدمة. لا
5: ربي يكرمك ويكرمك.
6: اسمعين
5: يا رب ان شاء الله. ماشي عم بشير، انت شنية تخدم؟
6: مقاول دهن.
5: مقاول دهن، ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله، وتبقى الدنيا كلها تبقى بيضة والوانها حلوة على ايدك
6: ان شاء الله.
5: ربنا يكرمك. ماشي عم بشير، اسألك سؤال كده في الطرقات عشان ربنا يعني يكرمنا كده، يبقى طريقنا سالك. شنية ثلاث حاجات مستحيل تعملهم على الأطرود؟ تساق بالكهرباء ممنوع تعمل الثلاث حاجات هدوم.
6: توقف وترجع على الخلف
5: رقم واحد. أوكي.
6: أيوة تقريبا
5: أنت توقف وترجع للخلف.
6: هذه لا
5: هي. أنت كده جبت، أنت كده ممكن تكون أجبت على إجابتين في إجابة واحدة. أنت قلت توقف وسط الأطرود
6: وترجع للخلف.
4: ممكن توقف رجوع على الأقاب، توقف واحدة رجوع على الأقاب اثنين هكا ليه؟
6: أي
4: مسألة واحدة.
6: خروج من اليسار اليمين من غير إشارة.
5: خروج من اليسار اليمين من غير إشارة ده موجودة في كل الطرقات، مش شرط على الأوتوروت.
6: أي في كل الطرقات، أما في الأوتوروت أخطر.
5: أوكي برافو ماشي. فاضل لنا واحدة بس، واحدة أكاو. واحدة كهو.
6: وقوف فجأة من غير عليه.
5: ما احنا قلنا الوقوف بقى.
6: بس. نبعد على الوقوف. واضح.
5: ايوة فاضل واحدة بس. قدامنا خمس ثواني. واحد.
6: خمسة.
5: اثنين. ثلاثة.
6: سرعة.
5: اربعة.
6: السرعة اكثر من المسموح به.
4: بجنب البريمير شنو فهمها بجنب البريمير في البوات فيتيس.
6: بجنب البريمير لا ما
4: شيء مش بجنب البريمير.
6: ضيعتني. لا
4: والله لا، ركز معي بجنب البريمير.
5: هو قال لك الراجل قال لك هو قال لك دوزيام
6: اي بجنب البريمير دوزيام.
4: تيلا عاد من الجهه الاخرى.
6: من الجهه الاخرى. لا يمين ضيعتني جمله.
5: ضيعك فين؟ هو بيحاول
4: انه يحط مرشارير في الكهرباء. انت فسل
6: تحط مرسيرير.
4: اي كيفاش تحطها؟
5: كيفاش تحط مرسيرير؟ لا ما نسوقش يا سيامين.
4: فوالا انت عندك حق. مرسيرير بجنب البريمير، فوالا نجم يكون بجنب البريمير.
5: اخر حاجه قدامنا ثانيتين وراجل مكتوب.
4: تقولها اللي قلتها هنا يا حاج.
6: مرسيرير سيامين.
5: ما انت قلت مرسيرير. ما هو قالها من الاول دي.
4: لا هذيك يمشي في الاتجاه المعاكس، وقالك يدور ويعاود يرجع يمشي.
6: هي
4: ترى هو شيء ثلاثة
6: الاتجاه المعاكس.
4: لحظة خليني مع ايمن. ايمن شيء ثلاثة
5: هم الثلاثة. هم الثلاثة اللي مستحيل يحصلوا على طريق الأطرود. هو ان هو فعلا يعمل المارشيرير والوقوف والرجوع على بالاول
4: ديما
5: قالهم
4: ثلاثه،
5: وكمان ان هو ما يمشيش في ما
4: يا حاج انت ما تسوقش ولي تو قلتهم انا نعاون فيك. عاد خليني نكمل نعاون
6: يمين. عاونتني صحيح
4: هي ما خليني عاونتك صحيحه ما انت صحبه. رجل امورك يعني معاها اللي روحت.
5: وفما اللي انت قلت لي عليه قبل كده بالفرنساوي يا امين اللي هي الاكوتي ما يمشيش في الاكوتي
4: ما قالهاش دوك غلط ما اجابته غلط
5: ما المفروض ما قالهاش دي انت قلتها المره اللي فاتت انت غلط
4: تمام قلت يا انا قلتهم تفضل اي فضها مع ايمن تو
5: هو راضي هو راضي بقى هو يلا نقول الثلاثه مره واحده
7: اول حاجه ايوه الوقوف والرجوع الى الخلف
5: ايوه الراجل عرق يا مين برشا الراجل عرق
4: والله انا نعاون فيها ما هو ما تقول لي ليه قلتهم ايما انا اتصرف خويا
7: لا سي امين الوقوف والرجوع الى الخلف والرجوع العكسي
4: عكسي
7: يعني قول اي
4: الف مبروك ليك 200 دينار سايبه يا
5: جماعه مبروك والله الدنيا حر
4: الف مبروك ليك 200 دينار بدك هذه هي بعرقش بينه عرق بالراس بعرقش بينه
5: والله العظيم بعرقش بينه يعني نقطه نقطه والله
4: ربي فضلك خويا الغالي ان شاء الله نهارك اسعد لي
7: امين نهارك زين
5: ربي يخليك
4: يعطيك الصحه يا ايمن انت زاده بارك الله فيك نتقابلوا معك غدوه في نفس التوقيت
3: يجي وحدنا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور
2: الو كونجكتور احلى صباح مزيكا.

0: تهواني.
1: موزيك فام الأولى في تونس.
2: صباح النشاط والحيوية ليكم الكل. 8 غير درج مع عدم مازال على كأس العالم كوب دي موند على الأبواب. أيامات تفصلنا على انطلاق أهم مسابقة رياضية في العالم ولي نحن زاد التوانسة ولي كل كأس هذية ما نجمش ما يحكيش على المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي، المساند التاريخي للمنتخب الوطني التونسي، سبونسور أوفيسيال كارفور تاريخي مع المنتخب لأكثر من 17 عام. بارك الله اللهم صلي على النبي. بصراحة معناتها المشجعين يختاروا الأحسن مع كارفور في كأس العالم كما قلت لي هو سبونسور أوفيسيال في الكوب دي موند فيفا 2026 اللي هي هاي سانس موجودة وبالاشتراك مع كارفور. باش يعطيكم فرصة ممتازة برشا، فرصة خارقة للعادة، كل يوم عندكم تلفزة سمارت 43 بوس هاي سانس. هاي اش تحبوا خير من هكا يا جماعة؟ هاو كارفور مشايخنا إن شاء الله بإذن الله في كأس العالم. باش تشارك يكفي إنك تتصور في واحد من المجازان، يا إما كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبارتاجي تصويرة في كومنتير على الببليكاسيون تاع اللعبة اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. حتى انتوا ريت سهلة على الأخ. هذه المرحلة الأولى، نعاود نلخص لكم. المرحلة الأولانية إنك باش تشارك تعمل تصويرة في واحد من المجازان كارفور كارفور ماركت كارفور إكسبريس، تبارتاجي تصويرة في كومنتير تاع الببليكاسيون تاع اللعبة اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المرحلة الثانية يلزم تكون أبوني، يلزم تحط لابونمون تاعك للباج هاي سانس تونيزي أوفيسيال وكارفور تونيزي زوز مع بعضهم. دونك كان تعمل هذا كل تكون مؤهل إن شاء الله بإذن الله إنك تكون من الفايزين. وكل يوم فما تيراج وصور وكل يوم يا جماعة فما رابح، مش هذا كهو. كارفور تونيزي يزيد يفرح بكم بسوام هايلة وديزوفر ممتازين للغاية كيما التلفزة سمارت جوجل اللي هي هاي سانس 43 بوس، فرجة تكون فيها ممتازة ممتازة جدا. أكم تشوفوا فيها ديجا موجودة تاو في الببليكاسيون كتفرجوا فيها اون فيديو، فيها عامين جارانتي كاملين. دونك أمور صحة تتهنى تبدأ هكا مرتاح على الأخر. هذا الكل أعطيوني رأيكم حسب رأيكم انت قاعد تسوق في الكهرباء قداش السوم تاعو. نعاود مرة أخرى، تلفزة سمارت جوجل هاي سانس 43 بوس ألترا هاش دي عامين جارانتي كاملين، قداش هذا كل 899 دينار فقط بالرسمي، سوم ممتاز جدا وإن شاء الله مربوحة لكل ملاعبيتنا. وإن شاء الله يا ربي الفرحة تكون تونسية في كأس العالم مع كارفور.
3: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج العمده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك
7: عندك اورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على lycena.fr.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: بيبي
0: تدلل
9: مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
0: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: الصيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى 40% في أعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج اتنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد
12: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
13: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن برمجة إنجاز أكثر من 1000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك خلال السنة الحالية بعدد من ولايات الجمهورية. ووزير التجهيز يبين على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع 162 مسكنا اجتماعيا بالمرنقية أن الوزارة تعمل على إحداث منصة إلكترونية قبل موفى 2026 تمكن الراغبين في الانتفاع بمساكن اجتماعية من التسجيل ومتابعة الملفات وفق معايير وشروط مضبوطة من قبل الوزارات المعنية.
14: احنا حطينا الهدف متاعنا الثاني هو تقريبا كل شهر فما انطلاق نواة اخرى في اي ولاية نجم تكون. ونعطيكم المعلومة انه في سنة 2026 عندنا تقريبا اكثر من 1000 مسكن ان شاء الله هذه البداية ومش تكون ان شاء الله معناتها كل شهر فما انطلاق اشغال متاع مساكن في ولاية اخرى. بالنسبة للمقاييس الاسناد يتم ضبطها عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي باش تخدم المنصه هذه ومتقدمه جد متقدمه باش يقع معناتها فما فتره تجريبيه ان شاء الله احنا معناتها باش تكون ممكن في شهر اكتوبر فما فتره تجريبيه حتى ننهيو كامل اشغال المنصه هذه. وبطبيعه الحال يعني ان شاء الله كما وعدنا في اخر سنه 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافه المواطنين معناتها عندهم الحق يسجلوا.
13: البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 7% مؤكدا مواصلة اعتماد سياسة نقدية حذرة في ظل استمرار المخاطر التضخمية على الصعيدين المحلي والخارجي. والبنك المركزي يوضح إثر اجتماع مجلس إدارته أن التوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية ما زالت تغذي الضغوط التضخمية العالمية في وقت تتمسك فيه البنوك المركزية الكبرى بسياسات نقدية متحفظة بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطور الأسعار. ومجلس إدارة البنك المركزي يقول إن مخاطر التضخم ما زالت قائمة خاصة مع تنامي الضغوط الخارجية وإمكانية انعكاسها على الأسعار المحلية مشددا على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واتخاذ الإجراءات الملائمة عند الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية الكبرى. المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر يفيد بأن كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بنحو 88 ألف طن سنويا يتم تجويع حوالي 40 ألف طن منها من قبل المهنيين. والمتحدث ذاته يضيف أن نحو 10,000 طن من هذه الزيوت يتم توجيهها سنويا إلى التصدير بعد إخضاعها للمعالجة الأولية لافتا إلى أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعمل على توسيع عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وتشجيع البلدية على الانخراط في هذه المنظومة. عالميا، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة سياسية للرئيس دونالد ترامب الذي أمر بشن الحرب في 28 فيفري الماضي. ويهدف القرار الذي طرحه النواب الديمقراطيون إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين بشأن الحرب. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا وقعت على الاتفاق فإن ذلك يعني أنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية، مؤكدا اقتراب فرصة التوقيع على اتفاق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس
16: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
17: أريد طور عالمك.
18: سبور إكسبرس،
19: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكيو على اللاعبين اللي باش يغادروا للترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. والبارح كانت أول حصة تمارين في بروكسل، وين يلعب المنتخب نهار السبت مع ماضي ساعتين مقابلته الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال ضد المنتخب البلجيكي. دونك نهار السبت ماضي ساعتين متعلقة إلى تونس تواجه بلجيكا وديا في آخر مقابلة قبل المونديال. تمارين المنتخب الوطني التونسي اللي بارح شهدت مشاركة جميع اللاعبين والملاعبية الكل لباس. بالنسبة للسفر للمكسيك وين نلعبوا أول زوج مقابلات في كأس العالم، تم برمجته نهار الأحد، يعني مباشرة بعد مباراة الودية ضد المنتخب البلجيكي. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على مغادرة 3 لاعبين بعد نهاية عقودهم، هما زكريا العايب، محمد وائل الدربيلي، وغيث الوهابي. إدارة الترجي شكرتهم على مجهوداتهم. من جهة أخرى، محمد أمين بن حميدة وحسام تقى من المنتظر أنه يغادروا زادة الترجي الرياضي التونسي بما أنه عقودهم توفى في 30 جوان الحالي. دونك من المنتظر أنه يغادر بن حميدة الترجي الرياضي التونسي، كيف نفس الشيء بالنسبة لحسام تقى. نواصل مع الترجي اللي أعلن على تمديد عقد متوسط الميدان خير المداوي حتى 2029، يعني صار تمديد المدة عام بعد ما كان معارض زوز مواسم للملعب الجيبسي، ومن المنتظر أنه يكون العام الجاي في صفوف الترجي الرياضي التونسي. اليوم يتحل باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي المنسيري. باب الترشحات يتسكر نهار 24 جوان، والجلسة العامة الانتخابية للاتحاد المنسيري مبرمجة نهار 30 جوان. الهيئة المديرة المستقبل جيبس دعات السلطات الجهوية وكافة الأطراف المدخلة للتدخل العاجل والتسريع في صرف مستحقات الفريق عند المجمع الكيميائي والبالغ قيمتها 1,700,000,000 ما بين 2025 و2026، خاصة مع الديون العاجلة والبالغ قيمتها 1,600,000,000. أهم المقابلات الودية، منافسنا في المونديال المنتخب الهولندي خسر ودين البارح ضد الجزائر 1-0، هدف الحاج موسى في الدقيقة 86، مقابل شارك فيها مدافع على ترجي محمد أمين توغاي اللي دخل مع بداية الشوط الثاني. بقيت النتائج اللي بارح، بولونيا تعادلت مع نيجيريا 2-2، الكونغو الديمقراطية تعادلت مع الدنمارك 0-0، وليكسمبورغ خسر ضد إيطاليا 1-0. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم، 5:30 متاع العشية إيران ضد مالي، 6 متاع العشية واحد من منافسينا في المونديال المنتخب السويد يلعب ضد اليونان، و8 متاع الليل إسبانيا ضد العراق، 8:00 فرنسا ضد الكوت ديفوار. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
20: أحلى بونوس لأحلى ناس
16: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
17: أريد طور عالمك.
1: أحلى سباح.

0: تلت سنت أصبح
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 8:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تشاهدتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم باش نحكيو على فيديو اللي عندها ساعات تقريبا وهي تدور على لي ريزو سوسيو. نحكيو على بعثة منتخب البرازيل اللي تلقات, نحكيو على بطل العالم 5 مرات اللي تلقات وداع مميز قبل ما تحلق لي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع كندا والمكسيك. طاقم المطار كان استعان بزوز سيارات من عند هيئة الإطفاء الوطنية وتم توجيه الرشاشات متاع الماء على الطائرة قبل ما تقلع من المطار في ريو دي جانيرو. الإجراء هذية هو معرفوها عادة في برشا مطارات, ولكن في المطارات البرازيلية وقت اللي يتم تدشين طائرة جديدة يتم اتباع الإجراء هذية. يتم التعميد بالماء والهدف منه الحصول على البركة حسب ينسوغ المعتقدات في البرازيل. فنو زاد طاقم المطار قام بالاتصال بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم باش يتحصل على تفويض. دونك العملية هذية متاع رشين الماء هي من الطقوس زادة كيف كيف عند كما قلنا في البرازيل, ولكن زادة خليت انه حتى عدد من اللاعبين اللي كيف كيف يتم تعميده بالمياه هذية. وشفنا حتى زادة نجوم في ريال مدريد وغيره اللي يتعاملوا بنفس الطريقة هذية, وبالنسبة ليهم يستبيغتوا كما نقولوا احنا بالطريقة هذية. الطقوس خاصة اللي ما تصيرش في البرازيل كل في اللحظات الكبرى هي كما قلنا من بين الطقوس هذية اسمه باتيزمو, وهو في نظر البرازيليين يجيب الحظ السعيد. دونك هذية كانت الطريقة باش ودع بها المطار في ريو دي جينيرو الفريق اللي باش يمشي شارك في الكوب دي موند. وتوكا كل مرة باش نحاول نعطيكم فكرة هكا او خبر يهم الكوب دي موند في الفترة هذية, لانه تقريبا مختلف وسائل الإعلام كل مرة قاعدين يتابعوا في التطورات, وحتى نشوفوا في الليزانكدوت هذوما وشوية آخر حتى في انتباه شقال بش يكون موضوعنا بعض القرارات اللي تم اتخاذهم بمناسبة الكوب دي موند في عدد من الدول في العالم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعادوا تتفرجوا في الفيديو دايغ اللي كنت نحكي عليها على خطر تلقاها موجودة على الباج. أحلى صباح باي موزايك فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح
5: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير. مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى, بيكرون 85 بوص ولا 75 بوص تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه, ومعها هديه زاده. مع كل تلفزه 85 بوص ولا 75 بوص تشريها عندك معها تلفزه 43 بوص هديه, والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
6: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار, واليوم برافا عملت احسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب.
7: نعملوا قهوة برافا.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
0: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، صباح نشاط والحيوية لكم كل شوية. آخر موعد مع إياد دهماني. غو بونجور إياد.
11: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. البارح كنا حكينا على أنه الفضاء العام ما فيهش برشا كلام على المستقبل، وكما يقول المثل الفرنساوي شاريتي أوردوني كومونس باغ سوا ميم. نبدأ برواحنا اليوم باش نحكيو على دراسة كيف سيكون العالم عام 2100.
0: ربونجور ناديا،
4: اهلا وسهلا مين، ان شاء الله نهاركم مبروك. في انتباه شقال بعد شويه باش نحكيوا على بعض القرارات اللي عندها علاقه بالمونديال في بعض الدول والحكومات زاده اللي باش تحاول تسهل للمواطنين انهم يتابعوا المباريات خاصه اللي يتعديوا في توقيت مأخر.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. جوجل خرج 3 AI tools جدد في ليلة واحدة. أولاً جيميناي 3.5 فلاش، أسرع 4 مرات من تشات جي بي تي، أرخص برشة من كلود، وحاجة مش عادية متاع كود. ثانياً جيميناي أومني، حاجة نجم تقول كيما نانو بانانا أما للفيديو، تعمل بها إيديتس ولا كرياسيون بالكلام مع ديريكت. ثالثاً جيميناي سبارك، وهذا مش مجرد شات بوت، هو AI agent الشخصي متاعك يخدمك 24/7. في عالم كل يوم يتبدل، المنافسة قاعدة تكبر أكثر وأكثر. وسؤال، شنو الحدود الجاية؟ أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز اليوم باش نحكيو على حاجة جديدة، حاجة جات تسهل حياة التوانسة نتاع كل يوم. كاشي جابت لك الحل اللي باش يبدل الفاسون اللي تتعامل بها مع فلوسك. كاشي أبليكاسيون موبيل تخلي فلوسك ديما معاك وتتحكم فيها من تليفونك بكل سهولة. تخيل روحك من بلاستيك وتحب تبعث ولا تصب فلوس في لحظة، الحل هو كاشي. عندك فاتورة تحب تخلصهم ولا قضية تحب تقضيهم من غير تعب وشدين صف؟ كاشي. وحتى كنت تستنى في فلوس من برا، مع كاشي تقبل فلوسك في أمان وفي لحظة من غير لا تعب ولا عطايل. وزيدهم صبين فلوس بليش مع كاشي، وين ما تتلفت وتلقى علامة كاشي أعرف اللي أحنا بحذيك باش نسهلولك أمورك. فلوسك مضمونة وتتحرك معاك وين ما تمشي. ادخل البلاي ستور ولا لاب ستور، تليشارجي أبليكاسيون كاشي وابدأ حرك فلوسك من توا، على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تونيزي تيليكوم. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: بونجور اياد، صباح النور.
11: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على المستقبل، باش نحكيو على العالم كيفاش باش يكون في نهايه القرن هذايا، وباش ننطلقوا من دراسه اعدتها شركة الاستشارات الكبرى مشهورة في العالم، شركة ماكنزي، اللي بمناسبة 100 سنة لتأسيسها قامت بإعداد الدراسة هذه تحت عنوان قرن من الوفرة، ان سيكل دابوندونس، وسيناريو وردي في علاقة بالمستقبل كيفاش باش يكون. دونك قبل ما نوصلوا لكيفاش باش يكون المستقبل، في الميثودولوجي ولا في المنهجية متاع الدراسة هذه انطلقوا من فكرة خلي نشوفوا اش عملنا في القرن اللي فات، هل 100 سنة اللي تعداو كيفاش البشرية، هل انه تقدمنا فيها وإلا لا، وخاصة افيك كيل ريتم، باش نشوفوا لأي مستويات النجم نوصلوا عام 2100. به لهنا ساعة كي تشوف الأرقام اللي تبنيت عليها الدراسة نفهموا قديش غالطة فكرة انه الحنين للماضي وانه قبل الخير. باش نعطيك بسرعة بعض الأرقام أمين. مثلا عام 1925 نسبة الفقر المدقع ولا الاكستريم بوفروتي في العالم كانوا فما 60% من سكان العالم يعيشوا تحت خط الفقر، هذا عام 1925. اليوم في 2026 أقل من 10%. دونك ديجا البشرية حسنت على المستوى هذا. ناخذوا معناتها الأمل في الحياة، معناتها البشر كي يتولد قداش في المعدل الأمل في الحياة متاعه. عام 1925 قداش حسب رأيك أمين كانت نسبة الأمل في الحياة؟
0: 60،
11: بين 30 و 35 سنة. تعدينا في قرن من 30-35 سنة إلى عام 2026 73 سنة الأمل في الحياة. نسبة وفيات الأطفال عند الولادة كانت 33%، هبطنا الأقل من 5%. نسبة الأمية كانت 32%، معناتها نسبة خلينا نقولوا المعرفة، معناتها الناس اللي يعرفوا يكتبوا ويقرأوا كانوا 32%، توا طلعنا إلى بين 87 و90%. دونك هذا يبين انه يا اون ديناميك في قرن البشريه حسنت المؤشرات نتاعها. كي تشوف على مستوى التكنولوجيا والتحسن نتاع الاكسيسيبيليتي للتكنولوجيا، مثلا عام 1927 مكالمه هاتفيه بين اوروبا والولايات المتحده الامريكيه كي تاخذها بفلوس توا كانت تقريبا سومها 1400 دولار، اليوم بالتطبيقات $0 تقريبا، حاجة انسينيفيونت. دونك اليوم الحساب اللي قاموا به في الدراسة هذه ايش يقول؟ يقول عام 1925 كان الدخل حسب كل مواطن مع البي بي بارابيتان متاع العالم، كي ناخذوا الثروة اللي ينتجها العالم في عام ونقسموها على عدد السكان نلقاوها انه عام 1925 كانت $3000. بمعنى كي ناخذوا راهو متوسط، نحكيو ديما موين، متوسط العيش في العالم كان تقريبا في مستوى رواندا اليوم. اليوم عام 2026 طلعنا من $3000 الى $20,000. دونك لا موين متاع العالم اليوم هي تقريبا مستوى العيش متاع البرازيل. الرقم اللي باش يكون ظهر لي وهذا أهم رقم حتى وسائل الإعلام اللي حكيت على الدراسة هذه وقفت عنده، تبعني مليح أمين، عام 2100 باش نكونوا 12 مليار ساكن على الكرة الأرضية. والرقم هذا شنو اللي باش يعطي؟ باش يعطي أنه بنسب النمو اللي تو نشوفوها باش يولي مستوى عيش سكان العالم الكل لا موين هي مستوى عيش سويسرا اليوم $80,000 لكل ساكن. هذا يعني اوتوماتيكمون انه ما عادش فما اكستريم بوفرتي، ما عادش فما فقر، ولكن يعني ايضا انه معناتها المؤشر اللي باش نقيسوا به ما عادش هيك القدره نتاعك انك باش قداش يكون عندك من بروتينات باش تاكل باش ما تموتش، هذاك اللي يتقاس به، بقدر ما انه قداش عندك من مداخيل تسمح لك باش تعيش بدون مشاكل في المستقبل. دونك اذا باش نلخصوا معدل مستوى العيش عام 2100 راهو باش يكون نفس معدل مستوى العيش نتاع سويسرا اليوم. علاش خذوا سويسرا؟ خاطر سويسرا اليوم فيها خدمات جيدة، فيها دخل جيد، فيها فقر تقريبا منعدم، فيها أمن، فيها مؤسسات وغيره. يقعد السؤال هذايا كيفاش ينجم يكون ممكن حسب كل معناتها مؤشرات؟ سهل ياسر، هو خذوا في القرن اللي فات كل عام قداش عملنا نسبة نمو، وإذا نحسنوا في نسب النمو هذه في المستقبل هل إنه نوصلوا للهدف متاع إنه سكان العالم الكل يعيشوا في مستوى أموين مستوى عيش سكان سويسرا؟ نلقاو إنه سي لارجمون بوسيبل، ولكن السؤال اللي يقعد هو مش هل إنه نجموا نعملوا نسبة نمو أموين متاع 2.5% كل سنة، اللي يقعد السؤال هل إنه الكرة الأرضية قادرة إنها تعيش الناس هذوما الكل؟ دونك لهنا فما اللي معناتها الحاجات اللي أساسا يتم الانطلاق منها. أولا إنه باش نخلق الثروة هذه محتاجين إلى مزيد من الطاقة. هالطاقة هذه منين باش نجيبوها؟ دونك هنا السيناريو يقول إنه يلفو ملتوبليي فوا 30 الطاقات المتجددة اللي باش يعتمد عليها العالم. هل انه هذا ممكن؟ الدراسة تقول ممكن، وتعطي دي زيكزامبل، تعطي اكزامبل الصين كيفاش في 40 سنة معناتها الا ملتيبليي الطاقة نتاعها. خذيت الاكزامبل نتاع فرنسا في السبعينات كيفاش في 15 سنة معناتها خلقت نموذج نتاع طاقة نووية اللي هو اسمح لها بالتطور نتاعها. هذا جانب. الجانب الثاني هل انه اليوم فما لي ريسورس موجودي؟ ناخذ اكزامبل مثلا النحاس اللي هو يتم استعماله في التكنولوجيا وغيره. هنا يقول لك صحيح انه الثروات الطبيعيه ماهيش لا نهائيه، ولكن التطور نتاع التكنولوجيا يخلي انه استخراجها والكلفة متاعها تكون أكثر إمكانية. بمعنى راهو معناتها إذا استهلكنا في القرن اللي تعدى 800 مليون طن من نحاس، راهو في نفس الوقت الاحتياطيات متاع النحاس زادت تقريبا 900 مليون طن. دونك هذا أنوتر إكزامبل. الجانب الثاني هو أساسا الجانب الغذائي. يقول لك كيفاش باش توكل 12 مليار ساكن على الكرة الأرضية من غير ما تدمر الغابات وإلا معناتها المساحات المزروعة ترتفع. هنا كيف كيف الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا راهي سوف تؤدي إلى أنه باش يكون فما أكثر تحكم في المياه، أكثر إنتاجية. كي ناخذوا لمام ريتم تاع تحسين الإنتاجية على المستوى الزراعي على 100 سنة اللي فاتوا ونطبقوه على 100 سنة الجايين، فإنه البشرية ماهيش باش تلقى روحها في وضعية متاع إنه ناقصة ماكلة. يقعد الحاجة الأخرى هو المعطى الديموغرافي وتهرم معناتها السكان. هذا زاد الإجابة عليه هي التكنولوجيا. وهنا يتعطى رقم هو إنه في القرن اللي فات في بداية القرن العشرين كان عدد ساعات العمل اللي تتخدم في العالم الكل فيها تقريبا بين 15 ولا 17% فقط هي ساعات عمل تعتمد على العمل الذهني. في المستقبل اليوم ديجا اوني 60%، في المستقبل باش تكون اكثر افيك الروبوتيك. دونك هكا القدره نتاع العمل ولا لا كاباسيتي دو ترافاي اللي باش تنقص بتهرم عدد السكان، بتهرم سن السكان، فانه باش تعوضها التكنولوجيا. دونك هذا يخلي سيناريو وردي، نسب نمو معقولة متاع 2 كل عام ستؤدي من هنا إلى 2100 إلى أنه الثروة اللي ينتجها العالم باش تسمح ل 12 مليار يعيشوا بمستوى عيش سويسرا. دونك هذايا مسألة معقولة. مشكل الطاقة محلول، مشكل الثروات الطبيعية محلول، مشكل التغذية محلول. الاسبيرانس دو في باش توصل حسب التوقعات 120 سنة في عام 2100. دونك هذايا أيضا معناتها يفسر المعطيات الديموغرافية. دونك هذايا الكل شنو باش يؤدي أمين؟ باش يؤدي إلى سيناريو نظريا وردي. علاش نقول نظريا؟ على خاطر هذه كله محسوب على ديموين، على معدلات. ناخذ الثروة اللي ينتجها العالم ككل ونقسموها على عدد سكان العالم، ولكن هذا ما يلزمش يغطي التفاوت بين الدول اللي هي ديجا غنية والدول الفقيرة. إيه دايور من الخلاصات متاع الدراسة تقول راهو باش نوصل للأوبجيكتيف هذا يلزم أكثر توزيع لرأس المال، واللي حتى برشا خبراء يقولوا إنه يمشي في الطريق الصحيح الكلام هذا. علاش؟ على خاطر أن سيرتان مومون لو كابيتال ما ينجمش يكتفي بالاستثمار في أوروبا وفي آسيا وفي معناتها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه رأس المال سيكون مضطر على أنه يستثمر في البنية التحتية في الدول النامية. دونك هذايا سوف يؤدي إلى تقليص الهوة، ولكن هذايا زادة مرتبط بقدرة الدول هذه اللي احنا من بينها على أنها تخطط، على أنها معناتها تكون عندها رؤية وبرنامج واضح للمستقبل. ولكن باش نلخص اليوم، الدراسة هذه هي دراسة تصور مستقبل وردي، النتائج نتاعها اون ايتي سالوي حتى معناتها بناس فايزين بجائزة نوبل للاقتصاد، ولكن في نفس الوقت راهي ما تعطي كان المعدلات. من بعد كل بلاد وكل منطقة زراعك يعلف، ولكن الأكيد انه ماناش في السيناريو ديستوبيك ولا السيناريو الكارثي اللي يقول انه قبل الخير وانه البشرية ماشية الكارثة. اليوم على الاقل اللي تبينه الدراسة هذه هو العكس تماما.
0: يعطيك الصحة اياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.
12: بداية ريال بنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتيال بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتيال بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع أجيل إنرجي. إني آي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. إني آي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
14: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
15: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك
10: عندك اورانج.
16: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو، وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر، وحياته ما توفاش من الصفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
17: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
18: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
17: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
18: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
19: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
20: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج
21: ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي اقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
22: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
23: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
25: صباح الحظ الممتاز يا برج فلكية، هتنسافروا مع بعضنا في رحلة مليانة أمل تفاؤل طاقة حلوة تعطينا شحنة معنوية باش نبدأ ونكملوا نهارنا بروح خفيفة وثقة أكبر. هو راهو عنا سرطان عقرب برج الحوت، نهار الحركة الأخبار المشجعة. إذا أنتم ما تستنوا في رد وإلا نتيجة، الأمور ماشية في الصحيح، روح المغامرة فما تفاؤل راهم حاضرين بقوة. نهار مناسب للتخطيط للسفر، مشروع جديد وإلا تجربة مختلفة فتخرجكم من الروتين. والأيامات الداخلة جايبة معاها كان الخير للعذراء ثور برج الجدي، طاقة إيجابية على فرص صغيرة تتحول الإنجازات مزينة. هذا كان استغليتوا الفرص بحكمة، راهو الحماس هو قوتكم، لكن زادة التوازن هو سر النجاح. هكا تفكروها هذه. ونهار اليوم باش يكون خفيف كيف النسمة لكل الهوائيين مع موسم عيد ميلاد برج الجوزاء. انت يا دلو، انت يا برج الميزان، نهار الأخبار البيت هي لقائد زينة والفرص اللي جابت لكم برشة فرحة. لكن نصيحة للحمل أسد برج القوس، شقولكم كان تحطوا خطة واضحة للوصول لأحلامكم وتخدموا زيدة على تحقيق أهدافكم. هكا نحن أحكينا حكاية الأبراج بكل حب وتفاؤل، وتفكروا ديما اللي أحلى وأجمل حظ هو هيك الضحكة المزينة اللي تبدأوا بها صبحيتكم، وأقوى طاقة هي الثقة الكبيرة في رواحكم.
23: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
24: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: الأخبار الأولانية اليوم في البارومتر ما هوش للتصويت لكن للتعليق باش نرجعوا على الفيديو اللي أثارت استياء وأثارت حتى خلينا نقولوا خجل متاع عدد من التوينس البارح. الفيديو اللي توثق الانتهاكات العنف والاعتداءات في حق الأفارقة جنوب السحر.
2: تفضل.
3: بيه الفيديو اللي معناتها نتصور انه معناتها عدد كبير من التوانسة اكتشفوها اليوم الصباح تخرجنا من سياق انه كان فما ديبا وفما جدل حول التعامل مع الناس اللي ما همش في وضعية قانونية في تونس وضغط على المستوى الدولة من اجل الترحيل ولا من اجل ايجاد حلول للوضعية هذه. هنا على الأقل اللي شفناه ونسوقه بكل تحفظ لأنه اليوم فيديو معناتها الفوز هذا يلزم يكون فما تثبت وين صارت ويكون فما تدقيق، ولكن خلي في المطلق المشاهد اللي شفناه على فرض إنها كانت صحيحة فإنه راو نخرج تماما من فكرة أنه ناس تحكي على موقف سياسي. العالم الكل راو مقسوم في كل دول العالم، فما ناس اليوم مع تسويت وضعية المهاجرين غير الشرعيين وفما ناس ضد. إكزامبل ناخذ إسبانيا، ناخذ فرنسا، ناخذ ألمانيا. خرجنا من هذه، دخلنا في مجال العنصرية، دخلنا في مجال الاعتداء على الناس. راو مش لأنه شخص موجود في وضعية غير قانونية يولي أنت مباح لك كمواطن باش تقوم معاه بكل شيء وتتعامل معاه على انه اقل درجه من الانسان. ناخذاني اكزامبل، عندنا عشرات فوار مئات الالاف من التوانسه اللي مقيمين بطريقه غير شرعيه في اوروبا. فرضا فيهم شكون غلط، فيهم شكون اعتدى بالعنف، فيهم شكون سرق. هل انه هذا يبرر انه غدوه المان ولا فرنسيس يهدوا عليه وين هو موجود ومرته ويتهدوا عليها باش يعتديوا عليها جنسيا؟ هذا راهو حتى في العالم راهو يمكن الناس تستسهل المسائل هذه، راهو في العالم يتجاوز العقوبات نتاع القانون نتاعك، وحتى الناس اللي قاعده تهيج راهو يخضعوا حتى القانون الدولي. نذكر انا انه وقت اللي صار الجينوسيد في رواندا كانت فما واحد من اللي زوتي نتاعهم فما ما يسمى راديو ديميل كولين اللي هي كانت تشجع على اعتداءات بين التوتسي والهوتو. بعد الناس راهي تحاكمت على مستوى دولي لاني شجعت على جرائم ضد مدنيين عزل. دونك انه فما مشكل نتاع اقامه غير قانونيه يلزم يكون فيه حل سياسي ويلزم يكون فيه قرار سياسي ويلزم يكون فيه ديبا زاد على مستوى المجتمع. مساله بالنسبه لي طبيعي، من حق اي مواطن كما الالماني ولا الفرنساوي ولا يقول لا انا ضد تسويه وضعيه الناس اللي ماهمش هنا بطريقه قانونيه، ولكن هذا لا يفتح الباب اطلاقا باش انه الناس تحل محل الدوله وتولي هي معناتها تعاقب في بشر. راهو في اخر المطاف انسى الجنسيه وانسى اللون وانسى الدين، في اخر المطاف هذيك بشر والمراه هذيك بشر مخالفه القانون ما عندهاش اوراق لا يلغي عليها صفه البشر، وبالتالي التعامل مع البشر ما يكونش بالطريقه هذه. هذاك علاش اليوم لابد من انه يكون فما في البلاد اصوات نتاع حكمه نتاع عقل اللي تذكر بالمبادئ نتاع الانسانيه قبل كل شيء. فما مشكل قانوني نتاع ناس في وضعيات غير قانونيه يلزم يتلقى له حل في اطار القانون، ولكن هذايا ولا يمكن باي شكل من الاشكال انه يبرر حاجات كما اللي شفناه.
1: الأخبار الثانية باش نحكيو على وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة اللي تمكنت بالاشتراك مع مصلحة شرطة النجدة بعد عمل استعلامي من تفكيك وفاق إجرامي اللي ينشط في ترويج وسائل غش إلكترونية كانت موجهة لفائدة مترشحين.

0: أحمر، لأنه اليوم معناتها على أهمية امتحان البكالوريا وأنه شخص يكون عنده شهادة بكالوريا، ولكن معناتها أنك تحصل عليها بالغش، هل أنه باش يحسن لك حياتك؟ هل أنه باش والريسك اللي تاخذ فيه في علاقة بالقانون؟ هذا جانب. الجانب الثاني هو زاد كيف كيف راهو اليوم هالشباب هذي نعرفه وسمعنا شكون اللي دخلوا وحكاوا على الأرقام متاع الكلفة متاع عمليات الغش هذية بالليكيت وغيره اللي هي غالية برشا، هل أنه العائلات مشاركة في هذايا ولا لا؟ وفي الحالتين مسؤوليتها موجودة، كان هو مشارك وعاطي الفلوس والكوسيون اللي قاعد يعمل فيه ولده ولا بنته سيغراف، كان ما في بلوش زاد كيف كيف سيغراف، كيفاش ولدك ما عندكش فكرة على شنو قاعد يعمل؟
1: ما تقاعدين نراو بورتونا بهنا برشا مرات وحكينا على الغش في البكالوريا قبل الامتحانات من شهر، وحنا نحكي ونقولوا سايب عليكم سايب عليكم حضر خير من يتغش، لكن يبدو أنه ما تفهم البعض اللي مصر أنه يغش. البارح سمعت بعض من أصدقائنا، سمعت سلاح معناته هو آخر واحد كان في ميدي ماج معناته ماخو الباك، قال برشا بريسيون على معناته على التلامذة تولي الغاية تبرر الوسيلة. دونك مانيش مقتنع بالفيرسيون هذه الحق برشا، ما معناته بنعرف برشا بريسيون في كل حالات، اي معناتها سافي بارتي من حياه العبد انه باش يعيش بريسيون، مش معناتها ضروره انه يفسكي، اللي جوع مش بضروره انه يسرق، اللي ما عارفش انا اللي ما عندوش مش بضروره يمشي يختفل اللي عنده، معناتها فوالا. دونك كان باش نمشيو في هذايا، وللاسف الشباب نتاعنا اليوم قاعد يعيش في الحاله هذيا، ايد ما عنديش حبل اللي عندي يزني يفك لفلان، فلان عنده انا ما عنديش يزني نحيلو نتاع، معناتها ليه مش هذا ما تربيناش هكا، ما لازمش نربيو صغارنا هكا.
0: فما منظومه قيم اللي معناتها فريمون نهارت مقارنه بالاجيال اللي كانت
1: موجوده، وبرشا شنو برشا بريسيون، لا خاطر انا ما عنديش، لا على خاطر هي ما شنو معناتها برشا بريسيون جير لا بريسيون، معناتها ضغط عليك تعلم كيفاش تستحمل الضغط، معناتها هذا راهو يدخل في اطار تكوينك الشخصي والنفسي انك باش تعيش حياه بعد شنو عندي بريسيون نمشي نسرق، خاطر عندي بريسيون نمشي نفسكي، لا مش هذا. تفضل نتي
2: الخبر الثالث.
1: حسيت يا اخي حسيتك ساكت.
0: ما عنديش برشا بريسيون.
2: ليه معناها قعدت بيته في الفكره كيفاش معناتها هو هكا فسر، ما يذنوبي كان فسر هكا،
1: قال لا مش فسر،
0: مش قال هو يخمم هكا، قال الكلام اللي تحكيه هو هذا،
2: هذيك علاش
1: قال اللي تحكيه خاطر برشا ضغط على التلامذه.
2: فهمت
1: ما نبروش معناتها طبيعه ضغط على التلامذه بالفسق
2: ذيك عليه. به مدير منصة مبوب للعقارات النيس الغربي كان تحدث في تصريح لذاعة الوطنية البارحة على المعدل العام لأسعار العقارات، يقول ارتفع بنسبة 7% عام 2025 مقارنة ب 24، ويقول زيدا أنه حتى أسعار الكراء بدورها ارتفعت بنسبة 7.5%، يقول زيدا أنه أسباب ارتفاع الأسعار ترجع للطلب الكبير على السكن خاصة في المدن الكبرى، انخفاض عدد الأراضي المهيئة للبناء، الأداء على القيمة المضافة على السكن، ارتفاع نسبة الفايدة على القروض ونسبة التضخم.
1: لا أخضر لا أحمر إيد،
0: أنا كيفك لا أخضر لا أحمر، علاش؟ خاطر اللي يقول فيه هي معطيات حقيقية موجودة في الواقع، عندنا مشكل في المخزون العقاري متاع الأراضي، مشكلة في المدن الكبرى، نعرف مدن داخلية محاطة بالأراضي الفلاحية وما فماش وين الناس تبني، راو الكراء في عدد من المدن الداخلية مرتفع زادة بشكل كبير. هذا جانب. جانب الآخر زادة خاصة في العاصمة، إنه استوريكما ما مشيناش في مسألة البناء العمودي لعديد الأسباب، منها نوعية الأرضية ومنها مشكل المطار اللي ما يخليش إنه نجمو نبنيو أعلى من هكا. دونك شنو اللي خلي إنه فماش أراضي، دونك الكلفة متاع الأرض تغلى، دونك الكلفة متاع البناء تغلى مع اللي تاكس والانفلاسيون جنرال يؤدي إلى الارتفاع هذا، أي سورتو مع الارتفاع متاع عدد السكان في المدن مقارنة بالأرياف مقارنة بالخمسينات والستينات.
1: ما نيش باش ناخذ وقت للتصويت، حاب نخلي وقت للانتباه لناديه من بعد، جوست معناتها باش ناكد لاصدقائنا المستمعين والاياد والناديه داير معاهم اني قايدتهم سي في تقويم النطق الصوص.
2: او مكي عندك زيد،
0: انا مكي زيد
2: انا زولي الفريق
1: معناتها انتم توا كان كل غلط عملتوهم توا بركه معناتها منهم واحده ما تجيش جمله
2: الحمد لله بالستر ربي يسترنا، ماذاكش يقول يطلب بنيات ربي يستر
1: يقول بنيات هذا قال بنات جمله والاخرى عاد الور لا
2: علينا لا علينا يلا
1: يلا بعد شويه نرجعوا.

0: إلى قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال ميديا الفورتي.
4: بعد ما عمل ما توي حلنا تليفونه في اللايف سمعنا فاش كان يسمع بالله العظيم هالمسيون
5: حدنا صوتي
6: بالله
5: صوتي
6: بالله حبيبي. لا
4: يسمع فيني تلمو يحب ليه يسمع حب يرجع للغلطة اللي عملتها قبيله حب يعاود يثبت فيها للفار رجع للفار.
5: اليوم في انتباه
4: دخلكم راه فما شكون يسمع فيكم راه فما عباد تسمع في كرهبه فما اداره تسمع وتقيد فما كل شيء معناتها
5: كل شيء موثق
4: ايواش دونك بعد خلينيش نهز مسؤوليه معناتها انا في غنى عنها. تفضلوا الاولاد
5: يلا خلي باش نحكيو اليوم على بعض القرارات اللي اتخذتها حكومات او بعض الدول باش يخليو المواطنين ينجموا يتابعوا الكوب دو موند، لانه كما قلنا باش يكون فما بعض المباريات اللي باش تكون في اوقات بكري برشا ولا في الليل مأخر برشا، فانه هذاك علاش فما بعض الحكومات اللي خذات خلينا نقولوا قرارات والا اوامر تنفيذيه بي. اما احنا قبل ما نحكيو على الكوب دو موند فما حاجه جديده وهي اللي صارت مؤخرا من عند عمده مدينه نيويورك، لكن مش عندها علاقة بالكوب دو موند، عندها علاقة برياضة أخرى، لأنه عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني كان وقع أمر تنفيذي غير مسبوق وقضى بإلغاء المواعيد متاع النوم بشكل مؤقت لشكون للأطفال، وهذا باش يخليهم يعطيهم الفرصة أنهم يتابعوا المباريات متاع فريق الـ NBA وهني في النهائيات الدوري الأمريكي ولا لكرة السلة.
7: أمر تنفيذي يسمح للأطفال بالسهر. في خطوة طريفة أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني أمرا تنفيذيا رمزيا يلغي مؤقتا مواعيد النوم للأطفال حتى يتمكن الجميع من متابعة فريق المدينة في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة. ودعا ممداني الأطفال للمصادقة معه على القرار بوضع بصمات أيديهم في مشهد أشبه بمؤتمر صحفي رسمي. فريق نيويورك نيكس وصل لهذه المرحلة بعد غياب دام 27 عاما ما جعل الحماس يجتاح المدينة كلها، وعلى عكس ما يطلب من الأطفال من النوم مبكرا، ويبدو أن وصول فريق المدينة إلى هذه المرحلة كان إحدى تلك اللحظات. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم فإنه يعكس حجم الحماس الذي تعيشه نيويورك حاليا.
4: ونيويورك اللي كانت اليوم في الليل ربحت الماتش الأولاني نتاعها في الفينال ضد سان أنتونيو سبيرز. ذولي الأولاد سهروا ذكر سهرهم وعنده الحق سهرهم خاطر ربحوا أول ماتش.
5: وجه مبروك.
6: أنا ذكرني بالحق بالتروماتيزم متاع الطفولة متاعي، أنه كنت حاجة معناتها لا تناقش الكوفر فيلم متاع أنهم فماش تلفزة بعد الأخبار
4: لا فهموا عيد استثنائية كانت ليه
6: لا مش نحكي على الرياضة ما نحكي لك متاع انه فما انكوفر في متاع انه هذه المسلسلات نقول لك حاجة
4: مش فما حاجة مواعيد استثنائية
6: لا نعرف ما حبيت
4: الاستثنائية ليه زدائيا
6: ليه في الاستثنائية هي اما مثلا من الحاجات اللي انا فما مسلسلات اللي كانت تعدى نعطيك اكزامبل
4: مش نحكي على مسلسلات
6: نعرف نحكي لك على فكره الكوفر في
4: لا عندك حاجه على قلبك حبي تقول
6: حب اقول اي فوالا انه راهو ستروماتيز الاطفال هيك الضغط هذاك نتاع انه معناتها تصور انا بعد كي ولات انترنت ولا فما ديزون ريجستر مون رجعت نتفرج على المسلسلات اللي كي كنت صغير ما نجمتش نتفرج عليهم
5: فما برشا حاجات
4: فوالا تفرهدت يا
6: توت فرد
4: الحمد لله بعد ما حكينا على الباسكت
5: معناتها
4: اللي بدلت قانون تاع بلاد كان تصور معناتها بوم تاع عمده عمده نيويورك هو اللي كان عطى للصغار اوتوريزاسيون بلغة اخرى خليهم
6: سيمبوليك
5: سيمبوليك مع العلم انه من مباريات 8:30 تاع الليل معناتها
4: ما تشوف وقت شو فيه راه خاطر فيهم 4 كارتون هذاك علاش فهم برشا بوب فلوست
5: اكزاكتومون. بعد شويه نحكيوا على المكسيك شنو صار في المكسيك وشنو اللي خلى زاده رئيس المكسيك ووزير التعليم العالي المكسيكي زاده بيدو هو يتفاعل مع موضوع عنده علاقه بالكوب دو موند. خلينا نحكيوا على دوله عربيه اللي اختارت انها تاخر بيان سور مؤقتا ساعات الدوام دونك المواطنين في الاردن ينجموا عندهم الفرصه وقت اللي يبدا المنتخب الاردني يلعب عندهم الفرصه انهم ما يدخلوش في التوقيت العادي اللي هو مثلا 8:30 نتاع الصباح او 8 نتاع الصباح عندهم فرصه انهم يدخلوا بعد شوي.
8: تأخير ساعات الدوام الرسمي بسبب مباريات النشامة في كأس العالم. فالحكومة قررت تأخير الدوام الرسمي للساعة 10 صباحا في أي مباريات منتخب الأردن في مونديال 2026. النشامة رح يواجه النمسا يوم 17 حزيران والجزائر يوم 23 حزيران والأرجنتين يوم 28 حزيران وكلياتها بتوقيت صباحي للأردن. وأجى هذا القرار عشان يقدر الأردنيين يتابعوا المشاركة التاريخية الأولى لمنتخبنا في كأس العالم.
5: نمشيو للمكسيك وين الرئيسة المكسيكية كانت أعلنت أنه الحكومة ستعيد النظر في قرار متاع تقليص العام الدراسي لأنه كان أثار جدل كبير لأنه هما بيدهم أعلنوا على فرضية تقليص العام الدراسي بسبب استضافة المكسيك لمباريات كأس العالم سنة 2026. هذا بعد انتقادات واسعة جات من عند الأولياء خبراء التعليم وحتى سلطات محلية اللي اعتبروا قالوا يخي صغار بشي يقعدوا برشا معناتها في الدار المدة طويلة ومدة العطلة باش تكون طويله برشا. وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلغادو قال انه واعلن انهاء العام الدراسي في 5 جوان دونك قبل الموعد المعتاد بتقريبا 40 يوم وبرر القرار ذي قال بارتفاع درجه الحراره خلال فصل الصيف لانه من المفترض مثلا في المكسيك كان العام الدراسي يوفر في 15 جويليا والعطله الصيفيه تستمر 6 اسابيع حتى لنهايه شهر اوت دونك هذا اللي خلى انه حتى من بعد حتى مسؤولين في التعليم قالوا الفكرة هي الحفاظ على عطلة الصيف كما هو معتاد ولكن زادة أنه يقول للصغار يقعدوا المدة طويلة مرتاحين فهذا غير مقبول جست لأنه فما الكوب دي موند.
9: في المكسيك الحكومة هناك قررت أنها تنهي السنة الدراسية قبل ميعادها بـ40 يوم عشان كاس العالم والأجازة هتبدأ عندهم من 5 يونيو لحد 31 أغسطس يعني الأطفال هيقعدوا تقريبا 3 شهور أجازة. كل ده حصل عشان الشعب يعيش تجربة كاس العالم بأفضل شكل ممكن بما أن المكسيك واحدة من الدول المستضيفة.
5: ولا فما حتى انه القرار هذا خلى كما قلنا بخلاف الانتقادات اللي من عند الاولياء جت حتى من عند مراكز ابحاث تعليميه اللي خدمت على الموضوع هذا واللي حذروا من تاثير هالسلع هذه على المستوى الاكاديمي للطلبه ولا حتى على المستوى التعليمي للتلامذه.
4: باه ما ما ما جاتش المخ مثلا نطالبوا نحن نقولوا وخرونا ساعات العمل في الايامات اللي تلعب فيهم تونس ماتش ماضي 3 ماتش 5 نتاع الصباح.
6: شنو انا هي تتكلم وانا نخمم كيفاش باش نطالبوك باش وقت البرنامج نبدلوه باش نجمو نتفرجوا على الماتش.
4: انا على قلبي كي العسل اللي قلت وعندي ليك المعلومه اللي باش نفيدك بها.
6: ايوه باه تفرج عليهم مسجلين
4: تونس تلعب نهار الاثنين ماضي 3 نتاع الصباح كنت غير معني به الحكايه هذه خاطر ما تشوف الخمسه تخدم السته
5: ديجا الخمسه فيه
6: سامحني وقتاش باش نرقد
4: امورك عاد تجي رقدك انا في الدار
6: يا سامحني معقول نجي ناخذ اونتين وانا معناتها عامل نوي بلونش
4: بعد تيجي تخم الاربعه بطبيعتك معناتها مش تخم ثلاثه تخم الاربعه على ساعه معناتها نوي بلونش وليت عاملها
6: مهم ساعه
4: يدخلها من بعد ساعه هذا للاصدقاء اللي يقولوا معناتها علاش ما نخرجش ساعات العمل هذه ما تشوفها الخمسه تنجم ترجع ترقد صديقي من بعد تقوم تمشي تخدم على روحك معناتها مش سبب به ماتش الثاني خذ انت فيه مشكل خمسه نتاع الصباح. ايوه
5: احنا نداو في الخدمه
6: النادي تبدا لونتين
5: خمسه نبدا في لونتين دونك مورنا واضح.
4: انت شنو رايك ماكش تجي تخدم جمله
5: نهار
4: الماتش هذاك اي اللي هو الخمسه نتاع الصباح
6: خاطروا نهار حد
4: خاطروا نهار حد صح برافو ريت خممت لكم في كل اعرفكم مش تجيو لي هذاك السادة المستمعين ماهيش سبه خاطروا نهار حد نهار حد الخمسه نتاع الصباح ما تخدمش دونك ما تقوليش انا من بعد وخروا لي او مش وخروك اوقات العمل خويا عليه نهار حد وانت ما تخدمش الماتش الاخراني نص الليل
5: انا نهار
4: نهار جمعة من غدوة السبت
6: دونك يوفا ماضي ثلاثة
5: يوفا ماضي ثلاثة اللي يخدموا بالسبت ما تخدموا واللي يخدموا بالسبت
4: امورهم مش مدخلة عشان يوفا ماضي ثلاثة يا اخي برولونجاسيون فيه هو ما يوفا ماضي ساعتين الماتش مش ماضي ثلاثة
6: هكاك هو بشر مخه بفلسة هكا ونزل على الفلسة القدم
4: ينزل على الفلسة يرقدوا 90% ما يخدموش نهار السبت
5: مش
4: 99% ما يخدموش نهار السبت دونك فوالا ما عندكمش حتى اعذار باش تتفرجوا في المنتخب ولا باش تشجعوه
6: واللي يحب يشجع الاردن مش يعمل
4: نشاله ولا شو نشامة.
6: لا النشامه
4: نشامه فوالا. انت تشجع نشامه, انا بشجع منتخبات اخرى في الكوب دي مون
5: بما
4: فيهم الاردن بما فيهم منتخبات عربيه زاد كيف كيف بشجعهم بيان سور. وفرحت برشا لانتصار الجزائر البارح على هولندا ان شاء الله.
6: يعطينا شويه امل
4: ليش نو
6: شنو نعملوا
4: هذا في هذا
6: باش نعملوا باش نعملوا ريزولتا كيف مع هولندا. هولندا تلعب معنا ولا
4: هي انا نحب الماتش هذاك كي نوصلوا نبداو مترشحين
6: ان شاء الله.
5: ان شاء الله
4: هو الماتش الثالث هو الماتش الاخراني معناتها انا نربحوا السويد نعملوا نيل مع اليابان ذكركمش في حاجه ذكركمش في حاجه ونربحوا بلجيكا ذكرك لينا 6 ولا 5 لعند بلجيكا في الاخر.
6: فوالا
4: ربي يقدر الخير وكهو
6: سيناريو اثنين خير باش نربحوا السويد ونربحوا اليابان ونربحوا هولندا ونترشحوا ان شاء الله.
4: وش نعملوا في كوب دي مون
6: فينال ان شاء الله.
4: ريت كي تعطي الواحد ما عندوش حتى علاقه بكره القدم باش يعطي رايه. هذه نتيجه
6: تسالوا خيرا تجدوه
4: كيف فيه. يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك. صحيت مراد تجدوه فوالا نادي يعطيك الصحه. 9:30 تبدا التقويم النطق انتم كتحب حضر روحكم بعد نص ساعه خليتكم ترتاحوا شويه شويه خل موعد الاخبار مع غفران جيكم جيان نتقابلوا غدوه في الامان.
10: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدير
11: تدلل جيون ايام دللنا.
12: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
13: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك.
15: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
16: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
17: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
18: مونوبري ديما معك.
19: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
20: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل لليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162,000 مترشح وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وشهدت مراكز الاختبارات توافد آلاف التلاميذ لاجتياز امتحانات اليوم الثاني في ظروف عادية مع مواصلة تجنيد مختلف الأطراف التربوية والإدارية والأمنية لتأمين هذه الدورة. يشار إلى أن اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا تتواصل أيام 5، 8، و19 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان 2026. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤكد الشروع خلال جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة من مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة. ووزير التجهيز يبرز أن العملية ستشمل في مرحلة أولى 617 مسكنا فرديا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مختلف مكونات المشروع والتثبت من جاهزية شبكات الكهرباء والماء والغاز والتجهيزات الجماعية قبل التسليم. يشار لأن القائمة الإسمية النهائية للمنتفعين ستعرض على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، على أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع المقبلة. البنك المركزي يؤكد أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة ب 1.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. والبنك المركزي يوضح أن هذا التحسن يعود إلى الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات والفلاحة إلى جانب صمود عدد من الأنشطة الصناعية رغم التراجع المسجل في قطاع البناء. عالميا، باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين أمس، لافتة إلى وجود عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق في حال استمر التصعيد العسكري. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
21: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل اللي يسمعوا فينا، اللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. ومقاعد صوت موزايك فم ياخذت لكم سورتو على النت، تشوفونا صوت وصور على www.mosaikefm.net. مرحبا بكم ملا نهاير جديد، صفحية جديدة، نهاير في ثاني أيامات الامتحانات بتاع البكالوريا. إن شاء الله يا ربي بنجح. مورالهم تهز، البارح بعد الفلسفة نحسهم دخلوا أكثر كونفيون، هكا ولا ليه؟ آية كها، وإن شاء الله يا ربي بنجح، وإن شاء الله نفرحوا ونفرحوكم معنا. تورا 9:06 دونك على امتداد 3 ساعات، الأخبار الأكتواليتي والموزيكا كيدا عرفتوها الغنية. أي منيش بنطول لسه الحديث، بش خليكم تغنيوا مع لطفي بوشنيق، اسمها الغنية.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكم وبصواتكم، مرحبا بالديديكاس نتاعكم زاد كيف ديما على ريبوندورنا اللي هو 71 113 013. وين ما كنتوا تسمعوا في موزايك، ان شاء الله يا ربي تتونسوا بينا. احنا اول حاجه قبل ما نبداو ديما هكا ليميسيون بعد الغنيه التونسيه هذيك عاد اللي لازم تكون موجوده في صباح الناس توا سنين، لازم نستفتحوا مش باخبارنا مش بالاكتواليتي، لا نستفتحوا بكم انتوما بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم، لانه انتوما تعطيونا الحق قطع ربي الانسبيراسيون باش نلقاو المواضيع نحكيو فيها. ومن اهم المواضيع المده هذيا مع ابار السخانه الوشويشه، اللي يقول لك ناموسه، اللي يقول لك وشويشه، اللي يقول لك هذا نوع اخر، اللي يقول لك هذا مش مستنسين نشوفوه بالكميه هذه، هل هذا عادي طبيعي؟ ليه شو ما هل الحشرات هذوما الناموسه والوشويشه وهذه جديده اللي اسمها هكا ما فهمتوش حاسلو. هذا خبير وأستاذة من انستيتيو باستور، هي المختصة وهي اللي باش تفسر لنا الأمور الكل. عندكم ما تسمعوا معنا بعد شوية على موزايك فهمت تصويت الكلمة ليكم. أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب، عسلامة صندوق عجب، عسلامة، مرحبا بيكم. نداء البلدية ترادس، راهو الناموس مش نورمال، راهو أنا مدورة البورتمان الكل بالمستيكير، مالغريسا اللي يحل الباب يدخل لي فايلق نتاع ناموس، مش نورمال راهو كل صباح كل مريضه بالحصبه، مش نورمال راهو ناموس غير عادي غير عاديه. عندي قديش من سنين بعمري لا شفت فما ناموس كل عام موجود، اما السنه راهو شفتوا البريود هذه كاتاستروفي، شيء شبه للكذب.
3: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير يا جيهان. اليوم شفت العجب بالصباح متعدي 5:30 هبت نخدم، مرا خرجت من دارها فيدها بوبيلة الزبلة حشاك مش تلوحها، وما بان بينتها هي والبوبيلة 4 متر قدام دارها، حطتها لوت حطتهاش في وش البوبيل. عالصباح زعما مش نعمل معها عرق، قلت صعيب علي عالصباح تو هو اللي سخى ذاك الكل مش يرجع لك لدارك، الناموس مش يجي لدارك. يا لطيف يا ربي، أمنيتي نهار نبدأ متعدي وهي تبدأ تحكي عن نمو، لما نسمح لي عمرها ما سمعت.
4: وي عسلامة جيهان، عسلامة صندوق عجب، احنا رانا كارونت كات جماعة سيدي ثابت يا جيهان يفرحك، رانا الكار العشية ساعة ونص واحنا في الكار، والكار سخونة والكار القديمة، بربي نداء يا جيهان يا أختي رانا متنا، ينظرونا بعين الرحمة ويجيبونا كار جديدة يا جيهان يا أختي، راهو الشباك متاع الكار القديمة ماهوش متاع بلايس بعيدة وساعة ونص واحنا في الكار متنا يا جيهان متنا.
5: أنا مواطنة من مدنين، بالله نبلغ في صوتي تصلت المعنية بطح جربه في الصيف أو توا الوقت هذا نص النهار ماضي ساعة، عليه ما يمشي زوج ثلاثة بطحات، عليه منطقة سياحية جزيرة جربة، حني أهل مدنين حرقنا بالشمس، يلزمنا مجبرين نمشوا على قدر الجنزيس ولا نستنوا، ما يمشيش كم بطح واحد وفماش واحد ماشي واحد جاي نستنوا هذاك اللي يوصل وبعد يرجع، عليه سؤال نقطة تعجب نقطة استفهام.
0: صندوق عجب.
6: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaic FM.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.

0: كل الأخبار الباهية إن شاء الله نسموها على بلادنا. مرحبا بكم. 29 دقيقة ثاني نهار لامتحانات البكالوريا إن شاء الله يا ربي بنجاح. ولأنه بعد نعرف كل النهار الأول نقول لنا عليه العمدة فيش في إنه المورال متاع التلميذ هكا يتهز ويعطيه أكثر ثقة في روحه إنه فلا عدا بالقداوة ذي الحق عربي اللي رصدناه البارح حتى مع إكيب موزيكا فام اللي كانوا حاضرين قدام الليسي وخذوا هكا على سخانتها قولنا كيفاش عديت وكل ولقينا برشا قالوا الحمد لله مواضيع بهي فيلم تناول هذا فيما يخص الفلسفة. اليوم عاد العمدة اليوم الماتيار برينسيبال كل شعبة إن شاء الله يا ربي بنجح. أصغر بترشح عمرها 16 سنة والأكبر عمره 75 سنة هذه سمعناها في الندوة الصحفية اللي كانت رأسها سيد وزير التربية. 75 سنة فما اللي صدق وفما اللي لا وإحنا نأكدوا لهم إنه السيد إنعم عمره 75 سنة وكانت عدى حتى معانا على موزيكا فام عم ناول واللي قابله علاش لأنه هذا مش عامه الأول. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع مندوب التربية بسوسة سي محمد علي بودريع. شنو حالك سي محمد علي؟
1: صباح النور سيدي كريم وتحية لك مستمعي إذاعة موزايك الأوفياء.
0: ربي يخليك سي محمد علي. والله أنا حبيت نحكي عليه اليوم على خاطر نعرف توا أكثر الأولياء هو اللي يسمعوا فينا باش نفسروا إنه ناخذوه كمثال نقول لنا ما سلمش 75 سنة راهو أكيد جد وممكن حتى أحفاده خذوا الباك عليه وخذوا الإجازة عليه وهو يقول لك لا حطتها في قلبي عرفتك نحطها في قلبي واخذوا الباك وذا مش عامه الأول.
1: هذا مش عام ولول هو سبقه كونه عدى بكالوريا آداب بعدين بدل شعبة رياض داخل بنفسية الحقيقة بنفسية جيدة معنوياته مرتفعة ومتحمس خدم البارح كيف كيف اليوم سألت عليه زادة داخل معنويات مرتفعة فرحان بخدمته. احنا موكل علينا وفرنا له ظروف الطيبة وان شاء الله ربي يوفقه
0: ان شاء الله. هذا ثلث هذا ثلث عام هذا ثلث عام ليه للباك
1: عدى مرة في شعبة الآداب لكن المرة الثانية يعدي بكالوريا رياض.
0: هذه ثاني مرة معناها
1: نعم
0: هذه ثاني مرة معناها جيتوا في باله أنه يرجع يقرأ ويعمل الباك من اللي عمره 73 سنة والله ينحيو
1: يقرأ ومتحمس ويجينا حتى للإدارة ويسأل على الاستدعاء بتاعه وقاعد يتبع وقاعد يوقف البرامج ومتحمس باش ياخذ بكالوريا وهذا حقه حقه وإحنا لازم نضمنه حقه
0: أكيد. فما سمعت أنه عندكم تلميذة زاد البارح كانت تقلقت واليوم وفرتوا لها ظروف وأنها تعدي في السبيطار في سوسة.
1: احنا بين البكالوريا بتاعنا ب 10018 تلميذ كلهم في صحة جيدة مع الأسف البارح ثم تلميذة تقلقت سمعنا بها الصباح علمونا من المستشفى عملنا الإجراءات الكل وتعدي توقف القاعة كيف بقي الزملاء.
0: الحمد لله ماشي في المستشفى تعدي عادي.
1: لا في المستشفى تعدي
0: في المستشفى
1: فضلها فضع في المستشفى هزينا لها الامتحان بتاعها المستشفى زوز أساتذة مراقبين وتعدي تويكة كيف أي زملاء في المؤسسات العمومية العادية
0: إن شاء الله ربي ينجحها. سي محمد علي نعرف أنه عندكم ضغط كبير وإن شاء الله يا ربي احنا كل شيء نلعب به إلا امتحاناتنا الوطنية ذكا نقول وانا خط أحمر نستني الوقت الملائم وأكيد وزارة التربية عندها برشا ما توضح وتوت الدخل نخلي وميسيج تاول بيرودي ذي نعديو هالامتحانات. فيما يخص سوسة هل تم تسجيل البارح محاولات غش؟
1: هو في الحقيقة الناس كل متجندين متجندين باش ينجحوا العرس الوطني. أنا نقول هذا أمن قومي يجب الناس الكل تهيئ الظروف الجيدة باش كتعب الولي متاع سنوات وتعب التلميذ ما يمشيش هبا منصور وكيف يجب أن تكافئ الفرص بين الناس الكل. متجند الناس الكل الأحباب تعملت غصة بل ما نحكو على الغش نحكو على الحملة التوعوية اللي عملناها سواء مطويات ولا سواء زملائنا في الإعلام والتوجيه سواء رؤساء المراكز للحقيقة حدينا منها هالظاهرة. على 10018 تلميذ سجلنا البارح حالة وحيدة في جهة سوسة طبقنا عليه الإجراءات المعمول بها.
0: حالة واحدة وبربي الحديث زاد كيف كيف في سوسة على عديد الغيابات البارح تم تسجيلها في أول نهار في امتحانات البكالوريا.
1: الغيابات أكثرها المترشحين فردين يوم وبعض الغيابات في المؤسسات العمومية.
0: قديش من حالة غياب تم تسجيل في أول نهار؟
1: أكثر من 400 حالة.
0: أكثر من 400 حالة غياب وأكثر من المترشحين بصفة فردية.
1: نعم.
0: إن شاء الله يا ربي تكمل امتحاناتنا على خير وإن شاء الله بنجاح تلميذتنا الكل. شكرا لك سيد مندوب التربية بسوسة. شكرا لك سي محمد علي بوذريع.
1: شكرا سيد الفار.
0: ربي يخليك نهارك زين. شكرا لك. 9:25 دقيقة.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
4: تعالي هاك قهوتي الكل شربت هيلي.
5: شكون يشرب لك
4: في قهوة؟ ايه وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
5: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
4: زيد. عليها ببني الكل بالقرصان متاعك.
5: خبرت فيك زيد.
3: في وين هي اللونس؟
5: الو
3: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
5: هذه هي تنوريك فيها.
3: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
5: قتلتها؟
3: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
5: ترى تحكي على ناموسة.
3: لونس تنسيك السوفرانس.
6: برودوي ال تي اش.
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairdine Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06 Fil d'or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethi Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.

0: هلا يا دنيا، هذا احمد سعد على موزاي كافيه.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: وشكون يحب صوتها؟ حد ما يحب صوتها. تبدا انت قاعد ولا هكا قولينا في تنبكك النومه وهي تبدا شعل ذا وما تلقاهاش تتخبى، نعديو الكاميرا وحنا نصطادو توا ليل ونهار. باش نحكيو على الناموس، نحكيو على الظاهره الكبيره نتاع انتشار الناموس. ما نعرفش نقول هل هي حاجه طبيعيه عاديه ولا لا، لكن السنه حسينا انه برشا تشكيات وفما انواع جديده كما مثلا شفناها في بنزرت، كما شفناها فما في تونس زاده في المرسى، في عديد الولايات. انواع كبيره، هل الانواع دي عاديه؟ تواجدها علاش جديدة علينا؟ اسبابها كما برشا يقولك على خطر ما داويوش، على خطر ما نظفوش، على خطر على خطر، عاد في القدو احنا على خطر على خطر دقينا بابها. شكرا لها، هي باحثة بمخبر الحشرات الطبية بمعهد باستور دكتور يمنى المغيبي، تعطينا اكثر تفاصيل. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور، مرحبا.
0: شنو حوالك دكتورة لاباس؟
2: يعيشك الحمد لله.
0: وقولينا انت الخبيرة، انت اللي وشوش يدولي متزنزينتها تفهمها، هي من انا عائلة تنتمي دكتورة. اللي قاعدين نشوفه فيه توا معناها الوشوش هذية والعدد الكبير هذية، هل هي انواع جديدة جايتنا كما شفنا في بنزرت في غيره؟ وضح لنا.
2: لا، هو ما هوش نوع جديد، ساعة هي مش وشوشة، مش ستادير مش ناموسة، ما هيش الناموس اللي يقرص، اللي يقرصنا مع المغرب، اللي يقرصنا في النهار، ما هوش النوع هذي كانت عن الناموس. معناتها هي ما هيش مصنفة من صنف الناموس، هي سيدي كيغونوم. الكيغونوم هذو ما يشبهوا للناموس، عندهم تخوا بير دو بات، عندهم زوز جوانح، دونك يطيروا، دونك يمشيوا مع الضوء، دونك يشبهوا للناموس على ذيك المواطن ولا احنا اللي كونسوم، معناتها نخلطوا بينهم وبين الناموس.
0: أيه؟
2: الحاجة اللي هو يمتاز بها اللي هو ما يقرصش، مش كيما الناموس. وكي نقولوا ما يقرصش معناتها ما ينقلش الأمراض، ولكن يقلق، يقلق كي يبدأ بأعداد كثيرة، يولي يلوش في الضوء، يولي يقرب للشباب يكون فما الضوء، يولي بأعداد كثيرة
0: كبيرة. أي
2: ولا دونك وين نلقاوها احنا هذه؟ ما نلقاوش، نلقاو في البايس خاصة البلدان اللي موجودين على سبخ، على فيهم وديان، فيهم بحيرات كيما بحيرة إشكل، فيهم دونك فين فما لي زون اوميد نلقاوهم هالحاجات هذوما، معناتها لي كيغونوم هذوما. تبقى وجودهم بالكثرة هذية هي الطبيعة متوازنة، راهي معناتها بالإنسان بطبيعتها الطبيعة متوازنة. حتى كل إنسان يدخل عليها بغيغلمان وإلا يدخل عليها يأثر عليها معناتها بطريقة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة، تحاول هي باش تلقى التوازن نتاعها. دونك الطبيعة قاعدة تلوش في التوازن نتاعها، دونك لابيلولاسيون هذيا سيغتينمون إلي ديو أ كيلكو شوز. خاطر لي كيغونوم هذوما وين يبيبوا وين يتواجدوا؟ يتواجدوا في لافاز، يتواجدوا في البوغ نتاع البحيرات، في البوغ نتاع الوديان، في البوغ اللي يبداو غيش ماتيا أورغانيك. لا ماتيا أورغانيك هذيا تنجم تكون لا ماتيا أورغانيك اللي الإنسان يعملها، معناتها يصبها في وسط البلايص هذوما. دونك الناموسة لاقية حبها في البلايص هذوما وقاعدة تتكاثر بصفة رهيبة. دونك احنا لازمنا معناتها نعرفوا نتعاملوا مع الطبيعة كوريكتومون باش هي تعرف تتعامل معنا، فهمت؟ واللي كيغونوم راهم هذوما ما همش مضرين خاصة للطبيعة، راهو للتوازن الطبيعي. اللي كيغونوم هذوما راهم حاجة مهمة ومهمة جدا، على خاطر ياكلهم الحوت، ياكلوهم العصافر ليزانسكتيفور اللي يتغذيو على الحشرات، ياكلهم الجيران، ياكلهم فندق كيدوما، كل التوازن الطبيعي والسلسله الغذائيه هذه كل تحتم انه اللي كيغونوم لازم يكونوا موجودين في حياتنا.
0: اي لكن السنه شفناهم معناها حتى فما بعض الولايات قال لك عمرنا ما ريناها اول مره، مثلا كما بنزل يقول لك اول مره جينا.
2: صحيح صحيح، تماما.
0: معناها خلل في الطبيعه، هذا
2: الشانجمون دو لافيرونمون هو اللي يخلي لابيلولاسيون هذه الكبيره، وهما التحرك نتاعهم في شكل دينياج اي دي زيسان ils sont en train de se reproduire, ils sont en train de se multiplier, ils sont en train. Mais il faut savoir que rythme les dure في الليل هذوما، راهم لا دوري دو في نتاعهم quelques heures à quelques jours. على ذيك الصباح كي نقوموا نلقاو الدنيا
0: نلقاهم سي ميتين
2: وتحفظوا، ما يعيشوش ياسر، وما لي زادجت ما ياكلوش.
0: واضح، سبحان الله.
2: متغذيوش.
0: دكتورة هذا فيما يخص الكيغونوم دوك اللي توا قاعدين نشوفهم في عديد الولايات. فيما يخص توا الوشوشة ولا الناموسة فهمت شكو أنا التولى المفرق شكون فيهم اللي تقرص بي هذيك هي حصلوا
2: اللي تقرص
0: الناموسة حصلوا الناموسة علاش جايتنا وكأنه بكري؟ هل الأنواع اللي احنا عنا هما بيدهم قاعدين يتزيدوا من عام العام ظاهرة طبيعية عادية يظهروا حتى قبل خطر ممكن سخن تقبل الدنيا؟
2: لا الأنواع ما همش قاعدين يتزيدوا، الأنواع نعرفوهم ودراسة خرجت جديدة 2026 ديتاي الأنواع متاع الناموس الكل اللي عنا في بلادنا.
0: قديش عنا بربي دكتورة؟
2: عنا أبتخي من ترنتين دو
0: 30 نوع تقريبا،
2: 30 اي ابوكليس مش بالضبط. وفيهم اللي ينقلوا الامراض وفيهم اللي ينقلوا بطريقه او باخرى معناتها نوع من الامراض اللي عندنا كما مثلا حمى غرب النيل، فيروس حمى غرب النيل ينقلوا الكوليكس. دونك لو سول موستيك اللي هو دخل بلادنا ويسمى غولاتيفمون جديد على خاطره دخل عام 2018 هو البعوض النمري معناتها اللي نشوفوهم خطة أكحل وأبيض، لكن تواجد نتاعو سنة ما هوش كيما عميول مثلا ولا معناتها التواجد نتاعو مازال ما هوش بكثرة إلى حد الآن.
0: هذا البعوض النمري نحكيه
2: أي
0: أي، لكن البقية الناموس البقية اللي عنا نفس الأنواع هي عنا علاش يكثروا توا مثلا دكتورة؟ هل لأنه كما يقولوا برشا متوينسة يقولك لهم دواء وش دواء ومخر خليهم حتى يبيضوا، هل هذا عنده علاقة ولا تقول أنت كما قلت لي الطبيعة هي اللي تخليهم يتكثروا الوقت كده؟
2: لا لا، هو كل كيما كائن حي مع كل كائن حي معناتها عنده أنسيكلو دو في، عنده معناتها سيكلو دو في يحكم فيه معناتها يا البعوضة الفمال تبيض ومن بعد يخرج الورقات وتخرج الحورية ومن بعد يخرج الجلد وهكذا دواليك معناتها. وكل نوع متاع بعوض شنو السيكل متاعه فين يبيض وفين يعيش اكسيتيرا. المداوات وقتاش تبدا اخر ربيع تبدا ديبي متاع ربيع هكيكا خاطر يبدا الناموس وقتها يولي بلوز اكتيف خاطر عنده اون سيزون داكتيفيتي ان بيك داكتيفيتي عنده معناتها. والمداوات تصير اون فونكسيون دو سون سيكل معناتها. والبلدية انا اللي قاعده نشوف فيه ديو فما مجهودات قاعده قايمه احنا مع الباستور اون ان تران دو سورفي معناتها لا بيو ايكولوجي لا ديناميك دي موستيك في البلاد. والحقيقه معناتها انا اللي قاعده نشوف فيه اللي هما قاعدين يقوموا باللي لازم يتعمل بارابور للمداوات وللاكيزيسيون دي انسكتيسيد اكسيتيرا معناتها. Après, on ne peut pas trop utiliser les insecticides. Ça crée une résistance. Les hommes, pour éviter les résistances.
0: Voilà. أكهو الحبقة عندها إفي برافي دكتورة وش ترقارسة
2: والله هي يقولوا الحبق يقولوا لا لافوند يقولوا السيترونيل مي كلها معناتها كيفاش نقولوا احنا سي لوت انتغري معناتها نستعملوا لوت كيميك معها لوت بيولوجيك معها كلك هكا دي خاطر هما شنو يسيبوا هذوما يسيبوا دي روايح ويسيبوا دونك سا ريبولس
0: تبعد الناموسه تبعد شويه الناموسه
2: فهمت
0: اما لا زيد راهو كي هكا حتى في مخها قار ستك هي هو يبعد علينا الناموس اللي كما قلت سيادتك انت دكتوره الناقلين الامراض هذوك هما اللي ما نحبوهمش اللي يعملوا ديزانفيكسيون ونشوفوهم يعملوا هكا دي بوس حتى سورتو الحيمة الصغيرات تقول لنا. ميرسي بوكو دكتوره ربي يخليك
2: مرحبا عايشك
0: ميرسي نورتي يعيشك دكتور يمنى المغربي الباحثه بمخبر الحشرات الطبيه بمعهد باستور تحيه ليك دكتورتنا. تحبوا تتفاعلوا معنا كالعاده على ريبوندورنا على 71 113 013.
1: يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في.
3: ملاجاريا، ادخل على topnet.in ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توبنت، very fiber people.

0: حتى نص النهار ما زلنا معاكم. مرحبا بكل مستمعينا. تو بالضبط 9:54 دقيقة. زعما مش تكون منسمة شوية اليوم؟ البارح سخونة. تو ناخذ التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: خير جيان وصباح خير كيف مستمعين دعت مزيك.
0: صباح الخيرات. لا يظهر انت الشمس ما تأثرش فيك والسخانة ما تأثرش فيك، ما شاء الله عليك سي سليم. قل لي اليوم درجات الحرارة على البارح نحكي وشوية انخفاض ولا ما زالت؟ لا
1: هو البارح سجلنا في تونس العاصمة 35 درجة. اليوم نحسوا في انخفاض في درجة الحرارة بما أنه الريح باش تكون من القطاع الشرقي، تكون منسمة شوية، تساهم في انخفاض في درجة الحرارة، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وقوية نسبيا خاصة بالجنوب وين تثير محليا رمال والأتربة وضعيفة بمعطد لبقية المناطق. كما قلنا الحرارة في انخفاض باش تتراوح بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعة، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة لحالة السماء مش تكون طقس صافي لقليل السحب على أغلب المناطق. بالنسبة للغدوة كيف كيف طقس صافي صباح، بينما العشية تظهر خلايا رعدية كما العادة كما استنسى بهم خلايا رعدية العشية تظهر في المناطق الغربية للوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار المتفرقة. بالنسبة للريح تتواصل الغدوة من القطاع الشرقي مازالت قوية نسبيا خاصة في مناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، والحرارة غدوة في ارتفاع وتتراوح بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل حتى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري. غدوة إن شاء الله باش توصل 32 درجة في تونس العاصمة. بالنسبة لنهار السبت والأحد يتواصل الطقس صافي خلال السحب، الخلايا العادية باش تقعد زادة في المناطق الغربية، بينما الحرارة باش تولي في ارتفاع طفيف وتدريجي، الأيام الجاية تولي تطلع شوية سخنة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
0: ما لا يمت جاء التنهيدة تفسر كل شيء سي سليم. أكا والحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر. أكا وسليم بن ميلاد شكرا ليك من المعهد الوطني للرصد الجوي. والله في وقتك تراه. قول
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسم المرشي كل يوم على موزايك اف ام
2: كلو مع جيهان بن عبد الله على موزايك اف ام كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونسي كلو على موزايك اف ام من 11 نص النهار تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
4: تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك المركزي يعلن أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وصلت تعزيز مكاسبها لتبلغ 25.5 مليار دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد إلى غاية الثاني من جوان الجاري مقابل 22.6 مليار دينار و98 يوما من التوريد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي المقابل سجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 5.5% خلال أبريل 2026 مقابل 5% في مارس مدفوعا أساسا بالزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية الطازجة التي ارتفع نسق نموها إلى 13.3% مقابل 10.9% في الشهر السابق. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى تزايد الضغوط التضخمية الخارجية مؤخرا محذرا من إمكانية انتقالها إلى الأسعار المحلية بما قد يشكل عاملا إضافيا لارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوري وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومجمع المحاسبين يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها ضمن الوثيقة النهائية التي سترفع إلى وزارة المالية. وأكد المجمع أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز دور المحاسبين كشريك في تطوير المنظومة الجبائية والمالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية مستمدة من واقع ممارسة المهنية. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم الخميس النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، كما ستتداول في الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويهدف المقترح إلى تجاوز الصعوبات التي حالت دون تفعيل المجلس من خلال إعادة هيكلة تركيبته واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد إلى جانب إرساء آلية التصويت الإلكتروني لتسهيل مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار ممثليهم. عالميا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد أن ما وصفه بنظام الهيمنة في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن يدخر جهدا لاتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها منع إيران من التقدم والتطور. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران عكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.
1: صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: بوامارشي بوامارشي على موزايك فام. تحية لكل مستمعينا. معنا سهام عمار وباش نمشي واليوم يظهر لي المارشي حمامات. سهام صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان. تحية لكم كل مستمعينا وكل عام انتم حيين بخير. اليوم دورتنا في السوق الأسبوعية سوق الخميس بالحمامات وين نلقاو البطاطا ب 17 جنيه، الخيار ب 2500 أو دينار، طماطم سيريز على 5 دينارات، طماطم العادية بين 2000 و 2200، البصل ب 2000، التمارية كيف كيف ب 2000، الفلفل 2500 أو 2000، البتنجان والقرع الأخضر نلقاه ب 2500، القرع الأحمر ب 3900، الكرنب ب 2000، السلق والمعدنوس خضر ورقية نلقاه ب 600، سلطة 15%. بالنسبة للغلة نلقاو الخوخ والعوينة والمشماش والطبقاية بين 3 دينارات و 4500، نلقاو اللوز ب 3500، نلقاو البطيخ الكعبة ب 2000، السوريز رطل ب 3000، دلاع الكعبة على 3 دينارات. بالنسبة للأسماك في شارع الهادي والي يعني في محيط السوق الأسبوعية نلقاو فرت البحر ب 20 دينار، السول ب 8500، السبارس 4800، الشورو صغير ب 7800 والكبير ب 8500، الشفريت كبيرة ب 17 دينار، طن الكعب على 12 دينار، التريليا ب 20 دينار والكبيرة ب 26 دينار، الراسكاس ب 10 دينارات، السوبيا جويدة ب 13 دينار، القرنيت ب 25 دينار. بالنسبة للحوم بيضاء نلقاو الدجاج الكيلو ب 8600، الفخاذ الدجاج ب 11400، سكالوب ب 17800، بلانكيت داند ب 8400، جوانح داند 6900، كبدة دجاج ب 15 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء معظم القصابين
0: مازالوا معايدين.
1: هذا هو جيهان. يعطيك الصحة،
0: ميرسي بوكو سي عمار. يعطيك الصحة زميلتنا ممارستنا اليوم دورتنا في سوق الحمامات. تحية لكل مستمعينا، تابعوا فينا سور النت على www.mosaicfm.net.

0: تسمعوا الأخبار الباهية أكيد إن شاء الله معنا على موزايك كافيه من ذكر بتوقيت العشرة وثمنتاشر دقيقة. قديش اليوم في الشهر؟ اليوم 4 جوان، غدوة 5 جوان، غدوة العالم الكل باش يبدأ يحط تصاور الخضار والبيئة والشجر والنظافة، لأنه غدوة باش نحكيو على اليوم العالمي للبيئة. وهوني نحب نحكي على الشعار بتاعهم اللي اختاروه، اتحرك اليوم خلي الأثر يدوم. تو نفهموا شنية هالكمباني هذية ونحكي وزادة كيف كيف تونس والبيئة، تونس ومشاريعنا. تونس هل تعتبر خطر احنا نذم ولا غالب؟ احنا في بلدنا ونذم ونبدو نقول اوه وين تونس الخضراء، ليه ليه احنا بلد ملوث وما نحترم مننا راهو من احنا المواطنين من احنا راهو من ميلي البلد ما نحترموش النظافة والبيئة وغيره. خلي فسرنا ويحطنا في الإطار، هو مدير عام الوكالة الوطني لحماية المحيط سي ناصر ججلي معايا. سي ناصر صباح الخيرات.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي موزايك فم.
0: شكرا ليك سي ناصر. دونك غدوه 5 جوان الناس الكل باش تحكي على البيئه، ما المواطن هوني يحب يفهم بالارقام معنا. اليوم كي نحكيو بيئه، تونس وين؟ شو التحسن في السنوات الاخيره؟ هل تونس تعتبر بلاد تحترم البيئه ولا فيها ياسر من التلوث؟
1: شوف كيما سير دول العالم، غدوه اليوم العالمي والوطني بالنسبه لنا للبيئه. بالمناسبة هذا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة وبالشراكة مع وزارة البيئة إن شاء الله باش نلموا تظاهرة في يومين
0: 5 و6
1: على مستوى 5 و6 على مستوى الأرقام. خلينا نكونوا واقعيين ونكونوا ترانسبارون. شوف تونس بالمؤشرات العالمية احنا تقريبا البلد 66 من ضمن 167، يعني المؤشرات نتاعنا متوسطة إلى باهية. بالنسبة للتلوث والتغيرات المناخية الانسان كانت 0.07%، يعني احنا بالمؤشرات لا فالور انتراسيك نتاعنا محناش بلد ملوث لعدة اسباب، ولكن وهذه المشكلة الاساسية
0: ولكن نسطر عليها يظهر لي
1: ولكن المواطن ما يحسش في هذا الاثر. يعني بالنسبة لي كي يطلع باش يشوف نفايات في الشوارع، باش يشوف مياه وصناعيين وتلوث، وهذه مشكلة كبيرة. لكن كومباري
0: الارقام لا تعكس الواقع، يعني عند المواطن
1: لا تعكس، المؤشرات ما يحسش بها المواطن. عنده حق، عنده حق، لان فما عده مشاكل خاصه على مستوى التلوث النفايات وغيرها. ولكن احنا ايش نحبوا؟ قلنا الفرصه هذه الاحتفال هذايا نحبوا نعملوا به ان بوان دانفليكسيون لبدايه. اهم حاجه في الحكايه، اهم حاجه توا فما عده مشاريع وممكن نجم نعطيك قديش عندنا من محطه تطهير وصناعيين، قديش فما من محطه وتقريبا قديش عندنا من مصب مراقب اتسيتيرا، ونحط لك
0: ونسبه النفايات اللي قاعده تثمينها وقديش من طن نفايات تتلم،
1: قديش من طن. هذا كل موجود، لكن سي با سا لوبجيكتيف. انا مادام المواطن ما هوش حاسس اللي في على ارض الواقع فما تعديات على ملك العمومي للمياه، تعديات على ملك العمومي البحري، فما تلوث. احنا جينا حبينا نشوفوا الحقيقه، قلنا الاستثمار في البنيه التحتيه ضروري، الاستثمار في البنيه التحتيه وفي تسكي هارد ضروري، ولكن فما حاجات يكون مصاحبه ليها اللي هي الـ ما يسمى بالتربيه والوعي البيئي. لانه خلينا نعطيك مثل بسيط جدا، ثم تكنولوجيات كبيرة في العالم على مستوى تثمين النفايات، لكن إذا كان النفايات ما يقعش الفرز نتاعها من اللوج، معناها تسكي أورغانيك وحده وتسكي بلاستيك، فإن عملية التثمين باش تكون باهظة جدا وباش تكون صعيبة برشا. معناها أنت كي تستثمر في التوعية للفرز باش تربح تقريب معناها من 1 إلى 10 دولارات تقلل لك من نسبة الانفستيسمون. يعني كي تحط انت 1 دينار للإدوكاسيون لسنسيبيليزاسيون انفيرومنتال بريفنتيف تربح
0: 10 مرات
1: من 3 إلى 10 دينار في الكيراتيب وفي السوميسيون. هذا شنو اللي حملنا وزينا شفنا زادة الحقيقة المسألة البيئية ماهيش مسألة فنية برك، ماهيش مسألة فنية، هي مسألة اجتماعية ومسألة تهم الناس كل، تهم الناس كل. والحقيقة فما برشا مبادرات، برشا مبادرات من عند برشا عباد في كل الأسلاك موجودة، لكن موقعش تثمينها، موقعش تسليط الضوء عليها. فقلنا المرة هذه خلينا نشوفوا هالمبادرات الناجحة بش يقع نعودوهم. يعني علش احنا كنشوفوا مثلا
0: شو المبادرات؟ ايه تفضل.
1: شوف المبادرات ساعتهم عنا برشة مدارس برشة مدارس صغار هنا بش يتعاود على مستوى الفرز على مستوى الكومبوستاج. ثم الشركات ثم شركات ناشئة على مستوى البصمة الكربونية، ثم دور ثقافة دور شباب، ثم الصناعيين في التسمين خاصة. هذوم الكل اني هذوم راهو فما ساعات والله تلقى انا ستارت اب انتربريز طالبة صغيرة مازالت كبدت في
0: لكن مقدمة مشروع يسمى التطور،
1: لكن مقدمة مشروع متطور. دونك احنا جينا قلنا خلموا هالمبادرات هذه الكل، وليكن تكون وزارة البيئة والوكالة هي الرافعة وهي أكل حاضنة باش نسمنوا هالمبادرات ونعرفوا بها ونعاودوا النجاحات. كما قلت لك إذا كان مثلا ناخو دور ثقافة ناجحة ولا بلدية على مستوى البلدية، إذا كان بلدية نسحت في عملية الفرز ولا عملية التثمين، علاش البلديات المجاورة ما يتبعوهاش؟
0: ما يصيرش تعميم هالحكاية،
1: ما يصيرش التعميم نتاعها. عندنا في المناسبة هذه تقريبا 3 ولا 4 بلديات باش يجيبونا مبادرات في رسكلة الزيوت، في تثمين النفايات الخضراء، في غيرها. كيف كيف ثم شركات ناجحة في إدارة النفايات نتاعها معناها والليروجي اندستريال. دونك المناسبة هذه باش تلم هالمبادرات هذه باش لرفع الوعي، لأن راهو نجم نستثمر برشا في الفني في التسكي الفني. أما الاستثمار والتعريف c'est un problème de communication et c'est un problème de sensibilisation للإنسان اللي هو بيده باش يحافظ.
0: التخصيص والتوعية أي به احنا معاكم، لكن زادا نحب كما انت بديت من الأول سي ناصر جرجي نذكر معنا مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط، نحكيه على غدوة اليوم العالمي للبيئة. كما انت بديت جملتك من الأول يسر بها، قلت ورغم المؤشرات اللي تقول انه تونس ماهيش بلد يتسبب يسر في التلوث، لكن هذا مش قاعد يراه المواطن التونسي، فيظل لازمنا نتعديوها من مرحلة الحملات التحسيسية والتوعوية.
1: لا لا لا، ما هيش حملة، ما هيش حملة.
0: مثل المواطن يقول لك أنا مثلا أي أوكي نفرز معك، لكن مثلا خلي لي ووفر لي الحاويات أقل شيء، معناها
1: صحيح.
0: أي أنا عشطوط نقول لك أوكي أي المواطن هو اللي قاعد يمسخ، لكن وفر لي حاويات معناها هذا هو
1: واضح. غدوة تعاملنا مع الحقيقة تعاملنا مع المؤسسات تاع وزارة البيئة كأنا نخزر لهم كمبادرة، وسألت نفس السؤال هذا اللي سألتي، وغدوة باش نقدمه نحن مثلا في الشطوط شنو هو البرنامج نتاعنا لتنظيف الشطوط موجود فعليا. احنا شفت الشعار نتاعنا تحرك اليوم حركة وليس نظرية باش تأثر. دونك عنا البرامج نتاعنا على الأقل للكور والترم على الأقل باش النجم نقاوموا التلوث اللي ينتج على السواحل. عنا برامج وإنجازات غير معناها ما تنقعش التسليط عليها الضوء بالكداء، غدوة إن شاء الله في الأيام هذه باش يعرف بها كل مؤسسة باش تعرف بالبرامج نتاعها. أنا خليني مدام جيان الهدف نتاعي الهام من المداخلة هذه أن هذه المناسبة لاستدعاء تقريب كل الفئات موجودة باش يشوفوا هالستانت باش يفهم محاضرات قيمة باش تقع نوروا بها المبادرات. يقول المبادرات راي على أرض الواقع ما هيش مبادرات نظرية، كيفاش نتعاملوا معها. دونك هذه فرصة. فما حويجة أخرى مثالش انت بوزيت ترو هارد معناها دي بوان دو فيو، تقول لي اعطيني بالضبط كيفاش. ثم حاجات راهي ضرورية العامل الاجتماعي والنظرة ولا بيرسيبسيون نتاع المواطن يلزمها راي يقع فيها ان ديكليك. تتصور انت مدام تصور لا بيرسيبسيون، احنا عاملين دراسة لا بيرسيبسيون تاع لي زيليف نتاعنا فيزافي لي ريسورس على مستوى الموارد، يتعاملوا مع الموارد بنظرة الوفرة، معناها وكأن نحن عندنا دي ريسورس ابوندون مثلا برشا ماء عندنا برشا كذا. هذا يراو باش ينعكس على طريقة التصرف. يلزم العلماء الاجتماع والعلماء تاع البسيكولوجي راهي كما قلت لك المتشعبة برشا الإشكالية باش العقلية هذه مع التصرف في الموارد. أخي اللي لوث توا الصناعي أنا توا نوريك دي فيديو معناها فما صناعيين الحقيقة محترمين، لكن فما صناعيين يجي نهار لحد مثلا ويحل رجارة ويصب في على مستوى الوحدات الإنجازات يحط لي زو وحدة هذية صحيح عنا الردع وعنا المراقبة وعنا كذا، لكن أنت كي تخدم وتوعي من لول
0: العقلية
1: هذية العقلية المواطن له كل الحق باش ينتقد وباش يوري أما راهو عنده دور كبير برشا كبير ياسر ياسر لأنه أحسن بشيء هو الشيء اللي من أون لو برودوي با هذاك أحسن بشيء بالنسبة لنا. على كل دونك غدوة فما زاد برنامج حلو برشا هو لسيني جرين دونك فما سينما من الساعة تقريبا 10 للساعة 3 دونك ماذا بينا الكبار والصغار يجيو فما حتى افون بريمير تاع فيلم دوكيومونتير واحد ماني مستدعين برشا فنانين ان شاء الله وصحفيين وماذا بينا كانت شرفينا لان بالحق عندنا مبادره حلوه ياسر هي طلبه قاعدين يخدموا فيها مع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط عندنا تحدي مع بعضنا لزرع تقريبا 100,000 نبته لمده ساعتين برك دونك يجينا 3 شهور هذوما نخدموا على المبادره هذه الفنانين هذوما والليزانفلونسور باش يكونوا سفراء البيئة. ثم نحبك
0: وقتاش هذا باش تكون زرع 100,000 نبتة في ساعتين
1: تقريبا في آخر أكتوبر ديبي نوفمبر أون دوا شوازير لو مومون معناها كليماتيك
0: باش تعطيهم الزرع وتعطيهم البلايص وعندهم ساعتين
1: وفما بلاتفورم كاملة باش يدخل باش يسجل باش يعمل لونجاجمون تاعه وبعد باش يصور لي بلان وفما مسابقات يجعلها الحركية هذه نعملوا كالحس هذيك لأنه راه والله العظيم برشا مواطنين الحقيقة نتاع ربي عندهم حس وعندهم سنسيبيليزاس معناها انفيرونمونتال رهيبة
0: ولا شيء باهي احنا نشوفوا مواطنين اللي يخرجوا في الشط وحدهم ويلموا في الحوام بكل
1: هذا نحب ما نخلوهمش في وحدهم يتعمم وانكادري بمؤسسات الدولة اللي لتجميع للانكادرمون للتوفير الامكانات برشا حاجات
0: واضح.
1: نجم نعملها مع بعضنا فغدوة انطلاقة ان شاء الله إيجابية حين سميناها راو جرين ويف
0: الموجات
1: الخضراء
0: ان شاء الله تكون ديما خضراء. شكرا لك سي ناصر جلجلي، شكرا لك المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
3: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسنة فانتين.

0: يا روحي غيبي وإن جسار روحاً أنا على مزيكة فيم العشاء وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: اكزاكتومون، ما عادش تحرم روحك من الحليب. كان انت كي تشرب الحليب يجيك القلق نتاع سوء الهضم ولي، دونك مع الحليب الباكو الاصفر اللي كلنا نعرفوه اكيد، الحليب اللي من غير لاكتوز. ونعاودوا ونقولوا لانه مهمين، مهم انه نعرفوا انه الحليب وقيمته الغذائيه ومنافعه للكبار كانوا الصغار، ومهم انه نعرفوا. وقاعدين نحاولوا هكا نجاوبوا على تساؤلاتكم فيما يخص الحليب باكو اصفر، فيما يخص من غير لاكتوز. يقول لك هو طبيعي، نقول له اي هو 100% طبيعي، ويحافظ زيادة بلا مرة على كل منافع الحليب من غير قلق. وهذا مش أنا نقوله، هذه ضيفتي اللي كل مرة جيب حدنا تعطينا الأمور الصحية، خاصة الأستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى علوين. صباح الخيرات مرة أخرى دكتورة، شاحوي لك.
2: الحمد لله،
0: الحمد لله،
2: الحمد لله،
0: ريت السخانة ربي قوينا
2: وكا نكزم لك صحيب بير تو
0: والله.
2: نعملوا سموثي تو
0: اكزاكت مخطط اي ظهري بعد تحكينا لغوسيت
2: ان شاء الله
0: تحكينا لغوسيت. لكن دكتورة في النهارين دوما قاعدين كل مره نحكيوا على الحليب دي لاكتوزي، في انا عمر ينجم اليوم الصغير ينجم يبدا يشربه؟ هل ينجم يعوض له الحليب العادي ولا ليه؟
2: لا، شوف الصغير كسوا باكو ازرق احمر غوز اصفر، الصغار ماذا بينا ساعة يرضعوا امهم بالقديه، وبعد تالي ماذا بينا الحليب البقري اللي هم في البكويت هذوما الكل ما يدخلش قبل عام عام ونص، لانه ما عندوش القابليه باش يهضموا بالقديه. دونك هذيا ديجا حتى العام ونص، عام عام ونص ماذا بينا اما حليب الام او الحليب اللي مصنوع بصفه معناها اللي تخليه يتنجم يتهضم من الصغير. بالنسبه للحليب دي لاكتوزي عاده قل وندر انك باش تلقى صغير عنده مشكله في الانتوليرانس لاكتوز، الا اللي ذكرناهم البارح اللي يتولدوا بليش، هذوك حاجه اخرى، هذوكم اللي يتولدوا عندهم حليبهم الخاص وما عندهمش مشكله. اما الاخرين قل وندر انه قبل 3 سنين تنجم ترى صغير عنده هالمشكله لي. ما يعني قد ما تشوف في الليتيراتور كل ما تلقاش. دونك نعتبروا انه اذا كان صارت المشكله وصغير عنده انتوليرانس، وكان يقول عنده انتوليرانس غلوكوز او لاكتوز، راه لازم الطبيب يشخصها، مش على خاطر انا ريت ولدي حس بقلق ولا انفاخ ولا جات وسائل نقول عنده انتوليرانس لاكتوز. لا، راهو لازم الطبيب يشوف، على خاطر احنا نحكيوا على اللاكتوز في حاجه اخرى اللي تنجم تكون اللي تعطي الاعراض هذيك. دونك اذا كان شخص الطبيب وقتها نجم نعطيه الحليب الاصفر ابتداء من 3 سنين، مش مشكل.
0: وهل ينجم يعوض الحليب العادي؟
2: طبعا طبعا كيف كيف، معنا انت في 3 سنين صغيرك باش يولي يشرب حليب البقري، ما عادش يشرب حليب واحد اخر، دونك باش يشرب حليب البقري. هو كيف كيف الكالسيوم هو هو، الفيتامينات هي هي، البروتينات، دونك ما فما
0: نفس المنافع.
2: دونك ابتداء من 3 سنين ينجم ياخذ الحليب الاصفر، فما حتى مشكل.
0: هذا بالنسبه للطفل. نجيو الام توا، المراه الحامل
2: اللي حكينا عليها البارح اللي جات تشوف الحليب يختلق.
0: دونك
2: هذيك تنجم تاخذ الحليب الاصفر، ما في حتى خطر، ما في حتى حاجه ماهيش طبيعيه، دونك ما عندناش اشكاليه بالكل، بالعكس نجم تشربوا. ثم حتى نفس الشيء اذا كانت مرضعه، خاطر ما نعرفوا عند الرضاعه لازم نشربوا برشا حليب. كي نقول راهو برشا حليب معناها راهم نص سيترا، باش تبدا امورنا واضحه. انا كي نقول برشا حليب هي نص سيترا، الانسان ما حاجتوش باش يشرب اكثر من نص سيترا حليب في النهار، خاطر معناها هذيك هي الكميه اللي حاجتنا بها اللي باش تجيب لنا النسبه معينه من الكالسيوم، مش الكالسيوم كله، خاطر الكالسيوم كله باش يجي من برشا ماكلات، اما فما نسبه منه يلزمها تجي من الحليب ومشتقاته، لانه عمليه الامتصاص وعمليه الاستعمال يعني البيو ديسبونيبيليتي تاع الكالسيوم تاع الحليب فريده في نوعها، معناها مش كيما الاخرين، ولو انه برشا ناس يقول لك هو فما جلجلان وفما غيره، راهو كل حاجه في بلاصتها، وكل كل غذاء عنده حاجه تميزه بالنسبه للاستعمال، والحليب يتميز باستعماله الخاص للكالسيوم.
0: استعمال الحليب اي مثلا توا اللي يسمعوا فينا يقول لك هل نجم نطيب اليوم بالحليب دي لاكتوزي؟
2: إيه. انا ما نعرفش ساعه كانت توانسه مغرومه بالتطيب بالحليب ولا لا. ما احنا ديما
0: عندنا دي غوسيت اللي يكون فيهم الحليب،
2: عندنا غوسيت اللي فيهم الحليب. وانا نفكر في السخانه اللي جيت فيها اليوم
0: فكرت جاتك الفكره
2: ليه وجه جاتني فكره بقول الحمد لله اللي هم البك والاصفر مش نجم نعمل بيه جلاس، معناها خاطر الناس اللي الناس اللي عندها انتوليرانس ولاكتوز ما تنجمش تشري جلاس. ريتك الانواع اللي عندك الكل ليك ما تنجمش تاكل منهم حتى شيء خاطر فيهم الحليب. فما كان اللي صغبي، اللي صغبي هم معناها غله وماء وسكر دونك كيما الجرانيت وغيرها، هذوك نجم ياخذوه خاطر ما فيهمش حليب. اما كلي تراهم الانواع الكل كسوا مسكرين كسوا يتبيعوا بالليبول، هذوكم كلهم فيهم حليب ولو هي نسبه صغيره. اما النسبه
0: يعني هذيك
2: ما تقلق دونك ما ينجموش ياكلوا جلاس. دونك فرصه انه عندهم الباكو الاصفر ينجموا يعملوا جلاس في الدار وينجموا يعملوا الانواع الكل بيان. ثاني حاجه نفس الشيء اذا كان عنده غير معناها انتوليرانس فغي نحكي وعند عبد فعلا عنده الانتوليرانس ينجم يعمل به ياغورت زيت في الدار. دونك تنجم تعمل بالباكو الاصفر، تنجم تعمل الياغورت في الدار، وتنجم تعمل جبنه البيضة وسهله وماهله معناها فيها حتى شيء. تاخذ الحليب وتحط فيه شويه خل وبعد تخليه يستقطر ويولي لك جبنه بيضة ما فيهاش حتى اختارت، نجم تاكلها كما تحب. والياغورت كما مستنسين دونك تشري لي فيرمون معناها من عند الصيدلي او تستعمل كعبه بركه ياغورت، خاطر انت كعبه ياغورت بيتر حليب تعمل لك تقريبا بين 7 و8 كعبات ياغورت في الدار.
0: اي
2: تعملهم دونك تولي
0: عندك موهبة اخرى جديده في الطبخ في باليش بها دكتوره
2: هذيك اختصاصنا معناها دونك لك فهمت هذوما ما كاينش تنجم طيب بيه. قلنا في اول حصه نعملوا سموثي دك ما نجم طيب. انا مثلا الناس اللي عندهم عبيد كبار وما يلقاوش كيفاش يعطيهم ما يكفي بروتينيات وواحد دونك ديما نقترح انه باغ اكزومبل ينجموا يعملوا مكرونه في الكوشه، اما ما يطيبوهاش مكرونه كما مستنسين طيبوها في الماء، حطوها كما هي نيه في في في الباك نتاع باش يمشي للكوشه، ويسقيوها بالحليب والعظم وجبن اذا كان المريض ينجم ياكل الجبن، ما كانش الجبن اللي حكينا عليه تو عملناه، يحطوها في الكوشه. لكن المكرونه هذيك باش تشرب الحليب الكل وتولي كي تعطي حتى طريف صغير مكرونه منها يجيبوا برشا بروتينيات وبرشا كالسيوم وطريه، خاطر هو يبدا مسن ساعات ما عندوش القابليه باش يمضغ، تبدا طريه وبنينه ووفرنا عليه برشا بروتينيات. معناها نجم نعملوا به برشا حاجات.
0: ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الف صحه نورتني. دكتور ليلى علوين استاذه في علوم التغذيه.
1: ما تهضمش تحليب بسهوله، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنه الحليب الكل ومن غير حتى قلق.

0: حبك محتاج لمليون قلب.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: تسمعوا الاخبار معنا وتلقوا معنا كان صحيح في الصحيح. كان دخل معنا البارح مدير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نقدموا له تحية دكتور محمد الرابحي، وحكينا على النتائج النهائية اللي كانت وراء التسمم اللي صار أيامات العيد في عائلة في سيدي بوزيد، واللي أدى إلى وفاة زوز من نفس العائلة على أثر تناولهم الله يرحمهم كرسي بالعصبين، وتبين أن وراء التسمم هذه هي نبتة سامة وقاتلة. وري لكم حتى تصورها، هي نبتة تشبه يسر للسلق وتشبه يسر حتى للسبنيخ، ولقاوها في بلايس، وهو مثلا اتحركوا بالوقت ولقاوها حتى مجاورة لعديد المؤسسات التربوية. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية أكودة سيدة بيبي سبيسا معنا بالتليفون. سيدة بيبي صباح الخيرات.
3: صباح الخير مدام شيهين، مرحبا بك.
2: صباح الخيرات وصباح النور. هي النبتة صار انا سخيل موجودة كان في السويني، صار ظهرت موجودة معناها في وسط حتى البلاد.
3: صباح الخير اخت جيهان، مرحبا بك ورحبوا بكافة المستمعين لإذاعة مزيد. شكرا على التدخل وإتاحة الفرصة البلدية باش نوضحوا شوية أمور.
2: شكرا لك.
3: احنا عايشك الله يخليك. احنا بالنسبة للبلدية أكودة يعني احنا عطينا الحقيقة الأولوية قصوى الموضوع النظافة والعناية بالبيئة في المنطقة البلدية. موضوع هذا هو تعرف سيادتك اللي هو موضوع محل متابعة القيادات العليا. الحقيقة بالنسبة للموضوع متاع النفس هذه على أثر صدور البلاغات من نتيجة التحاليل الطبية اللي اكتشفوا أن النبتة هذه هي مصدر حالة التسمم للأخيين توفوا في بوزيد، وبالمناسبة دي رحموا عليهم فلا ربي يرحمهم الناس كل. احنا عطينا تعليمات الحقيقة باش نعملوا حملة في المنطقة البلدية على النبتة هذه لاقتلاحها من كامل المنطقة البلدية. الحقيقة احنا قبل ما كناش نعرفوها، وانت تعرف بالي الناس الكل ما كانش عندنا فكرة على النبتة هذه ومدى خطورتها. باللي سمعنا ان النبتة هذه سامة ومضرة، عطينا تعليمات حقيقة للخيان العاملة للاقتلاع النبتة هذه من كامل المنطقة البلدية، وانطلقنا في شارع البيئة باعتبار اللي هو الشارع هذا فيه نباتات وقريب المدرسة في إطار معنا لحماية صغيراتنا من ربما يمسلوش كالنبتة هكي ولا حاجة. كي تفطلنا لها ولينا عطينا التعليمات ان ننطلقوا من شارع البيئة، وكانت تعليم ونفس الحقيقة الوخيان الخدامة، وخرجنا قمنا باقتلاع النبتة هذه، والتدخلات نتاعنا مازالت متواصلة مش ندور على كامل المنطقة البلدية لاقتلاع النبتة هذه.
2: سمحني سيدة بيبي، تو احنا قاعدين نشوفوا في التصاور النبتة هذه اللي قاعد شدها عون بلدي اللي تم اقتلاعها تبع بلدية أكودة، هذه هي النبتة السامة تشبه الورقة الرند.
3: هي كتراها الحقيقة كما قلت لك احنا قبل ما كناش نعرفوها،
2: ما كنتوش تعرفوها
3: موجودة. وموجودة في كامل المنطقة معناها في الجمهورية كلها كانت موجودة، ما صار حتى حد كان يعرف الخطورة متاعها. الخطورة متاعها ظهرت بعد التقارير التحاليل الطبية.
2: تعرفتوا عليها كيفاش معناها عندكم ان اسمها تعرفوها انتم من قبل خطر جديدة كما تتفضل؟
3: لا حقا ما نعرفوهاش من قبل، اما كيف خرجت التصوير نتاعها مع التحاليل الطبية ودارت على الفيسبوك كي شفنا التصاور قلنا النبتة هذه موجودة، احنا شفناها موجودة عندنا في المنطقة البلدية. وقع علاش انطلقت الحملة يعني بعد صدور التحاليل.
2: واضح. يعطيك صحة، شكرا ليك سيدة بيبي سبيسا. يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك كاتب عام بلدية أكودة. دونك ما نعرفش، يقول لي معناها هي نفس النبتة، ما حسب احنا تصور اللي حتى هبطت في الهيئة

0: بتشبه للسلق، هي تشبه للرند، والله هو عالم. اي هكا هذه هي اللي هبطت في الحاصل. دونك ميسيلج دونك ويكا كله في حتى في حمايه وفي اتيتر بريفنتيف زاد كيف كيف ان شاء الله ربي. كيفاش الصندوق في بالي صندوق انا ليه بالنبته توا سيد المخرج انا ليه بتصور بتاع النبته حاسلو العشر 50 دقيقه على موزي كفه بناخذ بخاطر سيد المخرج وتتسويت الموعد الثاني مع صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: باخير موزايك وباخير صندوق عجب. بالله يا جيهان اختي عدي لي صوتي، انا راني تاكسيس ندور ساعه ساعه في الولايات ونحوس فهمني وحاسيل ونقضي في حوالي. بالله نحب نحكي على التراساج لوزاره التجهيز والاسكان. يا اخي التراساج حرام، فينا التراساج؟ الناس مخلصه البنيات هكا تراو فهمني في الاكسيدونات، على الاقل التراساج يعاون فهمني السائق نتاع السياره فهمني سيرتو في الليل.
3: عمولكم الربي يا سينير بيس، البلاصات متاعكم الدنيا ما كلها لحشيش، راو لحشيش في طول عبد والدنيا سخونة بالإله بالحشيش لعد نجمو نتعديو، راو حتى من الجر طايحة فك العاصفة اللي تعديت متاع الشتال اليوم هاوكم مكبوبين الشجرة قد الماهي، جيناكم بشناب ربي وكان واحد يرمي سيجار ويغمط لما الديار كل بلاصات كل تتحرق.
4: مرحبا بوفايك، والله نحب نكلم مدام جيهان نقول يا مدام جيهان والله يا محلاك تجيب مسؤول ولا انسان فاهم وواعي ويعرف يجيب لنا يحكينا او البحر او الوساخ او زبله او شو ضررنا بالبحر. اي والله يعطي صح، وتجيب لنا مسؤول اخر يحكي على الحوادث في المرور ويعطينا نسبه كذا والموتورات والكراهات، بعد تجيب لنا مسؤول اخر بلدي اللي يقول لنا هو تروتوارات كذا كذا وقتيها كوك. ايه وشكون شي طبق القوانين هذوما كل مسؤول يبدا يحكي ويتكلم وتقعد تسمع فيه بعد في الاخر تقول ايه يويكم تلعب على باين المواطن بارسيدي يقعد يلعب على باين المواطن.
1: صندوق عجب

0: هذه معجزة المهدية نفسها.
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
6: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
7: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
11: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاختبارات تجرى في ظروف طيبة وأن جميع الأطراف المتدخلة مجندة لضمان نجاح امتحانات البكالوريا وتوفير أفضل ظروف الاستقبال للمترشحين وفق تعبيره. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير التربية في اليوم الثاني من منظرة البكالوريا إلى مركزي الاختبارات الكتابية بمعهدي خير الدين باشا وحنا بعل بولاية أريانا، حيث أشار إلى حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير هذه الدورة. يشار إلى أن هذه الدورة من مناظرة البكالوريا تشهد مشاركة أكثر من 162,000 مترشح، علما أن الاختبارات تتواصل أيام 5، 8، و19 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 43 إطارا وعونا في اختصاصات هندسية وتقنية وإدارية مختلفة، على أن تغلق ترشحات يوم 30 جوان الجاري. ووفق القرارات الصادرة بالرائد الرسمي ستجرى الاختبارات الخاصة بالمناظرات 3 يوم 30 جويلية والأيام الموالية. عالميا، ألمانيا تفشل في مسعاها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وخسرت للمرة الأولى أمام البرتغال والنمسا اللتين حصدتا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية واللتين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. فرنسا تحقق رقما قياسيا جديدا في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن تعهدت شركات عالمية بضخ 93 مليار يورو في البلاد، وذهب نصف هذه الاستثمارات لصالح مشروع ضخم لمراكز البيانات تدعمه مجموعة سوفت بانك اليابانية، في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستغلال القدرات النووية لبلاده لتحويلها قائدا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. تقرير سيف الدين المهري.
13: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الشركات المشاركة في قمة أخطر فرنسا لهذا العام تعهدت باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 93 مليار يورو، وتشمل الاستثمارات 71 مشروعا مختلفا من المتوقع أن توفر أكثر من 15,000 فرصة عمل، في خطوة تهدف إلى دفع جهود باريس الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ مكانتها مركزا أوروبيا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الحزمة الاستثمارية تعهدا من شركة سوفت بانك اليابانية بقيمة 45 مليار يورو لإنشاء 3 مراكز بيانات ضخمة في شمال البلاد بحلول العام 2031، مع إمكانية ارتفاع قيمة الاستثمار إلى 75 مليار يورو في مراحل لاحقة. من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التعهد الاستثماري الذي وصفه بالإنجاز العظيم، حيث من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة الأوروبية في قدرات الحوسبة. ويراهن ماكرون على أسطول فرنسا المكون من 57 مفاعلا نووي وفائض الكهرباء المتنامي لترويج بلاده بوصفها وجهة مثالية لمراكز البيانات المستهلكة بكثافة للطاقة. وتسعى فرنسا خلال السنوات الماضية إلى استغلال ميزتها التنافسية في قطاع الطاقة النووية لجذب الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مشاريع تتطلب كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل قدراتها الحاسوبية.
12: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: ما تنسيوا شهاد على ريبوندونا على 71-113-013. كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم بالأمارة، كانت هكا ليامات تخلطت عندنا الناس الكل، وسهلا ساعة تقول يوم قديش بربي في الشهر، أو كل يوم بالأمارة 4 جوان. دونك كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك على الريبوندون بتاعنا على 71-113-013. نسألكم بعد شوية في سبيسيال صندوق التهاني، لكن قبل ساعتنا الثالثة من صباح الناس توت سويت أستو سنتي. فرحانة تكون بحثنا دكتور مروة بن حميدة، هي إخصائية أمراض الدم السريري. دكتورة شو أحوالك؟
1: حسنا ما سبعك جيهاني فضلك، الحمد لله سبعك خير كل المستمعين مزيكا فهم
0: ربي خليك. مرحبا بيك دكتور، نورتنا. مش نحكيه معك اليوم من عشرة، نتصور انه نسبة كبيرة من التوانسة كبار كانوا ولا صغار يشكيوا منه، اللي هو فقر الدم. يقول قايل اليوم خلي تو بعد نوصلوا الأعراض متاعه، اللي تقول لك الدوخة، واللي يقول لك فقدان الشهية، واللي يقول لك وليت نتعب بكري، واللي وحده وحده يحط روحه طبيب ويداوي روحه بروحه. قبل كل شيء كيفاش نصنف اليوم فقر الدم ومنين يجي؟
1: به قبل كل شيء ناخذ فكره هكا عامه صغيره على البريفالانس نتاع فقر الدم. يعني هو مرض منتشر، وحسب المنظمه الصحه العالميه للشيفخ الاخرانيين يورينا انه اكثر من 25% من العالم من سكان العالم يعانيوا من امراض فقر الدم. في تونس للشيفخ نتاعنا il dépasse un peu حوالي 30% من البوبولاسيون التونسيين عندنا معناتها فقر الدم. الدم. والفقر الدم لهنا يخص خاصة لا ترونش داج عند النساء وعند الأطفال، نلقاوها أكثر برشا في الترونش داج هذية. كي نقولوا لهنا فقر دم راهو بحر يا جيهان، يعني كي نقولوا فقر دم الشائع عند العامة متاع الناس إنه ناتج على سوء تغذية، أو مانيش ناكل بالكدا، أو مانيش لهي بروحي في ماكلتي. ألوغ كو هو الأسباب متاعه متعدة وكثيرة. ولهنا يكمن الامبورتونس انه طبيبك هو اللي باش يحدد لك نوعيه فقر الدم نتاعك، باش يحدد لك الاتجاه نتاع العلاج المناسب على حسب فقر الدم. لهنا كي نجيو نحكيو على فقر الدم اللي ناتج على سوء تغذيه غوسو مودو، نلقاو انه 50% من امراض فقر الدم في العالم الكل ناتج على سوء تغذيه. في تونس فقر الدم اللي ناتج على نقص في الحديد، واللي الناس كل تقول كنا نقص لي الحديد انا نقص لي الحديد، هذيك سادي باس 70%.
0: 70%
1: من فقر الدم الناتج على سوء تغذيه سببه هو نقص في الحديد. اي سا توش برينسيبالمون كيف ما قلت النساء والاطفال، بينما النوع الثاني اللي هو النقص نتاع الفيتامين بي 12 سا توش بلوتو لي سوجي اجي الكبار في السن هكا شويه. كي نشوفوا الأسباب الأخرى، هذا الشائع الكبير اللي هو ناتج على سوء التغذية، لكن برشا أسباب متعدة لفقر الدم. نجمو نلقاو فقر الدم اللي ناتج على أمراض الالتهابات، ولهنا البحث على سبب هو اللي باش يكون طريقة علاج فقر الدم، ويورينا أهمية أن نلوجو الالتهاب هذاك وين موجود وشنو المرض الأساسي. يعني لهنا فقر الدم يولي عارض وليس مرض في حد ذاته.
0: فوالا
1: هذا من ناحية. من ناحية أخرى باش نلقاو زادة أنواع متاع فقر دم اللي مربوطة بالوراثة، ولهنا نلقاو عنا معناتها معروفين في تونس عنا فقر دم المنجلي، عنا التلاسيميا اللي هما فما عائلات متوارثة فيها، لأنه لهنا زواج الأقارب يكثر من الأمراض هذية، من نسبة ظهور الأمراض هذية. ونلقاو عنا جهات معينة نلقاو فيها أمراض الوراثية هذية موجودة أكثر من الجهات الأخرين، خاصة نختصوا ديما جهة الشمال الغربي. دوتون بلوس مازال عنا الأسباب، نجمو نلقاو زادة أمراض فقر الدم اللي ناتجة على أن بلوكاج سنترال، يعني النخاع العظمي أو منقول المرثي المعمل اللي يصنع في الخلايا متاع الدم هو اللي بلوكي، هو اللي فيه الإشكال لهنا. وبالطريقة هذية لهنا حبيت جوست نوضح للمستمعين إنه راهو كي نقولوا فقر دم راهو بحر، وكي نقولوا فقر دم العلاج على حسب السبب. دونك أهم حاجة إنه نعرف السبب متاعنا باش نجمو نعالجو بالطريقة الصحيحة. هو ليس مجرد عارض، لأنه في بعض الأحيان توا المرضى يمشي ويتجهوا للوتو ميديكاسيون، حس شقلت انت بالعلامات بالفشلة بالخمول، يمشي انا الحديد طايح لي،
0: ناخذ حديد، ناخذ كومبليمون اليمونتير، تاو تاو تاو تاو نتحسن، وسمعت فلان خذاه وهذاك خذاه وهذاك حكي على ذاك بي، يمشي يشرب هكا
1: فوالا. الوغ كو هو في بعض معناتها في اغلب الاحيان يكون العلاج الخطا، لانك انت تاخذ في مجرد تسكين او ماهوش العلاج الصحيح. لانه حبيت نفهم للناس لهنا انه فقر الدم كل نوعيه فيها عندها طريقه علاجها الخاصه.
0: بيه باهي دكتورة، نجيو الأكثر سبب شائع اللي هو فقر الدم، اللي هو اليوم التغذية متاعنا وسوء التغذية متاعنا، ومع توا الجري والدنيا الكل. هاك علاش قلت أنت نسبة كبيرة متاع سوء التغذية 70%.
1: 70%
0: بس الأعراض، هل تعطي الأعراض اللي هي بتاع فقر الدم كيفاش تفيق بها؟ قلت لي أكثر عند النساء وعند الأطفال. ولدي مثلا نبدأ بالصغير، نقص في التركيز، تمهميش، دوخة، تعب، كيفاش عند الأطفال؟
1: اكزاكتومون ما شاء الله عليك. دونك ديجا قلتهم لي برينسيبو سيمبتوم. من أهم الأعراض لهنا هو أنه باش نبدأ نحس بفشلة وبخمول. أعراض فقر الدم تفرق العلامات على حسب المدة اللي وقعت فيها الانستالاسيون متاع المالادي، بمعنى انه مش كيما فقر دم يجي في مدة قصيرة،
0: أي؟
1: البدن ما عندوش الوقت للتأقلم والعلامات باش تظهر بطريقة أسرع وبحدة أكثر، بينما فقر الدم اللي باش يكون ماخذ مدة طويلة بشوية بشوية قاعد اللي
0: سانستالي،
1: لهنا البدن باش يعمل اون ادابتاسيون، ولنا ينجم يكون العلامات مخبينة شوية، أو بمعنى أنه نستعود بالنسبة لي الفشلة ذيكا تو نرتاح شوية تو نتفرهد. الأكثر باش نلقاو الإجهاد، معناتها البدن ما يطوعش مولاه في المجهود، أنا نطلع في صعدة نولي نلهث برشاي، ولي عندي دقات قلب متسارعة، باش نلقى روحي في قضية داري ما عادش نخلط نكمل كيما مستانسة قبل. يعني أقل مستانسة نجم نعمل اون مارش، ما عادش نجم نعمل نفس الديستانس، في ساعة نلهث في ساعة نتعب. باش نلقى عندي أهم العوارض زيدة اللي هو ضعف في الشهية، الشهية متاعي نقصت، ما عادش ناكل كيما العادة، صغير يلحث عليه، نحط له الماكلة معينوش، ديما معينوش، ديما ما يلوش على الماكلة. باش نلقى روحي ايغالمون عندي مشاكل في التركيز، باش نلقى عندي اوجاع في الراس، باش نلقى عندي ايغالمون ديما نلوش في النوم، ديما تعب، ديما ما نلقاش جهدي باش نقوم بالحاجه هذيك. في مراحل متقدمه بيان سور ينجم يوصل حتى العلامات انه يعطي اوجاع تشبه حتى في بعض الاحيان الاعراض الذبحه الصدريه، كيقوي مجهود على قلب اللي ما يتحملش فقر الدم باش يحس باوجاع في الصدر، باش يحس بعلامات اللي الديباس الكاباسيتي نتاعو ما عادش ينجم يتحملهم بدنه لهنا.
0: به هون قلنا حكينا على الحديد وحكينا على البيدوس.
1: به بالنسبه قلنا الشائع الاكثر هو النقص في الحديد.
0: به
1: النقص في الحديد قلنا يمس الاكثر النساء والاطفال، وخاصه زاد النساء الحوامل، نلقاو نصف النساء الحوامل تعاني من نقص في الحديد. وهذا كان نجيو نشوفوا الاسباب العامه للنقص نتاع الحديد باش نرجحوها، هما كاتشابيتر مي نحاولوا نسهلوهم. يا اما عندنا المدخول نتاع الحديد نتاعنا ضعيف بالنسبه اللي بزوان نتاع بدني الانسان العادي، البزوان نتاعو بين في 2 غرام، في 2 غرام نتاع حديد بالنسبه للرجل، الدوبل بالنسبه للمراه. لهنا بنلقاو كي نشوفوا ماكلتنا العاديه
0: راهي
1: الكوفر، لا ناكلوا ماكله صحيه الكوفر، مي احنا الاشكال نتاعنا في طريقه التغذيه الغير سليمه. دونك باش نلقاو لهنا سواء عندنا نقص في المدخول نتاع الحديد مع بدن اللي مستحق كميات اكثر، سواء باش تلقى عنا انكسي دو بيرت نقولوا نحن، معناتها اين ندخل اما نضيع برشا تلسخت الحديد في وسط بدني قاعد يضيع اكثر من اللازم.
0: وعلاش؟
1: علاش لهنا هذا دور الطبيب في التشخيص،
0: انه
1: يعرف السبب، يا لندرا المريض هذايا مجرد سوء تغذيه ماهوش عارف كيفاش ياكل، او كميه الحديد في الاكل نتاعو ناقصه وشويه كي نكوفر با لي بيزوان نتاعو، او عنده مشكله الثانيه مشاكل الامتصاص. فما عبيد اللي عنده مشاكل تاكل ماكله يقول لك دكتور انا راني ناكل، والله ناكل في السبناخ وراني ناكل في اللحم وراني
0: في العدس وكل شيء،
1: ما راني في الاخر ديما نلقى عندي تحليلي خايب وراني ديما نعاني من مشاكل فقر الدم اي اوتر. لهنيك نرجع نلوج السبب نتاع مريضي وين، اسكو هو سوء في الامتصاص ياكل اما ما يتعديش الحديد الوسط بدنه، او المريض قاعد يضيع في الحديد. عند النساء غالبا يكون مشاكل تبع العاده شهريه،
0: دونك
1: نجمو نلقاو عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي خاصيبالمون لي فيبرام، نلقاو عندهم يعني لهنا هيك علاش المسحه ضروريه، ليكزامان جينيكولوجيك راهو ضروري، نحن نبداو نلوجو اون ساشارن اشيرشي لا كوز وين السبب، يلزم نطلعوا السبب باش نضمنوا انه المريض بعد ما يكمل فتره العلاج ما يعاودش يتيح مره اخرى في البياج نتاع فقر الدم. عند الرجل نلقاو لي بيرت برينسيبالمون في الجهاز الهضمي، ولهنا هيك علاش نبداو اون ساشارن باش نعملو نتفقدوا المعده نتاعنا، عندنا شي قرح في المعده، عندنا شي تسلخات في المعده.
0: وعند الاطفال،
1: عند الاطفال الاطفال بالذات نلقاو سوء التغذية أكثر. دونك ريجيم لاكتو فارينو، المامان ما دخلتش التنوع الغذائي أبارتيغ من 6 أشهر، عايش على البقبوقة على الفارينة على البسكوي على حليب على، معناتها ما هوش نظام متنوع، ما فماشك التنوع الغذائي من ناحية. أو يلفو الشيخشي يلفو ساشغني عند الأطفال اللوجو الأسباب المرضية زيدة، من بينهم الأمراض متاع سوء الامتصاص كيما لا مالادي سيلياك، يلفو ساشغني أشيخشي عنده شي بروبليم متاع غدة. وخاصة عند الأطفال نلقاو إنهم ينجموا يضيعوا الحديد من تلا دي باغازيتوس، احنا نقول لهم الديدين لأنه يتسبب في حاجتين، من ناحية ينقص من الامتصاص متاع الحديد في المصارن، ومن ناحية أخرى في مرحلة متقدمة ينجم يتسبب حتى في تضييع للحديد. ولهنا نرجعوا ديت ندورو ندورو جهين لو بلوز امبورطون سي دو شيرشي لا كوز، نعرف السبب وين باش انا ننجم نعرف طريقه العلاج الصحي. تغذيه صحيه متوازنه سي لا باس، العلاج مهم ومعرفه السبب مهمه جدا.
0: به هوني معاك دكتوره في معرفه السبب، قلنا مثلا فما سوء تغذيه، فما نقص في الحديد، وفما قلت لك كيف الفيتامين بي 12 في في عمر معين، اي معناها اعراضها مختلفه على نقص الحديد البيدوز.
1: الفيتامين بيدوز بخلاف العلامات والاعراض نتاع فقر الدم اللي حكينا عليهم، عنده علامات خاصه بها. من بين العلامات نتاع الفيتامين بيدوز النقص نتاعها نجمو نلقاو المريض يحس في تنميل في الاطراف نتاعو، دونك تلقى عنده اون اتانت نتاع سيستيم نيرفو بيريفيريك، دي باريستيزي، حس تنميل، حس تدبيس، يقول لك دكتوره سقيه ما عادش نحس فيها بالكدا.
0: هذا يحس على طول النهار ولا يجي فترات؟
1: انت والطون دانستالاسيون نتاع المالادي، على قد ما النقص عنده مده طويله، على قد ما التلف نتاع الاعصاب نتاع الاعصاب لي نيرف بيريفيريك
0: يقول يقعد يدوم برشا
1: صحيتك. دونك
0: نحكيو على يتلفوا، معناها
1: يتلفوا النوروباتي مي ريفيرسيبل، ريفيرسيبل. دونك نصحوا نصلحوا لهنا فقر الدم، نسبه كبيره منها تتصلح ب 100%، في بعض الاحيان يقعد ام بتي كوتا اللي ما نجموش
0: مع التنميل. شو اخر
1: نلقاو عنده التنميل نجمو نوصلوا حتى الاعراض النفسيه، تلقى عندهم دي ديبريسيون، تلقى عندهم دي تروب نورولوجيك.
0: والبيدوز منين تجي دكتور؟ منين نلقاوها
1: البيدوز؟ برينسيبالمون نلقاوها من مصدر حيواني في اللحوم وفي الكبد،
0: نلقاوها في الكبده. في احنا مش بين الكبده فيها زاد الفائخ ويقول لك طايح لك الحديد، كل الكبده
1: كل الكبده. كن نحاولوا هكا نعطيو فكره شامله على الحديد والبيدوز وين نجمو نلقاوهم. دونك البيدوز برينسيبالمون انيمال، دونك نلقاوها في الكبد بصفه كبيره،
0: بقري ولا علوش؟
1: بقري اكثر، بريسك عندك 85 ميكرو جرام على 100 جرام بقري، بينما في العلوش حوالي 65 معناتها اقل، اللي فولاي اقل برشا، الكبده نتاع الدجاج نلقاو فيها نسبه اقل. من بعد نلقاوها في اللحوم في الفيبر بيدها، نلقاوها زاده في الحوت، نلقاوها في السردينه،
0: الحوت الازرق،
1: الحوت الازرق سردينه برينسيبالمون، وزاده نجمو نلقاو بكميه ضئيله راهو في الاصفر البيض.
0: بي
1: هذايا من ناحيه
0: البيدوز، هذا
1: البيدوز فوالا. تو تون ساشون لهنا علاش قبل عرشت شويه على انه البيدوز اكثر عند
0: النساء،
1: لا عند السوجي اجي فوالا، على خاطر مرتبط زيدا فما امراض سوء الامتصاص نتاع البيدوز واللي نلقاو منها بعض الادويه، لانه الكبير في العمر باش تلقاه ياخذ مسكين في برشا دويش كار دوي يدور بها، وديما معها تغليف المعده ودوية تغليف المعدة ألونتيرم باش ينقصوا من الأسيديتي غاستريك واللي هي تنجم تتسبب في سوء امتصاص فيتامين بي 12. كيف كيف بعض أدوية السكري كيف كيف على طول المدة تنجم تتسبب في سوء امتصاص للفيتامين بي 12. ولهنا جي نرجع ديما دور الطبيب في التشخيص باش يعرف السبب الصحيح باش ينحي
0: الغلط.
1: كان نرجع للحديد، الحديد وين باش نلقاو الحديد؟ اللي الناس الكل تلوج يقول لي يا دكتوره اش باش ناكل
0: انا نعرف السبناخ والعدس يقول لك.
1: لهنا نعطيو لمحه على الحديد، كان نقسموه بطريقه سهله. نلقاو عندنا الحديد من مصدر الحيواني، الحديد اللي من مصدر الحيواني اهميته اكبر شويه من نباتي لانه نسبه امتصاصه اقوى بثلاث مرات. بينما الحديد النباتي مهم اما نسبه الامتصاص نتاعو اقل. طون ساشون ناخذوا فكره عامه، راهو بدلنا ربي كي خلقوا نسبه الامتصاص نتاع الحديد نو ديباس با 10%.
0: ايه
1: 10% معناتها انا 10% من البلا اللي قدامي يلزمني نخدم على الكاليتي على نوعيه التغذيه اللي موجوده باش نضمن كل 1 غرام 2 غرام اللي حكينا عليهم حشنا به.
0: باهي
1: نبعد شوية على الحيواني، نلقاوه برينسيبالمون في الكبد، في اللحوم، نلقاوه زيدة في الفخوي دماغ، نلقاوه في السردينة زيدة بنسبة أقل شوية، في الخضرة كان نمشيه للمصدر النباتي. المصدر النباتي نلقاوه في الخضر الخضراء أو الخضر الورقية. مش قلت انتي سلق سبناخ معدنوس كلافس خضر الورقية نلقاوه زيدة في البقول، عدس حمص فول توا سيزون تاع الفول، من بعد عندنا اللوبيا الخضراء، دونك كيف كيف راهي اغنيه بالحديد. النجمو نلقاوه ايغالمون في الفواكه الجافه، دونك نلقاوه في الجلجلي، مش بالضروره راهو لازم حاجات غاليه، معناتها راهو نجمو ديما نتصرفوا حسب القدره الشرائيه اللي موجوده عندنا. نلقاوه في جلجلي، نلقاوه في زوزه، نلقاوه في بوفريوه، نلقاوه في اللوز، نلقاوه حتى في الكاكاوي. اما انتي لهنا كل قدير وقدره. أنا بالنسبة لي ديما نشجع مرتي نقول لهم البسيسة، البسيسة سأنقلب، عندك العدس، عندك نحطو فيها العدس، نحطو فيها الحمص، نحطو فيها الفواكه، دونك الانقلب توسا. نحاولوا نرجعوا هكا الماكلة صحية
0: الزمنية متاعنا،
1: اكزاكتومون. في الفواكه الجافة دونك كيما قلت هذوكم، شنيا آخر نجمو نلقاو فيه لهنا يلزم نعرجوا على مع الماكلة الصحية متاعنا، يلزم فما عوامل تساهم في سرعة امتصاص الحديد أو زيادة امتصاص الحديد، وهي اللي نحاولوا نأكدوا عليها في الماكلة اللي غنية بالحديد، برينسيبالمون فيتامين سي. دونك نلقاوها مثلا في الفلفل، نلقاوها في الحبق، نلقاوها في عصير قارص، هيك علاش ديما نقولوا أعصر القارص على اللحمة. دونك نلقاوها في بعض الغلة كيما الكيوي، كيما الفريز، كيما الافوكا وغيره. نلقاوها في السيترونات. إذا المريض ما يتقلقش بيان سور، ما عندوش مشاكل في معدته ديما نقوله. ومن ناحيه اخرى نحاولوا نبعدوا على العوامل اللي تنقص من امتصاص الحديد. فما عوامل تزيد وفما عوامل تنقص، كيما التاي الاخضر ديما
0: اللي نشربوه بعد الماكله هذاك، ولا
1: نحاولوا نبعدوا على الاقل ساعتين بعد الماكله، خاطر سي ان كيلاتور دو فيغ. عندنا كيف كيف القهوه
0: بانواعها،
1: بانواعها
0: ديما ساعتين،
1: سوية ساعتين بعيد على الماكلة، فوالا مش ناخذوها هي اون طونك ديسير ولا نهضم بيه، خاطر لهنا الكاليتي نتاع الماكلة، واحنا قلنا رانا نلعبوا على الكاليتي.
0: معناها مثلا الكاليتي، قلت لي دكتورة مثلا الكاكاوية غنية بالفيغ، مثلا ناكل كاكاوية مع كويس تي كاني ماكل ما
1: نقاو حاجة أخرى زايدة
0: بنينة، أما ما سيد المخرج جاي بنينة نعرف كويس تي بكاكاوية، أما ما يقابلش معظو.
1: نلقاو عنا زايدة من أهم الحاجات زايدة اللي تنقص امتصاص الحديد هما البرودوي ليتي، مشتقات الحليب. ولهنا كيف كيف مشتقات الحليب تنقص من امتصاص، دونك هكا في لي مزيان متاع الحيمة بيه، مش لازم فوق صوص بلانش. عملنا هكا سلايطة مشخشخة فيها هكا حديد وفيها دنيا والكل، مش لازم نحطوا فيها دو كوب دو فرماج، لانه هذاك باش ينقصنا من الامتصاص نتاع الحديد نتاعنا. دونك لهنا هي كان نحوصلوا ماكله متوازنه متنوعه، وفي نفس الوقت نبعدوا على العوامل اللي تنجم تنقص من الامتصاص. هذا بالنسبه للانسان اللي دونك الاشكال نتاعو هو سوء تغذيه. tout en sachant ديما en sachant ديما يلزمنا نحاولوا نلوجوا شنو السبب اللي وراء فقر دم، لانه مش كل فقر دم ناتج على نقص في الحديد، راه سوء تغذيه،
0: راه سوء تغذيه. دونك هذا هو الطبيب هو اللي قرر. نختم معاك دكتور لي كومبليمون اليمونتير مش نجيو اي لا توندونس اللي اليوم يقول لك فوالا عملت الكور نتاعي وخذيت 3 شهور وعطتني افيكاسيتي وحسيت حتى من شعري خشين وريقل خطر تبع بعضه ذا مع الفير، دونك هل فيهم من المصداقيه اليوم؟
1: شوف لهنا جيين ما نخبيش عليك، لو بلوز امبورطون علاش ديما لهنا يقعد دور الطبيب دور علاجي. علاش؟ لانه حتى في الاختيار نتاع الدواء اللي باش نكتبه للمريض تفرق على حسب نسبه فقر الدم اللي موجوده عنده وعلى حسب السبب اللي لقيتو راه. يعني لهنا حتى في لي كومبليمون اليمونتير وغيره، هو اسمه على جسمه اسمه ان كومبليمون، راه مكمل غذائي وليس دواء وليس علاج. والعلاج ديما يكون بعلاج السبب.
0: فوالا
1: لي كومبليمون اليمونتير نجمو نستعملوهم افيك موديراسيون، اما راهم اسمهم على جسمه مكمل وليس
0: مش دواء،
1: ماهوش صعب باش نعيشو بيه. سي بور باسي ان كاب، مراه حامل باش نقوي، وقلنا المراه الحامل عندها دي بيزوان اكثر من غيرها. نعاونها بالمكمل الغذائي باش ما تطيحش في البياج نتاع النقص. عندي فتره مضغوطه فيها نلاحظ على روحي اني ما عنديش معناتها فترة معينة نجم نستعمل فيها الشعر باش نعاون خاطر الشعر مستحق نسبة متاع حديد أكثر من نسبة الحديد اللي نحكيه على في أمراض فقر الدم. يعني سي أن تو كي ديباس الفيريتين يلزم على 40 باش تلقى عندك اون بون غوبوس كابيلار. لهنا ميسالش باش نستعمل المكمل الغذائي. ما ديما نستشير نستشير ولا. ما فيها بيس عيادة نستشير. لقيت لحرك لبيس تبيبك باش يقول لك وحدك هاكا ينصحك شنو ما الأنواع اللي تنجم تستعملهم شنو ما اللي يمشيو مع بدنك. فما بعض الأمراض مثلا المريض يبدأ يمشي للمكملات الغذائية وحده وإحنا نعرفوا أنه دويات الحديد معظمها أو ما نقولش معظمها فما فيها برشا وحود نجموا يعطيونا قبض نجموا يعطيونا لكونستيباسيون. ولهنا يدخل لك المريض في المعزلة ياخذ الحربوشه يعمل لكونستيباسيون ينحي الحربوشه ياخذ حربول الوغ كو انت كي باش تستشير طبيبك باش يعطيك نوعيه اللي تتماشى مع مشاكل القولون اللي عندك. هذا اذا ما لقيناش ديجا مرض في القولون وداويناه ونرجعوا لعلاج ديما بعلاج السبب.
0: ميرسي بوكو دكتور يعيشك نورتنا. دكتور مروه بن حميده اخصائيه امراض الدم السريري على فقر الدم حلينا الدوسي اليوم ومهمه ياسر لغوبيك تعاودوا تلقاوها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.

والكفوري شو العملة اللي عملتها في روحك مش ضعفت؟ وين نسمع غنيت وين نتفكروا حسنوا قلبي مشتاق على مزيكا في مكلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تأخير مزيك. أنا نحب نهني حفيدي عمر برايتي بعيد ميلاده. قلو قتلك مامي كل عام وانتي حي بخير يا عمر وشتي يا غالي.
2: أنا اليوم عيد ميلادي ونحب نهني نفسي بمناسبة عيد ميلادي. إن شاء الله كل عام وأنا حي بخير. سميرة نفقي.
3: نحب نهني رجل بنتي صابر الجيب في مناسبة عيد ميلاده ونتمنى له حياة سعيدة وطول العمر وكله ربي يخلي لك إيمانه لأولاد.
4: أنا سهلة من الشاقف، حبيت نقول لخويا الأسعد المهزي إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، إن شاء الله بطول عمرك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، عائلتك الكل تحبك وتقول لك كل عام وأنت حي بخير.
5: اليوم عيد ميلاد ولدي الغالي محمد مؤمن الرضواني، اليوم باش يعمل 14 سنة. نحب نقول له يا أول فرحتي ويا أغلى هدية رزقني بها ربي، كل عام وأنت بألف خير يا روحي، ربي يحفظك ويبارك لي فيك ويحقق لك كل أحلامك وربي يفتح لك أبواب الخير والنجاح وين ما تمشي يا روحي.
6: تحية لولدي اسكندر ونقول له كل عام وانت حي بألف ألف خير، عمل 6 سنين ونقول له ربي يخليك لي وربي إن شاء الله يفضلك.
0: وانت غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: فوالا خلطنا هكا لاخر ليميسيون اليوم. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمه في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي مروان في التكنيك الاخراج. شكر لكم اللي تبعتونا باش نتقابلوا غدو معكم على موزايك اف ام وفيت الجمعه غدو ديجا نهار جمعه. نزين الوقت نقول لكم الاشياء طيبه في لمن باي باي.

0: مونديال سنيم على تيليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم. صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسانة فانتين.
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز الزوتيل. من تو ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. تتواصل اليوم الثاني على التوالي اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وفي رصدها لأجواء اليوم الثاني من الامتحانات تباينت آراء التلاميذ حول تقييمهم للاختبارات المنجزة. التفاصيل في روبرتاج الزميلة بشرى السلمي.
6: باك ايكونومي ولا في المتناول، ما هو صعيب وما هو سهل، فما ما تخدم معناه اي لاباس الحمد لله.
7: انا لقيت هو كل شيء سهل، معناها عطاونا حاجه سهله الشماش، اما الحاجه الصعيبه الكوسيام والسوجي. هكا كوسيام فيه شويه تخدم مخ، لازم
8: حضرنا حاجات جاونا حاجات اخرين. يا اخي اللي هذا يخرج يقول لي خايب ما خدمتش بالقدي.
9: لا بيه موش خايب متناول
10: ديجا شعب اعلامي اللي معدينا الجو ولا يسافا جي طويل شويه ما الحق سافا بون باك هو لازم خدمه ولازم ما اعتقد متوصل العام ولا قدرت ربي يا دنيا وقدرت ربي كنا ناجحين الحمد لله يا رب.
11: انا باك انفورماتيك سافا ليكزامون متوسط وكاو كملنا وقتنا وباقي عند ربي وكاو ما عندناش نعملوا علينا وكاو الحمد لله.
12: انا باك سبور ولا كان في المتناول سافا حذرنا على حاجات جيونا حاجات اخرين اما لاباس بحول الله لاباس.
13: انا باك اون فو عم دوفوار معناها في المتناول جابونا معناها اللي قريناه احنا العام كامل وحقيقه فما شويه ستريس من الاول اما سافا واحد ركز روحه وان شاء الله لاباس.
14: انا باك الكو والله هي الاكزام مش خايب في المتناول.
5: الديوان الوطني للحبوب يطلق مناقصة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح اللين وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون. والمتعاملون يوضحون أن الكمية المطلوبة موزعة على 3 شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة مع السماح بالتوريد من مناشئ اختيارية. ووفق وكالة رويترز فقد حددت السلطات التونسية اليوم الخميس 4 جوان الجاري موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار من الشركات الموردة. جهويا انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر 2026 وفق المدير الجهوي للصحة الذي أضاف أن هذا القسط الأخير يتضمن استكمال بعض البناءات فضلا عن ربطه بمختلف الشبكات. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع في مختلف أقساطه 16 مليون دينار، وينتظر أن يساهم بانطلاق استغلاله مع بداية سنة 2027 في تقريب خدمات بعض الاختصاصات الطبية لمتساكني معتمديتي نفطة وحزوة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقائد يضيف أن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة، وأن دعم المقاومة في لبنان واجب على كل مسلم وفق قوله. في التوقعات اليومية لبقية هذا اليوم، طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا مزيكا فان بونات، والمشوار يتواصل مع نيس مراي وكامل فريق برنامج ميدي إيكو. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس مزيكا فان، لا راديو 100% تيوب.

0: ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس ونصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: سادة المستمعين المشاهدين أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من ميدي كول برنامج الاقتصادي موزايك فم. ميدي كول نهار الخميس 4 جوان 2026. برشا مواضيع كيف العادة، إضراب في قطاع البنوك والتأمين، تقرر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، علاش وقتاش وكيفاش؟ ناخذ كل المعطيات بعد حين من عند السيد سامي صالحي الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين اللي باش يكون ضيفنا في الحوار، باش نحكيه وزاد على شهر جوان اللي هو شهر جبائي بامتياز، دونك الفيسك عاد يمسد في شهر جوان، ولعل أهم موعد هو التصريح بالممتلكات في إطار الضريبة على الثروة اللي باش يكون آخر أجل للتصريح في 30 جوان الجاري. لكن للأسف إلى حد هذه الساعة الناس الكل تستنى في المذكرة العامة لوزارة المالية اللي باش تحاول تقول شنو اللي داخل في هذا التصريح وشنو اللي خارج منه. موضوع يهم الادخار، موضوع يهم الاستثمار، باش نحكيو كل هذه المعطيات مع سيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. سيد الهمامي تقدم لنا كذلك في المجلس آخر أخبار النواب والعمل النيابي في المجلس، باش نحكيو زادة على موضوع الكاش، شنو المشكل في الكاش اللي شفناه في العيد حوالي 30 مليار دينار خارج الأطر القانونية، شنو تأثيره على المواطن، شنو تأثيره على التضخم، وشنو اللي يلزم يصير باش نقصوا من الكاش. باش نحكيه جدا في السي بي جي جروب شيميك بي دي جي جديد سي عمر بوزاوادة على رأسه، باش نحكيه في حوكمة هذه المؤسسات، كل هذه المواضيع وأكثر تسمعها اليوم في ميديا كو. تحية كامل فريق اللي صاحبني نايل جندوبي في الإعداد، سليم في الإخراج التقني، نضال في الإخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على موقع راديو موزايك FM.net، وتحية اللي شاهدوا فينا على صفحة رسمية موزايك FM على فيسبوك وعلى منصة إكس. شوية ريغاية باش نبدأ، دونك ميدي إيكو مع يوبي فورتي وراجعين معكم.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage مع GMV منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة وسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: Midi Echo. كل الخميس من نص النهار لمدي ساعتين. أنيس مرعي. Actu Echo.
5: في أكتو إيكو نحاولوا نفهموا الأخبار نرجعوا عليها بالتحليل والتعليق مع ناهد جندوبي. أهلا وسهلا, عيدك مبروك ناهد. عيدك مبروك زادة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل, مرحبا بيك.
6: صحيح ما تقابلنيش من بعد العيد, عيدك مبروك إنيس. أهلا وسهلا, مرحبا بسمير وبكل المستمعين اللي تابعوا فينا اليوم.
5: سمير بشوي أهلا وسهلا, مرحبا بيك, عيدك مبروك إن شاء الله, كل عام وانت حي بخير أنت والعائلة.
7: سنين دائما إنيس, عيدك مبروك كل مستمعي ومستمعات موزايكا فام. أهلا وسهلا, مرحبا بك وبناهد في حصة اليوم.
5: ناهد, باش نبداو الموضوع الأولاني, الأوراق والقطاع النقدي المتداولة في تونس تتجاوز عتبة 29 مليار دينار اليوم. هاو قدامي bct.gov.tn بالضبط 29,499,000,000 دينار. اي مقسمة تفتوفة معناها مقص, لكن باقي معناها على عتبة 30 مليار دينار, وهذا خلى انه فما فزع كبير حول هذا الرقم من قبل كل المختصين اللي ولاو يشوفوا انه الكاش اليوم ولا مشكله كبيره برشا, وماناش قاعدين نشوفوا فيه حلول بالرغم وانه فما سياسات. نقولوا انه فما سياسات, ما نعرفش صحيح ولا لا, سياسات نقولوا عليها فقط, ما نعرفش قاعدين نفعلوا فيها باش نحاولوا نجيبوا الكاش هذا, لانه الكاش باش نحكيوا عليه من بعد المشاكل نتاعو باش نرجعوا عليه. علاش الرقم هذايا مخطر انه 30 مليار دينار قاعد يدور خارج الأطر الرسمية, خارج البنوك, خارج المصارف, خارج المؤسسات البنكية, شنو فاش يقلق؟
6: اكزاكتومون, باش نحاولوا نفركوا الرومان انيس, نحاولوا نفهموا علاش المختصين والخبراء في الاقتصاد وصفوه جوستومون برقم مخطر على الاقتصاد التونسي. هو نحكيوا على تاريخ نتاع 26 ماي 2026, واللي وصلت فيها حجم الاموال النقديه المتداوله, نحكيوا اوراق نقديه ولا قطاع, ارتفاع غير مسبوق. هو نحكيوا على 29.678 مليار دينار, زيادة متواصلة مش أول مرة نحكي, وعلى الكاش اللي قاعد يطلع في حجم التداول النقدي, تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية. حكيت أنت على برشة تحديات أنيس, حكيت على المارشي باراليل, حكيت على النوار الاقتصاد الموازي واللي عنده دخل كبير في المسألة هذية, لكن شو اللي يفسر الأسباب المباشرة؟ خلينا نحاولوا أنينيومير باش نفهموا شنو هو الامباكت, علاش وصلنا للرقم هذا, وهل صحيح انه عديد القراءات اللي شفناها ناس يقول لك قانون الشيكات عنده دخل وناس يقول لك لا. يجاوبنا على المساله هذه المدير العام السابق لنقديه تونس بليل الدرنيوي.
8: اول مره نوصل للمبلغ هذاك, لكن ثم عدد عوامل هما اون فافوريزي معناتها الاكسبانسيون هذه. اول حاجه هو كل ما هو السيكتور انفورمال في صاد الموازي, هذه حاجه. الحاجه الثانيه الانفلاسيون معناتها التضخم المالي, بيانك في تونس التضخم المالي متريزي وتور دو 5.2% هكذا. الحاجه الثالثه اللي هو مالوروزمون بالرغم من ثم تطور في كل ما هو خدمات الديجيتال معناتها البيمون ديجيتو, لكن مازلنا بعاد يسعى البوتنسيال العباد تمشي تخلص بالكاش اكثر ما تخلص بالمواد بيمون ديجيتو. ثم حاجه اخرى اللي هو كل ما هو تهرب الجبائي اللي هو تريز امبورطون في الامور هذه خاطر مربوطه بالسيكتور انفورميل, اللي هو خاطر تعرف عملية كل تعدوا على السيكتور فورمال اللي هو كلهم تراسابيليتي بتاعهم توتال, لكن في الوضع هذايا العباد تهرب من الواجب بتاعهم الجبائي يروح يمشيوا للسيكتور التوسكي كاش. الحاجة الخامسة بالرغم اللي فما معناتها لازم نقوم بدراسات, هو عدم تقلص الثقة ما بين السيكتور الإيكونوميك والسيكتور الفينانسي بصفة عامة. ينجم يكون أما مش مفسرش المبلغ الكبير هذايا, فما إن بارتي من العمليات كانت تصيروا بشيكات مشاو للكاش, ما يفسرش المبلغ الكبير هذا. ما تعرف انت يا بوكو دو فاكتور كي اونتر اون جو, معناتها مش عمليه مش فوا مش من الناحيه بركه, لازم ناخذوا السيستم الكل نشوفوا شنو التاثيرات والفاريابل اللي هما ياثروا عليه.
5: اي سي سمير، هو لما حال لازم نسبوا الامور، لانه الفتره اللي خذيناها بعين الاعتبار اللي هو نهار 26 ماي كان صدقني ربي هو ايامات قبل العيد بطبيعه الحال، والناس الكل في العيد هي فتره استهلاك بامتياز، ونحكيه على قطاع غير منظم بالمره، معناها دونك اللي باش يشري ما ينجمش يمشي يهز
6: انشاك
5: بطبيعه الحال باش يمشي يشري من رحبه دونك اوتوماتيكمون، ونحكيه على مبالغ كبيره، لانه العلوش اليوم معناها سنه بين 900,000 دينار و 2,600 و 3,000 دينار، دونك هذا اللي يخلي. وانه لكن الموضوع سمير ماهوش ظرفي، الموضوع هيكلي، وقاعدين نشوفه في تنامي متواصل للكتله النقديه هذه من فتره الى فتره، وقت الذروه بطبيعه الحال وقت اللي يكون فما مناسبات انه القطاع المنظم ما نمشيولوش، نمشيو اساسا للقطاع الغير المنظم كيما القطاع نتاع الاغنام وكيما قطاع معناها نتاع الاضحيات، واللي هو يخلي انه فما اشكال. لكن الاقتصاد التونسي عموما قاعد يعاني من هذا الاشكال، توافق ولا متوافقش سي بلال الدرناوي في اللي قاله؟ لانه قال كل شيء الا قانون الشيكات، مش بدش على قانون الشيكات يمكن بتحفظ، ولكن زاد مهم جدا ان نقول انه قانون الشيكات هو من الاسباب الرئيسيه الى
6: قال سبب ينجم يكون لكن ما عندوش امباكت كبير،
5: فما تحفظ من قبل سي بلال الدرناوي ربما بيان كتو ما عاش عنده حتى مهمه في القطاع البنكي، نجم نتحره اكثر معناه في الكلام نتاعنا زاد.
7: هو الارقام انا مش نتوسع اكثر شويه، نقول الارقام اللي عجبها اللي قدمها في اخر تقرير البنك المركزي التونسي اعطت كانها اعطت لامبريسيون معناها الانتباع اللي عندنا اقتصاد دو ايكونوميا او لا اون ايكونوميا دو فيتيس، معناها اقتصاد بسرعتين مختلفتين. عم نشير المؤشرات نتاع الاقتصاد الخارجي، المؤشرات الخارجيه يعني ارقامها باهيه، يعني كيف نقولوا تطور لي ريزيرف دو شانج معناها احتياطي العمله نتاعنا تطور 12%، تو عنا 150 يوم
5: لا وين 150 يوم
7: 105 سامحني 105
5: 103 اليوم عندك
7: 105 اي نحكي لك في الفترة
6: هذيك
7: عندك
6: 105
7: مش 105 105 ربحنا 6 ايام بالضبط، احنا عندنا 460 مليون دينار تقريبا يوم توريد في عمله صعبه، احنا ربحنا 6 ايام مقارنه ب 4 مليون. هذا مؤشرات خارجيه اللي تتك عليه على التوريزم تيرو حكينا عليه والاداء نتاع الاقتصاد التصدير، ومنشير اقتصاد اخر داخلي، مؤشرات داخليه اللي هي معناها قائم على ما يسمى باقتصاد الكاش. هذا سمعني وقت اللي نقولوا اقتصاد الكاش نقولوا قطاع غير منظم قاعد يفلت. حاجه اخرى ان اليوم تحكي على 24 بقدر الاخرى عندك 12% تحسنت معناها الريزيرف دو شانج، الاخرى عندك 24% راهي 24% من 23 مليار تقريبا فاصل 9 يعني حوالي 24 قريبة 30 مليار. الفارق هذايا معناها ما نجمش نفسره انا ببركه بيامات العيد اولا، ثانيا ما نجمش نفسره هذا بالاقتصاد بما يسمى بالاقتصاد الموازي، خاطر نفس الاقتصاد الموازي هو هو الكتله نتاع الاقتصاد الموازي موجوده عامله ما فماش طفره سنه. دونك الحاجه الجديده الكبيره جديده في العوامين الاخرانيين شنو هي؟ القانون نتاع اللي خليت معناها لي زاكتور ايكونوميك الصغار يمشيوا للي يبيعوا ويشريوا بالكاش.
5: لا هو سي بلال راهو فسر زاد حاجه قالها مهمه جدا، قال غياب الثقه. والثقه كانت موجوده في الشيك فينالمون، ثقه مش عندي فيك ثقه لكن عندي ثقه انك انت باش ترجع لي، لانه فما هاك المشكله نتاع الحبس معناها اليوم وقت اللي نحيناها الاشكال هذايا نتاع العمليه هذايا، دونك خلى اليوم يا نشري من عندك نجيب لك شيك سيرتيفيه دونك انا عندي فلوس معناها باش نجيب لك شيك سيرتيفيه، ولا ما نخدمش معاك. وهذا نحن ماذا بينا اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم، حتى كرتاج حتى القصبه يا ولادي راهو فما مشكل كبير برشا على مستوى الشيكات. وهذا اللي خلى انه البنك المركزي، نعاود نقولوها، البنك المركزي اجتمع بالبنوك باش يقول لهم كيفاش نمولوا البي ام او. يا اخي سبحان الله، انت من شيره تعمل قانون باش توقف البي ام او، لانه الشيكات وقفت البي ام او للاسف شركات صغرى متوسطه، وبعد عام ونص تجي وتقول اسمع يلزمنا نلقاو حل للبي ام او. دونك هذا ولا فما نوع من من من, من الخطاب المزدوج. اليوم البي ام او راهي قاعده تعاني. البي ام او اليوم يا جيب لها حاجه في يدها باش تشك، وحتى لو تريت وحتى الكمبيال نشوفوا نحن معناها المؤشرات البنك المركزي قداش من الكمبيالات ولا تراجع. دونك اللي كان ياخذ فيه بالشيكات ويعرف انه باش يرجع له لانه فما حبس في العمليه بدلناها بالتريت، لكن يعطيك تريت يقول لك برحلت عليا انا ما عندي حتى شيء باسمي. وهذا اللي ولا زاد مشكل سمير.
7: لا يعني يعني تقولوا اقتصاد مرتبط بالسيوله معناه وخارج نظام التغطيه البنكي المنظم معناها سيان دي في اللي عنده السياسات العموميه. انت اليوم كبنك مركزي معناها ما عادش الهجس نتاعك ديكوردو الاسعار نسبه التضخم السياسه النقديه كسياسه نقديه، ولكن زاد القطاع هذا كله والسيوله كيفاش باش نرجعوا للقطاع المنظم، هذا سيان دي في يهم التنفيذي الكل الجهاز التنفيذي للدولة الكله. أخطر اليوم إذا ما تحط سياسات واضحة ولا تعمل سيدي نعملوا تقييم على إيش نوع المانع من أن نقيمه الامباكت نتاع بعض القوانين اللي خرجت عليه شنو المانع يخي في دول العالم الكل وقت اللي فما حاجة تسير نعملوا قراءة وإعادة قراءة ونقدوا نقد ذاتي باش نجموا نقدموا. أما أنك نرجعوا كل شيء للاقتصاد الموازي والفترة العيد إلى آخره والحاجات أخرى ما نجموش
5: نايد. أنت حكيت على المشكلة متاع الكاش لكن فاش يضر مشكل الكاش هذا هو زاد نتصور أنه سؤال مهم برش عبيد ما يشفاهم شنو اللي يخلي أنه فما مشكل وقت نوصلوا 30 ولا قدر نوصلوا 35 ولا قدر نوصلوا 40 مليار دينار، شنو يخلق كمشكل أساسي بالنسبة للتونسي؟
6: جستمو هذا السؤال المباشر اللي طرحناه على سبيل الدرنوي
8: من خاطر ما نقول لك عديد. اولا كيف معناتها ندخل في سبيرال انفلاسيونيست ما كاش كل ما فما كاش في السوق بزيد كل ما فما الانفلاسيون تزيد. الحاجه الثانيه فما معناتها نقصوا من لوت كونتر بلوشمون دارجون خاطر هذا بلوشمون دارجون اللي تعدى في السيكتور فورميل اللي يمشي في الانفورميل دونك ما عندناش عليه امكانيه باش نراقبوه. هذايا حتى الدوله كي عندها سياسه نتاعها المونيتير معناتها البوليتيك مونيتير نتاعها هي سياسه نقديه لازم ما تكونش عندها معناتها الافيكاسيتي كما نحبوها نحن وقت فما تضخم ولا فما كاش كبير في البيت. فما نقطة أخرى تسيز امبورتانت اللي هو المشكلة على البنوك، خد تعرف أنت البنكيج يخدمته هو لكوليكت ديبو ولكتروات ديباني وقت ما فماش ديبو ما نجمش يعطي كريديات إلى آخره. معناتها فما أن سيركل خلنا فيه كثرة الكاش في السوق ماهوش في البنوك دونك أن بروبليم دو ليميتاسيون تاع لوكتخوا دو كريدي. حكاية الفيسك بالطبع معناتها المداخيل تاع الدولة باش ينقصوا وقت العمليات كل يصيروا بالكاش فماشي تراسابيليتي فماشي ديزوبيراسيون في لي كونت بانكير اي فينونسي.
5: حلقة مفرغة وفما عامل نتاع كرة الثلج معناها هذم الزوز في بولدونيج دونك حلقة مفرغة. شي يقول لك سمير يقول لك ومعاه سي بلال في الموضوع هذا يقول لك انه اليوم اذا لو كان 30 مليار هذوما خارجين من الاطار الرسمي فانه البنوك تطلب من البنك المركزي يا بنك مركزي اعطيني فلوس باش نجم انا نعطي للعباد باش يشريوا باش يبيعوا باش يعملوا استثمارات باش باش باش. الحاجه الاخرى البنك المركزي لهنا يتبع الفلوس صحيح لكن يتبع فلوس ما فماش كونتر بارتي نتاع انتاج دونك اوتوماتيكمون المال معناها فيزيكمون باش يكثر والمنتوج باش يقعد هو بيدو دونك باش نوليو عندنا برشا فلوس قدام منتوج هو بيدو هذا باش يخلق نوع من التضخم. يقول حاجه اخرى مهمه جدا يقول لك البنوك باش تخدم هي البنوك تخدم بفلوسي وفلوسك وفلوس ناد وفلوس نضال وفلوس سليم تجمع الفلوس هذوما كي يجيها ناجي ويقول لها سلفني مثلا تقول له انا ما عنديش لانه انا مانيش قاعدة نلم في الكاش من عند العباد ما عنديش الفلوس خارجة مانيش قاعدة داخلة. فهذا يخلي وأنه تمويل المؤسسات والصغرى والأفراد اللي هو يولي أكثر صعوبة. هذا عموما شنو اللي قال سي بلال الدرنوي
7: بالضبط. احنا قلنا الكلام هذا برشا مرات اذا كان انت معناها نسبه السيوله للكاش اللي في البلاد واقتصاد الكاش بصفه عامه اول تاثير ليه هو على تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه والمؤسسات متناهيه الصغر على خاطر اليوم البنكيجي وقت اللي يمشي هي ديجا في وضعيه عاديه واحنا ماناش راضيين على تمويل القطاع لبعض البي ام او خاصه في مجال ما يسمى بالستارت اب ولي بروجي نوفون كل يعني فما بالك اليوم وقت اللي تمشي انت للبنكه بصرف النظر حتى عندك معناها مشروع تقليدي نقولوا مشروع صناعي عادي تقليدي ماكش في الستارت اب ما نمشي مولك البنك شويه اللي يعمل حتى كان مش يقول لك ما عنديش خاطر ما يقولش البنكاجي ما عنديش باش يحط لك من تلاقي صعوبات اجرائيه صعوبات بيروقراطيه امشي واجهات هذه رد هذه باش نشاور الاخير
5: ولا باش يصعب عليك الكريدي
7: بطبيعه الحال
5: صعب عليك الكريدي
7: باش يصعب عليك الكريدي بشروط رغم اللي المفروض يكون فعنا عندنا سوق تنافسية، قلنا ماك العام السوق التنافسية البنكية في تونس يعني ما تحمل ما التنافسية كان معناها الكلمة. هذا الكل الانعكاس نتاعو على البي ام او، يعني بعبارة أخرى لو ديفي نيميرو 1 بالنسبة لي أنا للقطاع البنكي المنظم والبنك المركزي التونسي اليوم هو أنه الكاش هذا ينقص من البلاد، نسبة السيولة تنقص من البلاد، ولكن باش تنقص يسمك استراتيجية سياسية واضحة يسم تعملهم.
0: هو جستمو هذا السؤال اللي سأله ناهد الثالث لسيد بلال
6: جستمو الدمارش هذه اللي وصلت لها أنت، كنا طرحناها على سي بلال الدرناوي، سألناها على البنك المركزي والبنوك الأخرى، يقول راهو البنك المركزي ما نجمش وحده.
8: البنك المركزي راهو عنده هو انيفي تري امبورطون، معناتها ان فول تري امبورطون، لكن ماهوش وحده. مازالش البنك المركزي وحده يعمل السياسات نتاعو وما تتضافر جهود. نعطيك مثال بسيط، معناتها انت توا اليوم كان نحن نقولوا الخدمات الكل من المواطن للادمنستراسيون سيرو عن طريق البيمون ديجيتال اوبليغاتوارمون موجوده، ما تصورش الكاش اللي باش ينقص من العمليات هذوما. حاجه اخرى، البنك المركزي راهو ما تنجم عنده طرق وسياسات الاجراءات نتاعو هو بور اميليوري لانكليزيون فينانسيير، ينقص من عدم الثقه هذه. يقول انا الوقت الحاضر ما بين البنوك وما بين البنك الفينانسي والمواطن، البنك المركزي دو فافوريزي وسي لانكليزيون فينانسيير، معناتها بالتوعيه نتاع المواطنين بالاجراءات كل، لكن وحده ما نجمش يقوم بالسياسات نتاعو كيما هو. فما دخل كبير زعما نفس الشيء، حتى المتدخلين الكل au niveau de l'État, tout ce qui est en question financière en tarda, ou là, ils ont un petit roux en sorte, c'est le moyen pour le monde du coup.
0: يقول المسؤولية مش مسؤولية فقط البنك المركزي، مسؤولية البنوك، مسؤولية البنك المركزي. أنا نقول مسؤوليات يفوتوا هذوما الكل، مسؤوليات متاع الدولة، مسؤوليات متاع حكومة، مسؤوليات متاع سياسات عمومية نشيطة تحاول أنها تخدم على أساس الديجيتاليزاسيون. راه الديجيتاليزاسيون معناها دولا فينانس في العالم الكل، احنا فما دول أفريقية من جنوب الصحراء معناها اللي ولات ناخذوا من عندها معناها من الاكسبيريونس نتاعها نتاع كينيا، معناها ولات عامله كيما نقولوا نحن دوبليكاسيون، الناس الكل ولات تستعمل فيها. شنو هو اللي يخلي اليوم انه التونسي ما يمشيش في العمليه هذه؟ السياسات ربما عموميه، لانه كان باش نوصلوا بالطريقه هذه، ربما نحب نختم بهذا نعطيك الكلمه سمير، كان باش نمشيوا بالطريقه هذه راهو لي في بولدوناج هذا ولي في نتاع السياسه معناها نتاع الحلقه المفرغه. عندك المنافسة غير الشريفة اللي باش تكون بين القطاع الموازي والقطاع المنظم. أنا منظم قاعد ندفع في الامبو متاعي، ونشوف في الآخر اللي موش قاعد يدفع في الامبو متاعه قاعد يستغنى أكثر مني أنا، ويدبر في الفلوس أكثر مني أنا، وموره فيني منفرة أكثر مني أنا. يعني شنو مش نعمل فينا المنطقة اللي نعمل كيفه هو؟ دونك فما هالموضوع هذا يخلق مشكلة على مستوى الدولة، لأنه الدولة حاسبة حساب في الميزانية متاعها باش تخلص الخدامة وباش تخلص الدنيا وباش وباش وباش وباش تنقص الفلوس من عند الدولة. دونك شكون قاعد يخلص في الدولة؟ قاعد يخلص في الدولة القطاع المنظم. القطاع غير المنظم مش قاعد يخلص في الدولة، قاعد يستفيد من الدولة بالدعم وغيره من الأمور هذه الكل. اي دونك لهنا هذاك علاش حكيت ماهوش موضوع متاع بنك مركزي فقط ولا متاع بنوك فقط ولا متاع حكومة، متاع تصور عام اللي للأسف الى حد الان مفقود.
7: بالضبط، انت عندك اذا كان احنا نحكيه لسنوات طويله في ارقام ما بين 30 إلى 50%، وانا ما حبيتش نقول 50 خط المفزر او 50% من اقتصاد البلاد راهو يتعدى في الباراليل، معناها 50% من قدره تنافسيه نتاع المنظم طايح. معناها انت شنو القطاعات التصديريه نتاعنا هي بصفه عامه، الصناعات نتاعنا المعمليه ولا حتى ليزاكتور ايكونوميك نتاعنا اللي يخدموا الاكسبور، الناس منظمه هكا ولا القدره التنافسيه نتاعهم في المارشي في السوق الداخليه، وقت اللي انت تحط معاه 50% غير منظم تاعش معناها من تطيح له في الكومبيتيتيفيتي نتاعو،
0: واضح التنافسيه نتاعو.
7: انت اذا كان تطيح لك في التنافسيه باش يولي عنده امباكت ديريكت على السعر عند الاستهلاك، وبطبيعة الحال هذا عنده امباكت انفليسيونيست معناها تضخمي، فهمت مباش؟
0: دونك حتى على لانه من بعد وقت اللي البي ام او وقت الشركه المتوسطه والصغرى ماهيش باش تلقى حل، اول حاجه باش تعمل تخرج الخدامه، واذا لو كان خرجت الخدامه مش نقص على روحها ربما شارج هذاك، دونك باش يولي لك انت
7: فين وقد تنتقل لغير المنظم.
0: هذا هذا لكن انا اللي قلقني نجم يقعد حتى في المنظم يا سيدي، يقول لك انا نقعد في المنظم واموري واضحه وما نحبش الحكايه نتاع الفيسك هذوما، ما يجينيش الفيسك وانا نحب روحي منظم، لكن انا نخدم في 10 ونخدم في 15 معاش نجم نخدمها من 15 هذوما، مش ولي هو 10 من الناس يا خمسه قاعدوا لك انت على في فرق باش عملت هم خمسه عائلات دونك هذا هو المشكل اللي نحكيه عليه. وراه حاجة أخرى رانا كي قاعدين نحكيه على الموضوع هذا رانا معناها نحاولوا نفهموا العباد ونحاولوا نفسروا للعباد شنو الإشكال ويجب إصلاح هذا الإشكال هذا الحل exactement الحل به. خلنا نخرج فاصل ومن بعد باش نحكيو في تعيين السيد عمر بوزوادة رئيس مدير عام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. نحب نقول له مبروك سي عمر بوزوادة اللي كان في لابي زادة. لكن المهمة صعبة صعبة باش نرجعو نحكيو على justement الخطة متاع رئيس مدير عام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي من ناحية نجاعة الحوكمة.
9: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى لمية بالمية على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70 131 800.
10: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي
0: سي عمر بوزوادة رئيس مدير عام لفوسفات قفصة ناهد والمجمع الكيميائي التونسي. سي عمر بوزوادة اللي نقول له إن شاء الله مبروك في هذه المهمة الصعبة الحقيقة أنا باش نرجع عليه باش نقوله صعبة كان في اللابي والحقيقة خدم خدمة طيبة في الـ في الـ في اللابي سمير كنت فيها لابي زاد أنت دونك أنت بيدي كنت دي جي متاع لابي في وقت ما وما يحسب ربما العمر بوزوادة فما دوسي بارتيكوليير لازم نحكي عليه في الموضوع هذا من أكثر العباد اللي دز على الكراود فاندينغ في تونس كراود فاندينغ الفينانسمون بارتيسيباتيف معناها التمويل التشاركي يرجع الفضل اللي هو من اكثر العباد اللي ضربت على القانون وضربت حتى على النصوص الترتيبيه باش الكراود فاندينغ وشفنا ما عندناش برشا من اللي شفنا اول منصه نتاع كراود فاندينغ وان شاء الله الكراود فاندينغ يولي ديموكراتيزي بالطريقه هذه. لكن احنا اليوم ماناش في لهنا نحن اليوم في الحوكمه نتاع زوز مؤسسات من اكبر زوز مؤسسات في تونس الحوكمه نتاعهم برئيس مدير عام للزوز هذوما ناهد لو كان ترجعنا ربما على شنو اللي صار بالضبط في الموضوع
6: هذا. نرجع على التعيين هو كان اصدر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه الامر 79 لسنه 2026 مؤرخ في 1 جوان القاضي بتعيين عمر بوزوادة رئيس مدير عام لكل من شركه فوسفات قفصه وايضا المجمع الكيميائي التونسي كما ضمن الرائد الرسمي في الامر عدد 80 انهاء مهام عبد القادر عميدي على راس الاداره العامه لشركه فوسفات قفصه وفي الأمر 81 إنهاء مهام الهادي يوسف بصفته مدير عام للمجمع الكيميائي التونسي.
0: هذا التعيين سمير مش نحكيه من ناحية الحوكمة لأنه يعني نحكيه على زوز شركات متكاملين لكن في الواقع عندهم تحديات مختلفة معناها به شنو اللي كان موجود؟ كان موجود زوز مديرين عامين اليوم نحاو زوز مديرين عامين وجبنا بي دي جي رئيس مدير عام على زوز شركات مؤسسات هذوما زوز مؤسسات تعرف صعوبات كبيرة زوز مؤسسات سي بي جي وصلت ما خلصتش معناها الخدمة متاعها وصار مش يصير ضراب على حكاية العلوش ومشكل كبير ماناش قاعدين نصدره 2019 سمير نتكلم تحت رقابتك كان فما تعيين سي عبد اللطيف حمام وقتها على رأس في نفس الكونفيغوراسيون هذه مشينا في بي دي جي وبعد تحطوا زوز دي دي جي تكنيك دي جي تكنيك على سي بي جي ودي جي تكنيك على الجروب شيميك وقعدت تخدم هكاكا العملية والبي دي جي هو اللي يشرف من فوق على التنسيق في الوقت هذايا بالذات هل التعيين هذايا مش في الشخص نحكي في الحوكمة هذا ينجم يخرج السي بي جي والجروب شيميك من المشكلة اللي هو فيه
7: قبل كل شيء نحب نهني معناه زميلنا هو قبل كل شيء سي عمر بوزواد اللي هو كفاءة إدارية من ولاد وزارة الصناعة معناها لسنوات وشد المراكز الفنية اللي تابعة وزارة الصناعة سوز مراكز فنية معناها قبل ما يمشي للوكالة الصناعة والتجديد. الإشكال نيسرة هو أنا باش ننزل شوية باش نطيح شوية سقف الانتظارات من تعيين رئيس مدير عام للجروب. علاش؟ خاطر باش مش نقص الضغط ايضا على خاطر الضغط اللي باش يكون على الرئيس المدير العام راول بصفه عامه قطاع الفوسفات بصفه عامه لسنوات تويكا ولينا احنا كاننا ردينا الاشكال في تونس وبرشا من الناس وبرشا حتى في البلاتوات يحكيوا على مشكل في الانتاج. راهو احنا راهو ما عندناش مشكله في البرودكسيون في كانتاج، ما عندناش مشكله انتاج نتاع فوسفات بصرف النظر على الاضرابات والواحد اللي ما يتحولش، عندنا مشكله بيوع. ما تنساش في السنوات العجاف هذوك اللي صارت فيها من بعد الاضرابات والاشكاليات الحرفاء نتاعنا التقليديين اللي كانوا عندنا معاهم دي كونترا مع مويان كورتيرم، فما شكون خذاهم؟ اليوم اليوم لازمنا ان بون كوميرسيال اليوم في قطاع الفوسفات وكل شيء مع الاستعاده تو نتاع التوازن نتاع الانتاج نوعا ما في السنوات الاخرى. اليوم لازمك يكون يعرف يبيع، هذا هو الاشكال. معنى الحوكمه راهي تجي لا جيستيون بصفه عامه، تجي تحط ان بون جيستيونير في لي دو زونتربريز بور لا جيستيون انترن معناها بيرسونيل ايتترا، هذا كمان إيه. ولكن انت عندك الامباكت نتاع المؤسسه هذه راهو امباكت كبير على قطاع كبير اللي هو قطاع الفوسفات في تونس، احد اهم ركائز الاقتصاد لسنوات طويله خسرناه. اليوم باش نرجعوا معناها الماكينه الانتاج بدات تدور، اون اوسي بيزوان دام بون كوميرسون باش يرجع لك ليونيت اللي خسرناهم.
12: كوميرسيال
7: بيان سور كوميرسيال عفوا اي كوميرسون سي خاطر نجم يكون تاجر لانه هو يبيع ويشري مجمع الفوسفات. دونك حاجتنا بان بون كوميرسيال باش نرجعوا الثقه ساعه في الديستيناسيون تاع البرودكسيون تاعنا باش نعرفوا نبيعوا باش نعرفوا نيغوسيو، خاطر اونتر تون الكونتراتوات الحرفاء تاعنا عملت صحت في كونتراتوات موان تيرم ولون تيرم مع المنافسين تاعنا. هذو اللي باش
12: نشوف لو سي بي قداش عامل معناها بينيفيس لي فيس لو فيس شيريفيان دو فوسفات.
7: يعطيك صح انا ما سمعتش.
12: عامل 10 مليار دولار ربح.
7: 10 مليار دولار لازمنا نعرفوا نبيعوا كيما في التسجيل. تعرف تبيع خاطر فما بلدان اخرى عرفت تصدر ليماج نتاعها وتبيع. اون بيزوان دو سا. بالنسبه للجيستيون اكيد انه الكفاءه الاداريه نتاع سي بوزاويده باش تسهم نوعا ما في نتصور في معناها تنقيس لا تونسيون في وسط المجمع بصفه عامه الجروب شيمي.
12: لكن سمير خلينا نمشي للحوكمه، انا نحب نمشي للحوكمه اكثر ربما من هل المشكل في تعيينه ومش في تعيين. انا بالنسبه لي انا اليوم فما مشكل نتاع تمويل سي بي جي وجروب شيميك حاشتهم بالفلوس لانه الاليات انت قلت ما فماش مشكل نتاع انتاج. لا سيدي خويا فما مشكل نتاع انتاج. انت كي لي غروز انجان اللي موجودين هذوك اسكو عندنا ولا ما عندناش باش يمشي يحفر باش يمشي يجيب. اسكو انت القاطرات اللي عندك اسكو توصل ولا ما توصلش. انت عندك مشكل اليوم نتاع اهالي جابس اللي هما بيدهم يقول لك فهمني انا ما عادش يساعدني بالمشاكل نتاع الدخان والمشاكل نتاع الواحد. دونك اسكو انت قاعد توفر معناها بالطريقه هذه. اليوم تقول لي كليونات صحيح لو جرى كليونات واش خاص اليوم كان نوصلوا احنا لانه التورناتا نتاع لي زونغري ولات غاليه برشا معناها، وهذاك علاش اللي فما دول كيفنا نحن اللي الاجهزه نتاعها قاعده تبيع من اكثر. لكن اليوم عندك مشكل نتاع انتاج. اولا قداش الانتاج نتاعك؟ كنا في 8 مليون سي بي جي باش يخدم ويبدا رابح يحب له 7 مليون طن في العام باش يطلع قد
7: بس مترقى شكون تبيع
12: اي بشويه بشويه ميسالش. اليوم عندك مشكل دو تريزوري. اليوم فما موضوع اخر زاد قفصه اش عملنا لها قفصه. اليوم هل نشتري بالسلم الاجتماعي في قفصه ولا نحبوا ماكينه تنتج وتبيع؟ وزاد يلزمنا نجاوبوا على السؤال هذا. اش عملت في قفصه انت؟ نحكي كدوله من الخمسينات اش عملت في قفصه؟ ما عملت شيء. ما فما حتى شيء. دونك الناس الكل تحب تخدم في السي بي جي. دونك شنو اللي تعمل؟ الناس الكل تمشي في السي بي جي وتخدم في السي بي جي، وقليل باش تلقى مؤسسه خاصه تنتصب في حوض قفصه لانه ما تنجمش تخلص كيما قاعدين يخلصوا في السي بي جي. دونك سي با لا ميم شوز. الناس الكل تحب تدخل. دونك لهنا انت عندك مشكل اجتماعي وعندك مشكل نتاع سلم اجتماعي وعندك مشكل نتاع معناها كيفاش نقولوا اللوجيستيكيه معناها ومن شيره اخرى. زاد عندك مشكل اخر على جابس فيما يتعلق اجتماعي ايضا فيما يتعلق بالاليات فيما يتعلق بهذا الكل. هذاك علاش انا تسائلت هل التعيين في حد ذاته برغم معناها مش مشكل في الكفاءه نتاع الشخص معناها نحكي ونحن هل هذا اللي باش يخلي زوج شركات هذوما ربما تعاود تخدم على روحها. وفما حاجه اخرى زاد سي سمير ندخلوا شويه في الانتظارات نتاع سي بي جي ماهوش الانتظارات نتاع جروب شيميك، لانه الانتظارات نتاع سي بي جي، سي بي جي تنجم تقول لك انا نحب نبيع مباشره في البروت، جروب شيميك يقول لك لا اعطيني انا الفوسفات خليني نثمنه وخليني نقدو ونبيعو دي زونغري وكل شيء. اي لكن سي بي جي تقول له خلصني، تقول له لا حتى لي نبيع انا ولا انا ما عنديش فلوس. اي دونك لهنا نلقاو زوج شركات يخدموا مع بعضهم لكن في علاقه نتاع فورنيسور ومتاع كليون. اي الاربيتراج كيفاش باش تعملوا لهنا؟
7: احنا اون با اون فابا ريان فورتي لا رو مزيد. القطاع هذا كان يمشي قبل سينيس، هو القطاع هذا ضحيه نتاع مراكمات نتاع سنوات فشل الدوله. بصراحه كان القطاع هذا يمول في فشل الدوله، كانوا ناخذوا في الفلوس نتاعو الفلوس اللي يجيب فيها واحد وحطوا فيهم فهمتي ليه في في في في قطاعات فاشله، خليني نكون واضح وصريح. اليوم ما استثمرش الدوله، كانت تاخذ في العائدات بتاع الفوسفات باش تغطي الميزانيه العموميه، نقائص نتاع الميزانيه، فوارق العجز الى اخره. القطاع بارتي من القطاع وقت الدول الاخرى استثمرت، نحكيو على نقل الفوسفات بلي بيب توا في البيبلاين سمعني في بلدان اخرى، مازال نحكيو على التناول والكاميون. وقت اللي القطاعات استثمرت في القطاع بيدو كان استثمرنا في القطاع، واستثمر القطاع في الاجتماعي جانب الاجتماعي نتاعو، ما كنش تنتظر المشاكل هذه اليوم. وكما كان يصير قبل الحوكمه، مش حوكمه ونيفو المؤسسه، الحوكمه انك نقولوا حوكمه
12: عامه، هذا هو هذا هو
7: الفوز، سياسه عموميه، سياسه عموميه مش مؤسسه في حد ذاتها. معنا
12: تونس تحتل المرتبه الرابعه في مؤشر التصنيع في افريقيا، هذا خبر ابتهج ليه برشا التوانسه، لكن فما شكون يقول وانه هذا الحقيقه يلزمنا نمشيو لداخل باش نشوفوا هل هذا خبر مفرح ناهد ولا ماهوش مفرح. في الكوتين نلقاو المغرب يتصدر قدام العديد من الدول الأخرى، نحكي على جنوب أفريقيا حتى قدام جنوب أفريقيا ومصر أيضا اللي هي قوة صناعية أيضا. شنو حكاية المؤشر هذا؟
6: هذا للتصنيف اللي جينا من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وقت اجتماعاته السنوية المنعقدة في برازافيل. كما قلت أنت حسب التقرير المغرب هو موجود في المرتبة الأولى، مصر في المرتبة الثالثة لها تونس جزر الموريس ضمن المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. تقرير يقول أنه جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة من أفريقيا جنوب الصحراء القادرة اليوم على منافسة دول شمال أفريقيا، احتلت المرتبة الثانية ضمن الكوكبة هذية دونك جوست بعد المغرب. مؤشر التصنيع في أفريقيا 25 ورى أنه حوالي 41 دولة من أصل 54 دولة أفريقية حسنت في درجاتها في مجال التصنيع. 26 دولة من الدول هذوما دونك من 54 جاوزت المعدل المتوسط المحتسب للقارة ككل. ويقول التقرير زاد أنه معظم دول جنوب أفريقيا تتعد من بين الدول الأعنى تصنيف بدرجة فوق المتوسط الأفريقي باستثناء زوز دول اللي هما ليبيا وموريتانيا. أنيس،
12: هذا هو التصنيف سمير، لكن خلينا ندخل في قلب التصنيف هذا، خلينا نفهم نحن الوضعية متاعنا، معناه هل هو معناه وين كنا قبل، وين ولينا توا، شنو علاقتنا بدول أخرى. المغرب هربت دونك المغرب لهنا لان قاعدين نشوفوا في استثمارات صينيه كبيره، استثمارات اوروبيه كبيره قاعده، بيئه نتاع اعمال، مناخ اعمال سليم، قاعد يستقطب في استثمارات حتى تونسيه، حتى تونسيه فما شركه تونسيه اللي مشيت للمغرب لقوامه التعقيدات اللي قاعدين صايري. موضوع تعرفوا بالكدا بالكدا، انت نوعيه الصناعه اللي عندنا ساعه، هل هي صناعه على انا صناعه قاعدين نحكيوا واش نحكيوا على الصناعه 4.0 اللي عندها قيمه مضافه كبيره، ولا نحكيوا على صناعه العاديه اللي ربما ما فيهاش قيمه مضافه كبيره، والركب بينا نحن وبين دول كيما كينيا وبين دول كيما اوغندا وبين، هل قاعد يتسع ولا قاعد يقرب البعض باش نجموا حقيقه نفهموا هالمرتبه الرابعه اللي احنا فيها.
7: ساعة بالنسبة للهني يعني للمغرب هو لأنه أول مرة للتذكرة وأول مرة من ينشأ هذه بدأ المؤشر بتاع الصناعي بتاع الدول الأفريقية، المغرب يحتل المرتبة الأولى أول عامل لترون الأفريقيا الجنوبية، وعنا تونس الرابعين هي هو الرقم اللي تعطاه يعني لأنه من صفر واحد معناه احنا الرابعين عنا 0.7 7760 معناه الرقم متينا جينا به الرابعين، وللتذكير زاد رانا من عام 2020 احنا غدرنا المرتبة الثالثة مش في عام 2020 غدرنا المرتبة الثالثة لصالح مصر اللي ولت هي شادة المرتبة الثالثة وقعدنا معناها تقريبا في نفس المرتبة. لكن فما جانب روز وجانب موعوز معناها في الماضي.
12: جانب وردي وجانب غير
7: وردي. الوردي في الإيجابي هو أنه تونس من عام 2022 قاعدة في منحة تصاعدي في الأرقام متاع المؤشر هذا. 22 كنا في 76 23 رقم 0 في 2023 كنا في 77 51 و 2024 كنا ولينا 77 60 قاعد يزيد. ولكن فاش قاعدين نزيدوا احنا؟ الفو هذا باش نفهمه احنا قاعدين نزيدوا ولا حافظنا

0: في 14 سنة من 2010 اللي تراجعنا معناها من كنا 0.82 89 الواحد تانا تراجعنا 14 معناها 13 نقطة في حين أنه المغرب وجنوب أفريقيا مثلا في الفولي هذايا اللي كنت نحكي فيه توا قاعدين في بريسك في 0.83 يعني بلغة أخرى المايو الغير مباشر بتاع المول بي ام هو اللي احنا سجلنا فيه. وحاجة أخيرة نختم بها نيس كان مترش مانا التقرير بيدو بتاع البنك الباد قدم راهو الحلول يقول لك تونس معناها عندها لو بوتنسييل عندها ماندوفر كاليفي عندها ديناميكية نتاع مؤسسات صغيرة متوسط سافوار فير عندنا صناعات تصديريه كيما الكوابل وكل ما تنساوش المغرب المغرب شنو اللي جهزها الايرونوتيك وسيارات راه زوج قطاعات هذوما اللي خلاوها تتجاوز
1: إيه افريقيا إيه لكن
0: احنا بدينا سامحني بدينا قبل وقول لك الحلول إيه قدام
1: متفاهمين تو تو احنا نحكيوا على الاستثمارات وقت انا نشوف استثمارات صينيه في المغرب واستثمارات اوروبيه احنا نشوفوا الكابلاج الكابلاج هربين على المغرب درا قداش وما عندكش ان كونستركتور لهنا المغرب ما تنساش ابار بيئه الاعمال ابار المناخ السليم ابار لو فينانسمون عندهم ان بورونو بروفوند اللي هو طنجرماد معناها الناس تجيب من غادي فهمني ونجم يخرج طنجرماد معناها يقبل اكبر الحاويات اكبر ناقلي الحاويات في العالم معناها من اكبر الابرات اللي موجوده دونك لهنا احنا هنا شفنا العلاقه متميزه اللي عندنا مع الصين ما عندناش استثمارات كبيره مع الصين هو ما عندهمش علاقه متميزه بالصين مع الصين معناها هما اساسا موالين للجانب الولايات المتحده ايمالغريسا فما ديزانفستيسمون شينوا مونستر اللي قاعدين يمشيوا للمغرب يجيوا لتونس دونك هذا يزيد
0: وهذا الشيء يقول لك التقرير يعني هما ثلاثه نقاط يقول لك التمويل سهوله النفوذ التمويل بتاع البي ام يقول لك جذب استثمارات كبيره بتاع ايديو يلزم تنجح تونس في جذب مشاريع معناها ستركتورونت كبيره بتاع ايديو باش نجم حاجه ثالثه اللوجيستيك والانفراستركتور بورتيير بتاعك البنيه التحتيه المينائيه اللي هي ماهيش معناها في الثلاثه نقاط هذوما نجموا نلعبوا عليهم باش نحسنوا في الاداء نتاعنا وهما كي يعملوا فارق.
1: شكرا لك شكرا لك هذيك صحه سمير بشوال كانت هذه اكتويكو شكرا لها جندوبي ايضا اكتويكو رجعنا بالتحليل والتعليق على اهم الاخبار الاقتصاديه المتداوله الجمعه هذه باش نخرجوا فاصل ونمشيوا مع سيد الهمامي في المجلس
2: اكتويكو ميدي ايكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين انيس مراي
3: هذه معجزة المهدي أنا
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
6: ميلو بونيوغ سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
10: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو الممون اللي نحس فيه أكثر صدق
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
13: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
2: ميدي إيكو كل الخميس من نصف النهار لمدي ساعتين أنيس مراي في المجلس
1: سيد الهمامي اهلا وسهلا مرحبا بك عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير
14: عيدك مبارك وكيف مستمعينا مرحبا بك وبهم جميعا
1: اخر اخبار مجلس النواب الشعب التجاره الالكترونيه في مجلس النواب عنده مده النقاش حولها شنو جديد في المقترح هذا
14: هو مقترح قانون تقدمه به نواب من سنة 2024 يتكون من 49 فصل في 6 أبواب تفصل بيانات العقود وشروطها حقوق المستهلك وحدها تستأثر بثلاثة أبواب خاصة حماية المعطيات الشخصية تم تحديد ضوابط الإعلان الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية وتعريف المنصات اللي تقوم بدور الوسيط بين التاجر والحريف ثم المخالفات والعقوبات اللي يقترح القانون تترتب عن أعمال لجان تكونها وزارة التجارة تنظر في الشكاوى والمخالفات خالفت، ويقترح القانون عقوبات من 1000 دينار إلى حجب الموقع التجاري أو حتى شطبه. التجارة الإلكترونية اللي في العالم أجمع أنيس بدأت تغطي على التجارة التقليدية، وتونس جزء من هذا، خاصة كي نعرفوا أنه تم تداول نحو 5.8 مليون بطاقة بنكية

0: التسوق الإلكتروني وحوالي 1000 موقع ناشط في المجال هذا في تونس مقابل هيمنة الدفع النقدي بنسبة تناهز 70%.
1: أنا قاعدة تقول وأنه في رغم أنه التجارة الإلكترونية من المفترض أنه دخلنا في المسار متاع الديجيتاليزاسيون والأمور الدفع الإلكتروني وكل شيء، نلقاو أنه 70% من المبادلات اللي تصير على المواقع الإلكترونية نخدموا بالكاش.
0: احنا انا تو كنا نحكيو في مشكله الكاش والتجاره الالكترونيه بشكل ذي، وهذه ارقام راهي ارقام رسميه معناها تقدمت نهار اليوم الدراسي اللي عملته الاكاديميه البرلمانيه، كانوا ممثلين معناها الحكومه كانوا موجودين وكانت هذه الارقام اللي قدموا.
1: باهي، لو كان تحكينا شويه كيفاش كان المسار المقترح القانون في اللجنه وشنو كان راي وزاره التجاره سيد؟
0: هو نقاش في لجنه الحوكمه وتطوير الاداره والرقمنه، استمع لكل الجهات من جهه المبادره لوزاره التجاره وتناقش في يوم تجاري طبعا مع جميع الأطراف المدخلة اللي تخدم بالتجارة الإلكترونية. تناقش أيضا في يوم دراسي الأكاديمية البرلمانية. كان فيه إجماع في النقاش على ضرورة إدخال تنقيحات على القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية، لكن زاد اعتبروا أنه النص يلزم يزيد يتناقش ويتعدل باش ما يصيرش تضارب تشريعي مع القوانين الموجودة، مثل وجود عقوبات جديدة دون مراعاة العقوبات الجاري بها العمل. واعتبروا أيضا في النقاش كافة المدخلين من نواب أو من ممثلين الحكومة اللي المقترح غلب عليه الطابع الزجري دون اعتماد مقاربة شاملة تهدف لتأطير واحتواء الناشطين في القطاع هذا بما يوازن بين الردع والتنظيم ويدعم زيادة إدماجهم في الاقتصاد اللامنظم. لكن في اجتماع لجنة تطوير الإدارة البارح عرض رئيس اللجنة سمير رئيس مراسلة جات مؤخرا من وزارة التجارة تعتبر فيه الوزارة أنه قوانين تنظيم القطاع هذا نوعا ما موجودة، وأنه الوزارة عندها استراتيجية كاملة للتجارة الإلكترونية باش تطبق في 2027-2030. نسمع تصريح النائب سمير رئيس المزيك.
2: جاتنا مراسلة في آخر في شهر مي فيها العديد الملاحظات الحقيقة جوهرية تمس من جوهر المقترح القانون اللي يخلي أنه لابد توم من نعم في إطار احنا اليوم ننظر في التقرير متاع اليوم الدراسي والتقرير والمراسلة اللي جات من طرف سيد وزير التجارة باش ناخذوه بين اعتبار ونشوفوا شنو هو المسار الصحيح، اللي خاطر المقترح ماخذاش كليا بعين الاعتبار النصوص الموجودة حاليا نفيد المفعول، ما تضمنش احكام انتقالية، خلى وانه لابد وانه يتم مراجعة العديد الفصول بما فيها العلاقة مع النصوص سرية المفعول. المقترح معناه مش تنظر فيه اللجنة اليوم باش تقرر قبل ما نتعداو للمقترح معناها المعمول به باش ننظروا في الفصول فصلا فصلا باش نشوفوا مع جهة المبادرة، نظرا وأنه المقترحات ولا المراسلة اللي جاتنا عن وزارة التجارة فيها ملاحظات جوهرية لابد من أخذها الاعتبار باش نجموا نعاودوا صياغة المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الإخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجودة، بالأخص نحكيوا على الأمان القانوني مهم جدا.
1: سيدة اليوم زادة فما اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي لمواصلة النظر في تنقيح قانون التجارة الخارجية.
0: اي اليوم زاد هذه اخر حاجات، خاطر تعرف انيس الفتره الاخيره انه معناها جاي العيد مع غياب الحكومه لفتره شهر من وزراء ومديرين
1: في الحكومه
0: المفروض قريب، معناها هي بدات في نتصورنا نتفكر في جمعه ثانيه نتاع ماي معناها نتصور او ثالثه الاولى هكاك نتاع نتصور قريب توفى الشهر، لكن جات فتره العيد بالطبيعه العوده نتاع ما فماش جلسات عامه على خاطر ما فماش قوانين كملت اللي باش تتقدم في جلسات عامه، اولا ما فما حتى مشروع قانون من الحكومة، مقترحات القوانين اللي مقدمينها النواب مازال ما تختم حتى مقترح قانون، رغم الاجتماعات ساعات خاصة لجنة المالية اجتماعاتها معناها يعني متواترة برشا
1: خاصة على مجال التصرف
0: بالنسبة لهذه لجنة الحوكمة مثلا بعد ما خدينا التصريح كانت اللجنة قررت خرج بيان اللجنة وقررت انه باش تزيد تناقش مقترح القانون، على هذاك قعد النسق احنا مقارنة بالفترة السابقة قاعدين وما فماش جلسة حوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة للحكومة توصل، فقط كان الأسئلة الكتابية، على ذلك يظهر لنا النسق مازال طايح شوي. فما اليوم اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي تحب تكمل تحب تسرع إكمال تنقيح قانون التجارة الخارجية ما يعرف بمجال الاستثمار، مازالت لجنة المالية تناقش في ما تسميه مجال الصرف، واللجان الأخرى طبعا بنفس النسق مع طبعا وضع أولويات على خاطر أولويات شنو أولويات قبل العطلة البرلمانية اللي نعرفوا أنها قريب تجي في الصيف.
1: شكرا لك سيدة الهمامي، كنت هذه آخر أخبار مجلس نواب الشعب في المجلس.
3: في المجلس.
1: ساعة الأولى من ميديكو وصلت للنهاية متاحة. ماضي ساعة موجز للأخبار يقدمه المتألق سيف الدين المهري، ثم زوز حوارات مهمين برشا. حوار أول باش يكون مع سيسامي الصالحي الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، باش نرجع معاه على أسباب الإضراب الذي قرر. والموضوع الثاني باش يكون حوار حول الضريبة على الثروة لآخر أجل للتصريح بها باش يكون نهار 30 جوان الجاري، والمعطيات ناخذوهم مع السيد من السيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي. سي سامي صالحي وسي أنيس بن سعيد باش يكونوا ضيوفي في الساعة الثانية، ما تبعدوش.
3: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار لساعتين، أنيس مرايد.

0: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
1: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. وزارة الدفاع الوطني تتسلم مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة من نوع هامر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارة عسكرية ومدنية سامية من الجانبين، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الدفاع اليوم. والوزارة توضح في بلاغها أن هذه العربات ستساهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته، لا سيما في مجالات حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لمختلف الأنشطة غير النظامية. مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم فتح سهلاوي يؤكد في تصريح لزميل صلاح الدين كريمي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يضم نحو 300 مؤسسة ويشغل قرابة 120 ألف عامل مع صادرات سنوية تنهز 3.5 مليار دولار. والمسؤول ذاته يضيف على هامش الدورة الرابعة من يوم الابتكار صناعة السيارات 2026 بتنظيم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم أن القطاع شهد تطورا مهما بعد ميثاق التنافسية 2022 مع تحقيق أهداف التشغيل قبل موعدها واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل مراكز بحث وتطوير تضم مئات المهندسين.
6: هو قطاع كما تعرفوا يضم تقريبا 300 مؤسسة، يشغل في حدود 120 ألف موطن شغل، ويحقق معدل صادرات سنوي في حدود 3.5 مليار دولار. قطاع هذا معناتها شهد خلال الفترة الأخيرة منذ انتهاء ميثاق التنافسية قفزة نوعية، كان على استقطاب معناتها الكفاءات التونسية للعمل في القطاع هذا. اليوم المستثمرين الأجانب معاش كالنظرة الكلاسيكية أنه قطاع معدات السيارة وقطاع مكونات السيارات هو الأولوية الثمار في تسكي كابلاج واليد العاملة مع البسيطة، لا، اليوم أنه تشوفوا أنه معناتها مجامع عالمية ناشطة في القطاع هذية. جي تقولك أنا تيان جوفو كومونسين، حب نبدأ بمركز بحث وتطوير، ومن بعد تعول هذا يعطينا بعد نوعي آخر للقطاع، وهذا اللي يعزز الموقع التونسي في سلسلة القيم العالمية لتصنيع السيارات.
5: صابت حب الملوك بولاية سليان للموسم الجاري تقدر ب 8250 طنا على مساحة تقدر ب 785 هكتارا، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. وبدر الدين يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن المساحة الجملية تعادل 314 ألف شجرة، مضيفا أن ترويج ثمار حبل ملوك يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى، ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج وفق قوله. دوليا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول لوسائل الإعلام محلية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. من جزيرة معزولة استخدمت لعقود كقاعدة عسكرية مغلقة إلى مشروع سياحي تديره ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها بمليارات الدولارات، يثير جدلا سياسيا وبيئيا واسعا. جزيرة سازان الألبانية تجد نفسها اليوم في قلب نقاش حاد بين أنصار التنمية الاقتصادية والمدافعين عن البيئة. قصة الجزيرة ولماذا تحول مشروع تطويرها إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
7: في قلب البحر الأبيض المتوسط تعود جزيرة سازان الألبانية إلى الواجهة العالمية بعد عقود من العزلة العسكرية، لكن هذه المرة بسبب مشروع سياحي ضخم تقوده ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر. فالجزيرة التي ظلت مغلقة أمام المدنيين خلال الحقبة الشيوعية تعد من آخر الجزر البكر غير المطورة في المنطقة، وقد حافظت عزلتها الطويلة على طبيعتها وتنوعها البيئي. المشروع الجديد يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة تضم فنادق ومنتجعات وفيلات خاصة ومرسى لليخوت باستثمارات تناهز 1.4 مليار دولار، مع وعود بتوفير نحو 1000 فرصة عمل وتعزيز قطاع السياحة في ألبانيا. لكن المشروع أثار جدلا واسعا، فبينما تعتبره الحكومة فرصة اقتصادية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، يحذر ناشطون بيئيون من تداعياته على واحدة من أكثر المناطق الطبيعية حساسية في البحر الأبيض المتوسط. كما تثار تساؤلات قانونية بشأن التعديلات التشريعية التي سمحت بتنفيذ المشروع داخل مناطق محمية وسط احتجاجات رفعت شعار ألبانيا ليست للبيع. وهكذا تجد جزيرة سازان نفسها اليوم بين رؤيتين متناقضتين: مشروع سياحي واعد قد ينعش الاقتصاد، أو تهديد محتمل لآخر الجزر البكر في أوروبا.
5: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع نيس مرعي وكامل فريق برنامج ميدي إيكو. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
8: ميدي إيكو. ميدي إيكو. كل نهار خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. أنيس مرعي.

0: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين أنيس مرعي
1: رجعنا معكم في الساعة الثانية الميدي إيكو باش نبدأ الحوارات متاعنا. الحوار الأولاني باش يكون مع السيد سامي صالحي الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين باش نحكيه على الإضراب المزمع القيام به الأيام المقبلة, وباش نحكيه وزادة في موضوع الضريبة على الثروة اللي آخر أجل للتصريح به باش يكون نهار 30 جوان الجاري, لكن إلى حد الآن الناس الكل تنتظر في المذكرة العام لوزارة المالية, وباش نعطيكم آخر المعطيات حول المذكرة العامة هذه اللي من المفترض أنها تخرج في النهارين هذوما. دونك باش نحكيو في الموضوع مع سيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي, لكن نبدأ بإضراب قطاع البنوك في الانفيتي دو لا سومان.
0: الانفيتي دو لا سومان
1: إضراب في قطاع البنوك والتأمين. تقر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل علاش وقتاش كيفاش. سي سامي صالحي الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية للتأمين والتأمين, مرحبا بك, أهلا وسهلا. لا سهلة, وشكرا على قبولك الدعوة.
2: عيشك أخي نيس, شكرا لك ولكل مستمعين إذاعة مزيك, وشكرا على هذه الدعوة.
1: مرحبا بكم يا سيدي. خلنا نبداو ساعة. الإضراب هذايا هو الثاني بعد إضراب ديسمبر هكاك؟
2: لا, مش ديسمبر, بعد إضراب 3-4 نوفمبر 2015.
1: نوفمبر هذا هو. من وقت شنو اللي صار؟ معناها العلاقة يبدو أنها متوترة بين المنظورين متاع الاتحاد وبين البنوك ومؤسسات التأمين والمشرفين عليها. علاش هالمشكل صاير أساسا؟ شنو اللي يخلي أنه الاتحاد يدخل في مواجهة مع المؤسسات هذه؟
2: خويا أنيس, هو أول مش الاتحاد, هو للأسف سابقة في تاريخ علاقة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وعلاقة الموظفين بمؤسساتهم وبسلطة الإشراف في مؤسساتهم. احنا ملي تم تأسيس الاتفاقية القطاعية المشتركة من عام 1972 كانت علاقة يحكمها الاحترام والتشاور بيناتنا, وكانت شراكة حقيقية ما بين المؤسسة وأبنائه. يعني تحب نقول لك حتى الهزات اللي صارت في ثورة 2011 كانت البنوك يعني في حوار وفي تماهي من أجل مصلحة المؤسسة وديمومتها ومصلحة الموظفين, وديما نقول تطوير المؤسسة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وكان في أي هبة يلقون, والدليل أنه رأوا البنكيجي الوحيد تلقاه خارج من البنكة نص الليل وماضي ساعة, وتلقاه نهار لحد يخدم ونهار السبت يخدم. وكنا نفرحوا, وكانت يعني نشوة حينما نحقق أرباح وحينما نأتي بحريف.
1: شنو تبدل سيسي؟
2: تبدل غلق باب الحوار. احنا نعطيك خويا انيس, منذ تعيين رئيس المجلس البنكي والمالي من سنة 2023 لم نجتمع, في حين انه نصصنا في اتفاقيات سابقة وفي محاضر جلسات انه تكون جلسات دورية للتشاور في مصلحة مؤسسة, للتشاور التام فيما يهم المؤسسة والموظفين.
1: معناها فما غلق باب الحوار.
2: غلق باب الحوار من 2000 بعثنا, حتى لأن لينا تكلمنا بعد ولينا بعثنا مراسلة رسمية في 24 جان في 2024. يعني وقتها مازال لا زيادات ماخذين زيادة 2024, يجاو نحكيه لأنه عنا فصل الثالث الفقرة في الاتفاقية القطاعية المشتركة, الفقرة الأخيرة يقول في جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر 6 أشهر الأولى من كل سنة للحديث في الزيادات وفي المفاوضات وفي ترفيع في الأجر. اليوم الحقيقة نقول لك بصراحة مؤسساتنا حاشم أني جاي أني في علاقة وفي اختلاف, وخلطنا للأزمة وخلطنا إلى الأزمة وخلطنا أن نجيه
1: في نحكي عليها سي سامي. لازم خلنا نفركوها رمانة هذية. علاش اليوم الاتحاد باش يعمل الإضراب متاعه 23 و24 و25؟ شنية المطالب متاع الاتحاد في علاقة ربما بالسبيف؟
2: مطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية, وهذه مطالب الموظفين متاع القطاع. احنا عنا زيادة 2025 القطاع العام والقطاع وجميع القطاع العام والوظيفة العمومية خذوا زيادة 23-24-25. احنا زيادة 2025 ما خذيناهاش بل قانون المالية 2025 كان حقيقة جائرا في حق موظفين القطاع البنكي، لأنه بالترفيع في جدول الضرائب في شهرية راتب جانفي الناس كلها جات ناقصة 100,000 200,000 300,000، يعني تم الحط بدرجة إن ما استنى حتى مش المستوى المعيشي، ما استنى حتى إن الناس ماخذة قروض قروض سكن، قروض كراهة، بتقرف أولادها في القطاع الخاص، حتى أن البعض سنة 2025 خرج ولده من المدارس الخاصة ورجعوا لتاتي. يعني مستنى، يعني الوحيدين اللي تنقص شهريتك في 2025 قلنا سوف يتم يعني ولو تعويض جزء من النقص اللي أضر بالرواتب متاعنا في زيادة مجزية في 2025.
1: يتقول لي تنقصت الرواتب، أنا عملها الحسبة راهو معناها، وميديكو كان من أول أول برنامج يعطي الحسبة صحيح. معناها كي تقول لي أنهم البارام دو لامبو وقت اللي طلع سلم الضريبة وقت اللي طلع مس البنكاجي
2: البنكاجي وشركة التأمين
1: وشركة التأمين، هذا يحب يقول أنه الحسبة أنه البنكاجي اليوم بيسكو تمس بعشرين ثلاثين مية، فمن المديرين العامين حتى 200 دينار وميتين وخمسين دينار معناها اللي تمسوا، يحب يقول أنه البنكاجي اليوم أقل واحد ياخذ في 3,100 دينار.
2: لا شوف قبل ما تسألني سي أنيس على قداش ياخذ، قل لي قداش يجيب فلوس، قداش يدخل، قل لي راو البنكاجي محطوط له أهداف مرسومة، راو كي ما يعملش الأهداف نتاعو في البنكة، لأنه هو مطالب أنه يجيب فلوس، رانا نبيعه في الفلوس كي مطالب شيء. قل لي أنت قبل ما تقول لي قداش ياخذ، قل لي قداش يجيب.
1: لا أنا نعطي فيك في معطى باش نحاول معناها أن نوضحه معك. كي تقول لي أني نقصت في الشهرية متاعي، الشهرية ما تنقص كان بالنسبة للي ياخذ من 3,100 دينار وانتي طالع، معناها اليوم نحكيه على موظفين. شوف راهو حقكم، مانيش قاعد نجادل في الموضوع هذا، نحكي في حقكم، لكن انا باش نفسر للسادة المستمعين، رانا نحكيه على الشهرية نتاع 3,100 دينار باش نبداو نحسوا النقص في الضريبة.
2: سي أنيس راهو البنكاجي ما ثمش اللي يخلص كان في 3000، ثم حتى اللي يخلص اقل، وعنا تو حاليا حتى شكون يخلص في مليون اللي هما عمال النظافة
1: اللي هما
2: تم إدماجهم يخلصوا في مليون، حتى إدماجهم يخلصوا في مليون.
1: كيفاش أنت عندك كونفونسيون كوليكتيف ويخلص في مليون؟
2: يخلص في مليون، يخدم نصف وقت يخلص في مليون، هذا موجود حتى اللي يخلص. أنا أعطيتك رقم أنهم يخلصوا في مليون، فهمت؟ ثم حتى شكون أقل اليوم راو مش قلت اللي وأنا قلتها بكري، راو مش البنكاجي يخلص ياسر، راو الموظف في تونس يخلص شوي. باش تحسب لي أنت قداش، شوف لي نسبة التضخم قداش، وشوف لي اليوم الغلاء المعيشة، وشوف يوصل ولا ما يوصل.
1: الناس الكل،
2: الناس الكل نحكي عن الناس الكل، لكن راو مش تنعم ونولوا إن الحط ناس يعني في مستوى مازال البقية المتبقية من الطبقة الوسطى نزيدوا نعموا عليهم هما دون المتوسط نهبطوه، رانا احنا نطلعوا الناس.
1: هذه سياسة الدولة يقول لك، هذه سياسة الدولة يقول لك فهمني انا الناس الكل اللي يخلص اكثر يهز شوية، فهم كيفاش باش يعطي
2: للزوالي. انا على عيني وراسي سياسة الدولة، انا اليوم ما دخلنيش في سياسة الدولة، انا اتحدث على مؤسساتي الرابحة والتي حققت ارباح سنة 2025 والقوائم المالية منشورة للجميع اليوم، وشركات التأمين حققت ارباح، احنا اليوم نسبة من ارباح وحق الخدام اللي حقق الارباح هذه انه ياخذ نسبه من
1: بالقانون.
2: احنا ما طلبناش القانون، هل القانون كما تقولي بالقانون كاننا نحن نطلب سي انيس خارج القانون كي نطلب بزيادتي سنه 2025، انا نطلب خارج القانون.
1: هو شو يقول لك؟ يقول لك زيادتك 2025 انت ماخذها الى حد ابريل 2025، صحيح الكلام هذا؟
2: شنو لا ما خديتها، وين تفوضت؟ انا خديتها ما خديتهاش جمل.
1: انا انت ما عندكش 12 شهر، انت عندك 8 شهور.
2: انا اعطاني سامحني، انا اعطاني بعث لي السيد رئيس مجلس الممثل بتاع المجلس البنكي والمالي في 17 سبتمبر مراسلة إلكترونية، قال لي راني أنا لم في كتلة الأجور باش نبعث لكم نتفاوضوا على 25 وهذه عنا المراسلة تحب نوريها لك يعني. ومن بعد تم قطع الحوار من جانب واحد، قال لي راو احنا وتم رصد، كي تحكي لي تقول لي لا راو عطيتها لكم، تم رصد مرصودات مالية لأجل زيادة 2025. ويني سؤال يطرح نفسه، والبنوك الكلة في ميزانية 2025
1: فما شكون من البنك جاي يقول لك انا دخلت 5000 من اعوان ال
2: 5000 لا ما ثمش 5000 اللي دخل 5 هو اصلا ثم حتى بنكه فيها 5000
1: لا نحكي لك القطاع كامل دخل 5000 في اطار قانون منع المناوله.
2: تونس الحمراء اللي تنأى تحت رزحة الأزمة الاقتصادية العالمية دخلت أكثر منا ومش غريب مش خسارة في في في شعبنا أولادنا.
1: لا لا لا لا يعني نحكي, شو نحكي لك على الواقع المالي مش نحكي لك على لحظة سي سامي باش نأثروا الحوار راني مش نحكي بمنطلق إيديولوجي نحكي بمنطلق وقع مالي. شو يقول لك البنكاجي يقول لك أنا صحيح ربما إلى حدود أفريل متفاهم معاه الاتحاد ومخلصهم في الامور نتاعهم الكل اما انا جاتني حاجه ما كنتش نستنى فيها اللي هي لحظه بك نعطيك انا اليوم شنو نعمل لافوكادو ديابل معناها هما ماهوش معانا لكن هاو شنو
2: انا تمنيتهم يحضروا معانا
1: نتمنوا ان شاء الله
2: من 25 نتمنوا يحضروا معانا
1: انا نسال فيك فهمت كيفاش وفما قبل ما نحضر ليميسيون هذه حاولت نتصل بهم باش نفهم زاد هما الطرح نتاعهم شنو وقاعد نحكي لك على الطرح نتاعه هو شو يقول لك انا جاتني زاد قانون ما كنتش في بالي به دخلت بموجبه 5000 شخص والخمس آلاف شخص هذايا دخلوا باش ياخذوا 17 سالير ونص وباش ياخذوا الامتيازات هذوما الكل وانا عندي وقع مالي كبير زاد هبط علي هذا شنو يقولوا
2: ياخذوا 17 انا قلت ثم فيهم ناس تخلص في مليون وثم شكون يخلص اقل من مليون وانا شو وما تطبقش عليهم انا نحب نعطيك سابقه حضر في بعض وما نحبش نذكر شكون في العيد الاضحى اللي تعدى باش نشوفوا مدى وصلنا في القطاع اللي كنا قطاع متماسك ومتضامنين مع كل الشعب التونسي وهذا واجبنا. عاملات النظافه في احد المؤسسات البنكيه الكبيره والكبيره جدا عندنا تسبقه نعطوها للناس في العيد مليون 1000 دينار نعطوها لهم يرجعوها على 12 شهر. احد المديرين العامين للمؤسسه هذه الكبيره البنك الكبير هذا اعطى للناس كل عاملات النظافه واللي هما قلنا انهم رم اولادنا زملائنا ما حبش يعطى إلا بتدخل الطرف النقابي وقلنا له علاش ميز احنا موظفين مع بعض هذه 1000 دينار فما يحكيش على بعض الحقوق.
1: أنا سمعت حاجة أخرى سي سامي سمعت أنه فما ما نعرفش صحيح الكلام هذا ولا لا فما بعض البنوك اللي الديفيرينسة اللي يخسرها الموظف في اللامبو عوضوها له
2: اي ثم بعض البنوك
1: موجوده هذه
2: ثم بعض البنوك
1: موجوده هذه
2: اي ثم بعض البنوك يعني انا ما عنديش حقيقه وثائق اما شوف ثم
1: وهذا يهز هذا ليش قاعد نحكي لك توانا معناها
2: هذا لو كان في شراكه اللي كنا العرف والاعراف والنواميس الحوار بيناتنا احنا ندافع على مؤسسات احنا اللي نجيبه في الارباح احنا اولاد الميدان اليوم بارك الله فيهم ثم بعض المديرين العامين يعني متعاطفين مع الموظفين نتاعهم ثم حتى شكون في الجامعة التونسية لشركات التأمين في آخر اجتماع قال إنه راو لازم نعطوهم زيادة مجزية أراي 5% اللي قررها الأمر 68 هي الحد الأدنى نسبة دنيا احنا بمقاييس والمعايير نسبة الأرباح اللي نحقوا فيها نسبة النمو اللي نحقوا فيها النجم كيما قالت سيدة الوزيرة المالية وقتها في مداولات مجلس النواب في قانون المالية 2026 قال ثم شكون مؤسسات نجم تعطي ما أكثر هي الدولة عندها إرهاصات تحط 5% عندها إرهاصاتها والدولة مثقلة
1: هي علاش ما طلبتش مثلا علاش وزارة المالية ما طلبتش من البنوك أنها تزيد كانت نجم تعملها زاد العملية عندها الإرهاصات نتاعها صحيح لكن كانت نجم تقول للبنوك وشركات التأمين راهو هذا بالنسبة لذوكم تعملوا أنتم في مرابيح كبيرة وكل شيء تنجموا تزيدوهم لكن هذا قانون مشى على الناس الكل.
2: سامحني هنا سياسة المكيالين لدى المجلس البنكي والمالي في التعامل مع منظوريهم عن الموظفين نتاعو اليوم ال 412 القانون الفصل 412 المطة الثانية اللي تقول حط من نسبة الفائدة للقروض الأكثر من 15 سنة يطبق على عموم الشعب ومبروك عليه ويجي للموظفين يستثني موظفين البنوك ويجي هذا قانون ويسحب على الجميع ما يطبقوش المجلس البنكي والمالي
1: والأمر مش معنيين
2: القانون قال مش معنيين
1: لا لا لا لا لا, لا, لا. البنك جاي يقول لكم انتم
2: بماذا لماذا ما هو استن يعني ولا يفتي في القانون
1: لا لا مش القانون هو وش يقول لك هو يقول لك تقنيا انتم وقت اللي تاخذوا كريديات تاخذوا على الفون سوسيال اولا نكمل فكرتي ومن بعد تقول لي كان كلامي غلط يقول لك تاخذ على الفون سوسيال الفون سوسيال انت ديجا قاعد تتمتع بموانزام واندو لانهم فما تنفيل معناه فما بونيفيكاسيون به يقول لك اذا لو كان الفون سوسيال ما كفاش انت تمشي تاخذ كريدي فاس، والكريدي فاس ما يتحسبش بالتي ام ال، يتحسب 3% يتحسب 4%، معناها البنكة هي بيدها قاعده تدفع عليك، وانت اليوم تجي تقول لها زيد نقص لي. هذا الطرح نتاع البنوك، الكلام هذا صحيح ولا غلط؟
2: شوف لا شوف مجانب للصواب، وهي في اطار
1: جاوبني مثال شيء
2: عارف شنو البنوك عندنا اتفاقيات تو حاليا، ثم ناس تاخذ باقل بالقانون 412 ياخذوا باقل نسبه الفائده اقل بكثير من اللي ناخذوا فيها.
1: كيفاش انت تطلب نسبه فائده يطيحوا لك فيها وانت تاخذ باقل من التي ام ال؟
2: شوف ثم شكون ياخذ عاملين اتفاقيات مع البنوك وياخذوا حتى هما عندهم ياخذوا في نسبه فائده يعني متميزه. اليوم راه قانون يسحب عن الجميع. مثالش اقعد معايا وقول لي اعطيني الطرح نتاع علاش ما يحبوش يقعدوا مع جماعه البنوك اللي احنا طول ما يعني من عام 72 نقعدوا مع بعضنا، علاش ما يطرحش؟ احنا تعرف سي انيس كنا حتى في الجوائح وفي الكوارث وكما الفيضانات نابل كنا نقعدوا مع بعضنا، البنك تدفع والموظف يدفع من جيبه من راتب باش نعاونه. اليوم شبه تسكرت. اليوم انا ارى انه حقيقه ثم ناس كي لان تراجعت المؤسسات العموميه الحقيقه منذ الثوره
1: كيما البنك. انتم زاد عملتوا تصعيد، انتم في الاضراب اللي تعدى عملتوا تصعيد، جيتوا في في في اول الشهر وقت اللي العباد باش تجبد فلوسها وتجبد الواحد وعملتوا
2: الاضراب.
1: دونك انا نتفق
2: اني نقول لك بعثنا سامحني بعد اذنك لا بالعكس كنا اكثر ناس مسؤولين، ولا انا من الرسانة ان عدينا تعرف قديش عدينا من جان في 2024 احنا نبعث في المراسلات عشرات المراسلات. نعطيك حاجة حتى قبل ما يعلن المجلس القطاعي، لان احنا رانا مسؤولين ونحبوا مناخ اجتماعي سليم باش تخدم. حتى لصورة تاني انا اللي غيظني راي صورة تونس وصورة البنوك وثقة الناس فيها امام حرفاها ما نحبوهاش تتهز. احنا كي نبعثولك انا حاولت حتى عن طريق يعني العلاقات الخاصة، بعثت للسيد رئيس مجلس البنكي والمالي وبعثت لرئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، إجا نقعدوا من أجل رأب الصدع ورانا مش قاعدة رأوا في إطار حوار. مش رأي المشكلة مش مشكلة فلوس وزيادة كيما يقول مثل الشعب بتاعنا احنا البدو حط لي سهمي في القصعة وكولو. أما ثم ناس متعاطفة معانا، أما كيفاش متعاطفة معانا؟ ثم مسؤولين وانا نقولها من هنا زملائي وإطارات عليا يقولوا الله عنا الحق وسي سامي وقتاش أخونا سامي وقتاش الزيادة، ويمشي غادي يقول وي والله عندكم الحق مع المدير، يعني يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح. اليوم احنا الناس ذمة ثم حاجتين ينكونوا واضحين باش حتى اللي غلط رجعوا، كاني انا غلط رجعني وقول لي لا ما عندكش الحق في زيادة 25 ميسا تنعونوا بها الدولة.
1: اليوم اذا لو كان باب الحوار يعاود يتفتح مع السي بي اف الاضراب
2: يعلق ويؤجل في ساعات احنا رانا صمام الامان لمؤسساتنا راهو ابغض الحلال اني نمشي الاضراب. راهو الاضراب مش يعني يعلم ربي شنو نحسه. اما زاد انا كي نمشي نحضر اجتماعات عامة ونشرف على اجتماعات جلسات عامة في البنوك ونسمع امرأة تقول لي 35 سنة عديتها خدمة، اليوم نتفرج على الأرباح شنو تحقق، وين حقي؟ ما ناخذوش عارقي خبزة صغار اللي ما شفتهمش، اللي نخرج من السبعة وساعات ما تسكرش الجورني يبقوا للتسعة والعشرة نتاع الليل، ساعات تصير مشكلة نبقوا وعطينا يعني البنكة نتاعك يعني تفرح الفرحة وتحزن الحزنة. اليوم احنا أكثر ناس عطينا مثال في الشراكة الحقيقية بيناتنا، اليوم نصينا عليها ترجع الاتفاق 2021 ترجع الاتفاق 22 23 24، نصينا انه تكون جاء تعرف من وبدو يشيطنوا في البنوك.
1: 5% خذيتوهم ولا ما زلتوا؟
2: خذيناه ليك اي خذينا ال 5%
1: معناها تم دفعهم
2: دفع. اما تعرف قداش ال 5%؟ اقل حتى 70 دينار ما بين 70 دينار و 130 دينار
1: هي ذيك الفيسك هو اللي خذا كل شيء
2: يعني اما على مؤسستي كي رابحة هي مش تخليني أنا أثم مؤسسات تحسب لهم. قالوا لهم احنا ندفع عليكم جزء من الفيسك. أما كي تخليني وحدي نهار الشدة كيفاش تستحق أولادك؟ اليوم راي كانت بونك نعرف علاش كي صارت الثورة ما صارتش أزمة وما صارتش ديجاج وما صارتش أكل عنف اللي شفناه وكل حق، تعرف علاش؟ لأن كل واحد في كارو. أنا حقي ناخذ وواجبي إذا مؤسستي نحطه. احنا كنقابين ساعات حتى اللي متجاوز موظف متجاوز وما حققش الاهداف نقول له ستوب.
1: إيه سي سامي زاد الصالحي كاتب العام لجامعه البنوك والمؤسسات الماليه والتامين, انت تحكي على الحوار ومن المنبر هذا يا سيدي نحاولوا نحن ربما ان نحيوا الجليد قال الاخر من هذا هو
2: سي انس على يديك نحج
1: هذا هذا هذا هو بيت القصيد. لكن اليوم كي انت حل باب الحوار وحاطتك ليبي دو داموكليس كيفاش يا نعمل اضراب يا لا يا تقبل باللي نحب عليه انا يا لا, اليوم احكي مع البنك احكي مع سي بي اف قول لهم اليوم احنا اليوم نجمو نتفاوضوا يا سيدي نرجعوا باب الحوار ونتفاوضوا في الاقتراحات هذيا الكل ونشوف شنو اللي باش يقولوا لك غدوه.
2: سي انيس انا والله اشد على يديك وكما قلت لك بالفلاقي متاعنا نحن على يديك نحجوا. انا اتاكد انه ما جينا وما مشيت المجلس القطاعي لاني حتى انا مسؤول واللي يتمزى يتمزى بنتاعو ما نتمزاش بتاع الخدام. انا راني نهارت اللي بعثت لهم وحاولت يعني ما نحبش نقول يعني وكاني اتسول لقاء مع رئيس مجلس البنكي والمالي من اجل منظوريه ومن اجل تونس ومن اجل مؤسستي باش ما نحرقش المراحل وما نعطيش ايماج وصوره خايبه. اليوم كي سكر عليا كل شيء وكي ما يخليليش باب الحوار
1: هو سكر عليه كل شيء خاطر انت شنو اللي قلت له؟ قلت له يا تقبل باللي انا طالب به يا انا باش نعمل
2: لا لا لا ما هذا ما صارش
1: التصريحات الاعلاميه وسمعنا حتى تصريحات اعلاميه الحقيقه زاده نتاع في اكس قداش ياخذ في ايغريك قداش ياخذ والحقيقه نقعد باهت معناها اخت البنوك العموميه اللي التاجير نتاعها معناها معروف رؤساء المديرين العامين نتاعها معروف. انت مدير عام في بنكة خاصه ياخذ في مليار وياخذ في 2 مليار دوات ياخذ 3 مليار دوات مش نحكي عليك انت ما سمعتكش انت لكن سمعت جماعه وخيان من من من من, من, من الاتحاد ياخذوا في كذا دبر عليه انت ياخذوا في كذا هذه شركه خاصه
2: سي انيس معاك
1: اما شركة
2: من
1: خاصة
2: من المتسبب
1: يعطيه مليار ويعطيه زوز يعطيه ثلاثه هذيك اموره هو معناه ماهيش
2: امور من المسؤول انه هزنا للمناخ الاجتماعي المحتقر. نعطيك حاجه انا مش انا من منطلق مسؤولي وليت خايف على مؤسسات وليت خايف على الناس يعني راو كي نتقابل انا ومدير يعني إطار عنده 10 موظفين يخدم يقول لك راني أنا نحس في الظلم ولادي ما عادش نخزر في عينيهم باش نقول لهم اخدموا هيا نقدموا يقول لك أنا نخدم ونقدم والزيادة اللي رصدوها لي ووعدونا أنا أقولها جيد تم وعدنا أنه راه زيادة 2025 حقهم وراي فكرة يمنا نحبش فكرة يمنا مسؤولين في المجلس البنكي والمالي.
1: أعطينا كلمة باهية للسي بي اف خلنا نبعدوا خلنا بعدوا بلادنا على الضربات خلنا بعدوا بلادنا على على هالمشاكل خلي الناس ترجع تخدم على رواحها فهم كيفاش والثقة ترجع. قول كلمة باهية فهم كيفاش
2: نحاول اخواتي هما اروى الاحترام
1: امريتو هما البنكاجية يعني كيفك معناها
2: وطلعهم لصوصير سوسيال
1: هذا البنكاجية كيفك
2: اروى الاعضاء مجلس انا الاعضاء ورئيس مجلس الادارة رام كانوا موظفين ويسألوا الزيادات وكانوا قريبين جدا منا كنقابين وكانوا يسألوا الزيادات وكانوا نستشيروهم حتى في الجانب التقني يقولنا هاو شنو الطالب علاش احنا لو عنا إرث وتقليد كبير في البنوك وشركات التأمين ويقول لك اطلب هذه وما تطلبش هذه
1: يا سيدي يقولوا مشكلة دو كوميونيكاسيون اعطي كلمة
2: انا نمد يدي اليوم اللي المجلس البنكي والمالي وللجامعة التونسية البنك ومستعدين للجلوس والحديث والمفاوضات في جانبها المالي والترتيبي وراي مؤسساتنا هذيك رزق نحن نقوله الموظفين البير اللي تشرب منه ادعي له بالبركة وابريتو الفلوس اللي باش ناخذوها راي لها تتمشي خير ما تمشي للخارج البنوك الاستثمارية
1: محل كلامك سي سامي محل كلامك سي سامي صالح الكاتب العام لجماعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين. يا اخويا ان شاء الله النداء هذا من المنبر نتاعنا فهمني يوصل
2: اتمنى وهم اصدقائي راهم
1: هذا هو هذا هو يمكن حتى مشكلة نتاع كوميونيكاسيون معناها لانه شنو هي الغاية نتاعي انا شخصيا الغاية نتاعي انه نجنبوا بلادنا اضرابات نجلب بلادنا هالتونسيون نجلب بلادنا الاحتقان ما يحسش البنكيجي ولا غيره أنه هو مظلوم وأرباب المؤسسات هما بيدهم ربما زاد يحسوا شوية فهمني معنى هذا هو بيت
2: سي أنيس صدقني لو كان يقولوا رأي الزيادات هذه متاع اللي ما خذتوهاش وحقهم هذا أراه باش نبنوا به قطب طبي للأمراض الخبيثة
1: قاعدين
2: احنا موظفين نعطوا
1: في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البنوك وشركات التأمين الحقيقة معنا هذا يعني نتبع فيه أنا شخصيا
2: شوف الأغاسو كما يحكوا عليه ليس هو جلسات في الوتل الأغاسو راو يلزم مش بش نقدموها راو يلزم نعطوه المستحقين نعطوه للناس المستحقات احنا نساهموا كي يعملوا حاجة حتى ما يسالش زيادة أما باش تستولى على حقي وتاكله لي جهار بهار يعني غوره تنحيه. هذا اللي يخلي القلوب تاع الخدامه مش صافيه.
1: نشيد ان شاء الله تصفي القلوب وان شاء الله نسمعوا انه فما جلسات حوار صارت وان شاء الله نتجنبوا هل الاضرابات هذوما اللي من المزمع للاسف ربما اذا لو كان ما فماش حل 23 و24 و25 جوان وان شاء الله نلقاو حل. شكرا لك سي سامي صالحي الكاتب العام لجامعه البنوك والمؤسسات الماليه والتامين، يعطيك صحه على كل هذه المعطيات وشكرا اللي قبلت الحوار اليوم.
2: عايشك وربي فضلك وان شاء الله نوصلوا الحل وان شاء الله ما نوصلوش الاضراب ان شاء الله.
1: مواصلين شكرا لك. مواصلين الحوار والحوار الثاني الانترفيو الثاني باش يكون مع سي نيس بن سعيد المستشار الجبائي باش نحكيوا في الجانب الجبائي لانه يعني شهر جوان كامل فما محطات جبائيه زلنا نعرفوها الكل باش نكونوا خالصين مع الفيسك بطبيعه الحال، وخاصه اللي يستناو فيه برشا ناس هو الضريبه على الثروه هذه ولاخر اجل التصريح فيها 30 جوان الجاري. بعد حين نستقبل السيد انيس بن سعيد المستشار الجبائي، راجعين معكم ما تبعدوش.
0: ميدي ايكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين انيس مرايد.

0: نستقبلوا سنهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: رجعنا معكم باش نستقبلوا السيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائس. أنيس أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
2: شكرا سي أنيس على الدعوة، تحية ليك وكافة العاملين في الإذاعة وكافة المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك. وبمناسبة عيد الأمهات نحيي أمي ربي فضلها والمدام زادة اللي هي لازمنا نعطيوها إهداء زادة لا ترسلنا، دونك إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وكافة الأمهات. وزادة بالله جابس رانا مازلنا نستناه ونشوفه في التصاور متاع الفوس في جيبس اللي خارج في شط السلام، راو الناس اللي تخنقت من سبتمبر اللي فات راو مازلنا نستناه في لفتة رواد زادة. فما مظلمة صايرة من عند لوناس، الماء تصب فيه كيما هو نون تريتي في البحر وشكرا.
1: باهي، الشهر جوان شهر جبائي بامتياز، برشا مواعيد وماذا بينا أنه نذكروا بالمواعيد هذه للقيام بالواجب الجبائي المحمول على التوانسة شركات ولا أفراد. موعد زاد مهم جدا يستناو فيه برشا عباد، فما ضبابية كبيرة على مستوى الفصل في قانون المالية المتعلق بالضريبة على الثروة اللي باش نرجع عليه، خاصة وأنه التصريح بالضريبة هذه آخر أجل متاعه 30 جوان 2026، لكن أنيس نتكلم تحت رقابة سيادتك، إلى حد الآن ما زالت معناش المذكرة العامة اللي باش تعطينا شنو اللي يدخل وشنو اللي ما يدخلش بالتدقيق والتفصيل، لأنه برشا سؤالات هذو ما قاعدين يطرحوا. خلنا نبدأ أولا بأهم المحطات الجبائية اللي وزارة المالية تأكد عليهم في شهر جوان من كل سنة.
2: شكرا. هو بالنسبه لل معناها الواجبات الجبائيه راهو كل شهر راهو فيه عده واجبات، ودايور المطالب بالاداه تقريبا نحكيوا اللي هما في الريجيم ريال عنده تقريبا 17 ديكلاراسيون في العام
1: 17.
2: حتى الامريكاني معناها مره جاوا للاداره العامه للاداه قالوا راهو نورمالمون نعملوا له تابيروج
1: هذا الانسان اللي هو ولا يدخل جينيس معناها
2: اللي هو ينضبط معناها كل شهر يصب الديكلاراسيون تاعو، دونك الحق راهو عبء كبير نتاع هالواجبات.
1: معناها خدمه ولات، معناها يجيب شكون باش يتلهى له
2: خدمه وكلفه.
1: خدمه وكلفه اي بطبيعه الحال،
2: خدمه وكلفه معناها ولوجيستيك ودونك وزيد معناها شعار قانون الماليه نتاع السنه هو الاجراءات الغير مطبقه، منهم الفوتره الالكترونيه اللي لتوا مازلنا في الضبابيه، منهم سياره لكل عائله العباد تطلب فيها وتقول لي اش صار فيها، الحكومة تعهدت في القانون باش تخرج النصوص التطبيقية في 3 شهور ماهيش جديدة، حتى في 412 اللي حكيتوا عليه قبيلة فما إجراءات فيها نصوص تطبيقية ب3 شهور، وللأسف الحكومة ما احترمتش الأجال. وأنا نتسائل كيفاش حكومة لا تحترم القانون، تحب المواطن يحترم القانون ويحترم الواجبات نتاعه. دونك
1: أما أنا مش موافقك برشا، حتى الحكومة عندها الكراهيات نتاعها والإرهازات نتاعها، لكن المواطن يلزم يحترم القانون. سيانيس
2: لا متفاهمين سيانيس، أما يلزمها تكون هي زادة موديل، دولة تكون هي موديل. وقت اللي ما تلجمش تطبق اجراء ما تقولش راني نتعاهد ولا تمشي تعاود تتلقح الفصل هذاك.
1: بعد اذنك ما نقولوش انه اذا لو كانت الدوله لا تحترم القانون فانه المواطن كيفاش.
2: ماهوش معناها صحيح، انا موافقك ماهوش جوستيفيكاتيف باش يكون مواطن غير منضبط.
1: لو كان نمشيو للاجال،
2: الاجال هما في شهر جوان عندنا كالعاده كل شهر، فما 15 جوان الاشخاص الطبيعيين اللي عنده الواجب التصريح الشهري يلزم يصب ديكلاراسيون تاعو، فما الاجل اللي بعده 22
1: اللي عنده مثلا كراوات اللي
2: لا مش كراوات نحكيوا على التصاريح الشهريه، معناها عنده روتون على سور ستيفيا في التي اف بي فوبرولوس، هذوما لازم يخلصوا معناها كل شهر وشهر. وفما 22 جوان اللي هو الاجل 20 جوان بحكم يجي بالسبت، دونك نوليو نمشيو للاجل اللي بعده بالنسبه للشركات اللي تقوم بالتصاريح الجبائيه عن بعد ودفع الاداء عن بعد، نحكيو على التيلي ديكلاراسيون. وعندنا الاجل اللي من بعده 25 جوان القسط الاحتياطي لي زاكونت بروفيزيونيل يخلصوهم للبيرسون فيزيك 25 جوان. الشركات زاد اللي عندها مراقب حسابات تصب 25 مارس ديكلاراسيون بروفيزوار بالضريبة على الشركات، ومن بعد ما يكمل المراقب الحسابات التدقيق نتاعو ويعملوا القوائم المالية النهائية عندهم الحق باش يصبوا آخر أجل للتصريح النهائي هو 25 جوان. وفما 29 جوان اللي هو كارو 28 جوان بحكم يجيب الأحد، دونك نمشيو لأول يوم معناها في الأسبوع. دونك الشركات اللي ماهيش مطالبة بالتصريح عن بعد هذوما باش يصبوا التصريح الشهري ويصبوا زاد القسط الاحتياطي نتاعهم الجدة حتى هم نفس الأجل. وآخر أجل اللي مش نحكيه عليه هو موضوعنا الضريبة على الثروة اللي هو الأجل 30 جوان من كل سنة. دونك هذه آخر واجب محمول على المواطن.
1: ممتاز ممتاز. الضريبة على الثروة بيسكو حكيت علي سيانيس بن سيد المستشار الجبائي، نعطي ربما تذكير تاريخي خفيف أنه في 23 أقرينا ضريبة على الثروة العقارية في القانون المالي 23 وخدمنا به عامين ما جابش برشا فلوس في حدود 30 مليون دينار.
2: هو 3 سنين خدمنا
1: 3 سنين 3 سنين 3 سنين ومن بعد نحينا كلمة العقارية وأصبحت ضريبة على الثروة. ولهنا الناس كل تسألت شنو هو اللي يدخل في الضريبة هذه وشنو هو اللي ما يدخلش. القانون جاء اعطانا بعض المعطيات مش تذكرنا بيهم سيادتك بعد حين شنو اللي يدخل وشنو اللي ما يدخلش، لكن قعدوا بعض ربما الـ الـ الأملاك منقولة بالأساس اللي مازلنا ما

0: على ثروة كما جاءت في قانون المالية بعنوان 26.
1: يعطيك صح على المقدمة. هذا هو معناه هي ضريبة على الثروة العقارية تعملت في سنة 23 وكانت ما تشمل كان العقارات وفما حتى في العقارات لو صار تغيير بسيط في النص في 2026 انه كان الاستثناء في قانون المالية سنة 23 اللي هو تعدى مرسوم راه لم يقع مناقشته في برلمان في وقتها كان معناه الاستثناء العقارات التي مستغلة مهنيا ما عدا معدل الكراء. اللي الاستثناء متاع ما عدا معدل الكراء والاتنحى معناها حتى تو العقارات المكرية واللي الناس تصرح عليها في مداخيل عقارية في التصاريح متاعها سنوية نحكي دونك هذوما ما عادش داخلين بل كانوا داخلين تو ما عادش داخلين داكور دونك هذا بالنص القانوني ديجا مش ما نستناوش نوت كوميون والنوت كوميون نتاع 2023 اللي فسرت القانون وقتها بالنسبة للأراضي الفلاحية قالت راهو باش تنجم ما يدخلوش في القاعدة نتاع الضريبة على الثروة يلزم المعني بالأمر تكون عنده مداخيل فلاحية مصرح بهم في التصريح السنوي نتاعو.
0: واضح.
1: باش يوليو ما عادش مداخلين في القاعدة نتاع
0: معناها هو الفلسفة العامة معناها وقت نذكر سي أنيس بن سعيد المستشار الجبائي أنه الناس اللي عندها برشا فلوس وتمشي في ميدان معين معناها وتمشي تشري أراضي فلاحية وتمشي تشري معناها باش تدور فلوسها غادي فهذوكم مشمولين بالضريبة هذه وما فماش علاش ما يخلصوش. دونك انت توا فسرت لنا ما يخلصش إذا لو كان هو قاعدة يديكلاري على
1: قاعدة تنتج
0: قاعدة تنتج
1: معناها الفلاحة بالنسبة للفلاحة المفيد قاعدة تنتج.
0: واضح.
1: وهي فكرة مش خايبة معناها باش العباد اللي قاعدة تشري في أراضي فلاحية تخدمهم وتنتج وتعاوننا في معناها الاكتفاء الذاتي نتاعنا وبيان سور المسكن الرئيسي راه ما يخضعش للضريبة على الثروة هذه معناها من قبل من سنة 23
0: مهما كان المبلغ نتاعو
1: مهما كان القيمة نتاعو
0: حتى تسكن في دار 5 مليار دوات ما
1: هو كي تبدا تسكن في دار فوق معناها فوق 3 مليارات تولي مطالب باش تعمل التصريح اما ماكش مطالب باش تخلص اذا انت العقارات ولا اللي عندك الاخرين ما يفوتوش 3 مليارات.
0: واضح.
1: دونك خاطر هذيك باش تطرحها بارمي لي ديدكسيون وبيان سور راهو الضريبة على الثروة كسوة العقارية ولا الضريبة على الثروة راهو يخلصوها المقيم مين بتونس معناها نحكي الإقامة الجبائية على العقارات نتاعو اللي في تونس واللي لبرا وتوا ولات زاد على المنقولات دونك وبالنسبة للغير المقيمين معناها اللي هو ماهوش مقيم جبائيين في تونس وعنده عقارات في تونس أجنبي ولا مش أجنبي راه ما يمشيش بالجنسية راه يخلص على معناها ممتلكاته اللي في تونس بالطبيعة هو يقول لك سو ريزيرف من لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون بيان اونتوندو راهو لي كونفونسيون ماهمش الكلهم يترتيو في الامبو هذيا خاطر معظمهم يحكيو كان على الضرائب المباشرة اللي هما الامبو سو لو ريفوني الامبو سو لو سوسيتي ما عدا كيلكو كونفونسيون اللي تعملوا جدد معناها وكهو دونك وبيان سور التغيير اللي صار في قانون المالية 26 هو ولات تشمل المنقولات معناها نحكيو معناها الممتلكات لامبوسي لا فورتون كي نحكيو على الفورتون نحكيو على لي بيان ايموبل
0: نحكيو على العقارات
1: والمنقولات
0: المنقولات
1: معناها
0: المنقولات شنو ما هما
1: المنقولات كسوا منقولات معناها بالبابل كيما الكهرباء ولا اللي هو معناها والكهرباء فيها زاد شروط نتاع
0: فوق 12 نزيله
1: اقل من
0: 12
1: ماشي خاضع ما كان يكونش عندك حتى اسطول نتاع سيارات معناها مش ما فيش عدد معين
0: فوق 12
1: المفيد فوق 12 هذوكم يولي يخلص عليهم
0: يدخلهم
1: يدخلوا في الباز الفوند كوميرس يدخلوا لي تيتر دو بارتيسيپاسيون معناها يا ما ديز اكسيون ولا دي بار سوسيال
0: لهنا جوستمون لهنا توا احنا ماذا بينا ربما باش نوضحوا شويه اليوم كي تقول لي لي تيتر سندات ما يسمى بالسندات اسكو
1: والاسهم
0: هي نحكيوا على السندات والاسهم وقت نحكيوا على الاسهم هل نحكيوا على الاسهم اللي مثلا عندي انا في شركات مدرجه بالبورصه ولا الاسهم نتاع اي انسان في شركه غير مدرجه في البورصه
1: هو توا بالقانون اللي موجود حاليا في انتظار المذكرة العامة ومع العلم انه راهو احذرت مع هيئة الخبراء المحاسبين كي عملوا نقاش تاع قانون المالية معناها بالركة انا راني ما عنديش اشكال مع المهن معناها راهو كلهم اصدقائي خاطر تعرف فما شوية حساسية واحد انا ما نقول راني نحضر معاهم واصدقائي برشا دونك وقتها حضرت معنا وزارة المالية منهم سي يحيى الشمالي اللي نحييه معناها استاذي والحق
0: مدير عام التشريع الجبائي
1: الادارة التشريع الجبائي اللي نحييه على المجهود.

0: مجهوداته على الكفاءه نتاعو.
1: ونحييه وزاد الاطارات الكل نتاع الجالي لانهم يخدموا، وخاصه سي يحيى الشمليلي اللي كان ضيفي في العديد من المحطات، معناه ذي كفاءه عاليه وعاليه جدا. وان شاء الله يخرج لنا نوت كوميون زاد فهمني اللي تاخذ بعين الاعتبار ربما الاستثمار والادخار.
0: دونك وقتها في النقاش اللي صار على ضريبه على الثروه، معناه انه قال فما راهو قالوا معناه الاخوان اللي حضروا من وزاره الماليه، خاطر حضروا حتى شكون من الدي جي اي، قالوا راه فما اختلاف في هذوما، هل لي زاكسيون ولي بار سوسيال شنو يدخل شنو ما يدخلش،
1: علاش الاختلاف،
0: وطريقه التقييم زاده كيفاش بالسيرة،
1: علاش الاختلاف،
0: معناها هما بالنسبه لهم عندهم اداره المساهمات هي اللي باش تعطي رايها.
1: أي.
0: واللي ما كانتش حاضره معنا وقتها في معناها في النقاش اللي صار على قانون الماليه باش تعطي شنو ما اللي باش يدخل، خاطر فما اشكالات عديده طرحت، راهو اشكالات في طريقه التقييم.
1: أي.
0: انت شركه معناها اسكو باش تاخذ القوائم الماليه نتاعها كما هي، تاخذ فالور ماتوماتيك اللي تعطيها لك القوائم الماليه كما هي، ولا باش تستعمل ميثود ديفالواسيون بلي كاش فلو جو سي با معناها كيل ميثود كون فا يوتيليزي، واسكو باش ناخذوا الشركات المدرجه في البورصه والشركات الغير المدرجه زاد باش ناخذوهم الكل، وهل انه شركه خاسره باش نخلص عليها ضريبه على الثروه والا لا. دونك هذه عده اشكاليات تطرح، وراهم على
1: الى حد انتظار خروج المذكره العامه ما عندنا حتى اجابه عليها،
0: عندنا حتى اجابه عليها، ونقول انا رانا وخرنا برشا على خاطر راهو هذوما ناس، انا الحمد لله راني مانيش معني بالامر راهو بالضريبه على الثروه، معناها زي ما نحكي انا معناها بنزاهه، انت هذوما ناس باش تعمل باش تحسب شنو هو الباتريمون نتاعها اللي باش تخلص عليه، باش تحضر الفلوس اللي باش تدفعهم وتمشي تقوم بالواجب نتاعها، مع العلم انه راهو مازلنا في التصريح هذا راهو منظومه ورقيه، معناها ما عندكش حتى اليه نتاع تصريح عن بعد ولا حاجه،
1: معناها لا تقول لي انت ما عندكش كنترول عليه هو باش يصرح به،
0: لا الكنترول هذاك يصير ابوستيريوري، ما نحكي على انت تو فما الشركات والمهنيين عندهم تصاريح يقوموا بهم عن بعد، عندها وزاره الماليه السيت نتاعها اللي هو كانت سباقه قبل الثوره، وكانوا الاشقاء المغاربه يجوا يتعلموا علينا، هما تو فاتونا ونحن للاسف معنا صار برشا تعطيل في الامور هذه. دونك راهو انا مع نقدي لها، راهوها ضريبه على الثروه، ومع تكتم الاداره على باش تعطي المعلومات نتاعها، حتى التقييمات نتاع المبالغ اللي دخلتهم واللي ناويين باش ندخلوهم راهو سمعناهم في النقاش اللي صار على قانون الماليه اللي معناه انا
1: مبالغ زهيده، ضريبه على الثروه العقاريه في مداخله نتذكرها للإدارة العامة للدراسات قالت جبنا منه العام الأولاني 30 مليون دينار، وحتى وقت اللي قالوا لهم في النقاشات السنة قداش باش تجيب منهم، قالوا باش يجيبوا منهم 17 18 20 مليون دينار زايدين، معنا نحكيه على 50 مليون دينار اللي هو رقم بالنسبه لوزاره الماليه راح كاين فرقه معناها
0: بالنسبه لميزانيه الدوله،
1: ميزانيه
0: 50 مليار. انت احسب الكوم تاعهم زاد راهو
1: بالضبط
0: راهو خاطر فما اعوان قاعده تخدم في المراقبه على هالضريبه هذه، وراهو معناها انا في 23 راهو في جويليه بعثوا تنابيه واعلامات للناس، معناها باش يحبوا نحبوا ننجحوها بالصيف الضريبه هذه، ولا نرى فيها ازدواجيه ضريبيه، راهو الناس اللي عملت ثروه راهي عندها معناها مداخيل صرحت بها، نحكي على سيستم ريجل، راهو
1: نحكي على سيستم ريجل بالضبط،
0: صرحت بها وخلصت عليها ضرائب،
1: مش نحكي على الكونترا ومش نحكي لي موش قاعد فهمني خلص جمله في الضريبه، نحكي على الناس قاعده تخلصي ضريبه،
0: والا اللي ورث زاده راهو عنده تصريح بالتركه يصرح به ويخلص بدا معاليم جبائيه للدوله، وتولي الاملاك تنتقل له معناها جبائيا مريقله. دونك وانت تولي تخلص عليه كل عام والقيمه قاعده تطلع في خاصه في العقارات، وهو ما عندوش مدخول، راهو عندي حالات نتاع ناس اللي هو ماهوش يخدم وورث
1: رونتيه معناه
0: ورث ويلزمه توا يتقاه في وضعيه يلزمه يبيع عقار باش ينجم يخلص هالضريبه هذه. الحق راهو فما اشكاليات، انا كنت نحبذ عندنا الضريبه على القيمه الزايده العقاريه، رانا زدنا في نسبه الضريبه هذه يمكن تجيب لنا مردوديه خير من هذه معناها.
1: سينيس علاش برشا ناس متخوفين من حاجتين؟ بقينا ثلاثة دقائق فقط، ماذا بيا لو كانت تعطينا المعلومة. يقول لك الضريبة هذية باش تضرب الادخار، والضريبة هذية باش تضرب الاستثمار، علاش؟
0: هو معناها توا إذا كان ما توضحش الأمور نتصورها باش توضح في غضون هذه الأيام، معناها أنا عندي معلومة اللي يمكن غدوة يمكن أول أسبوع باش تخرج المذكرة العامة، خاطر بتينا برشا ويلزمها تخرج. دونك إذا راهو نخضعوا لسيكاف واذا نخضعوا السندات ولي ساكسيون كونتيهم بورس معناها نتصور باش يصير لنا كراش في البورصه. معناها راهو فما برشا ناس تنجم تجبد فلوسها وراهو نزمنا زادا ناخذوا التجارب نتاع الدول اللي نحاتها. فما دول عملتها ونحاتها خاطر فما ناس بدلت الاقامه الجبائيه نتاعها,
1: هزت روحها ومشات
0: لبلاصه اخرى. دونك نحن ماناش في الطرح هذا خاطر في تونس عندنا مشكل نتاع الصرف وكيفاش باش تهز فلوسك وما اليه. مي راهو الطرح لازم يكون موجود, معناها راهو لازمنا نخمو فيه. ومع اللي كيما اعطيت انت في المقدمه تاكس يعني انه راهو الادخار تدحرج الى 4% معناه اللي هو كان في 20%. علاش؟ على خاطر العباد ما عادش عندها قدره للادخار, ومع العلم انه الناس اللي عندها زاد فلوس في البنكة ولا في اي
1: بلاسمونات
0: ويجيوه ديزانتري راهو لازم يصرح بهم. راهو خصم المورد اللي يخضع له هو ذيك راهي 20% راهي تسبقه. وبرشا عباد تويك بالجدول
1: ماشي ليبراتوار,
0: لا ماهيش ليبراتوار والجدول الضريبي جديد معناه فوق 70 مليون يدفع 40%. معناه باش يلقى روحه باش يدفع تقريبا اشتر المبلغ اخر باش يضيفوا على الخصم المورد اللي خضعه.
1: واحنا نحكيه على اموال سينيس اللي هي خضعت قبل للاداء على ديفيدوند. معناها اون برينسيب سي معناها لهنا هذاك علاش حكيت انت على ازدواج ضريبي. معناها قاعدين ناخذوا عليه مرتين للاداء.
0: اي معناها هذاك هذا باش يخليه يولي ما عادش يعمل هو الطرق هذه باش يدخر ولا باش يخبي فلوسه, باش يشوف طرق اخرى يمشي بها. انا مع معناها المنظومه الجبائيه نتاعنا راهو لازمها بصفه عامه كلها, معناها قراءه نقديه للمنظومه. راهو يلزمنا نبسطوا المنظومه ونعطيوا امتياز زيت للناس المنظمة, مش الناس المنظمة قاعدة تتحمل في العبء الجبائي معناها بالتصريح التلقائي بالمراقبة الجبائية وهذا الكل في الصالح العام. ونخموا في نسب نمو في خلق ثروة اقتصادية باش نجموا نوزعوها على المواطنين.
1: شكرا لك سينيس بن سعيد المستشار الجبائي, في انتظار صدور المذكرة العامة اللي ان شاء الله باش نتلولوها نهار الخميس الجاي بإذن الله, لأنه أنا بيدي المعلومة عندي أنه في غضون أيام ستصدر المذكرة العامة هذه. شكرا لك مرة أخرى سينيس بن سعيد المستشار الجبائي. شكرا لكل من سليم نضال ناهد سمير سيدة ميديكو وصلت للنهاية متاحة. ماضي ساعتين موجز الأخبار يقدمه المتميز سيف الدين المهري, ونتقابل نحن إن شاء الله نهار الخميس الجاي في موعد جديد من ميديكو. من هنا الوقت نقول لكم في أمان الله, بسلامة.
2: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرأي. Publicité.

0: اخر اخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد اما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلف فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية ترصد خلال سنة 2025 حوالي 558 ألف هجمة سبرانية، بينها ما يزيد عن 160 ألف عملية تصيد احتيالية، ما يعادل 30% من إجمالي الهجمات، وفق ما كشف عنه مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك. والمسؤول ذاته يضيف في تصريح لموزايكا أن عمليات القرصنة أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وأن الدافع المالي بات الهدف الرئيسي للمهاجمين، فضلا عن السعي للاستيلاء على المعطيات الشخصية للمستخدمين واستغلالها بطرق غير قانونية.
3: وبصفة عامة فما ما يقارب 558 ألف هجمة تم رفضها من قبل الوكالة، 30% منها فيها تصيد الاحتيالي، معناتها ما يقارب 168 ألف عملية تصيد احتيالي روح من مصادر مختلفة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي. دخلت معناتها إلى يوم من هذا معناتها فما إشعارات متاع صفحات متاع تصيد ماشي يكثر عدد الإشعارات اللي تجي للوكالة في الغرب. أكيد بالطبع اللي نقول احنا حصل باش يكون فيه فما خسائر مالية، وذاك هو الهدف من عملية القرصنة. هنا معناتها عملية القرصنة في حد ذاتها ولات منظمة، معناتها عملية القرصنة عبارة كأنها شركة تخدم وتلوش في بزنس موديل نتاعها، معناتها كي يعمل عملية قرصنة يلزمه من وراها يدخل فلوس، وذاك هو الهدف الرئيسي تو نتاع بخلاف استفزاز المعطيات الشخصية، فما استفزاز مالي معناتها من خلال المعطيات هذه اللي يتم قرصنة.
2: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أعلن اليوم عن إطلاق التحالف من أجل سيادة التكنولوجيا في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الصناعي والأمن السبراني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري، وفق بلاغ صادر عن المجلس. المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز ألكسندرا بيرتون توقعان أمس اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات، وفق بلاغ أصدره المعهد اليوم. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يقول أنه استهدف بمسيرات تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده في بلدة القنطرة جنوبي لبنان. من جهته نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول اليوم أن شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يكون آمنا ما دام يتم قصف القرى اللبنانية وقتل السكان. ختاما، وكالة الإعلام الروسية تنقل عن كيريل ديمتريف المبعوث الروسي للاستثمار قوله اليوم إن موسكو ستجري اتصالات مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هذا الأسبوع. وانخرط المفاوضان في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا حتى توقفت في فيفري المنقذ بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
4: في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
7: أريدو طور عالمك.
8: سبور إكسبرس.
9: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار الميركاتو وأخبار الترجي هذه للتونسي اللي منذ قليل كان نشر على صفحته الرسمية بيان قدم من خلاله بالشكر إلى يزيد المنصوري، وهو ما يؤكد ما كنا أعلن عليه منذ يومين أو ثلاثة هوني في موزايكا فام عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي يزيد المنصوري. وبدو يزيد المنصوري كان قال باش نعملوا بيلون وبعد باش ناخذوا قرار بالاشتراك مع بعضنا، يعني ما بينه هو وما بين إدارة الترجي، والقرار النهائي هو انهاء العلاقة التعاقدية بين زوز أطراف، ويزيد منصوري عنده زوز عروض من فرق جزائرية. ديما أخبار ميركاتو الخاصة بالترجي هذه التونسي، الاتفاق رسمي وحاصل ما بين الشبر الذيب العمران منتصر الصيد والترجي هذه التونسي من أجل انتداب الحارس، لكن ما زال ما تمش الإمضاء عكس ما تم تداوله الإمضاء الرسمي التو ما تمش، ما زالت بعض التفاصيل الصغيرة بالكل باش تخلي من بعد منتصر الصيد يمضي مع الترجي هذه التونسي الإمضاء باش يتم إذا كان تم التواصل الاتفاق في التفاصيل هذه الكل في قادم الساعات، والعقد باش يكون مدته 3 سنوات. بعد شوية زاد في فورم سبورت باش يكون عندنا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا وعلى شكون القائمة الملعبية اللي بشي غادر، شكون حارس المرمى زاد اللي بشي غادر الترجي الرياضي التونسي في صورة الإمضاء مع منتصر الصيد. المنتخب الوطني واصل تحضيرات المواجهة بلجيكيا الودية، اليوم ثم حصة تدريبية ثانية بمشاركة كل اللاعبين، ديجا الملعبية كل كانوا يشاركوا البارح إيكومبري حازم المستوري اللي خلط على الملعبية ماتش نعرفه كل نهار سبت مدة ساعتين، ثم يرجع منتخب الوطني هوني لتونس ومن بعد يسافر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. نابولي أعلن رسميا عن نهاية التجربة مع أنتونيو كونتي، حاجة بريفيزيبل برشا ومنتظرة بالنظر لما حصل بين ديلورانتس وأنتونيو كونتي. كونتي كان هز سكوديتو مع نابولي وهز معه سوبر كوب، والجديد هو كونه حسب الصحافة الإيطالية فإنه المغادرة ذي والتايمينج متاعها تم الإعلان عليه اليوم، لأنه قريب برشا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم باش يعلن عن تعيين أنتونيو كونتي كمدرب للمنتخب الإيطالي لاسكوادرا اللي كان دربها في فترة ماضية بين 2014 و 2016، ومن 2014 المنتخب الإيطالي موصلش إلى كأس العالم. أهم المباريات خارج تونس اليوم، إيران تلعب ضد مالي 5:30 متاع العشية، 6 متاع العشية منافسنا الأول في كأس العالم السويد كان خسر ماتش الأولاني لميكال ضد النرويج 3-1، باش يلعب ضد اليونان 8 إسبانيا العراق و 8 ماتش مزيان برشا وممتع برشا فرنسا اللي رشحته الناس كل الفوز بكأس العالم باش يلعب ضد المنتخب الإيفواري. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقاها لموقعنا موزايكا فام بوينت، خليكم توا مع اسكندر وكامل الفريق في فورم سبور.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
7: أريدو طور عالمك.
0: فورم سبور. فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم
10: ساعتين 9 دقائق، اهلا وسهلا مرحبا بكم وانتم معنا على موزايكا فهم توما في فورم سبور من توا حتى للأربع متاع العشية. السلام عليكم وين ما كنتم، نشكركم ديما على المتابعة، نشكركم ديما على الاهتمام والوفاء. تحية اليوم الدالي على مستوى الإخراج الإذاعي، مرحبا بسي وسيم زيد اليوم على مستوى الإخراج الرقمي، موجود على مستوى اليوتيوب يعدي أحمد التونسي هو اللي أمن البث المباشر للحصة على قناتنا الرسمية قناة يوتيوب موزايكا فام. وشو نشوف واحد آخر أنتو كمش أحمد التونسي، نتمنى أنه ضميره يكون موجود ويعدي نزيد كيف البث المباشر للحصة. تحية لكم الكل مرة أخرى، تحية للحاز زيد على مستوى التنسيق الهاتفي أحمد عدالي يكون موجود معنا شوي آخر في البلاتو بعد ما كان كمل سبور إكسبريس القصيرة شوي آخر. زيد نسلموا على الأولاد الكل، عنا ضيف وعنا زيد عنصر آخر ينضم إلى المجموعة، خليهم في الأخر ختم اللوش. نسلم على سي سمير السليمي موجود معنا اليوم. سي سمير مرحبا، استنى حتى يعطيك الميكرو خاطر حتى احنا عنا المخرج مركز برشا. اليوم أنت مرحبا حل كان واحد برك من الأسباب عليش الله وعلم
4: بعد نعرفه
10: هاتم بعد نقول لك
4: كل شيء. مرحبا بك سكندر، مرحبا باللوخيان، مرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين.
10: مرحبا بك وش نحوالي
4: ربي فضلك الحمد لله. ما حبيش نحرق معناها الضياف، خد عندك التقديم خويا
10: ما شاء الله على
4: سلام. فهمتني
10: خبر أخويا
4: مال أخويا
10: نمشيو لسينادر داود زاد مهم فرحنا موجود معنا زاد في البرنامج. مرحبا يا سينادر.
11: مرحبا بيك سكندر، تحية ليك تحية للسماء
4: يس ياك
11: وتحيات
10: ايوا
11: معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
10: عزيز اخويا مرحبا بيك
11: ربي يخليك
10: ربي ينورك يعيشك. مرحبا. دونك باش نبدا بالضيف من بعد نمشيو للعنصر الجديد نخليه للاخ. الضيف اليوم هو موش ضيف ثم ودي الدار مش علينا جاي هكا ولا ليك، هو اسمه ايمن عبودة المكلف بالارقام الكل الموجودة في العالم الكل. مرحبا اخويا.
12: مرحبا بك سكندر، مرحبا بالخير الكل، بارك الله فيك على الاستضافة وتحية للمشاهدين مستمعين مزيكا فا.
10: شنو حوالي؟
12: الحمد لله
10: صافا. شنو عاملة فيك سخانة؟
12: صافا الحمد لله.
10: تتعامل انت تتأقلم معها انت؟
12: اي نتأقلم مع السخانة.
10: اي
12: اكثر حاجة نكرهها هي السخانة.
10: اي الحمد لله الواحد يكون متأقلم معها في الفريود كيما هذي ان شاء الله ربي يخف علينا الناس كل. هو عنصر جديد اليوم ينضم الينا باش يكون موجود معنا في الفتره هذه. ديجا هو اول ابريسيون تكون معاه بصفه رسميه اليوم في البلاتو في فريق الرياضه في فريق الاسبور على موزايكا فام. خبرته تحكي عليه، اسمه يحكي عليه، تاريخه يحكي عليه، تترويته تحكي عليه. هو فرحان برشا انه يكون موجود معنا في اول ليله، وانا فرحان يكون في اول ليله موجود معنا في فورم سبور. معز بن شريفيه مرحبا.
13: مرحبا بيك سكندر، مرحبا بالقيام سمير سمير.
10: شو تكلم بشوية انت سامي؟ لا تحمد ماذا بينا مدى الميكرو بحذيك عايت.
13: لا لا لا فرحان برشا مش نكون بحذيكم. اكسبرينس جديدة في نفس الوقت راني مزيت نلعب في الكورة.
10: متخاف شيء
13: راني موجود مين حاب يعيش مع التجربة دي ويتعلم من البلاتو دي برشا حاجات، وان شاء الله تعدى ما انت حاسه ممتازه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
10: اش قولك في المجموعه النايره هذه؟ يعني عندك متقول، عندك تحب، عندك احترازات، عندك
13: ايه؟ بسم الله ما شاء الله تشوف في نادي ديجا هنا امور واضحه متهني عليه سمير قال له ما انت اكسبيريونس وعبود اخويا خدمنا مع بعضنا وكاو ديجا محضر ديجا الايباد زوز كان سمير
10: سمير لا تبارك الله لا تبارك الله وما فهميش ولا ومزيد تقابل الاولاد ومزيد تقابل وليد ومحمد والاولاد الكل عبد اللي تعرفوا سامه زاد كيف كيف ان شاء الله. وليد كورت معاه انت ديجا وليد كل وسامه زاد كيف كيف كونترول عبد محمد سلامه اي كريم عواد يلعب معك اي ما شاء الله. ساكوحي لعبش معك بريود
13: ساكوحي ولا ان شاء الله ان شاء الله بريود جين
10: مازال ما حضر شو انا مود نحضره فيه
11: يلعب معهم يتدرب عندهم
10: حقا زاد يتدرب عندهم
11: معز انا
10: اتيني درب ولا هاي
11: كلمة حق في معز انا تعرفوني ما عنديش وجهين او ديجا
10: بجات كلموه ديجا
11: لا المعطيات بدات تجي
10: بلا شكون قاعد يكلم فيك
11: والله بصراحة والله نتاع معطيات والله نتاع كواليس
10: صيت المعطيات
11: اقسم بالله نتاع كواليس
4: هذه فوت بروفيسيونيل
11: شوف
10: لا بالعكس
4: لا لا يلزم سيلونسيو التليفون
11: لا لا بيان سور والله تلمون سميه وانا داخل فرحت بمعز
10: نسيت التليفون ينقص
11: 2017-2018 في المنتخب ومن سنتين عشت معه في الترجي لقيت نفس الشخص نفس الحماس نفس العمل نفس الجدية نفس الانضباط. أحسن حاجة في معز أنه يفرح للناس الكل من قلبه.
10: صحيح
11: أنا تو شفته أنا هنا ومعز لا عمري البرة متذا لا شفته لا قابلته لا كلمته بالتليفون لا كلمني.
10: وإحنا نحاول نقربه دي من البعاد دي نحاول نقربه
11: لا أذهب البعيد لا شيء بسافر وحدك نحكي لك على ملاعبي عشت معه في الإكيب ناسيونال وتعدى أن يكون حارس أول ثاني ثالث الوذ لا يبدأ معاك إيجابي في المجموعة يعاون المجموعة يلعب ما يلعبش آخر حاجة يفكر فيها. نفس الشيء في الترجي عشت معه زال في فترة هو يتعدى بفترة كذلك صعيبة فهمت وكان مثال يحتذى به في العمل والانضباط والأخلاق والجدية يعاون الناس كل يحب الناس كل يمكن لك علاش ربي أعطاه على قد قلبه يمكن من أكثر اللاعبين والحراس اللي عمل مسيرة كبيرة وشارك في كؤوس أفريقية وهز ألقاب. دونك سعيد جدا انه اليوم ينتقل من
10: مازال ما انتقلش
11: مش مازال
10: اسمع قاعد يقيس قاعد يقيس يا نادر قاعد يقيس يشوف مروح وين تو
11: مش يشوف هذه الحكايه هذه شنو هي مش بعد يلمد المعطيات ويخي
10: انا اللي اكدوا لك نفس الاضافه اللي على الميدان في القاب حول الله في اللي بلاتو بارك الله ما شاء الله عليه.
4: فما حاجه بركه فتره محدده يا معز مازال عنده في كاريره وما يقدم لكره القدم
10: الناس قلت تمن
4: بشيء انا قلت عامل تالي قلت عامناه ولعودها ونعودها قدام مستنى مازال عنده في كاريره ومنجم يلعب كره
10: ان شاء الله
4: بسهوله تامه
10: هو موجود معنا، هو موجود المونديال
4: فترة محددة ويرجع للتيران
10: إن شاء الله. ربي سهل وإن شاء الله
4: ربي سهل.
10: عندك جمعية سمير
4: حضروا
10: في حاجة؟
4: لا لا لا،
10: ما عندكش نصيحة؟
4: مؤهلات وإمكانيات تسمح له يلعب يحبوا
10: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. الحمد نسلم عليه خطر، خليني في الأخر هو للدنيا الكل هذاك سلاحدين سكوحي. مرحبا
9: مرحبا بك اسكندر، مرحبا بالكيب الكل، مرحبا بمعز في الكيب مزعيك. إن شاء الله تبيع اكسبيرينس كول بيهي ونسلم وزيد عليه يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وين مكان.
10: اللي عمرك ما ترجع عليهم وعمرك ما قد ما يبعثوا لك
9: لا فما شكون بعث لي ما جبتوش فسخ مساجات
10: بالله
9: هاي الجمعة اللي فات ما نسميهش
10: ما تحب تسميه؟
9: لا ما نسميه
10: هذا كيما تاع نادر تاع كواليس
9: لا ولا ولا بعث لي مساج وانا نجيب ونقام فسخه
10: حكيت عليه في اللونتين انت هذاك علاش؟ تحكي عليه اليوم؟
9: لا
10: انت تعرف سكوحي ما نجم
13: تبع فيه شوية
10: هاي تفرج من السكوحيات هذي انت نحن هذي تسمى ريبريز في فورم سبور
9: ريبريز في ريبريز باش نحكيو على الحسابات اللي قاعده تصير في مصر توا خاطر ماك تعرف احنا نذكروا في 2018 كان مانيش غلط الحسابات اللي صارت وقتها في تونس نتعادلوا مع بلجيكا ونخسروا وكذا ونترشح دونك في مصر عندهم توا الدخله هذه بالنسبه للسنه ما قبل باش ناخذ خاطر اسكندر ابراهيم وعنده شهوه هو قال ايا ليش ليه نهار من نهارات القناه الوطنيه هي اللي تعدي تشامبيونز ليغ
10: هاي
9: هذاك علاش الموسيقى باش تولي هكا كان تشامبيونز ليغ تتعدى على القناه الوطنيه

0: أو كم نظمة أمورها
1: حبكش
0: يعني بكشي من عام الجاي تولي هكا
1: مين جبت هذي
0: دبرت خلقيتها
1: ماهي والله لا يخايب
0: هذي
1: نشيد نتاع الرابطة الأوروبية
0: نشيد رابطة المحترفة الأولى الأوروبية
1: وكيولي في تونس في التلفزة الوطنية هكا يولي
0: نفسها نفسها بكل شيء تشوف بالتعليق باللي تحب عليه انت الكل نمشي ونحكيه على وليد الهيشري اللي أحكي على تجربته في كازاخستان في حوار في قناة تونسنا وأحكي قارة وكازاخستان يسر كبيرة معناها البلاد معناها والكل فهمتني دونك نحكيه لهنا أنه تقلق هو حاجة ما عجبتوش فشنو اللي بالضبط ما عجبوش غاديك ومدة السفر أسمع المدة بالضبط خلعتها برشا حاجات
2: الناس اللي ما تعرفش راي مساحتها كبيره ياسر والفريق ما عندوش الامكانيات باش يمشي بالحافله بالطياره كل ماتش دونك لقيت روحي انا مرات هو طالع في ترام 24 ومرات 24 ساعه
0: من مرات 24 مرات 24 ساعه ساعات 24 hours تشد
1: انا وليد عمري ما نعلق علي
0: ساعات
1: كان تحب تحطنا مع وليد انا بحاول اللي حتى يلعب في جيب وده من اكثر ناس تحب حد يلعب معز شنو
3: وليد بقى نلعبه في بوتسوانا ظهري
1: ريت على جبنيه معز
3: تلمو عرفت ديبلاسمون بعيد والجمعيه دي اللي عملنا لنا فيرات صحوم مشينا غادي ولا في لي مارادونا شادونا حاسيلو طالعين في الطياره طياره تحت بوان لازم نزيد نستنى شوف كم وليد قاعد في الكلوار قاعد يتيرب بيبعثني في ميساج
1: نكمل ايه
0: نكمله مع مختار دبوس وين يحكي لهنا على فما حاجة ياسر يعني مزيانة تصير في الفيراجات في تونس اللي هي من العادات وتصير حتى في الشارع اللي هي الكراكاش يعني معروفة وتحية الفيراجات تاع تونس الكل ولكن احكي مختار دبوس ويقارن هكا بينهم اما كيف تسميه الكراكاش ترى
4: شنو فرق ما بين الكراكاج هذا وتاع التراجي نفسه
0: نفس الكلمة لا محالة مش مشكلة هي نمشيو نحكيو على الأردن وين نلقاو موسى موسى تعمل إذا لتكون تاع الأردن فما لقطة شهيرة قادت الدور ثوى على فيسبوك وقت اللي تلفت لأصحابه في ماتش ميكال كونتر سويسرا قال لهم أطلعوا أطلعوا نسمعوا التعليق بعدين بعد ما قال لهم أطلعوا الكل معلق شنو صار بالضبط بعد ما طلعوا
5: موسى التعمري يطالب من لاعبي فريق من لاعب من زملاء في الفريق نحو التقدم نحو المناطق الأمامية على أمر ما زال يدار نقلة الكرة الأمامية الضغط العالي على لاعبي منتخب سويسرا يؤدي إلى ارتفاق الكرة الآن أمامية في ظهر الدفاع الكرة موجودة حاضرة ويأتي ثاني الأهداف ثاني الأهداف
0: مش تعال مجوريت اسمه كان كليم لونترينير
1: هو راول تفرجتوا فيها ذا ليستيكونس هذيك سمير نادر ملاعب يقال لهم قدموا ومعناش يمكن في لونترينير وترمون دي خطر لونترينير قال لهم قعدوا معنا شدوا بلايسكم قدموا لعبوا لهم في الظهر أمركا ولا مبوتوا
0: في لحظة
1: لحظات أيمان ولا مش تعملوا نادر أنت كان جاء عندك كي معنا ملاعبي كما ذي
6: لا يمكن هي هو يمكن ظرفيا وقتها ما نتصورش انه يعني كانت عنده القصد او النيه انه
1: شنو يعني يقول له ما تحركش والملاعب يقول له ليش يمكن تقدموا معنا ما يعطي في اوامر اخرى في التيران غير التوصيه تاع المدرب
6: ما هيش بصفه اوامر خاطر موسى الدعم اللي نعرفه انا ملاعبي ممتاز جدا ملاعبي كبير ونعرف حتى اخلاقه ونعرفه مني ليه ما هوش من نوع لعب ضده برشا مباريات مع الكويت مع سوريا محترف بيتم معنى الكلمة
1: يمكن
6: يمكن في اللقطة هذيك هو حس أنه يمكن كان يقدم شوية ولا يضغط جات بالصدفة جات الهدف ما
1: أنا نشوف
6: لكن
1: الاحتراف اللي تحكي عليه والانضباط يكون معنى يقدر أي كل كونسيني أي توصيات من عند المدرب يزم يطبقها للآخر بريتو هو دوره في الميدان والمدرب دوره هو اللي بشي يوجه الملاعبين
6: أي تصور عملوا بريس فكوها ماركيو بونتو
1: يا خويا تمرت ماركيو لهم البونتو تو كان جات ماركيو بونتو تنقولوا راهو بطل ما خلينا فيها
7: نشكروا واللقطه هذيك عملت ازمه
1: حتى الديكلاراسيون تاع لونتور
7: عملت ازمه بين المدرب وبين التعمري وبين الصحافه وبين لونتوراج تاع ليكيب ناسيونال بعد قبل ايامات بكوب دي مون
1: حتى واحد فيكم هكا حاب يتصرف وحده نهار وخلى لونتور
7: لقطه على حسنيه ربما عملها وما نلومش عليه هو نلوم على اصحابه
1: اللي سمعوا
7: التعليمات تاخذها من المدرب ما تاخذهاش من اللاعب كل صراحة
1: معز ما جاتكش مرة ماتش من الماتشويات تمردتوا على توصية مدرب مش لازم نسميه المدرب
0: تمردتوا كلمة كبيرة
1: اسكندر مش تمرد تمرد
0: اللقطة
3: تمرد خلك هو يمكن اخذته كالليفوري بتاع الماتش بلغتنا نحن يقول لك تهيا لو نقدموا ما عندهم شيء يا اخي عاملين بلون جو وتخدم جمعة كاملة والناس تتفرج وفي زوناج تجي انت تعمل اكي هو كما قالك على حسن نربحوا منها اللقطة هذه حاجة ما يخرجناش هاي ماتش النمسا وتونس اول غلط عملناه لينا بونتو دونك في لو نيفو تاع تغلط خلص.
1: هاي أخويا.
8: هاي كرك البريس لازم يكون مخدوم مش وقتها ينطلع كيما تحب.
1: هي رأي ذي رأي فقرة.
8: ما البريس لازم يكون مخدوم.
1: فقرة ضحك وسخرية. رأوا من علوش بيها أنا والغال سمحوني على الطعام دي بعد لا تو ذكرت لي وسكوحي حلو دي بعد. هات فضل رأي أخويا.
0: كملوا مع ممثل مصري سألوا إبراهيم فايق العالمي ذي قال له شنو مثلا تنجم تريني ممكن منتخب كنت حاب تريني منتخب يا أخي الممثل اختار كرواتيا زعم عليش
9: لو كنت مدرب لمنتخب تختاني منتخب
10: كرواتيا بناتهم حلوين
8: بالاخر
0: كل واحد واسبابه معناها والكل معناها انا سمعت حتى مره ثم جواريت قبل مثلا يرفضوا يمشيوا يلعبوا في مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي خاطر المدينه يقولوا عليها ماستا برشا ناس ما يمشيوش معناها ساعات الترانسفيرات ما تكونش مربوطه في الجمعيه فقط فما اسباب اخرى كيما سمير نصري مثلا كان يلعب في السيتي ما كانش يسكن غادي معناها كان ياخذ تران كل يوم تقريبا خاطره كان يقلق من المدينه هذه نختموا بمجدي عبد الغني هذا بالطبيعه اللي هو اللي مارك اول هدف في كاس العالم المنتخب المصري
1: نزل عاود فيه وتو
0: شكون ليه تو وبعد ليك بعد كي ماركيت مصر قال راني انا الاول
1: أيوه.
0: فما كان الوحيد خاطر من الاول نحكيو ترى شنو قال على هم معاهم نيوزيلندا نورمالمون في الجروب نتاعهم معاهم زاد ايران فدخل في حسابات وكانه متاكد شويه مجدي عبد الغني اللي هم باش يربحوا نيوزيلندا اما شنو هو الاسباب ترى
11: يعني على الاقل نكسب نيوزيلندا يعني نيوزيلندا دي ما عندهمش شمس يعني نيوزيلندا تلاقي كلهم في خدهم بيضه بيتمرنوا في في في اسمها ايه في صالات مغطاه تلج وفي الكوره ملهاش تاريخ وعدد سكانها قليل
0: باش تفهم معناها جوست حاجه بركه مسير باش ما تقعدش في قلبي راه حكيت عدد السكان هذيا معناها ماذا بينا ما نسمعوهاش معناها المره الجايه خاطر راهو مثلا كرواتيا 3 ملايين وعندهم بالون دور الاوروغواي 3 ملايين وعندهم الشين مليار واش ما عندهمش جمعيه معناها دونك زايد معناها حتى الهند كيف كيف مليار واش ما عندهمش كوره معناها دونك هذيا ساعات نسمعها في تونس سمعت قبل راني ساعات يقول لك ما عندوش تاريخ وكذا راه ما عنده حتى علاقه تاع الكوره راهي تبدلت جنب
1: نشكرك برشا
0: كانت هذه ريبريز واحد تقلق من الكلاكاج اللي صار في الريبريز اليوم ينجم يبعث لنا ميل نوعدوا لي انا مش الجيوب
12: انت هات الفصحى كما يقولوا ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
1: ساعتين 24 دقيقة وحانت ساعة الحسم ودقيقة الحسم ولحظة الحسم هي وقت اللي يكون موجود بحضينا وينورنا ويكون في موجود في البلاتو أحمد عدالة مرحبا
13: مرحبا بيك اسكندر مرحبا بالناس الكل مرحبا بسي معزب فيا مرحبا بنادر سمير كابتن
1: طوى احنا بدينا الميسيون كي جيت انت
13: عبود عندي برشا مريتوش
1: يا اخويا احنا قربوا لبعاد لبعاد كل نقربوا
8: جيتك بالذمة اخويا
1: نادر عنده مده ما شافش معز انت عندك مده ما شافش شكون عندك مده ما شفتوش
13: بالحق عنده مده ما شافش معز
1: انا جبت لك احمد زاد
13: كيف احمد ما عندي مده ما ريتوش
1: هذاك علاش احنا مش وصلتوا الاضويه توا بروجيكتور بروجيكتور نبدا بنادر داود اول واحد باش يبدا معنا اليوم شنو اكثر حاجه هكا جلبت الانتباه بالنسبه لك انت في الجيم هذا
6: والله عدت اشياء حبيت نلخصها هكا في الهيكل الرياضيه نتاعنا من الجامعه للضابطه للاداره الوطنيه للتحكيم طبعا الفت انتباهي واللي موضوع سيء مشى على روحه وانا انه الجامعه نتاعنا ليس لها من الجرأة ومن الشخصيه الرياضيه ان تفرض الانضباط على الناخب الوطني في موضوع تواجد ابنه رقم واحد لكن في نفس الوقت الفت انتباهي تواجد كم هائل من الاعضاء الجامعيين في رحله النمسا وبلجيكا ما فهمتش علاش انا كنت في المنتخب 3-4 افراد على اقصى تقدير رئيس الجامعه العضو المكلف بالمنتخبات او نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجيه ويوفى الموضوع غادي
1: توقفش من واحد تقريبا موجود
6: تقريبا 7 غادي حتى رئيس الرابطه في بالي موجود غادي
1: رئيس الرابطه زيدا
6: اي يعني كي نشوف انا رئيس لجنه النزاعات بصفتها وشخصها ما يهمنيش الاسماء ماذا تفعل في مع المنتخب الوطني وانت عندك نزاعات وعندك مشاكل جايه من الفيفا والانديه ضبط الواحد الاولى والثانيه لازم يخلصوا باش ينجموا يلعبوا الموسم القادم سيناجي الشاهد رئيس لجنه المنتخبات الكل سيناجي مديقل يعني يجي وين يحب خاطر
1: ولا
6: كل المنتخبات يعني نجم يتنقل يمشي وين يحب سي الحمزاوي المكلف فريق الاكاب الرئيس ما نحكيوش عليه رئيس الجامعه بصفته الاعتباريه ومع سي حسين نجنيح ما فيش حد كلام هو اللي لعب كل شيء تقريبا فهمت سي زياد المسعودي متاع الإيدوسات كيف كيف موجود غادي ما قعدت حصيله كذيب لبجاوي وكان معز المستيري كان لاهي في هكا هو البقية الكل البقية الكل
7: غادي. السيري كان لهي ورفض باش يتحول
1: ما مشيش
7: مثلا هو هو ماشي هذا كان كمال جيش باش نعطي اكيد انت تعرف هم هما يقسموا لي قسموهم هذوما كل
6: مره واحد يعطيوها كادو ماتش
7: جوستمون مثلا تو
6: والكاتب العام وحاسينو كلهم كلهم غادي
7: ماز مستيري كان باش يمشي الماتش بلجيكي ما مشاش الماتش الثاني ما نعرفش علاش ما مشاش
1: شنو تقسموا بالله سامحني معناتها
7: يقسموا
1: انا نولي جمهور جمالك اللي منيد علاش يلزمنا نمشيو كل لازمنا نكونوا موجودين معناها كل ماتش لازم نكون فموجوده
7: وحاله باللاعبين والمرافقين
1: ولينا نحكي على حاجه اخرى
6: وهنا هنا ماذا بينا في حق النفاذ للمعلومه حق النظام حق الاموال نتاع الجامعه ثم قائمه باش تمشي للكوب دي موند اللي فيها الفيفا ديما تتكفل بال 48 او 49 شخص عدد انت عندك الحق تهزل تحب اللي فوق العدد دائما لو خيان يعفو تتكفل بهم انت ماذا بين اخويا النظام والاحتراف والوضوح والشفافيه اللي هي ماهيش عندكم لهيك الرياضيه في تونس ماذا بينا تعطيونا القائمه الاسميه كامله وكل واحد وصفته اللي ماشي هنا نمشي للضابطه اللي رئيس الضابطه مش موجود الضابطه شنو قاعده تعمل اعطيونا القرارات التاديبيه نتاع نتاع الديربي سي تو جاي طلع لنا وحده جاكي شون طلع لنا بحركه واحد هذا هو ضرب ومضروب هذا بعد الديربي
1: فمزوز من ولا
6: من لوديس انا جايك انا جايك مازال مكملتش
1: باش ما نقعدوش انا ما تعرف الناس تقول
6: لا ما كملتش انا كلامي ما كملتش
1: وين يدرو خايب
6: كي نكمل نحط عليه انا كي نكمل علق عليه
1: تفضل
6: وليأخذ بريسلي شواط اللي جاوب عليه لكن انا انسان حقاني اللي ماشي يتهدد يضرب في الناس هو تو جاي وشواط في نطاق الرد والدفاع عن اصحابه لكن الاثنين الضابطة يوم 10 الماتش اليوم 5 ولا قديش اليوم في الشهر 4 ايه خويا وين مش تسمعوهم في شنو تسمعوهم ناس تتضارب في التيران هاك العام في بيري لاتوال وصفاقس ولا في فينال كلات بعضها ناس كل ضارب مضروب اوب العقوبات كلات بعضها وينكم تو ايه تو جاي وقتاش تسمعوا انت مشى الكوب دي موند وعلى شنو مش تسمعوا
1: بعد كوب دي موند
6: يا ولدي هديكم ربي احترموا شوف احترموا انفسكم ومناصبكم والمهام المناطة بعهدتكم قبل ما تحترمون احنا خاطر ما يخرجش هذايا واختم بسل حمودي اللي ما نعرفش عليه قاعد ماشي المفروض تو هالاعضاء الجامعيين تو يا سمير وقت اخذ القرارات تغيير بعض القوانين مش نزيدوا اجانب مش نزيدوا حمودي قاعد ولا ماشي عام الجاي الكأس مش نعملوه نفرضوا فيه قانون التنقل او قانون الاجانب يلعبوا ولا ما يلعبوش تو وقت الخدمة راهو مش تمشيو الكوب دي موند وتجيو ونختم
1: انا عندي احساس انك تدخل في البروجيكتور تاع سمير
6: لا
1: عندي احساس شنو النقطة الاخرى شنو فيها
6: لا امبوسيبل
1: بالله النقطة
6: الاخرى
1: يقولها في كلمتين
6: في كلمتين يا سيد حمودي الحركة الغير اخلاقية اللي عملها احمد نويرة مراقب الحكم الثاني في ماتش منزل بوزلفة وبني خلاد راهو للتو ما نعرفوش العقوبة راهو هذه لو كان صارت في الجزائر يا سي الحمودي راهو الدنيا قامت وقعدت وانت تعرف شنو معناها احترام الأخلاق الرياضية في الجزائر ما تجيش لتونس وتعديها لنا سباه لا اعطيونا العقوبة متاع السيد هذا نحب نعرف أنا كي واحد يعمل لنا حركة غير أخلاقية ينتمي إلى سلك التحكيم أو غيره شنو هي العقوبة لأن المعلومة اللي عندي أن السيد طفي عليه الضوء وعاقبوه إلى نهاية الموسم فقط يعني كيف كل اللي غلط في توش وكل اللي أعطاه هدف تسلل كيف
1: مش مستنسين يهبطونا ليستا فيها
6: هذه ما هبطوهاش وهيك علاش أنا من قبيلة يخليوك تلوش في الكواليس وفي طيور الظلام وفي خفافيش الظلام يحبوا كان الغرف المظلمة المغلقة وخبي وتكمبين ويحب كي يجي يعطيك معلومة كأنه عامل عليك مزية روعات سكوبات وتسريب المعلومات ولا وانتهى الحيلة في ترك الحيلة
1: شكرا نادر بارك الله فيك فتح البروجيكتور نمو دقيقة أيمن أي المعزة
7: أي أي فما مرتين ما مش بروجيكتور
1: أما الغث وسمير ما شاء الله
7: ذكرها معي أنا دونك خلص
1: ما كنت أنا شو مدخلني معنا
7: ما هو في فورم
6: أنا مستغرب من نادر
1: لوردر بدلته أنا خاطر أنا خاطر للموضوع ويقرب برشا الموضوع يقرب برشا ما
7: أعطاني باس أعطاني أسيست باش نسجل هدف لكن أنا مستغرب من نادر كيفاش مستغرب من الوضع نتاع الكرة في تونس قولش عليك انت جاي من كوريا
6: والله يا سمير نقول كل مره نامن انه
7: وين تامل عايش خويا وين تامل
6: قاو خويا ايش
7: حبنا ما تامل في حتى شيء هذيك هي وضعنا في تونس ملي تربينا صغار التو الغدوه لبعد غدوه دونك هذاك هو ما فيش شيء مجدد تتسائل وتعاود وتكرر وتعاود وتسائل وهي هي الحكاية
14: على الأقل ما عديوهاش علينا
7: هي. بالنسبة للفواياجات هذوما من قبل زادة تمزيوا بهم معناها مش من تو فهمتنا
1: يمشيو يتمزيوا حياتنا كاملة
7: لفيينا لفيينا وبروكسل قل له امشي للمالي ولا امشي ل الكونغو
1: على شنو يفرق شنو يفرق
7: ترى كلها هاربة تولي
1: لا لا شنو الموجود في فيينا بروكسل مش موجود
7: في فيينا لا لا الأنس قالك في فيينا
1: فما الأنس
7: وضم فما لجنة منظمة تعطيك باريكزام نعرفش أنا جو دي نابورتو تعطيك 40 فرد ولا حاجة هي تتكفل بهم فهمتني فما الملاعبيه واللي طلفني والباقي الكل وما نتمزيو على بعضنا مره تمشي انت مره نمشي انا وهكذا دوليك وما معروفه الحكايه هكا ولا دونك تستغرب من الحكايات اللي هما في في في بلجيكا موجودين وانا هنا نحضر في بروجيكتور نحب نتكلم على على بدايه الواحد البطوله نتاعنا توا يا رسول الله الانديه التونسيه كلهم براتيكمون في راحه هكا ولا لا باهي انا انترونور في اي جمعيه كانت وقتاش نرجع راني من عبيتي
1: عند ربي
7: ما يلزمني عندي تاريخ متاع بداية الموسم اللي قاعدين في بروكسل تحكي عليهم منه
14: هيك علاش انا جبت
7: فهمتني هي هكا تعطيني
14: والله ما في بالي
7: بالبروجيكت انا مدرب يا خويا نحب نعرف البطوله وقتاش تبدا باش نحضر الملاعبيه نتاعي وناخذ فتره الاعداد نتاعي واللي ما تشاميكو والمعسكرات والتحضيرات هكا ولا معز
15: صحيح واحد يحضر
7: يا اخي في المهموطه هي هكاك البطوله مشيت على روحك وفي الموسم تحضر للموسم الجاي انطلاق البطوله وقتاش يبدا باش الفرق الكل تحضر امورها التحضير الجيد تحضير دوكي لسبيرانس معروف التاريخ نتاعها تلعب الشامبيونز ليغ والنادي الافريقي معروف التاريخ نتاعها براتيكمون معروفين التاريخ نتاعهم دونك يخدموا على بدايه الكاف شامبيونز ليغ والكاف والانديه الاخرى اش تعمل
1: في عندك اربع جمعيات على الاقل هما الترجي والنادي الافريقي شامبيونز ليغ وترجي رجيس والنادي رادس فيغسي كاف على الاقل يعرفوا وقتاش الدور الاول وقتاش الدور الثاني هكا يخدموا على هذوك
7: ايوه والباقي ايش يعملوا
14: ايوه اذا كان يبدا التور مثلا الشامبيونز باش تبدا قبله
1: واحنا حتى تو من عصر قبل ولا بعد
14: صادق قبل
7: حاجه اخرى توا فما مشاكل في الطاس موجوده هكا ولا اسكندر موجوده في مشاكل في الطاس سليمان شاكي على الطاس الملعب التونسي شاكي
1: بيجا
7: ستاد كونسيرني بالحكايه
1: جابس وزاد كونسيرني بالهيئه الدرجه الاولى والشباب القروانيه زاد كيف كيف
7: هذا الكل هذا الكل خليه يتوضح الامور اعطيني يا اخويا بدايه الموسم ونهايه الموسم اعطيني سوبر تونسي وقتاش اللي نورمال يبدا قبل باسبوع من بدايه الدوري باش نخبيه سوبر تونسي في بالك يقعد 13 سنه مخبي
1: فما واحد جا ما تلعبش ولا والو
14: 19
7: يا ولد 18 سنه يقعد مخبي ونجبدوه من القجر وقت نحبوا نحنا باش نرضيو الجمعيه هذيك ونعطيو للجمعيه هذيك باش تستيتر ونحضروا الامور الكل وهذا واقع يلزم بدايه الدوري بدايه السوبر تونسي يبدا قبل باسبوع من الدوري والفينال نختموا به الدوري
14: ويكون كل سنه رسمي رسمي
7: ما رسمي. فيش كلام ما فيش كلام باش نخبيوهم بعد نحطوه دونك هذه كلها
1: لا لا جماعه تاع الرابطه غاديك قاعدين يخدموا مش جوست الليل اونسكاو ليلي أنسى ما في النهار يخدموا على روحهم بتدر قادرين يخطوا
15: سمير فما كوب دافريك زاد في جوان 2027
7: هذا كما زلنا
15: ما نقدوش شامبيونا بتاعنا لجوان واخر المي ما عادزين تعطي بفترة لكيب ناسيونال
7: احنا عبودة توا شكرناهم للموسم اللي تعدى لأنه موسم كان صعيب بداية الدوري كانت ممتازة فما بطولة عربية فما كاس افريقي فما التزامات المنتخب التزامات الأندية وتعديت سلامات وعملنا ضغط على الكاس تونس باش يكمل وكمل والحمد لله
1: والحمد لله
7: دونك الموسم القادم نحبوا الامور تكون مضبوطه
1: اوضح هاي.
7: اوضح وتكون الامور مضبوطه فرجاء جماعه اللي توا موجودين مع المنتخب واللي كذا يحضروا لنا الخدمه باش بعد كاس العالم نلقاو الامور واضحه ومريقله ومخطط لها على غرار البطولات الاوروبيه وخاصة البطولات متاع أهل الجوار متاعنا اللي أمورهم عدلة ومنظمة باش ما يقولوش يا سمير قاعد يقارن
1: المغرب
7: بالبطولات
1: لا المغرب خاطر تعرف روحها مازال باش تكمل أما سيرتر مو عندهم فيزيبيليتي على العام الجاي مستحيل يكون
14: ترخيص خاص من الفيفا أن تكمل 27 جوان
7: بالضبط
15: شو ريت 99% من برا
14: ما عندهاش لاعبين في المنتخب كذا ما عندهاش حتى
7: ما عندهم حتى
1: هذوما قارين حسابهم باش يكملوا الشامبيونان وقت الكوب دي موند فما بالك العام الجاي
7: رجاء وبكل لطف الرابطة والجامعة الأخرين الكل نعزهم ونقدرهم ونحبهم وشكرناكم على الموسم اللي تعدى والمجهود اللي قمتوا به فرجاء تحضروا لنا الكالندري من التوى باش كل مدرب وكل مسؤول وكل نادي يعرف ما له وما عليه
14: مثلا من القوانين
1: أي سمي
14: قالوا الأجل انت مش تو تعمل اجتماع
1: اللجان باش تحكي عليه قبل انت
14: علاش تخلي في نادي يجيب 8 و10 اجانب اذا كان هو يحب يضر روحه
1: والعالم مش يبدلوه القانون
14: اي هو
1: تو هذا توسك مش يبدل
14: كي هو مثلا 5 اخويا عندك عندك 5 فقط يلعبوا ما يلعبوش عندك حق 5 فوق الميدان وعندك حق انت تدب 5 4 و2 معقوله لكن تمنع الانديه انه تجيب 8 وتجيب 10 وتجيب 12 تمنعه لانه هذه عمله صعبه يعني ماهوش معقول انت مطالب انك تعمل قوانين رياضيه للحد من التبذير والحد من انه الانديه تدخل في مشاكل ماديه.
1: اه يا احمد هاي بروجيكتورك انت
16: سير برشا بروجيكتور نتاعي يخص كاس العالم باختصار لي ريستريكسيون كثروا الشروط كثرت كل مره تسمع حاجه كل مره قانون جديد بون مش قانون هما انت كنت حاضر عملنا في كوب دي موندي كلوب يسوفي كوني حتى اذا كان ثم عاصفه على بعد 1000 كيلومتر ولا 500 ولا 600 ولا 700 جاي راه يوقفوا الماتش معناها نوني با كيسيون بالنسبه للمو سيكوريتي نتاع العباد حاجه ما يلعبوش فيها رينا ماتش تونس كندا شنو صار على عاصفه جايه من بعيد عادي يقف ماتش راه 3 4 سوايع مع الحكايات اللي سمعناها نتاع الماتش يقف في وسط معناها اكثر من كولينج بريك وشفنا حتى بوكيتينو مدرب منتخب امريكا نقد الموضوع هذا ومن بعد ولا يعطي فيلي كونسيني في وسط المباراه في ماهيش كولينج بريك لكن بوز وفيها بيوب الحاجه الجديده اللي برشا نشوف في التعليقات عليها في موقع اكس في تويتر سابقا يقول لك القانون الجديد هذا نتاع باب الزمال حقيقه ما عنده حتى معنى معناها جمهور جاي ما عندوش حق يدخل لا دابو زمال لا بلاستيك ولا حتى نوع نتاع دابو زمال ما يدخلش بها الاستاد دونك كل مره باش يقرب الكوب دي موند مازال اسبوع ولا 10 ايام ولا اقل شويه كل مره نزيدو نسمع حاجه جديده كل مره الناس تتقلق اكثر معها هي اكسترامون شاغل ديبلاسمون وحضور المباريات وحتى التهم اللي صدرت اليوم للفيفا على اساس كون تبيع في ليبي في دوتغ سيت دو فون دونك باش حاجات قاعده
1: تراسك على مو اكسترامون شير ولا يتكلم بالفرنسيه
8: تحول
16: لا كنت نقرا في ليكيب
1: اوكي
16: دونك فوالا دونك في الاخر كل مره تسمع حاجه جديده بارابور الكوب دي مونت وحتى معناها حتى نادر وسمير بكري حكاو في الاوف على 48 منتخب الجمعه هذه عداو اونترامون محلول نتاع منتخب بنما مهزل معناها يتريني وعديه اون ديريكت في اليوتيوب اتاكون شق تيران جيب كره لبرا وحسيلو فضحوهم العالم كل سمع بهم دونك باش تشوف برشا حاجات في الكوب دي موند هذه ما شفناهاش قبل وما استنسناش بها
17: انا عندي احساس كون كاس العالم هذه مش تكون من افشل كؤوس العالم اللي ريت
1: يعني احساس انه ماتشوت باش تلعبوا في المكسيكو باش يعملوا لنا جو
16: في المسخانه نتاع الكره لانه في المكسيكو ثم مظاهرات
14: المستوى الفني مش يتراجع بشكل كبير
8: مخر ماتشوت تاع المكسيك
16: لا لا اصحاب المقاهي تساعدهم
8: اصحاب المصريين ودي طالع
16: اصحاب المقاهي تساعدهم
8: في تونس في المصريين ودي طالع المكسيك
16: اصحاب المقاهي
1: اصحاب المقاهي ديما مستنفعين
17: فينال عام 94 بين ايطاليا والبرازيل حكيوا عليها من بعد الملاعبيه اللي لعبوا الفينال هذاك
16: السخانه
17: على السخانه متنا متنا بين السخانة وبين الرطوبة وكاس العالم اللي في قطر باعتبار أنه السخانة تحولت إلى معناها في فترة متاع الشتاء تقريبا وكانت كاس عالم ناجحة بكل المقاييس
8: ترانيت كليماتيزيون
17: هل أنه اللجنة المنظمة الحالية صارت عليها ضغوطات أنه كاس العالم هذية تتلعب في توقيت معناها حرارة شديدة مع عواصف مع الدنيا هذه كلها غلاء التذاكر بصفة معناها مبالغ فيها
1: وي.
17: هذه كلها نقاط معناها ثم التوقيت متاع المباريات اللي اشترى العالم باش يتفرج فيه معناها على الفجر وهذه زادة نقطة مهمة هذه كلها خلتني عندي انطباع أنه كاس العالم هذه مش بتعدى كاس عالم كما اللي شفناها في روسيا وكما اللي شفناها خاصة في قطر
1: بل راح نسبق الخير يا سيدي نقول إن شاء الله تتعادى لابس فهمت الموضوع تاع البروجيكتور فهمت الكونسيبت والكونسيبت شو كيما عطا باس نادر لسمير الباس ذا اللي مدها لك تو احمد هو في الكوب دي موند وفي جو الكوب دي موند وانت تحب تحكي لواحد من منتخبات الكوب دي موند هذا
18: صحيح هو عدالي الباس وانت باش نحكي على حاجه باهيه اللي منتخب تعب 8 سنين هو باش عنده باش يفركس على الكاليفيكاسيون في وصل الكوب دي موند النهار اللي يوصل الكوب دي موند يختار المجموعه على اللاعبين اللي ما لعبوش جمله في التصفيات ياخذوا هي منتخب الكونغو اللي
1: كونغو ديمقراطيه
18: كونغو ديمقراطيه مع دو سابق اللي اختار المجموعه مالغري اللي فما لاعبين محترفين جدد مي هو اختار اللاعبين اللي ترشحوا اللي تعبوا وكانوا هما حطوا مجهودهم ووصلوا طيحوا كامرون ونيجيريا وترشحوا عليهم باش يعطيهم حقهم وقال كلمه اللي يحب يتعدى اللي حب يلعب كوب دو موند يترشح في الكاليفيكاسيون
1: اللي لي زاكتور نتاع الكاليفيكاسيون خليهم تحفظ عليه ليست حطهم في الكوب دو موند
18: مش نحن في تونس مثلا بريسك كل كوب دو موند
3: كاليفيكاسيون تلعبها جوريت في كوب دو منطقة مينيموم 12 13 جدد تيما باش تلقى واحد ولا اثنين معناتها جديد اللي باش يعاونك وكل شيء نجم تستحقه مي ديما نشوف انا
1: فما ملاعبيه كانوا موجودين وساهموا في الكاليفيكاسيون استحقوا يكونوا موجودين في كوب دو موند
3: فما عديد اللاعبين سوتو معناتها في كوب دو موند هذي اللي كانوا معناتها كانوا يكونوا موجودين لعبوا في الكاليفيكاسيون هذه نستحضر منهم واللي اكثر واحد معناتها فرجاني ساسي كانت نجم تكون اخر معناتها كوب دو موند اللي هو مي وريك معناتها للمدرب اختار المجموعه نتاعو
1: اما برمضان زاد كان البيتور نتاع الكاليفيكاسيون
3: نحكي ونحنا على
1: لا نحكيوا شكون تعب في الكاليفيكاسيون
3: روند مون اللي هو فرجاني مثلا في البريود 6 شهور الاخرين هيز دي تيتر بيرفورمانس كبيره برمضان اكيد يستحق واللاعبين الكل اللي كانوا موجودين في الكاليفيكاسيون ماتشين الاستوائيه وكل كانوا يستحق مي نحكي لك معناتها ساعات المدرب يفرض رايه يفرض شخصيته واعطى كل واحد حقه حتى المجموعة هذه في ظل الظروف تو نسمعوا في الكونغو عندها إيبولا وكل شيء هو اختار وضحى باش يهز اللاعبين نتاعه اه ان شاء الله الرسالة هذه وصلت وان شاء الله كما يقولوا فيها اللي يستحق هو اللي يمشي
1: ديسابر ترينت عنده انت يا
3: ترينت
1: عنده تقيمه كمدرب شنو خطر الباساج اللي تعدى في تونس فيه وعليه خاطر حتى الكلام برشا تقال على الانترنور هذا حتى على الخارج يقول لك ماهوش انترنور معناها فني قوي يقول لك انترنور في الكواليس ما نحكي البرة من الكوره سامحني في الكلمه يقولوا سمسار زاد مش لاهي بالكوره لاهي بالكواليس اكثر صحيح الكلام يتقال عليه ولا النتائج نتاعه اليوم تبين انه اللي تقال عليه كله غلط ما نعرفش
3: مو زاد واحد كي مش كيما المرحله الاولى من التدريب خاطر نتفكروا دو سابا كان شاد الكوتون سبور أو الإكسبرينس في الدمي فينال من بعد يلقى روحه في الإكسبرينس صحيح وقتها زيد الظروف مش مواتية إفكتيف متوسط مي كيما قلت لك تعلم كيما ناخذ الكاردوزو كاردوزو راه مش كيما تو كيما أول ما جا معنا دونك ديما نحن الزهر نتاعنا لونتورنور اللي يجي يجي معناتها بحاجات وفكر آخر يلقى هنا جمعية كبيرة كيما الإكسبرينس الكلوب ليتوال سي اس اس ديما عندهم فكر وعندهم حاجة ديما فيهم مغروسة ميدو سابو نتصور وانت عمل بيرفورمانس كبيره سورتو بالمنتخب هذا اللي وصل معاه الكوب دو موند يتسمى انجاز يمكن احسن انجاز هو توفي تاعو معناتها بالمارس نتاعو كونترول
1: بيان سور حتى المنتخب هذا
3: بالنسبه لي نحن ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي البلوز امبورطون في هذا الكل الكوب دو موند الكل اللي تونس ان شاء الله تعمل بيرفورمانس
1: ان شاء الله
14: موضوع كبير هذا وجبد معز
1: جوست حاجه واحده معز ما عرفش نجيك نيد توصيه صغيره تقنيه ديما مقابل الميكروف نسمعوك بالقد ايه تفضل موضوع كبير
14: خويا ودي
1: استنى في المواضيع الكبرى
14: ليش شوف الكوره اللي حب ينجح ما فيهاش عاطفه وحقيقه اليوم ماهيش حقيقه البارح فما استحقاق رياضي تصفيات وتشوفات اخذ ماش تصفيات
1: في مارس
8: مارس
3: مارس
14: انا هم مارس هذا
8: هم لعبوا البراج هم لعبوا البراج مع جامايك
14: لا لا نحكي لك على تونس
8: تونس من
14: 8-9 شهور اسم من 8-9 شهور تصير فيها متغيرات سمير اللي كان في افضل حالاته وعنصر بارز
17: هذا هو
14: توا حاليا موجود مش لانه سمير ساهم وقتها وكان موجود توا ماهوش يلعب ما عندوش نسق المباريات ولا
1: وصار فما ملاعبين ما كانوش يلعبوا قبل في الكاليفيكاسيون وبعد الكاليفيكاسيون في 8 شهور ما لعبوش وموجودين اليوم في المنتخب
14: لا
1: اكزامبل اسماعيل الغربي بار اكزامبل اعطيني شنو عنده ستات ودقائق من بعد بعد نحكي فهمت معناه نادر راه فهموا عليهم بالله يا نادر اللي تحل لنا ديبا مشى ربي على الليستا وشكون يستحق ومستحق خليه هو حر بالراي تجي تعطيني التعليق انت عندك خاطر استنى تليفون نعرف نعرف اما جوست
14: تعلم مش ممكن نطولوش ما ناخذوهاش قاعده عامه انه اللي رشحونا نمشيوا بهم والا اي اللي رشحونا لا اي تو نمشيو نبدلوا في بعض الاحيان تلقى واحد انت في وقت معين تعرفوا مش يعطيك اضافه تعرفوا ظاهر لاعبي في يعني انت المغرب مثلا يجي حكيمي ما كانش يلعب ويقول لنا نحن نلعب بي اس جي يجي يقول له لا انت لو ما كنتش معايا ما عملتش تصفيات مثل بسيط
1: هو اكسبسيونال برشا كونغو تعرف تاريخيه هي ذاك
14: علي
1: هاك عطى لاسبي التاريخي بكله هاك اللي ساهموا موجودين بوتيتر مره اخرى تتبدل متغيرات اخرى تولي
14: هذا اجبد على فرجاني احصائيا احسن واحد عمل الشهادين الاخرين لكن مدرب منتخب اختار اختيار اخر
17: ما نادر حاجه سمحني باش نتفاعل معكم مع معز الكونغو وضعيه خاصه لانه في الكونغو التصفيات كانت مرهقه جدا خرج من مجموعة يعلم بهم ربي ثم تعدم للبراج مع الكامرون ومع نيجيريا هكا ولا دوك مرهقة جدا في الفترة هذيك دو سابر عايت البرشا بلاعبية واعتذروا أو رفضوا وبالتالي توا كي أنا ترشحت كوب دي موند ما عادش باش نعيط لك هذاك اللي قالوا.
14: فهمت؟
17: أنا كحاجتي بيك في الكاليفيكاسيون خاطر حتى حد ما كان يمن انه الكونغو مش تعدى على
16: نيجيريا في البول هذيك صعيبه برشا.
17: لا با البول بعد في البراج مع نيجيريا تلعب ومع الكاميرون دونك حتى حد. فما بعض اللاعبين يقول لك اخويا خلي راكش في جمعيتي اموري تبدا مريقله وكذا. تو كي انا تعديت الكوب دي مون تحب تجي فلي. هذه هي علاش قلت لك حاله خاصه بالنسبه للكونغو تختلف على وضعيات اخرى خاصه على وضعيه تونس. على وضعيه تونس بار اكزومبل وضعيه تونس رانا في مجموعه كانت سهله برشا. معنى اي فريق نجم يتعدى فريق من تونس من بطوله تونسيه يتعدى ويترشح معنى
15: مع عقوب دغيني زاد سالتك
17: لا لا توك سهل الكاليفيكاسيون تاعنا مش على عكس الكونغو.
14: واجابه اللي انت رجعتنا لاسماعيل الغربي احنا نحكي على قائمه معك اسماعيل الغربي ماهوش قاعد يلعب لكن قداش عندك من لاعب
1: بقويك يعني
14: لا اعطيني مثلا تصور انت الناخب الوطني
1: عمرك ما
14: لازم عنده في المركز نتاع باه هنا نتفقوش انه وما نعرفوش ولا نسمع الغربي انه فنيا
1: نعرفوا حده
14: جوده فنيه
1: يلعب معهم لاعب يلعب في الكره يلعب في الكيب ناسيونال معنيش
14: في المنتخب

0: معناتها ينجم يزيدك تكتيك اخر في ماتش, معناتها مش كان خصال والتقنيه, هو بيدو ينجم يحل لك حلول اخرى في مباراه.
1: بالضبط.
2: اه يا سيداتيكم الصح كملتوا, بارك الله فيك. انا لازم بعد شويه بروجيكتور فورم سبور فورم سبور كنا رخيص بالمدي ساعتين للاربع في العشيه. خليكونا البيف نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في اناليز, نعملو طلع على بلجيكا ونشوفو اخبار منتخبنا بيسير اناليز في برشا ما تحكيو. البداية مع المنتخب, نبداو اناليز منتخبنا الوطني التونسي. اناليز نمشي مباشرة لبلجيكا, خاطر كان نزيدو نقعدو شوية لهنا, السيد يقول يستنى فينا برشا في بلجيكا ومستحيل نجم يتكلم كلمتين ورا بعضهم. احمد صولة زميلنا موجود العين المكان, موجود في بروكسل. مرحبا يا احمد.
3: مرحبا اسكندر, تسمع فيا اسكندر؟
2: نسمع فيك خمسة على خمسة اخوي ما شاء الله. شنو حوالك؟ صح على بيس؟
3: سلم لي. الحمد لله سلم لي ساعة لك انت والبلاتو.
2: مرحبا على احمد. سلموا عليك
3: وسمير كله يسلم على اخوه لطفي, خاطر عدى معايا هنا في بلجيكا ايامات حلوه وهو
2: ما عندكش كوم العائله من ايمن عبوده نادر معز كيف عدى معك ايامات في بلجيكا؟ سلم عليهم الكل مره, ما عندكش ذكريات اخرى مع الاولاد؟
4: لطفي بلجيكي فرنسي تونسي ماخو معناها دايره الكل.
2: ما راح نقول تونسي بلجيكي في رأيي, خلنا نقول تونسي ساعة قبل. مرحبا. ولو أنه فما مدربين زاد عنا عندهم الدوب الناس من الليتي وقت اللي يقدموا رواحهم
3: فتحي العبيدي عندك
2: أي ما يقدموا رواحهم في التعاقدات يجيبوا الباسبور.
5: أغلبهم وأعيما أقول أغلبهم يقدم رواحهم بالجنسية الثانية وليس التونسية.
2: وتعرف عليش؟ خاطر وقت اللي حتى نشوفهم بعد في ترانسفير ماركت ولا حاجة تلقاه محطوط يتعاقد مع بالدرابو اللي موش تونسي, درابو آخر تلقاه محطوط العملة. إن شاء الله مبروك عليهم مهما كانت العملة. أحمد خويا نسلم عليك ونرحب بيك ونشكرك على تواجدك معنا. حابو ناخذ معك بعض التفاصيل هكا والأخبار اللي تخص منتخبنا الوطني التونسي. مقابلته نعرفوا إن شاء الله نهار السبت نلعبوا ضد منتخب البلجيكي, آخر مقابلة ودية قبل ما نمشيو للمونديال قبل ما نمشيو للمكسيك. نبدأ معك بالأجواء غادي في بروكسل, نعرفوا الجالية التونسية والجماهير التونسية تبارك الله غاديك.
3: اسكندر اول ساعه صار منتخب التونسي صارت له اشكاليه ظريفه يعني من فيين, صارت فما غريف صار في بروكسل في الطيارات خلى معناتها تاجيل المنتخب التونسي يجي لبروكسل. هذه النقطه الاولى ما كانش معلن عليه الاغراب صار في الليل. الاجواء حلوه اسكندر, برشا جمهور متحمس هنا, 30,000 تونسي موجود في بروكسل ونصور باش يكون قبل كبير. الناس كتله وجعت ساكر, عطوهم يعني 2500 تذكرة, زادوهم 500 تذكرة يعني صار لي طلب من
2: قد يهز استاد بلي سامحني يا احمد
3: في دير الاستاد روا بدوان يهز 50,000 يعني 50,000 حتى ما عملوش يعني التونس حتى يعني امور هنا الشرطة هي البوليس معناتها هي حدوا عدد الواحد صارت مع كل الفرق ماهوش اكسبسيون التونس باقات معناتها حتى اللي ماتش تلعبهم مع معناتها نفس الحكاية هي قرر تحت تبع تعطي الكوتا الفيدراسيون قداش نازم يبيعوا
2: واضح أسباب تنظيمية نفهم مهمنية هذا بالنسبة لهم غادي في بلجيكا واضح
3: وصارت قلت لك البارح مشاو ترنام حسب العلميات عندي من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في الكومبلكس تاع الفيدراسيون في تيبيس. اليوم صبري طلب تبديل طلب تدخل السفير تاع تونس تبديل المقر التدرب خاصة مشاو لهنا لاندرليكت خاطر بعيد بارامون اينور مع السيركيلاسيون. لكن الاتحاد بيجي قالوا لي اللي فما شكون جاء عاين يعني وطلب معناتها من المرافق اللي شاف النزل شاف كل شيء وافقوا عليه ابري ما يمكن ما حسبش السيركيلاسيون ولا هذه يعني الـ الامور الجو حسب المعلومات عندي جو باهي في الكيف ناسيونال فرحانين محضرين اليوم طقس بارد شويه باهي نتاع كورة نتاع نهار السبت غدو يترنيو في استاد روا بدوان باش يلعبوا فيه الماتش.
2: هو جوست ما يقلقش معناها الاستاد انه يكون بعيد شوية على مقر الإقامة تصور انه زاد كيف هذا يتابع الامور الامنية.
3: ايه هما راهو اسكندر لازم تفهم زاد طبيعي لانه كان باش يحطوهم في السونتر فيل. انا من البارحين من اللي وصلوا توانسة كرة البوفية وين فنو تيل فنو استاد يعني الاختيار كان صايب يعني خلينا نقول بصراحة قعدوا شوية على السونتر فيل
2: والله هو أحمد باهي بكمش يركزوا على الكورة اما زاد يا خويا توينسا بالليل بتحكي على 30000 يشموا في الريحه نتاع تونس ترافير ليكيب ناسيونال والملعب.

0: راهو ساعات ميساج كان نعطيهم شويه وقت يشوفوا الملاعبيه يقربوا اكثر لكيب ناسيونال. نعرفش كان حتى كان ينجموا ينظموا الخيان في الجامعه التونسيه. هاو تبارك الله يحكي قبيله نادر اعداد كبيره من المسؤوليه موجوده غادي ينظموا لهم هكا دي رونديفو صغار دي بوين ينجموا يتقابلوا فيهم يمشيوا بشي صح وكيما يعملوا الناس كل لورا المرايا واللي يعملوا ديديكاس كل شيء راهو مهم زادا. خلينا نخموا شويه خلينا السبين تاع الكوره نخموا فيه بالقديه متفاهمين.
1: اما فهم وقت
0: ركز فيه على الكوره وفرصه انك زادا حتى هما يعطيوك موتيفاسيون يعطيوك حاجه اخرى يعطيوك ما نعرفش انا ما شعل نقول وقت تكون موجود غاديك وتفهم انه فما توينسا وراك معناها واخر اخر ماتش اميكال قبل ما تمشي للمكسيك الحق معناها ميساج كان خموا شويه فيهم للالف هذوكم اللي باش يكونوا 2500 كهو 2500 تذكره من 30000 راهو نحسبوا الباقي تقريبا 28000 باش يكونوا عندهم فرصه ضئيله جدا باش يشوفوا ليكيب ناسيونال في ستاد خلي يشوفوهم البر. هاو قال كان يحكي قبيلي قال لك لاسباب تنظيميه عندهم هما غادي في بلجيكا اي منتخب يجي يعطيو الكوتا تاع 2000-3000 للفريق الضيف والمنتخب الضيف والباقي بالنسبه لهم. وظهر اسباب تنظيميه تعرف نتاعنا احنا نقولوا احنا الناتور نتاع جمهور شمال افريقيا كي يمشي يلعب في مقابله في فرنسا وفي بلجيكا وفي وغيره تعرف شنو نعملوا احنا زاده في
2: يعني كان جهه المانيا يعطيوها 3000
1: لا
0: نعم تفضل
1: مش واضح لا مش كان الشمال الافريقي يعني حتى يجي من المانيا اي فريق الناس كل معناتها فماش بالعكس تونس زادوها يعني لو حتى تدخل على السيت زادوها 300 تذكره عندهم ثلاثة أيام معناتها مو كل واحد نعطيه حقه.
0: إيه نعرف نعم. ماهيش معناتها. خلينا نحكي على الصورة الحقيقية نتاعنا زاد أحمد.
1: أنا مانيش كلمة حقيقية أنا بيدي اتصلت أنا عندي علاقة معناتها بحكم الشغل يعني علاقة طيبة مع الفيدراسيون بلج أنا بيدي من الأول ما فهمتش قلت لهم يعني شوية الفين أنت بركة ما حسبناش فرنسا ولوكسمبورغ وناس جاي من بعيد قلت لهم شويه قالوا لي احمد ماهوش اكسيبسيون وراوني لي شيفر اكزاكتومون معناتها اللي حتى اللي كلوب اوروبيان يجوا يلعبوا هنا نفس الكوتا
0: باه
1: معناتها فوالا كيك اللي كل واحد نعطيه حقه
2: باه اما عنده الحق لو الناخب الوطني في الملاحظه اللي عملها لو بعد ملعب التدريبات وحاجه هذه باش الناس تعرف التفاصيل هذه مهمه لو الامور اللوجستيه هذه من قبل ما نسافروا الفندق وين ملعب التمارين وين قداش المسافه بيناتهم باش تقرا حسابك هذا أول نهار نوصله أو معز يعرف نحط كذنو ملي نخرج من الفندق حتى
0: الملعب
2: حتى الملعب خصوصا نهار الماتش باش تقضي حسابك في الخروج نهار الماتش. إذا كان أنت بعيد ساعة مع السيكوريتي ساعة ونص مشي وساعة ونص جاي يعني كي ترين الأربعة إذا تخرج ماضي ساعتين مش ترجع كان ثمانية متاع الليل من ساعتين لثمانية راك عديت للملاعب براتيكمون ستة سبعة ثمانية سوايع هو في وضعية غير مريحة ثلاثة أيام قبل الماتش عودها تذوى جود راهي متعبة
0: الناخب
2: الوطني عنده الحق في الملاحظة
0: فضلا
1: لا نادر أنا معاك لكن فما أوبيراج يصير قبل أنا اللي عانتها الاتحاد بلجيك خلي جاء وعملوا أوبيراج كنت معهم في الهاتف شافوا
0: محضرين أمورهم الكل
2: يعني في العضو الجامعي تلهاب الأمور اللوجستية المفروض لا يقبل ملعب تمارين يبعد أكثر من ساعة ولا ساعة ونص على إقامة الوفد
1: معاك معك يمكن بالسيركيلاسيون يمكن ممكن تعرف المهم اللي لقاو حل
0: به.
1: اليوم لقاو حل عطاهم ملعب قبطة أندرليكت أموره طيبة يعني المفيد اللي لقاو حل وإلى ريزون صبري لاموشي اللي
2: يعني بدلوهم الملعب
0: اي بدلو اليوم
1: حاجة اي اي لا لا لا عطاهم ساعات سفير تعتوس طلب يعني البلدية تابع أندرليكت وأندرليكت فريق أندرليكت اللي جاء ستاج لتونس رحب في الفكرة عطاهم الملعب باش يتدربوا فيه وكيك الامور تبدا
0: جاب ربي سبقنا ستاج تاع اندرليكت تخذوه بالخاطر او شيخ وحتى هما في تبارك به خلينا نكمل معك خاطر ماش عندي برشا وقت احمد شكون الشخصيات اللي تنجم تكون موجوده نحكي على ابرز الوجوه تنجم تكون موجوده غادي كسوا مدربين ولا ملاعبين
1: عندك انا جورج ليكينز كنت اتصل به قال لي يدرب المنتخب التونسي باش يكون موجود ايدين هازار باش يكون موجود من طلب من الاتحاد البلجيكي فما حبيت نعرف روجيل مير هو رانا مدرب يعيش هنا في بلجيكا لكن الامور صحيح نتصور ما يكونش موجود نتصور كان فما بادر حتى من جامعه التونسيه حبوا يكرموه باش يجيو نتصور حتى زوجته كنت باتصال بها ما زلت ما رجعتليش ولا هذه الوجوه اللي تصور اللي تكون واللي باش تكون موجوده مع الجاليه والمطابقه هي اخر مباراه مع المنتخب البلجيكي هنا يعني وبتكون معناتها هما تبعت معناتها الجيشي فيرمي معناتها
0: معبي
1: معبي يعني خاطر اخر مباراه جيتنا مع الرجعة لوكاكوس كانت اسكت برك
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير.
3: لا لا مارك الماتش اللي فات
0: ما الماتش هذا مش في مارك
3: مش في يلعب جمله
0: حتى كان لعب مش في مارك حتى بعد نعطيو التشكيله تفهموا اللي هو مش في مارك. خلينا نكمل معاك
1: كرواتيا ماركس كان
0: يا ودي الماتش هذا مش في مارك. اعطيني كمل لي ليزامبريسيون غادي نتاع لي بيلج على المنتخب التونسي نعرفش ابرز ما يتقال معنا على المنتخب التونسي قبل الماتش هذا.
1: والله اسكندر فما هما ما فماش حاجه كبيره باش نكون معك صريح. اليوم شفت كل الصحف حتى نحن ما يعني اكثر يتكلموا على المنتخب البلجيكي شكون باش يكون موجود ما حكاوش كثير معناتها خذوا شويه على الهستوريك ما بين ماتش تونس وبلجيكا اخر مباراه صارت في 2018 وخمس سنين. فما حوار غدوه الجورج ليكينز باش يخرج وفما حوار اخر يمكن الحمدي حرباوي ولا اخر لعبوا هنا في بلجيكا كيخرجوا في الدياش. ما فماش حاجه كبيره معناتها تجيب على تونس. هو الشواء كان تاع تونس ما نصورش هذا اللي حب عليه ريدي غارسيا اللي هي يعني تلعب بنفس سيستم تاع مصر. انت مكتعرف المنتخب البلجيكي
0: اي منتخب من شمال افريقيا
1: هذاك علاش كانت النيه متجهه لتونس. تونس ساعدتها خاطر هولندا لكن اسكو نفس السيستم دو جو راه هولندا وبلجيكا ما نصورش. اي فوالا هذه هي يعني بصفه عامه المنتخب البلجيكي مزيج ما بين معناتها الخبره والشبان. اليوم عندك جابو باردو نتاع ليل فما دوكو فما دوكاتولار لوكاكو في النزعه الهجوميه عنده مشكله مازال في الدفاع من اللي خرجت كجينيراسيون دوري معناتها الجيل الذهبي نتاع من كومباني ما لقاو جاك التوازن الدفاعي نتاعهم. هذا هو اسكندر الاجواء بصفه عامه نتاع تونس وبلجيكا.
0: بارك الله فيك نشكرك برشا احمد نعرفش كنت حابب تسلم على لطفي مره اخرى تعالي ليك خويا السلام عليكم برشا
1: سامحني
0: خويا عندي الاخبار هذيك
1: اي فوالا الناس بالناس وكيفاش يقولوا بالناس طيبين ديما نسلموا عليهم.
0: سلموا عليك انت خاطر منا طيب الناس نسلموا عليك ونشكروك بارك الله فيك احمد سوله سبا معك ان شاء الله فما حاجه جديده ان شاء الله بيان سور نخدم عندك كل الاخبار اللي تخص منتخبنا الوطني التونسي واجواء الجماهير غادي في بلجيكا اخر مقابله لمنتخبنا تكون ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله وديه قبل المونديال نهار السبت ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي ونرجعوا نعلقوا الاولاد بعد على المنتخب على بعض التغييرات اللي تكون موجوده وتصير ان شاء الله في الماتش نهار السبت. نحكي زياده شويه اخر على الترجي الرياضي التونسي واخر اخبار الميركاتو والتحركات الاخيره. نحكي على تشكيله الموسم بالنسبه مع نهايه الموسم في البطوله والكاس التونسيه. تشكيله الموسم بالارقام علاش نختاروها خاطر كل واحد في مركزه تحصل على احسن الارقام. شويه خلينا نرجع في ساعتنا الثانيه من فورم سبور يجيكم تثبيت سيف الاخبار بعد رجعين.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. عجز الحساب الجاري تراجع إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام، وفى أبريل 2026 مقابل 2.957 مليار دينار سنة 2025، وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في عقاب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 3 جوان جاري. ودون اعتبار قطاع الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضا قدره 1.461 مليار دينار موفى أفريل 2026 مقابل 726 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وفسر البنك المركزي ذلك أساسا بالأداء الجيد لميزان الخدمات، مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجر عن ارتفاع كلفة الطاقة. سوق السيارات الكهربائية في تونس يسجل بداية 2026 تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربعة أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال سنة 2025، وفق ما صرح به رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش. وخلال مشاركته في النسخة الرابعة من يوم الابتكار في صناعة السيارات 2026 بالعاصمة اليوم، الدباش يضيف في تصريح لموزيك أن القطاع يطمح إلى بلوغ نحو 2000 سيارة كهربائية مباعة خلال السنة الجارية.
2: يعني أول ما أنا سجلنا أقل من 600 سيارة في السيارات الكهربائية، اليوم في جزء 4 أشهر أكثر من 1100 سيارة في السيارات الكهربائية، وأكثر عدد أكبر زاد للفواتير هيبريد. لوك شفنا الإعانات اللي قاعدة توفرها الحكومة باش تشجع المواطن تحول للسيارات والتكنولوجيات الجدد، بعيد على شنو نحبوا نحقوه. أما تبقى نتصور اللي سنا ممكن نوصلوا 2000 سيارة كهربائية تتباع في السوق، على خاطر شفنا فما بخلاف الماركات اللي كانوا موجودين فما ماركات جدد قاعدة تدخل في السوق وفما قبول. تونسي بعد ما كان معناه متخوف تغيير هذا وقت باش يشري سيارة جديدة حسب الأسعار، خاطر زاد القدرة الشرائية عندها قيمة. شفنا اللي فما توا أكثر معناه توانسة يتشجعوا باش يتعداول تكنولوجيات الجدد هذا.
1: رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فوزي الدعاس يقول إن الفصول الخلافية في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي تتعلق أساسا بإداء التصريح الجبائية وإنابة المحامين أمام المحاكم في المادة الجبائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد التصويت على جميع الفصول بعد أن صوتت خلال الدورة البرلمانية السابقة على المقترح برمته. والدعاس يؤكد في تصريح لموزايك أن المقترح تمت مناقشته صلب اللجنة وخلال يوم دراسي أفضى إلى إثارة جملة من النقاط الخلافية تم اليوم مناقشتها بهدف التوصل إلى نص توافقي ينظم مهنة المستشار الجبائي وعلاقتها بمختلف المهن ذات العلاقة.
3: اليوم تقريبا أهم النقاط الخلافية اللي لمسناها في اليوم الدراسي تتعلق بمثلا إداعة تصريح الجبائية، واللي عليها احتراز كبير من اللخيين المحاسبين والخبراء المحاسبين، كذلك يعني إنابة المحامين والوقوف أمام المحاكم يعني الدفاع عن مصالح المتقاضين في المسألة الجبائية. تقريبا هذه أهم النقاط الخلافية اللي لمسناها، واللي باش تحاول اللجنة اليوم يعني الوصول إلى أولا العودة على التصويت، على لأنه مقترح القانون كان قد صوت عليه في الدورة البرلمانية السابقة داخل اللجنة في ختام اشتغالها على مقترح القانون. اليوم فما يعني رأي من السادة النواب أنه نرجع على النقاط الخلافية هذه اللي تتعلق ببعض الفصول وإعادة النظر فيها لمزيد تعديلها ولإيجاد صياغة توافقية نوعا ما، واللي نجم تخرجنا من المطبات القطاعية هذه واللي توصل بنا إلى نص تشريعي نجم نطبقوه على أرض الواقع.
1: في الشأن الدولي، إعلام عبري يفيد بإصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم بحالة خطرة جرى عملية نفذها حزب الله اليوم في جنوب لبنان. ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر وكامل فريق برنامج فورم سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. فخم سبور. فخم سبور. كل خميس بالمدينة ساعتين للأربعة العشية. اسكندر إبراهيم.

0: ثلاثة ودرجين على وسائل. مرحبا بكم ساعتنا الثانية تو بدأت في فورم سبورت. تحية كبيرة للكيب الموجودة وراء الكاميرا وراء الميكرو زادة كيف مغاد ما شاء الله عليهم ناشطين وحاضرين. تحية لحمد التونسي على مستوى الإخراج. خلينا نبدأ بأول واحد ولا النقل المباشر الحس على يوتيوب. زادة تحية كبيرة لمحمد علي بن أحمد الموجود على مستوى الإخراج الإذاعي سي وسيم زادة على مستوى الإخراج الرقمي. ما تتبعهمش حميد خطب حول الله ما عندكم أنتوا سلك تتبعهم. نمشي نتعدي للساعة الثانية من فورم سبور لكن مش نواصلوا تقريبا في نفس الموضوع نحكي عن المنتخب الوطني التونسي. فورم سبور فورم سبور كل رخيص بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. سلام على سمير السليمي نادر داود معز بن شريفية أيمن عبودة أحمد عدينا. مرحبا بكم الوليد مرة أخرى. كنا نحكي على الأجواء قبيلة في الآخر الساعة الأولى للمنتخب الوطني التونسي والتسكي لوجيستيك الجماهير غيره. لكن خلينا نحكي شوية على الأمور الفنية. اليوم نترنيو وغدو نترنيو ونهار السبت إن شاء الله الماتش مع إمكانية تواجد التغييرات نقولوا على مستوى التشكيلة الأساسية. التغييرات نجم تكون مفاجئة كما تنجم تكون مش مفاجئة للبعض الآخر. أبرز التغييرات نجم نقوى على التشكيلة أحمد
1: في حرس المرمى باش يكون
0: عاودنا من الاول باللي خاطر سي محمد علي له معز اكثر منك تفضل.
1: مش حاجه جديد دونك هو من المؤكد كانوا صبري بن حسن هو اللي باش يكون في حرس المرمى. ولو هنا جوست بارونتيز صغيره على الاخر راهو حكاو مع ايمن دحمان في وسط ستاج برقه وحكاو مع ايمن دحمان قبل مباراه تونس النمسا. قبل مباراه تونس النمسا قالوا راهو يمكن تلعب في ماتش تونس بلجيكا لكن يبدو حسب المعلومات والكواليس اللي عندنا وكونه صبري بن حسن هو اللي باش يبدا المباراه هذه مبدئيا. بن حميده باش يبدا هو على اليسار. علي العابدي باش يرتاح. نفاتي باش ياخذ الشانس نتاعو على اليمين.
0: علي العابدي ما نجمش نمشي
1: بعد وراه تنجم تكون نظيره تنجم تكون عندك معلومات معناها نتاع تشكيله اخرى ما هذه هكا المبدا.
2: لا لا لا انا تعليقي مثلا لماذا نحكي مع صبري بن حسن مع دحمان نقول له لا انا مش لاعب صبري بن حسن
0: خليهم بيس ولا زي تفضل
1: دونك. وهذه معلومات معناها من معلومات
2: يهديك لا ما نشكيش معلوماتك
1: مش يشك في المعلومات باش يعرف كيفاش يبني الفكره
0: مش مشكله.
1: دونك صبري بن حسن الاكثريه بن حميده هو اللي باش يبدا على اليمين باش يعطي فرصه للنفاتي يمكن يبدا يان فاليري من الاول ومن بعد يدخل النفاتي او من الاول يبدا النفاتي هو من الاول. الفكره والتوجه كانوا مش مسلكس pour plus d'automatisme باش يكونوا اكثر مستنسين بعضهم لوجيك شويه تقريبا منصر الطالبي عمر رقيق. ثم وسط الميدان ثم زوج لاعبين مبدئيا باش يحافظوا على مكارم اللي هما حنا بعل والسخيري. حنا بعل المجبري والياس السخيري مع حاج محمود يبدا من الاول. ثم ثلاثي الخط الامامي زي كيف باش يجرب خليل عياري تيتولير من الاول مع الياس العاشوري والاقرب هو حازم مستوري اللي باش يبدا الماتش هذا. هذا كله تشكيله محتمله.
0: باه ولو زاد انيس بن سليمان ماتش خلاص
1: ثم ناس تهنيت على بلاصتها ثم ناس تهنيت على بلاصتها وثم لي كونديسيون فيزيك وثم تفاديا الاصابات ثم ماتش في برشا انجاجمون فيزيك. بعد زاد في الدوزيام ايتون نجم يعمل كيما عمل كونتر بلجيكا يبدل خطه تكتيكيه يجرب حاجه جديده نجم يلعب ثلاثه في اللاكس دونك تنجم برشا حاجات تتغير.
0: نبدا بالملاحظات دونك انت نبدا بك انت نادر مادام انت طلبت انه تتدخل في الموضوع وتحب تعطي رايك فيه. موضوع الحراس هكا شكون مع شكون يحكي مع شكون ما يحكيش هكا ما
2: اي لا خاطر كي تحكي مع حارس كانك تبذر اما التبرير فهمت يعني. اليوم انت دحمان هزيته في مارس معاك وهو بالاحصائيات تبع عبوده ياكد لنا وعندي احصائيات دحمان في السنتين الاخيرتين هو اكثر واحد شارك حارس تاسيس المنتخب وبعده
3: بن سعيد
2: دونك شماخي عمل مقابله محترمه وحتى
3: شامخ.
2: اول مقابله ليه دوليه خارج تونس في مارس وهذه الثانيه وكسبناه الوليد مكسب للمستقبل. صبري بن حسن كيف دونك جديد ما عندوش تاريخ زاد في المنتخب بخلاف انه الفتره نتاع الايديسات مع عبد الحي بن سلطان اللي في 2012 دونك انا مثلا نستغرب انه يولي عطيت للشماخي عندك الحارس الاساسي
0: نتاعك
2: شامخ سامحني شامخ هاي ودي
3: شامخي
2: انه يلعب زاد بصبري بن حسن وما يلعبش دحمان بالكل ستاج مارس وستاج جوان دونك ما لدحمان مؤطر ولا
0: بالله قدامك الميكرو معز
4: تو انا مثلا انطونا مثلا
2: هاي.
4: حد ما بشي ليله الضحى نقولوا ما انت دحمان موش قاعد
0: مستحيل
1: مستحيل
4: كي انا عندي فكره لأن مهيب الشامخ هو الحارس الأول في الإكيب ناسيونال
2: حقه
4: يستحقه حتى واحد ما نجم
2: بيانسير.
4: جيت أنا ماتش النمسا لعبت ميتون دحمان ميتون صبر باش يبدأوا حاضرين والماتش الأخراني باش تدخل به آخر ماتش هو آخر بلجيكا هو آخر ماتش بل وندخلوا الكاس العالم نحط الشامخ ونحط قدامه ديفونس اللي باش تحضر صحيح أكاكا يدخلوا كونفيون يدخلوا لعب والناس كل تبدا لعبه ماتشات خاطر الكره فيها ضرب فيها
1: لكن هو ما قالش
5: هكا هو قال العكس كما
1: قال 90% من التشكيله اللي باش تلعب في ماتش النمسا اللي باش تبدا ماتش السويد
4: لا نحكي لك انا كجول مثلا
0: هو يحكي لك على التوجه اخر مش التوجه نتاع صبري صبري توجهه كما كنت تحكي انت لموش يقول لك انا 90% من الماتش النمسا التشكيله هذيك بتكون موجوده في اول ماتش في المونديال الماتش الثاني واضح انه قاعد فما ملاعبيه ربحوا دي بوان باش يكونوا موجودين وملاعبيه يحب يشوفهم اكثر بيوتيتر باش يشوف يعرف يبدل ولا ما يبدلش بارابور ماتش النمسا لكن اللي يحكيوا عليه الاولاد لهنا معناها نستنتج منه حاجه واحده ومش نقولها بكل صراحه انه المدرب صبر اللموشي مش مقتنع بالامكانيات نتاع ايمن دحمان ولهنا وعلاش انت كي مش مقتنع بيه علاش تسفي؟
2: لأن معز يعرف أنه الخبرة
0: كما تعطيش حالته علاش تسفي؟
2: المحافل هذوما المقابلات الكبيرة الدولية مهم جدا خاطر أنت هزيته في مارس ما لعبتوش
0: إذا
2: كان نمشي بكلام أحمد إذا كان ما تلعبوش توفي أربع مباريات
0: ما لعبتو حتى دقيقة
2: ما لعبتو حتى دقيقة وتعطي الأخرين زوز يعني دونك بالنسبة لي سيد
5: ترتيب يولي واضح أنا باش تدخل ما نتصورش هذا راه تبرير أكثر منه ما يدخل في الأمبيونس جينيرال تاع الجروب خاطر ايمن دحمان تحب راك تصير ليدر في الجروب وقديم وكيما قلت انت عنده عامين ولعب كوب دي موند ولعب ضد فرنسا وغيره كل وربحنا المباراه هذيك دونك ما نتصورش تبرير ولا خوف من ايمن دحمان اكثر من انه يحب يقعد ديما لامبيونس سين في الجروب معناتها تعرفش لي غارديان كيما ينجم يلبود نقولوا بلغه الفرنسي ولا يفزد لك لامبيونس ولا يقعد في تركينه وحده بلوز اوموا معناتها ما نصورش تبرير ولا خوف اكثر منه انه باش يخلي الجروب ديما سوليدير وفماش جوار وحده ابريتو مش يلعبوا الكل راهو هذا متفقين فيه ولكن فما شكون عارف روحه من الاول ماشي مش يلعب وفما شكون بيجي صدمه اكيد
0: باش يكون علاش من اربع ماتشات ما يلعب حتى دقيقه اذا كان
5: خاطر هو عنده ان غارديان ولا دوزيام تصور
0: طبعا ولا ثالث تخلي الامبيونس سين كيما تحكي عليه انت كان يقول لك موز عطاك حل قال لك الماتش الاول بار اكزومبل
5: انت عندك شيء بلجيكا احنا مازال هذا نجم نحكيو فيه من بعد تروح
0: بلجيكا نحكيو على معلومات احنا نحكيو على دي بريفيزيون احنا نحكيو على ما نقولناش راهو غدوه صح اما نحكيو على معلومات تقول ان المعلومات اللي عندنا وكان عندك شك في معلوماتنا قلنا يا عبود اي فوالا كيما عندك شك خلينا نكمل معنا الحوار عايش خويا ما كملناش دونك يقول لك راك صبري بن حسن يكون موجود راهو معناها بنسبه صغيره برشا من احمد مشي يلعب يا سيدي نمشي معاه يقول لك معز كان انت عندك الشامخ الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي وهذا حقه يلعب الماتش الاخر هذا مع بلجيكا الماتش اللي قبله نتاع النمسا يقول لك لعب واحد ميتون الاخر ميتون خلي الناس كل كما تحكي تحب تخلي لومبيونسين تحب تخلي الجروب قريب لبعض والناس كل تتخمم انه تنجم تكون موجوده غدوه في الامت في المونديال لعب ميتون هذا ميتون هذا والناس كل راهو قاعده تعمل في التغييرات شوف المقابلات الدوليه الوديه الناس كل 15 14 تغيير
5: معناها فهمو قال لك راني ليكيب اقرب لاول مباراه في الكاس العام مش هي لعبت كونتر النمسا هو قلب بالكلام اللي قاله معز كلموسي ولكن هو قلب ودار ما بدل حتى الجارديان قعد للاخر شامخ في مباراه النمسا دونك هنا
0: معز قال كارو عمل هكا
5: اي كارو قلب
0: النقطة نتاع حراسة المرمى هذه خلينا نتعداوها نمشيو لبقية النقاط نحكيو على ديفونس نورمالمون الرقيق والطالبي نصور انه الاجماع انه باش يحافظ على الاوتوماتيزم لازم يكونوا موجودين على اليسار بن حميده نجم يكون يبدا المقابله مع امكانيه تكون معتزل نفاتي على الكولوار اليمين سمير
1: ساعة قبل كل شيء كل مدرب وطريقة الجيستيون نتاعو في المجموعة فما مدرب اللي يتكلم برشا مع الملاعبية نتاعو ويتواصل معهم ويفسر لهم علاش لعبت علاش ما لعبتش كيفاش الطريق كيفاش ماهيش الطريقه كيفاش كذا هذه كلها تدخل في شخصيه المدرب وفما مدربين لا مدربين ما يعطيكش المعلومه المدرب يقول لك انت على ذمتي تحت التصرف بتاعي وانا اللي نقرر وبدون حتى فما مدربين تعرف التشكيله في اخر لحظه بالتالي فما زوز انواع نتاع مدربين او ثلاثه انواع وكل طريقه فيها المزايا نتاعها وفيها السيئات نتاعها ومن عنصر نجاح المدرب هو كيفية أنك المجموعة تتحكم فيها في ديك تشدها في ديك ويكونوا ممنين بيك ويكونوا مقتنعين بالخيارات متاعك هذه عامل مهم من عوامل نجاح أي مدرب وبالتالي صبري نموشي بتاتر عنده طريقته الخاصة في التعامل أكيد أنه عنده طريقته الخاصة في التعامل مع الوضعيات هذه وما هوش مطالب دير بالتفسير التفسير بعد يجي بعد كاس العالم اختيار أحمد قال معلومة مهمة تقريبا معلومة واضحة أنه ماتش النمسا هو اللي باش نحضر به 80% من التشكيل متاعي دونك
6: 80% من التشكيلة اللي لعبت مع النمسا أو 75% هذيك هي باش تبدأ كأس العالم تقريبا.
1: أي هو قال
6: يعني الدفاع اللي لعب مع النمسا، حارس المرمى لعب مع النمسا، سخيري بوتيتر راني خذيرة،
1: مش بوتيتر 100% راني خذيرة،
6: وحنا بعل معناه تقريبا 80%. ماتش متاع بلجيكا هو ماتش أعطاء الفرصة لخيارات أخرى لكن مع المحاضرة مع متاع اللوساتور متاع الكيب بيرسونال اللي هما الدفاع متاعه قدامه السخيري قدامه حنبال، فهذه هي تقريبا تقريبا التفكير متاع هنا صبري في الماتش متاع هذا. صبري لموشي في الماتش متاع بلجيكا يحب ياخو أكثر فكرة على مردود بعض اللاعبين وكيفية تأقلم متاعهم بالخطة متاعه. أنا شفتوا ماتش النمسا في لقطات عديدة الكرة عند تونس عند النمسا هو يطلب من اللاعبين التحركات في نوعية معينة متاع الضغط وتضييق المساحات، وواضح أنه صبري عنده تفكير خاص بخطة واضحة ريناها في ماتش الهايتي والكندا، وأنا أرى أنه محق أنه يلعب بالطريقة هذيك ألا وهي ديفانس متاعه 4 مدافعين قدامهم تقريبا 4 أو 5 ملاعبية ثم يستغل المساحات الضغط في مناطق معينة. وهذا الكل علاش؟ لأنه ما نجموش، أنا صراحة نرى نجموش نرى بطريقة أخرى، ما نجموش ما عندناش إمكانية، خاصة وأنه كنشوفوا المنافسين متاعنا وردوا بالكم من اللي ماتش ميكو رايت غلط يا ما مسابقات عملنا دي ماتش ميكو
1: 94 أشهرهم
6: لعبنا مباريات كبيرة ياسر لأنه شوف
5: 2018 زيد
6: 2018 لأنه هولندا من خلال الماتشوات هذوما أو بلجيكا أو فرنسا أو الأرجنتين لماتش هذوما هما ومباريات الدور الأول هما تحضيرا للدور الثاني احنا ومصر والجزائر وغيرنا وايران احنا الهدف متاعنا هو الدولة الاولانية تختلف. احنا بالنسبة لنا احنا حاشتنا بالماتش الاولاني في كاس العالم يكونوا حاضرين، هما ليه هولندا ليه خاطر هولندا البارحة والله شفنا هولندا ماهيش يهودي، هولندا راهو من الدور الثاني بدحكي عليها
0: والناس البارح شفت سكور
6: جوستومون ماتش كبير، لكن كان شفت انت عملت جيستيون تاع الماتش وكيف تصرف الماتش وكيف تخرج انت ولعب انت وكذا الناس تلعب وتحضر في الدور الثاني. معناها احنا انطباعيين، احنا راهو جزائر ربحت هولندا علاش ليه نحن ما نربحوا يا ولدي، راه وضعيه مختلفه اذا
2: وما عندكش انت رصيد البشري
6: ما عندكش رصيد البشري اللي مقارنه. فبالتالي صبري قاعد يلوش في حلول بديله باش ينجم يلعب بالطريقه اللي تونس الكل تعرفها طريقه المنتخب التونسي تونس الكل تعرفها، والدفاع الثلاثه نستبعده الا انتهت إلا ربما يكون حاشته بسكور في 10 دقائق دخل تروازي ماكسيال، لكن واضح أنه 4-4-2 أو 4-5-1 مش لعب.
2: أنت حكيت على أسلوب اللعب وتأكيد لكلامك كان قارن بمباراة آي تي وكندا التشكيلات كنشوفهم نلقى اللاعبين الأطراف الأجنحة لعب الطيف وسعد ولعب العياري وتونكتي وخلف المهاجم ماذا لعب بن سليمان ماذا الغربي ماذا هذه شنو لقينا أجنحة
0: دوميتي
2: اليوم مش دوميتي بالعكس لقينا أجنحة اليوم في الأصل لاعبين وسط ميدان
0: لا المرة نحكي على الماتش هذي لا نحكي على الماتش الجاي لا على قال خلي العيار عاشوري نحكي على بلجيكا أنا
2: لا لا لا
0: خلي تعدى أوكي.
2: أهم نقطة بالنسبة لي أنا في مقابلة النمسا زوز نقاط هما عدد التغييرات اللي عملهم، أنا كنت أتمنى أنه يعمل أكثر تغييرات ممكنة في المباراة الأولى ويخلي المباراة الثانية هي اللي يمكن يلعب فيها الكيب تيب متاعه يمكن ساعة ولا أكثر شوية. هذا كي شفت أنا حتى المنتخبات الكل تقريبا أقل منتخب عمل 4 أو 5 تغييرات ثم اللي عمل 6 أو 7 بين الشوطين لكن أهم نقطة تكتيكية هي اختيار أسلوب اللعب اللي احنا كنا متأكدين منه وهو الدفاع المكثف في المناطق متاعنا و الهجمة السريعة والتنقلات السريعة. أنت في الحوارات كنا نحكيه التنقلات السريعة شي زمان لاعبين سريعين
6: سرعة
2: ومهاجم باش يمتاز بالسرعة كي تشوف شواط اللي بالنسبة لي أنا قام بالأداء متاعه وبارك الله فيه على اللي قام به لكن اختيار شواط مهاجم ما يتمشيش مع الأسلوب اللي تلعب به شوات في انت فيش شوات نتاع صندوق نتاع 18 نتاع محطه شوات لازمك تحط زوز اجنحه دو ديبوردمون دي دريبلور اللي يتعداو يحطوا التوزيعات باش تلوم شوات ما تجمش تلومو شوات
0: نت. انا كي نشوف خذ بخاطري لحظه خذ بخاطري انا قعدنا نحلوا ياسر في الماتش اللي فات قعدنا نتكلموا ياسر على الماتش اللي فات انا حاب نحكي على الماتش اللي بعد خلينا ننطلق من الفكره هذه خلينا نمشي زاد نشارك شويه الاولاد معاكم
2: الفكره اعتماد اجنحه اللي هما في الاصل لاعبي وسط ميدان يؤكد كلام سمير ان نلعبوا في المستوى العالي ويمكن كان يلعب منذ البدايه باجنحه هجوميين
0: به
2: ياك الكف
0: هذا هو اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم منتظر معز راني جاي كاين من زيرو كيف نحكي على الماتش الجاي انا في عقلي كان متخلف كل وفي عقل من عقلي معنا
5: انا من الاربعه لسته نختم
0: انت يا زين عندك مش خايف الاربعه لسته ما احسنت لازم عندك برشا افاق اخرى تنجم تحلها
2: اما ما احسنت القاعده
5: كليت خدت تفهم كوره
0: ونفس الكرسي مش تعرف معنا معز من فكره نادر اليوم انه نقاو المنتخب مع بلجيكا في فكره اخرى يعني نلعب خليل عياري ونرجع لكلمه لي دوميتي مع الياس العاشوري على الشيره اليسار والمستوري هو اللي باش يكون قلب هجوم وكانوا زاد حتى المستوري مش نقول انا رام تظلم الشوات الماتش اللي مش موجودين مع ديزيلي دوميتي اليوم المستوري في فرصه خير لانه يبرز اكثر بارابور للشوات في السيستم دو جو هذا مع الملعبيه هذوما
7: صحيح تو
0: اللي حاجته كل... بيه يلقاه معناها
7: الشوات كيما كاسي نادر تو ديما الاولويه اللي هو خليه ديما في الدزويت مش كي تجي عنده الصنعه باش يحط الكره في فيلي حازم مختلف نوعا ما مع تشوف العياري اللي تطور برشا انا كنت لعبته اول موسم برشا حاجات صلحت فيه كيف كيف معناتها تونكتي موجود زاد على شهر يمكن معناتها في الليكيب اللي سميناه معناتها الياس العاشوري نجم نشوفه زاد دخول بن حميده بن حميده اللي فرصه هذيا باش يوري امكانياته خاطر تومومو نجم يلقى روحه يلعب بليسور ولا كارتون يلقى روحه يلعب في ايشيونس كيما هذه لازم يستغل الفرصه كيما يلزم نتصور المنتخب الباز نتاعو موجود منتصر طالبي كيف كيف مع ترقيق مع اللي عدا مقابلة محترمة المقابلة اللي فات مع حنا بعل والمجبري مع انت راني خديرة هكا
0: راني خديرة
7: اللي يكون موجود مع الحاج محمود زاد اللي ان شاء الله ياخذ فرصته كاملة ان شاء الله يعدي مقابلة محترمة بشي يأكد اللي هو يستحق مع انت مكانه في المنتخب كيف كيف تو نحن دخلنا في الصحيح تو كما قول تو كما قال سمير مقابلات هذوما راهو عندي انا بالباهي نتاعهم بالخايب ناخذ منهم باش ناخذ خاطر كي تبمبي الكره في الماتشات صحاح راهو السويد تولي لك نوعيه اخرى
0: واحنا بجنا معز طريقه معناها اللعب نتاعنا ولا نظرتنا للمقابلات الوديه كيما هذيك نبداو مع منتخبات كبيره راه نحسوا روحنا ديجا نلعبوا في المونديال بدينا المونديال قبل المونديال نلعب كونتر هولندا نلعب كونتر النمسا قبل كونتر البرتغال كرواتيا كنا عندنا احنا عباره مقابله تابعه للمونديال نعمل انجاجمون توتال من حتى التونسي كي بيتفرجوا في ماتش اميكال تلقى يرعش عليه الماتش معناه عباره راهو الماتش رسمي والونجو مش كيما هم
5: كيما زي البارح نرعشوا مش مع تونس
0: مش كيما هولندا كيما بلجيكيا غدو في الايمت كيما احنا
6: نتعاملوا وهذيك الغلطه الكبيره وذيك الغلطة الكبيرة كبيرة صارت لنا قبل صارت لنا قبل ومنحبوش تصير لنا توا نحطوا كل ما عندنا في اللي ماتش ميكون متحمسين وعايشين وكذا ونحبوا نربحوا ونحبوا نربحوا بلجيكا ومن بعد كي ندخلوا الكومبيتيسيون اللي بها الفائدة نلقاو احنا تحنا على مستوى البدني وخاصة الإرهاق الذهني يقعد ديما ماتش ميكال يقعد ديما تحضير للأهم اللي هو كأس العالم احنا مالوروزمون نعطيه أهمية كبيرة لهولندا ونعطيه أهمية كبيرة لبلجيكا والنمسا وكذا ثم في كأس العالم تعرف الولاد لاعبين كرة ويعرفوا الماتش وتذوما راو إذا كانت حضروا لهم بصفة كبيرة ياسر مرهقين بدنيا
0: أما سامي تعرف عليش خطر زادة نقل أربع سنين مش نلعبوا ماتشوات كيما ذوم كان جينا احنا نبرمجوا معناه في الاربع سنين بين كوب دي موند وكوب دي موند ماتشوات مع منتخبات دو كاليبر رانا نعيشوها بلوزموا عادية الوضعية ما نقول متعطشين
2: المدرب في حاجة أن يشوف امكانيات لملاعبيه في المستوى العالي هذا
0: به المعز عندك ما تكمل الفكره نتاعك
7: بالحق معناتها في اللي ما تشويت هذوما رفهم جوريت غلطك غلطك بالحق معناتها جوريت تشوفوا عمل مقابله كبيره يجي في في كاس العالم هبطوا
0: عليه
7: عليه قلت لك
6: موتيفاسيون
7: نجم تكون زاد ستريس اكثر من لازم وتلمون زاد ساعات تخمم فيه في الادفرسير راو تولي ترقد نحن بلغة كورة ترقد بكري وكذا
0: تعبيك ترقد
5: بكري مش العادي
7: انت في ما انت تخلي الادفرسير في حجمه حتى تو نحن كنا ناخذ المثال مقابلة البرازيل تو نقاسيو فيه
0: اي بون
1: قاعد يتكلم لك قالوا لك ايش
7: ليه سلكنا بسمع
2: تو حاضر
0: نجيك والله جيك
2: نتيجه طيبه او اداء طيب نستثمره يولي سلبي ما فهمتش علاش
0: كامل معزز
2: وهي راهي على فكره نفس طريقه لعب اللي عملها سامي طرابلسي مع البرازيل على الاسلوب لانه لعب 3 5 2 سامي هي نفسها بتاع سبي لا موشيتا ونحن ما هيش نفسها تقريبا
0: احسن المدارك. حاجه تدخل كامل معز كامل
8: نادي اسمه معز وسمير وعبود اسمه
0: بالحق بالحق خليك كامل معز نجيك بعبود ما تسمعتوش
7: فما نحن هذيك هي الطريقه نتاعنا احنا مانيش من نوعيه المنتخبات اللي باش نشدوا جمعيه كوره بوزيسيون دو بال ونشدوها في تاتين
0: استناو وربي يعمل دين على الترانزيسيون
7: استناو سنتو مع الكاليبر هذي تستنى تلعب على الترانزيسيون كيما نقولوا نحن فيها كان ربي سبحانه
0: اول كره حكيناها
7: تو نربحوا كان خويا لادفكسير اخويا منك تحاول ما تقبلش وتلعب على الاكس
0: باه هيا ايمن نكمل معك جوست السؤال المباشر واجابتك المباشره ونعمل على الدقه نتاعك انه كي تشوف الفورماسيون اللي كان يحكي عليها احمد والفورماسيون الاخر اللي لعبنا معاه مع النمسا شكون لي بوست اللي تحس انه صبري لموشي مازال فيهم الشك كي مازال ما يعرفش روحه مازال ما حسمش الامور
8: والله نتصور محسومه الامور ما مقابله النمسا نصور انا اكثر من 99% باش تكون التشكيله هذيك هي ما نتصورش يبدل حاجه كبيره وعلى ذيك انا قبيله قلت لك نحب نجاوب نادر في حاجه وهي حاجه باهي نبداو مش متفاهمين في راي باش نخلطوا للراي الصحيح معناتها
0: هي ما بالله تكملوا برشا نقاش خاطر ما عنديش برشا وقت وانا نبدا خايف كي تدوز متخالفين
8: لا لا ما تخافش مش تخاف في حاجه انا ماني ضد ولكن فكرتي انه الشواد كي هبط مع الملاعبيه هذوكم حنا بعد وغيرهم فماش ديزيلي
0: بن سليمان الغربي
8: بن سليمان الغربي فيها فكره وخير خير وين الراء انه كي هبط مستوري مع ليزيلي هاني جيك ومستوري مع العياري ومع تونيكتي خير ما تتمشاو اكثر علاش على خاطر في اللعبه هذيك نتاع اللي تلعب بال 4-5-1 ولا اللي هو مع تشوات يقعد ديما القدام ما شوات ما عادش تاع بوك شوات ولا محطه شوات استنى باش بلوك يطلع خاطر احنا بلوك اللوطه ومنش تعديو على جنب تدخل من لاك الكره تتفك ماكسيموم تمشي على اليسار عند حنا بالي مين 900 ريناه ما مشيت جمله كره ولا ندخلوا من لاكس على سليمان ولا جي عند هو شوات استنى باش بلوك يطلع كيف تلعب انت بالملاعبيه اللي قال عليهم نادر اللي هما تونيكتي والعياري خلينا نكونوا واضحين عمرهم ما كانوا دي جوار دي زيلي دي بوردمون باش يعطيو الباس حلو ولا ساقي مش
2: انا ما طلبتش تعب بهم
8: بدي ماكش غلط نحكي لك انا كيف نخمم لا لا لا نحكي لك معناتها كي تبدا انت علاش مسؤول اللي معاهم في الترانزيسيون دي جوار رابيد كيما عياري وتونيكتي جيت معاهم مستوري غادي تولي تلعب على البروفوندور بار كونتر شو اللي عملوا على الشوال باش يلعب مع ليكيب نتاع النمسا مع الميليو هذاك ما فيش دي فريزيلي كيما قلنا سي انه البلوك يخلط ونطلع اون نومبر وشكون اللي عملوا الخطر اللي جاو من تالي بن سليمان والغربي وحنا بعد هذا اللي عمل رغم اللي هو بيدو خطف كره على البار شوات ولكن عمره ما كان هو السيبل نتاع الاتاك نتاعنا هو كان البوان دابوي نتاعنا باش الاخرين يخطفوا
0: كيما عملت فرنسا قبل
2: ما نجي مهاجم للاعب لمستوري لشوات
8: لا لا نحكي انا جورمونديه على فكرتك
2: انا لاعب جناح سريع لاعب عنده سرعه باش يعطيني نوع اخر نتاع لاعب اللي هو العمق
8: شكون هذا يعني شكون عندنا جوار ابارتونيكتي والعياري مع شكون
2: سعد
8: اي هذا موجود هي البلاستين نتاع الجناب في اربعه ولا في ثلاثه جوارات سعد وسعد بيان سور
0: والثروازيم
8: ليو والعاشوري زوزو معروفين تونيكتي والعياري وتحتهم هذوما زوز بعد سي الشوا نتاع لونترينور ولونترينمون والماتشات هذوما اللي باش يقوموا باش يقروا شكون باش يلعب
2: انا معاه هذا كيف لعب حتى الاجنحه لعبهم جوارات وسط ميدان انا معاه هذا هذا تحل اللعب في المستوى هذايا راك تخلص كاش وهو الاكيد كي لعب مع بلجيكا واي تي وشاف لعب الاجنحه اللي عنده الكل اكيد عمل تقييم هو ستاف نتاعو وشاف شنو عطاوه احنا عندنا اجنحه يحثق الفارق ويتعداو عادي في الواحد ضد واحد يخلق لك في الخطر ما عندناش اختار ملاعبيه اللي يحبوا الكره في ساقيهم لكن يعرفوا يستحوذوا بها
8: كما حنا بعلو
2: اللي هما بن سليمان
8: والغربي وسليمان
2: والغربي
8: وحنا بعد زاد تهبط شويه على اليسار
2: ما لهموش بالكل في الخيار
1: والدليل على ذلك انه في الدوزيامي تون كي بدل دخل عياري وتونكتي ودخل
8: شو اسمه كنا اخطر باللي سميهم نادر
1: كنا بون ولكن ديفونسيفمون ولينا برونابل والدليل على ذلك البوست اللي تبناه ولينا القوه الدفاعيه نتاعنا والبوك نتاعنا نقص برشا كي يبدل السيستم نتاعنا
8: خلينا بعد سليمان يفك وراه
1: بالضبط
8: زيد الدير لي بيفو ريجيسور يخدموا ثلاثه
1: التفكير نتاعو هو دونك يتماشى ربما اكثر
8: ما بيحط لك 4-5-1
1: هذا هو
0: انا مقدم اخذر لي
2: بس ايه مقدم شو يقول لك راه معاش بكري انت لا مقدم تدير الحوار
0: لا لا شو يقول لكم راه معاش بكري مقدم راجل شد لكم الوقت
8: هذاك انا بدي تبدا خدمه
0: معاش بكري هذا لا يعطيكم الصحه على النقاش الفني ورا الحق انا الحق نحبوا النقاش هذا بالامور الفنيه خير من حاجات اخرين ماذا بينا نقعدوا هكا نحكي وشنو الفني وشنو يلزمنا وما يلزمناش وشنو لازم نصلحوا وشنو يلزمناش زاد كيف كيف حتى الناس اللي تسمع فينا راهو ساعات فما نقاش الفني نجم يسر حتى المعلومات والناس تبدا تفرج في الكوره تفهم احنا كيفاش قاعدين نلعبوا وعلاش بدلنا وغيره مهم الثقافه الفنيه صحيح ولا يا معز بارك الله فيك احمد احمد من غير ما نسال
8: ما هيك ما جاوبكش نادر يقول لك معز
0: نظر نادر والله يا معز كل شو نقول لاحمد قلت لي قولوا بيه هكا معناها يا سيمو تلفت كريكيت كيتو يعمل تلفت المعز قلت له بيه معز هذا غالب تكمل سامحني يا احمد قايم لك بالنوم هاي يا سيدي هاي خلينا نتوكلوا على ربي نحكيو على التراجر هذه التونسيه فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه به اعطينا الميكرو خلينا الناس تسمعنا لناس خاطر انا قاعد نسمع في الليكو مش قاعد نسمع فيه نحي لي خلي البي اف ال صحي برافو يعطيك الف صحه شكرا لك سيد المخرج هكا نسمع بالكدي نسمع فيكم الناس الكل ماذا بينك انت تسمعونا زاد كيف وقت اللي باش نحكيوا على الميركاتو في الترجي الرياضي التونسي ومن اخر الاخبار نعلقوا بالخبر بالخبر نبدا بك انت يا معز تعليق على اخبار منتصر الصيد منتصر الصيد اللي قريب النجم نقول اليوم الترجي الرياضي التونسي نقول كل كلمه معنا في في في حقه فما اتصالات ومفاوضات متقدمة جدا وفما اتفاق بين زوز أطراف بين شبيبة العمران والترجي ولا الحارس الحارس اللي يرغب بشدة في الرجوع للترجي الرياضي التونسي منتصر الصيد تعزيز لحراس المرمى في الترجي منتظر ورحيل منتظر الحارس آخر هو صدق الدبشي ترجي التونسي ينوي أنه يصرح اللاعب ذي صدق الدبشي يعني أنه كأنه ما نعرفش تشوفوا أنت مكان بمكان لعب بلاعب وإلا فما أبعد أخرى للتخمام هذه الفكرة
7: إيه هو أكيد إذا منتصر الصيد ما باش يكون في الترجي أنت إدارة الترجي بس خمت باش تخرج واحد من الحراس كل سواء ثلاثة مش من نسميهم من نسميه حتى واحد
0: أي فوالا هذاك إيش قلت لك أنا ممكن نقول راهو معناها منتصر الصيد كي نقول الدبشي معناها الدبشي الحارس الثالث اسكو منتصر الصيد كي يجي للترجي زاد كيف كيف يشد نفس البلاصه الثالث ويقعد يستنى في البلاصه الثانيه والاولى يعني نحكي على بشير بن سعيد ومن الله ميميش ولا منتصر الصيد ينجم يجي للترجي باش يكون هو الحارس الاول
7: لا باش يجي ديريكت ليه يخدم على روح خاطر البلايص راهو ما تعطاش تفكر تحب ولا تكره ميميش عمل نهايه موسم ممتازه هزكوب بشير بن سعيد وانت هو الحارس الاول اول موسم وكان مصاب وراجع تو من الاصابه يجي فما كلاسمون وانت فما تو مدرب يجي فما اجواء جديده موجوده في الترجي
2: الميدان يا حميد
7: الميدان انت تاخذ استنى فرصتك ديما اي حارس راهو يستنى الفرصه نتاعو كيما بدا ميميش استناها بشير واستغلها كيما يلزم كيما توا كانت معناتها بشير جاتو البلوسير وجا ميميش استغلها كيما يلزم دونك هذيك هي فرص لازمك تعرف كيفاش تستغلها منتصر كان معناتها ربي سهله باش يكون في الترجي لازم يخمم وراك جيت توا ببروفيل جديد رجعت الجمعيه كبيره الترجي لازمك تخمم باش تزيد تتحسن وتتطور لازمك ما تخممش راني جيت سي بون رجعت الاسبيرونس باش نحط المخده ونخت خاطر راهو برشا جوارات راهو عملوا كيكا ومن بعد عام وعامين لقيناهم مشاو على رواحهم كيف كيف الموجودين توا موجود الدبشي وبشير
0: الدبشي نصيحتك ليه خاطر اذا كيما نصحت منتصر شنو نصيحتك للدبشي في حاله مغادرته ومغادرته واش هي للترجي
7: انا راني خويا فما لاعبين راهو ساعات تخسر فلوس وتمشي تلعب خاطر المقابلات ما يعوضهم لك حد كيف كيف زاد عندنا حارس شاب زاد العفاوي اللي نهايه قطع
0: مختار
7: زاد كيف كيف معناتها انا معناتها في نتصور توجه ونجم معناتها يقيم الحراس نسوي الشكل الواعي تو في البوست نتاعو جديده هو ينجم يعطي رايه في الحاجه ذي نتصور فكرته هو اللي واضحه اللي الدبشي والعفاوي يخرجوا يلعبوا يقعدوا على ذمه الترجي مي يربحوا كومبيتيسيون
2: هو تم الانتداب
0: لا مش بصفه رسميه هذه قلت مهمه راهو الكلير
2: حسب رايي المتواضع الترجي لا يحتاج لانتداب حادث
0: شنو متفهمت فيها معامله بعد ولا خلينا نحكي قلت لك مو فاهم مش طيح لهم كل شيء
8: هو رايه هو
2: انا بالنسبه لي انا عندي بن سعيد وعندي مميش راهو مميش مستقبل احد من من الحذاس اللي عنده مستقبل كبير في الكره
8: التونسيه.
2: والوليد اللي قال عليه الصغير ثم ذكر عنده امكانيات كبيره برشا يعني يعني عندك حاجه جايه فهمت مش يولي وثلاثه كما الدبشي.
6: انا عندي نادر وجهه نظر مختلفه على الاولاد في مركز حراسه المرمى ملاعبي في التيران ممكن لكن حارس المرمى البنك يقتل
2: يقتل يقتل سميع
6: البنك بالنسبه لحارس المرمى يقتل كارير الحارس. انا ضد في جمعيه ثلاثه حراس بنفس المستوى ضد
2: وهيك عليه سميع
6: الحارس رقم واحد يلزم يكون هو رقم واحد متفوق عليهم اللي وراه واللي وراه يتعلموا عنده مجال للتطور. الصيد في الترجي التونسي قدامك بن سعيد وقدامك ميميس صعب جدا الفرصه نتاعك اللي عملته الكل في كاريرك نتاع 3 سنين في العمران وكلكوتا اللي طلعت واحد تمشي للترجي التونسي مش تلقى صعوبات وحتى كان تير تيران في لونترينمون صعيب ياسر مع ميميش اللي هو حارس المستقبل بالنسبه لي انا والوليد الصناعي
2: متفاهمين انا
6: وياه شخصيته وولاد عنده كذا. نعطي اكزامبل صبري بن حسن كان قعد الرومبلاسون تاع دحمان
2: يقعد غادي
6: يقعد غادي فاختار انه يمشي ويغير الفريق ومن الفريق النجم الساحلي تالق ولا هو قبل دحمان في المنتخب. اذا الاختيار
0: في حال مغادره الدبشي بار اكزومبل تواجد حارس شاب ارى الكونكورونس زادت نجم تكون مع ميميش بن سعيد اسكو فما واحد منهم صعب شي يخرج ولا اسكو ترجع عنده بروجي نجم تكون تسوق في واحد من الملاعبين نتاعها اذا ما نعرفوش
6: بنيت
0: الكلام نتاعي تحكي معاه انا حبيت نقول لك مشكل
6: بنيت الكلام نتاعي حسب المعلومه اللي خذيتها من عندكم لانه ميميش وبن سعيد وش اسمه الصيد يكونوا ثلاثه في حراس مرمى الترجي راهو ماهوش معناها ماهوش ديما حاجه باهيه لا للفريق ولا للكونكورنس بيناتهم حتى على مستوى الفستير ما هوش به. انا عندي راي ربما يكون غلط الحارس الاولاني لازم يكون التوب الاولاني اللي يلعب ثم الحارس اللي الثاني يكون قابل بالوضعيه انه حارس ثاني والحارس الثالث يكون شاب ويتعلم. هذه والامثله كثيره من لاعبين غيروا الفرق نتاعهم ومشاو عملوا كارير كبيره ياسر كسوا حراس مرمى ولا ملاعبيه نتاع ميدان
0: به تعاد ديريكتومون للفولي اللي بعد ونحاول لنا والنقطة اللي بعدها في أخبار ميركاتو الترجي الرياضي التونسي كوش نحكي شوية على رحيل العايب والوهابي والدربالي اسكو كان نقص في الكاليتي ولا ما خذوش فرصتهم كوش نحكي زاد على خير المداوي وعوتوا للترجي الرياضي التونسي بعد عامين في الليغ 2 مع الستايدا كنا حابين زاد نحلوا ديباها شوية كل اللاعبين هذوما لا والله لا عندنا الوقت
6: لا مش اليوم مش اليوم عندنا الوقت عندنا في المستقبل
0: المستقبل
6: مازال عندنا سيف كامل
0: خاطر زاد باش نحكيو شوية على الملاعبيه المداوي علاش حبيت نحكي عليه الملاعبيه اللي مشيت للليغ 2 وقعد غاديك واثبتت التواجد نتاعها ورجعت الفرق نتاعها من الباب الكبير فما ملاعبين اخرين يقول لك انا ما نمشيش نلعب في الليغ 2 ويقعد يستنى في بلاصه كونفور وفريق هكا نقولوا بلوزوموا كونفورتابل. لكن باش نمشي نحكي على البليلي وقبيلو بليلي وقبيلو اليوم نجم نقولوا ملفات مفتوحه مش نقول من جديد لان البليلي ملف مفتوح ديجا والحديث معاه واضح ديجا من مده والسيتواسيون نتاعو نجم تفسر كل شيء لكن في الاخر ترجي مهتم بيوسف البليلي وناكدوه انه فما جلسات مفاوضات منتظره مع اللاعب هذا في الساعات هذه القادمه. يعني البليلي راهو برمي لي سيبل نتاع الاسبيرونس انه يعاود الكونترا نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي
2: حتى لو كان تقعد عقوبته
0: مقابل ممكن تنازلات من كل طرف كانت نجم تكون فما تنازلات من كل طرف. نحكي هنا على الأمور المادية يقول لك الترجي الرياضي التونسي نجم يكون البليلي موجود معايا حتى لين يرجع إذا كان فما عقوبة بتزيد الطول واليوم أنا اللاعب يقول لك أنا نقعد كونتر بارتي تصير تنازلات على مستوى هذه المفاوضات ومش تكون بالضبط. بالنسبة لوكبيلو ديما نسترجع عن التصريح متاع شكر الواعر بعد الماتش متاع الفينال يقول لك أوكبيلو رافض للتفاوض. اليوم أوكبيلو قابل للتفاوض مع وكيل أعماله والساعات هذه زادت كيف فما اجتماعات مع الإدارة منتظرة للتفاوض في إمكانية بقائه وتمديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي. نعرف شكون عنده تعليق على الموضوع هذا.
2: أفضل انتداب يقوم به الترجي لو يجدد الأوكبيلو
8: حتى
2: أفضل انتداب لأنه بعض الأحيان عندك لاعب قيمة ثابتة يعطيك إضافة يعطيك توازن يخرج تقعد أنت تلوج وتشوف اللي جاي مش ينجح ولا ما ينجحش وأنت عندك أوكبيلو قيمة ثابتة ما نختلفوش فيها دونك نحط عليه هنا الأموال وننقص حتى من الانتدابات في وسط الميدان وحتى في مراكز أخرى ونعطيه هو المبلغ اللي هو يلزمه.
0: قديش المبلغ يلزمه؟ نجم يكون أوكبيلو أكثر لاعب يخلص في الترجي غدو في الأيامات معناه كن ندخل في الموضوع
8: عادي. ينجم يكون.
7: إنتاج تسويقي.
8: في عمره هو واحد ليفوليسيون نتاعو اللي صارت وواحد دونك وسورتو العرض اللي جاي من ليبيا سمعنا اسوام كبيره في في في عرض دونك حتى باش تخليه ماكش تخليه برخص الاسوام لازمك حتى انت تو فالوريز الجوار وحسيناه حتى هو في البريود الاخر مونتالمون ما انت مخه ما انت
0: يمكن شد في في في المستقبل
8: ما تنجمش تعطي لازمك تقرب من تقرب خاطر بعيد لي ابارامون شيفر اللي عطاتو
0: للجماعه في تونس
8: اما طلع له شويه في تونس ما عادش قد ياخذ في تونس ولكن تو فالوريز اكثر الجوار وتحطه اكثر في في في قيمه قبيله.
0: اي معز قلت لي قبيله البليلي زادك
2: معز يحب يشكب على البليلي
0: قال لك حتى البليلي مهم
7: بليلي تو من 10 كيما قلت انت على عقوبه نتاعو قداش تقعد هذيك هي توا الحاجه اللي مش باينه برشا
0: هو حتى توا عام نقولوا في انتظار انه تيح له ما تيحلوش
7: انا انا مثلا عندي جات عدى 6 شهور 3 شهور 4 شهور
0: اوكي كبرسك
7: يعني البلاي كي نصبر عليه 4 شهور اخرين خويا رابح
0: تجيك يوست العام انا كمش رجع لك يوست السيزون
7: وسط العام
0: يعني انتظار زاد بيان سور التاس في الاخر ملفه في التاس وين ينجم
7: يعني سور هاني قلت كيف كيف توا على قبوله معناتها الموضوع نتاعو انت نلقى جوار فالور سور معايا وحاضر ويعرف يعرف الاكسبيرونس ويعرف الاجواء وكل شيء بيان سور نحبوا يرجع كيما جاء حتى مش كيما الاربع شهور الاخرانيين يلعب 40-50% من الامكانيات
0: تصور
7: دونك
8: هذاك
7: شنو نحكي لك دونك انت باش تحط له مخه معناتها معاك وتنجم زيد تنفيستي فيه راه تنجم راه اليوم تصحح له راه بعد عام يعمل لك عام تبيعه انت
8: وتحط له كلوز صحيحه فيه ودارت الفالور نتاعو قبل كان فما تو تحط الفالور الكلوز تاع الفالور نتاع الملاعبي
0: هذا هذاك علاش قلنا احنا فما الباب تو مفتوح الملف مفتوح والمفاوضات متواصله. عندك تعليق على الموضوع سمير نتاع البليلي وقبيلو
6: قبيلو من نوعيه نتاع الملاعبيه اللي ما عنديش الاسبيرانس تو مش نتفاهم ولا حاجه حتى حاجه
0: صعب تعويضه حتى كان يمشي على روحه
6: في طلقة. المركز هذاك ما عنديش الاسبيرانس كل شيء مش تجي من برا ما نعرفش لكن توا قبيلوم نوعيه اللاعب نتاعو قبيلوم ما عنديش الاسبيرانس حتى رفيع لعب كلكو ماتش الاخرانيين في البوست هذاك لا مش هذا رفيع مع منافسين اقل نجم يلقى روحه في شامبيونز ليغ والماتشات العاليه يلزم ملاعب بنوعيه نتاعو قبيلو دونك الترجي لازمها معناها تقوم تضحيات ماليه وعمليه الاقناع اللاعب هذا وهو كذلك راه مصلحته انه يقعد في الاسبيرانس تحسن وضعيته الماليه مصلحته يلعب في الاسبيرانس ثم بوتيتر يكون معناها

0: كفاية مرحبا بكم الجديد في على كل لسان على 71 113 ألف. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم سماع أصواتكم. بعد شوية نلعبوا على مليون كاش من ديمو زي كفاية في ساعة ثانية من على كل لسان. سينو رحبوا بأختنا أميمة عليا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. صفا لباس.
1: الحمد لله. طيبة.
0: يلا نمشي وتسويت.
2: صفا لباس. على الأقل جيبنا شوية كولوراسيون أنت. السيال والبلسيال. نحكي على اليمين. نحكي على اليمين.
0: فما حتى مشكلة
2: على إيميل المتفرج.
0: كل واحد يلبس مع لونه. ما قلت هيك عادي. هذا راح في ساعتين طبعا نحكي أكثر فأكثر. يلا شو الاسم على كل لسان.
3: اسم على كل لسان.
0: نحكيه على العقارات المرضية في البلاد التونسية.
1: مدير منصة مبوب للعقارات نيس الغربي يبين أن المعدل العام لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 7% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وأسعار الكراء بدورها ارتفعت بنسبة 7.5%. وقال في تصريح الإذاعة الوطنية أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى الطلب الكبير على السكن الخاص في المدن الكبرى وانخفاض عدد الأراضي المهيئة للبناء وتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن وارتفاع نسبة الفائدة على القروض ونسبة التضخم. بخصوص آلية الكراء المملكة أشار الغربي إلى أنها حل بالنسبة لفئة كبيرة من التونسيين، لكن تطبيقها مع الباعثين العقاريين عموميين فقط واللي هم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لن يمكن من تعديل السوق نظرا لأن طاقة الاستيعاب محدودة. وفق تعبير بين الغربي أن المواطن التونسي ولا يعتمد عند اقتناء المسكن على ميزانيته ومقدرته الشرائية مش على المقاييس والمواصفات اللي يحبها، وهو ما يفسر تراجع مساحة الشقق ودعا إلى ضرورة توفير أحياء جديدة لتخفيف الضغط على المناطق اللي يكثر فيها طلب وتوفير البنية تحتية والمرافق الضرورية فيها. وكما تعرف حسن توا وليت عنا مشكلة كبيرة خاصة في الكراء انه برشا عباد ما عادش يلقاو ديار باش يكريوهم كريمة، اضافة الى انه اللي يحب يشري دار ولا شراء الدار هذية غالي برشا، وبرشا عباد ما عادش تقدر انها تاخذ قروضات وساعات ما يوصلوهاش القروضات اللي باش تاخذهم باش انهم يشريوا ديار، دونك يمشيو اكثر للكراء الممالك والا فما حاجات اخرين اللي الوكالة العقارية اللي تنجم توفرها من المواطنين التونسيين.
0: اكزاكتومون هذا هو اليوم وحلم كل تونسيه وتونسي عاد انه يكونوا عندهم دار هكا ولا
2: هو في المطلق في المطلق راهو الزياده هذيا ب 7%، اما في المطلق راهو الايموبيلي يزيد il prend de la valeur l'immobilier
4: اي صحيح
2: معروف
4: لكن في ظرف عامين من 5% دونك 7%
2: 12 نو بستون معني او دولا كنكون احسن او دولا
1: او دولا
2: معني هالنسبه نتاع الزياده في المطلق هو لا فالور نتاع الايموبيلي تزيد من سنه الى اخرى ومن دسني الى اخرى وغير ذلك. كونها تزيد بالنسبه هذه معناها هذا زاده حكايه عرض وطلب
4: مش فقط
2: او سي طلب. شنو اخر
4: سنه عندنا 800 الف شقه موجوده في تونس
2: مش مسكونه
4: مش مسكونه
0: مش مسكونه اكزاكت
4: شنو عرض وطلب معناها مش
2: غلاف المواد البنائيه
4: اي اليد العامله غليت
2: غليت على الاخر اليد العامله غليت على الاخر.
4: الدوله ايضا تخلت عن دورها الرئيس اللي هو الحق الدستوري والحق في توفير المسكن. معناها سياسات الاسكان تغيرت لانه يعني في وقت ما تحس معناها وجهت سياساتها الدوله لخدمه القطاع العام القطاع الخاص دونك ونسيت دورها الاساسي. صحيح نجم تكون لكن يزم مساله تتردع خلقت احياء معناها محصنه بين ظفرين رمزيا اللي هي ثم احياء راهو محصنه راهو تمشي الكارتاج
0: وجدان
4: معناها رمزيا معناها وخلقت نوع من العزل الاخر بالنسبه للاحياء الشعبيه
0: اللي ولات حديقه المنزه
4: اللي ولات طرفيه ولات ماهيش يعني ماهيش في ديناميكيه الاقتصاديه الاجتماعيه للمدن معناها على الاطراف عاشت. دونك هذايا زاده مشكله كبيره مع لانه قبل كان نحكي وقبل يقول لك واحد يكون معناها دوما يبدا يخدم يكون باش يعمل دويره
2: الكنين
4: مش باش تكون ما تكون
0: ليه وكانت العباد هو شوف راه هذا مربوط بهذا راه كانت قبل العباد تعمل لي باغنيوم قداش في

0: فلوس اليوم يجم يعمل ليبارن اليوم
1: واش كلاي
0: معناها حتى كي تعمل ليبارن فورسي راهو اليوم معناها كي تصب لك شهريه تقص لك من نحيلك الروج باش نحيلك ونحيلك مثلا تقول انت تنجم تعمل 150 200 اللي هو كل قدير وقدر في الاخر العباد تدور عليهم الفلوس حتى كم تاع اللي يجيوك من
2: والقروضات يكلف لك الدوبل ولا
0: القروضات والله العظيم القروضات هي المشكله الحقيقيه راهو كان تحل تاخذ سيمولاتور يا سيونس نقولوا باش ناخذ دار مثلا اعطيني اليوم سومبرتمان مثال مثال
2: ما قلش من 150 مليون 200 مليون يبدا اس بلس 1
0: يا ولدي هات ناخذوا 200 مليون نقولوا ناخذوا نتاع متوسط
1: 200 مليون
0: 200 مليون خويا 200 مليون 200 مليون مثلا كي تاخذوا القرض هذا نفسه في مصر ولا في الاردن ولا في الجزائر واضح ولا ترجعوا على 10 سنين ولا 15 سنه 250 200
1: الجزائر حالة اخرى
0: دقيقه برك
1: نقول
0: هاو المغرب هاو خويا
1: هي المغرب وين نجم الجزائر حالة مليون
0: باهي في تونس ترجعوا
2: الدوبل
0: روبل تريبل بوفوار واضح ولا ترجعوا 500 وايش مليون قريب 600 مليون معناها يا رسول الله غوثا ومدد معناها بالحق علاش هكايا معناها جوتو دي اليوم علاش وصلنا لهذا معناها اليوم
1: ذاك السيستم
0: شكون ذاك السيستم بلا لوج عليه انت راهو ويقول لك وتوا اليوم في بالك معناها
2: سي بلو بوسيبل
0: لا لا لا نقول لك حاجه مع لي مزيوغ الجديده اللي تم اتخاذها معناها فيما يتعلق بالقروض والى ما اخر ذلك تراهو تاع التوفيق وغيره ما عادش يعطيو القروض طويله الامد
1: فايده المديريه زادت
0: لا بيان سور
2: اصلا فما تعقيدات كبيره
0: طويله الامد
2: كيفاش رجاحه على ما
0: لا لا لا نتاع ما عادش يعطيك اكثر من 15 سنه نتاع 20 سنه وكذا ولا ما يبداش صغير باي اكزومبل تاخذ مثلا اميمه اقل من 30 واضح ولا ما عندهاش الحق حتى تكون عندها شهريه به يا رجل عندها
2: 15 سنه
0: فوالا لا على خاطر سديد
2: سديد
0: لا على خاطر من بعدها هي فما حسابات اخرين واضح ولا دونك اليوم مشاكل حقيقيه يبقى دور الدوله هو دور مهم جدا ولكن زاد كيف كيف اليوم ماذا بينا انه نلقاو كما قلت انت اليوم تصور جديد معناها 800 الف وحده سكنيه المبنيه اليوم وماهيش مسكونه حق كل تونسي وتونسي انه يملك هالديره هذه نلقاو حلول اليوم يا سيدي
2: شنو هي حاله خاصه الجزائر انت قلت
1: الحل الوحيد هي اعاده هيكله الطبقه الوسطى لأنه هذه مسألة مركزية في الحكاية خاطر من الحد الآن تو تبقى الوسطى ما عادش نعرف
0: حدودها الاجتماعية بالمعنى
1: صحيح ما عادش فهم شكون قاعد يشري الطبقة الوسطى إذا كان ما عرفناش إلى الآن أنها نعاود نهيكلوا للطبقة هذه ما عادش شو تنجم تعمل بالنسبة للجزائر حالة خاصة جدا لأنه العقارات في الجزائر معناها رخيصة بالمقارنة لتونس معناها بالنسبة للناس إيجا خوذ برك برك خلصوا في 50 دينار تونسية في الشهر معناها
2: الأحياء حسنا يا أخي ما تفكروش زاد قبل كانت الأحياء تبع أحياء مثلا نحن في حومتنا في السعيدية الكلها صحة
1: اي ثم الصحه القضاء
3: والقطاعات
2: بالقطاعات اراضي تاخذ الارض معناها والارض تتباع بسوم معقوله
1: في اطار تعاونيات
2: في اطار تعاونيات نتاع نتاع المهنه هذيك القطاع هذيك فانت احنا تو حومتنا في السعوديه
0: فما ديار البلديه
2: بارتو تبني في عقلك
0: مادام فما ديار البلديه اللي كانت تعطاو من الاول بالكل اللي هما الناس اللي خدمه في البلديه معناها اللي غانيو بوتي كان عندهم الحق
2: باش يبنيو وياخذوا ارض
0: مش يبنيو ليه لا ياخذوا دار يملكوا دار فما ديار البلديه هذوك اراضي هذيك اراضي اما فما كان قبل ديار البلديه ديار صغار ولا ما اخر ذلك وكيف كيف كانت معنا شركه تونسيه شو اسمه للسكنه هذيك معناها
1: سكن وسكنه
0: حاجه هكا هذيك كانت تعطي الديار وكانت فما ديار بالقرعه راهوه تخلص فيه مرة ويخلصوا في زوز فرنك معناها قبل كما قالت عايدة
1: من التسعينات مخر التسعينات من أواسط التسعينات بدل
2: فما
0: وحي الملاحة بتاع
2: قلت شي انت قبوب العلوم
0: أي.
2: فما عبيد بالحق معناها تلقالك لاستيوس تلقالك الحلول بوغ بيرميتر جون ريجيلات الدولة الكبار يلقاو لك الحلول على رأس الوزارات كانت ناس اللي في مخها
1: فما التخطيط والاستشراف
2: تلقالك الحل تلقالك الحل بوغ فاسيليتي معناها لا في دي سيتويان باش ينجم يعيش وباش ينجم يبني حويجه صغيره وياخذ ارض ويبني فيها عقله والكل ولا بالحق انا شنو انا امي انفيرميير معناها برانسيبال في الصحه معناها في اوبيتال رازي بنيت تدويره فيلا في السعيديه وخذيت وتابعه الصحه وبشويه وكل مره تحسن ويزيد بيتمنى ويزيد لا بالحق معناها الناس بوفي لو فيغ
1: والدار مش مجرد دار تسكن فيها معناها محدد رئيسي التحولات الاجتماعيه في البلاد تو نشوفوا هكا هو معناها
0: ربي يحصل العقبه على كل حال نستناو الاجراءات نستناو الاجراءات ونرجعوا للي فوندامونتو نتاعنا يلا سيدي باش نخليكم تو سويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع خوله الكعبي موجز الخامسه على الاولى في تونس بعده هو الموعد يكون عطينا

0: أحسن قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. متعاملون اوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز ان ديوان الحبوب التونسي اشترى اليوم نحو 75 الف طن من القمح اللين في مناقصة دولية بعد ان قبل بعرض عند 268 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن. يشار الى ان احدث مناقصة اوردتها التقارير لشراء قمح اللين في 31 من شهر مارس تظهر ان ديوان الحبوب اشترى وقتها نحو 100 ألف طن. دائرة الاتهام بمحكمة الاسناف بتونس ترفض مطلب الإفراج عن مغني الراب سمارة وتقرر إحالته ومتهمين آخرين على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال. يذكر أن قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بتاريخ 28 من جونفي 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد سمارة وبقية المتهمين إثر القبض عليهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بجهة العوينة متلبسين بحيازة المخدرات بمنطقة حي ابن خلدون. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات للغش في امتحان البكالوريا. وكان منطلق الأبحاث رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالجرجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية ليتم في مرحلة أولى التعريف بهوية أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. في الشأن الدولي، حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وأمينه العام نعيم قاسم يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الصهيوني من لبنان واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. وكان الاحتلال قد شن اليوم ضربات جوية على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان الاتفاق في واشنطن إثر جولة رابعة من المباحثات. ووزير الدفاع الصهيوني قد أكد أن الاحتلال سيواصل عملياته في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنه يحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. وقاسم يقول أن هذا الإعلان هو خريطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. شركة لوفتانزا للطيران الألمانية تقول إن عددا من الموظفين أصيبوا إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من نوع بوينغ عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في على كل لسان.
4: الأولى في تونس.

0: هذه وردة في يوم وليلة. تحية لكم الناس الكل. الغنية ذي طلبتها منا صديقتنا عايدة، مش عايدة على بلاد، صديقتنا عايدة نحب نحييها برشا برشا، تحية كبيرة لها ولكل مستمعاتها ومستمعينا اللي يسمعوا فينا على موزايك اف ام بوانيت. تحية لكم الناس الكل وشكرا لاختياركم موجات الأولى في تونس. احنا نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة متاع العشية، بعد شوية نكونوا سعادة باستقبال أصواتكم في روح تربح.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لل 6 متاع العشية.
0: وفي على كل لسان كملوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتع العشية. يلا باش نمشيو توت سويت الروح تربح.
2: روح تربح
0: اليوم اللعبة باش تكون على 1000 دينار كالعادة. ستة أسئلة سهلين مهلين في الثقافة العامة. نبداو بثلاثة أسئلة على 200 دينار. نمشيو لبني خليت، نمشيو مع أميمة. مرحبا بيك أميمة، سكرتير 26 سنة. أهلا وسهلا.
3: ألو عتيمة،
0: شنو حوالك يا أميمة؟
3: الحمد لله لاباس. انت لاباس؟
0: انا الحمد لله والله لاباس. انت صفا
3: والله
0: يسمع فينا حد؟ انت الامور طيبه؟
3: شايف انت عارف
0: علي ستريس؟ شنو هو ستريس؟ نفجع انا معناها نخمم نخوف معناها صوتي يخوف؟
3: لا
0: لا قول لي كان صوتي يخوف قول لي خلينا نبدلوه. يسالش حتى مشكل. اي اميمه يلا، تعرف شو معناها اسم اميمه بالعربيه ولا ليه؟
3: لا الحق
0: بالرسمي هكا تو هكا هي الأم الصغيرة معناها كيما أختي
3: أميمة.
0: أيوة شفتي فاش. أي أميمة يلا أميمة حاضرة. أي المهم جيب لنا على الأقل 200 دينار يا أميمة
3: إن شاء الله.
0: هكا ولا بخلال دي الكل يسمعوا فيك، راه رد بالك
3: إن شاء الله.
0: يلا نتوكل على ربي أميمة. يلا جو واي. 1 2 3. أي شنو هي عاصمة إيطاليا أميمة؟
3: إيطاليا في مخي روما.
0: روما صحيت اكزاكتوم. باهي جميل وجميل جدا. اي شكون يقدم برنامج صباح الناس على موجة موزايك اف ام؟ جيهان ميلاد. ممتاز جدا. نمشي معاك سؤالنا اللي من بعد. اي اعطيني حسب رايك اصغر دوله في العالم وين موجوده؟ فنقر. هاي
3: اصغر دوله
0: في البلاد اللي كنت نحكي لك عليها على عاصمتها راهو موجود. هاي هي دوله دينيه. دولة دينية.
3: الفاتيكان.
0: ما شاء الله عليك الفاتيكان. مبروك عليكم. من 200 دينار كاش من موزايك اف ام جبت سلكنا في دقيقة 90. على شكون تسلم يا أميمة؟ على شكون تحب تقول تحب تسلم؟ على شكون تحب تبعث تحية؟
3: على أصحابي الكل اللي يخدموا معايا.
0: هاي تحية ليهم. أيوة
3: تحية ليهم ولأمي وإن شاء الله ربي يرحم بابا.
0: الله يرحمه وينعمه يا أميمة وربي يفضل لك ميمتك. تحية ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في بني خليت وفي الوطن القبلي.
2: موزايك اف ام في نابل 92.9 88.9. روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: احنا نكملوا مع بعضنا برقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
0: نحكيه على فيديوهات قاعدة تدور على موقع التواصل الاجتماعي بين من يسيء إلى الأفارقة اللي موجودين في تونس وبين من يوثق أيضا بعض الحالات مثل الاعتداءات اللي تمارس من قبل الأفارقة على التونسيات والتونسيين. لهنا الحقيقة باش نبدأ واضحين بأنه هذا التصرف هو تصرف فردي ما يمثلناش احنا كتوينسة، خاصة على الفيديو اللي باش نحكيه عليه اليوم، لأنه بين البارح واليوم خاصة الدنيا سيونس قامت القيامة وششت النعمة كيف ما يتقال، لأنه الحقيقة أقل ما يتقال بأنه هذا الفيديو هذه الحادثة الصادمة معناها ما تشرفناش وما تمثلناش، وهي لا تمثل التوينس، تمثل ناس عايشة معنا جزء من المجتمع.
4: منين
0: وني أوبليجي
4: شنو الباسبور متاعهم منين؟
0: هي تونسي بطاقتهم. أخذر لي توا معناها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مو من قريش يا اخي، كلها قريش، كفرت قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلينا رايدين توا معناها توا ليه بنجيب لكش الامثله تشنو تونسي معناها لازم يكون انت اخوك ما كوش كيف كيف يا سي يونس، خرجنيش توا ما خرجش الجن اللي فيه تونسي. اش قلنا ما يمثلناش احنا كتوانسه، ما يشرفناش حاجات كيف ما هكا، ما يمثلناش اوسي. هذا واحد من المجتمع، واحد من المجتمع. اليوم الكلنا ما فماش إنسان يحترم إنسانيته ينجم يقبل هذايا أنه يصير على أي إنسان، واضح ولا لا؟ دونك هو تونسي مش تونسي. أنا كان جيت عندي بوفوار نحيلو الجنسية التونسية، ما عنديش بوفوار مالوغوزمون، والدستور متاعنا معناه مدى ستيرنا الكل 59 دستور، والدستور 2022 ما يمكنناش من نحيو الجنسية.
4: انتو كهو على العمل الإجرامي حسن،
0: عمل إجرامي
4: خلنا نحكي، ما يمكنناش باش نحيو الجنسية على الأقل نحاسبوه قانونيا.
0: هات نحكيو على هذه الحادثة، تفضل.
5: نحكي اليوم على حادثة صادمة أثارت موجة واسعة من الغضب والسنكار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء اختير استهدف عدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وخلف الفيديو هذه حالة من الصدمة عند المتابعين بسبب المشاهد اللي ضمنها وطبيعة الألفاظ والتهديدات اللي وردت فيه، ما دفع العديد من التونسيين إلى تعبير عن رفضهم القاطع لمثل السلوكيات هذه والدعوة إلى محاسبة المتورطين فيها. بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول، فإن مجموعة من المهاجرين تعرضوا للملاحقة والترهيب والتهديد استعمال أسلحة بيضاء من قبل عدد من الأشخاص، كما يوثق الفيديو مشاهد تعرض الضحايا إلى معاملة مهينة وممارسات عنيفة في ظل حالة من الخوف والذعر بدأت واضحة على الأشخاص المستهدفين، من بينهم امرأة حامل كانت حاضرة خلال الواقعة. وأثرت المشاهد المتعلقة بالمرأة الحامل ردود فعل واسعة، خاصة مع ظهورها وهي تطلب الرحمة وتستغيث رفقة الأشخاص اللي كانوا معها في وقت تواصلت فيه التهديدات والعبارات المهينة اللي يعتبروها برشا تجاوز خطير لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، كما ضمن الفيديو تهديدات ذات طابع جنسي. وهو من حدة التفاعل مع الحادثة وأعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين في تونس والتحديات المرتبطة بحمايتهم من مختلف أشكال العنف والاستغلال. وبعد انتشار الفيديو تعبيت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات اللي عبروا أصحابها عن استنكارهم لما ورد في المقطع، وعبروا أنه تصرفات هذية ما يمكنش تبريرها بأي شكل من الأشكال وأنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم اللي يقوم عليها المجتمع التونسي، كما شدد العديد من النشطاء والحقوقيين على ضرورة التعامل مع الحادثة بكل جدية والكشف عن ملابستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه فيها. في المقابل دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة التثبت من جميع تفاصيل الواقعة والاعتماد على نتائج التحقيقات الرسمية لتحديد المسؤوليات بدقة، وأكدوا أن مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت ما تعكسش ديما كامل سياق الأحداث، غير أنه هذية ما يمنعش من المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل من أجل الوقوف على حقيقة المسار وضمان عدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت وقوع تجاوزات أو اعتداءات.
0: اليوم نطالب بكلنا احنا كتوينسا وكناس تحترم بلادها وتحترم الساعة الإنسانية اليوم، لأنه هالفيديو هذية عار علينا احنا كلنا كتوينسا. إن شاء الله النيابة العمومية اليوم تتحرك وتقوم كيف كيف بإيقاف الأشخاص هذوما، يتم التحقيق معهم وتم كيف كيف المعاقبة متاحهم. الحقيقة صور توجع عايدة وفيديوهات توجع، وأنا واحد من الناس فيديوهات كيف ما هكا ما تشرفنيش، توجع لي قلبي وما نجمش نصدقها معناه انها تنجم تصير في بلادنا.
4: هو اصلا التعليق على الصور هذية العبارات اللي باش تختارهم، انا واحدة من الناس ما نجمش نقولهم في راديو اونيتمون، معناها ما تنجمش توصفها بكلام اللي هو تنجم تقوله في راديو يسمعوا العبيد. ما تنجمش بالحق، خاطر شو تقول على العبيد هذوما؟ تولي انت مطالبينك انت. دونك البارح كنت تفكر، حكينا احنا البارح على التهجير الطوعي متاع المهاجرين، وقلنا راهو المقاربة الإنسانية مطلوبة والكل. وانا كنت قلت حاجة في آخر كلامي، قلت راهو الخطاب التحريضي اللي قاعد يصير من بعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من بعض حتى في مجلس النواب، حتى من بعض النواب اللي قاعدين يلتين ان ديسكور اللي من شأنه من نجم كان يأجج ويقلب ويدفع لعملية عنف كما هذية اللي شفناها معناها اليوم في الفيديو. يعني راو هي ستون بول دو نيج، وقت اللي انت تروج لنوعية خطاب من نوع هذاك وتشيطنهم الناس هذوما وتدهم هما متسبين في كل مشاكلك اللي مو معناها اللي تشكي منهم أوجاع بلادك الكل تحطهم على خاطر فما أشخاص مهاجرين غير نظاميين موجودين في بلادك معناها ما هيش معقولة هذية تخلي الناس تنمو فيهم تنمو فيهم هل القدرة على والنزعة متاع العنف ويحولوها إلى عنف فعلي في من نوع اللي شفناه رأوا ذيك هي النتيجة الحتمية متاع التدوينات متاع الخطابات اللي هي أعتبرها تحريضية. بعد النقطة الثانية نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية معناها واضح إنها ترهيبية يعني شنو النجم نعملو لكم
0: هي بارامون ما فوليو مش فوليو بارامون واش مش فوليو واحد بعثوها في جروب والجروب قاموا بال
5: معناها صارت
0: تسربت هي هو شوف
4: ما يكون اللي سربها اللي حطها ولا اللي سربها شنو هو الاوبجيكتيف نتاعو
0: انا ما يهمنيش في الفيديو يهمني فشل في العمل الشنيع هذايا اللي
4: لا خطير
0: اللي هو بشاعة شوف هو بشاعة
4: العمل خطير العمل خطير ونشره ابشع
0: اي اكزاكتومون
4: ونشره ابشع
5: اما ما خفي كان اعظم عايدر
4: الله اعلم شوف
5: تصور وهبط وشفناه
0: وشفنا البارح
5: بالحاجات
0: شفنا البارح زاد كيف شفنا البارح زاد كيف بانه الفيديوهات دارت زاد كيف لممارسات البعض من الافارقه اللي ماهيش لتليق شفنا كيف فما شكون تخدم في ريستوران وقامت بفعل خايبه معناها طيرت الماء حشب من يسمع في طنجره وقعدت الطنجره تغلي وتبيع فيها للمواطنين وفيديوهات قاعدين موجودين في تونس اليوم فكانه هناك انا ما نحبش هذه المؤامره ولكن كانه الطنجره فما ناس تحب تشعل المساله هذه كل ما نار الفتنه هذه تخمد سيونس الا وتعاود هناك من يذكي هذه النار من جديد
6: كانه فما مواسم لها الحكايه
0: اي اكزاكتومون اي
6: لكن بربي انا نسال سؤال فما كلمه احنا عندنا الممثلين اسمها لو السحريه ضيف ماجيك لو الشيء اللي صار اللي شفناه على الافارقه صار لتوانسة مهاجرين غير نظاميين في فرنسا ولا بلجيكا ولا من ولا في ايطاليا وفي المانيا شنو ممكن التوانسة يحسوا معناها اللي صار فعل شنيع ومعناها مريع
0: ومقزز
6: معناها
0: كل ما شئت
6: معناها متجردين من كل إنسانية وكان شفتوا حتى الأعمار الشريحة صغار
5: اي ما هم صغار العشرينات معناها
6: بالعشرينات معناها مازالوا صغار معناها مازالوا معناها عندنا قدرة كبيرة على لعن مستقبلنا راهو اخي توا لي شينوا ولي كوريا اللي جايين من اخر الدنيا يعملوا يستثمروا في افريقيا اللي هي مستقبل العالم شبيه مغالطين شبينا احنا كل مره نفوتوا الفرصه انه نعاودوا نحيوا علاقاتنا التاريخيه وعلاقاتنا الطبيعيه مع الافارقه احنا افارقه زاده معناها عندنا فن اهمال فن بتاع قدره انه وفي نهايه الامر من نحن احنا شكون احنا في منتصف كل شيء ما كملنا في حتى شيء وهو وضعيات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه كلها نشوف فيها هل نعاني فيها كل يوم فما بالك جيوا ذوما ناس انقطعت بهم السبل في بلدانهم الاصليه فما عدم معناها يعني بالحق والله العظيم الفيديو كي شفته اولا ما جبش نكمله معناها مش مهين معناها احسن وسامحني يعني تقول احنا كنا في وقت ما نحكي ونقولوا والله الارهاب ما مثلناش مش متاعنا اطلع متاعنا يا سيدي هاو اطلع ثلثي في داعش بس التوانسه باهي هاو ذي ما مثل ليه هاو مثلنا تي لا يحسن
0: فما القاده ثلثي من القاده
6: يا سيدي يا سيدي اشتر مش
0: ثلثي الواعرين
6: باهي
0: طب كيما عندك الواعر كيما عندك الباهي ديما التونسي يحب التميز معناه التميز
5: الخايب في البيت
0: ليه باش نشوف شو اجا نقول لك حاجه انا ما يهمنيش اليوم جنسيتك شنو العمل المرفوض
6: صحيح
0: مقتون معناها إنسانيا اليوم لأنه في بلادنا نوصلوا بهذه الوحشية راهو هذاك اللي يوجع القلب. دونك اليوم نسبوا الناس هذوما واليوم ناخذوا من
6: لازمهم يتحاسبوا مش حكاية سبين
0: يتحاسبوا بيسوغ يتحاسبوا يا يونس يتحاسبوا لأنه اليوم احنا نعيشوا في دولة تحترم نفسها ونعيشوا في تحت قانون يحمي الناس.
6: صحيح يا حسن. هل الدولة تلتزم باحترام المهاجر النظامي؟
0: المفروض
4: وحاجة أخرى ما عادش نلومه على العنصرية ما عادش نلومه البرة
0: احنا عنصريين في وسطنا
4: طلعنا ياسر عنصريين طلعنا
0: صح
4: بالحق صح معناها احنا انا واحدة من الناس كي نسمع ديسكور خطاب متاع إريك زيمور كيفاش يحكي على العرب ولا كيفاش يحكي على المسلمين بالحق نتقزز بالحق نتقلق ياسر اما ما تصورتش اللي احنا بالكم هذا متاع العنصرية
6: يا
4: بالحق.
6: يا سيدتي العزيزة انا مرأة قالت لي منين قلت لها من القاسين قالت لي ابوه مش دار عليك قلت لها كيفاش لا في حالة وعي تام
0: مش في حالة
6: قالت لي لا قالت لي مش دار عليك قلت لها كيفاش
7: كيفاش يزن يضر
4: علي اي معناها فيش يضر
6: احنا عنصريين الى الان مازلت عندنا مقابر لا يدفن فيها غير الابيض في تونس.
0: اسمعني تخيبك فرشيشي عينك خضر وابيض ذاك علاش قولها راه فما هكا وهكا تخيبك من اللي في خكسيس هذاك علاش يونس فهمتني واضح ولا ذاك علاش المدام بالقصرين بالعكس معناها هي تعرف اهل القصرين
6: فمش بالتوتسي
0: لا شوف هو راه في احنا بيدنا اخي احنا فينا في التربيه نتاعنا اليوم علاش نحكيوا عليها المساله حتى لا تتكرر وحتى نكونوا اكثر مقبوليه
4: لا حتى تعاقب قبل مش حتى لا تتكرر هذه معناها احنا نشوفوا في النيابه العموميه تتحرك في حاجات اللي راهو غريبة احنا شوية معليش لازم تتحرك النيابة العمومية في حكايات كيما هكا اللي هي خطيرة جدا معناها وصمة لينا احنا وتعديت
6: في وسائل التواصل الاجتماعي باش يتعدى باش يتشاف في دول افريقيا
7: مش باش يتشاف يا يونس صور راهو شوف انت ادخل لباج شوف انت لباج اللي معناتها يحكيوا معناتها من دول جنوب افريقيا صح
0: وعندك كيف اليوم تونس شو غاديك مهددين اليوم ولا كانه تعمل لي غادي نعمل لك رد لك هنا
7: هذاك اش قاعدين تحكي لهم في الكومنتير احسن واضح العملية كل شيء يبدا بكلمه
0: اكزاكتلي
7: السلام تبدا السلام يبدا بكلمه الحرب يبدا بالكلمه الحب يبدا بكلمه الكره يبدا بكلمه والعنف زاده يبدا بكلمه تو سامبلومون احنا قاعدين نشوفوا في لي ريزو سوسيو تو فما فيديوهات برشا توينسا قاعدين يهبطوا فيهم نتاع انه مع تهجير ومع انهم يخرجوا الافارقه جنوب الصحراء من بلادهم
6: فما شكون هدد بحرقهم
7: عادي انك تعبر عن على
6: بلاد هدد بحرقهم
7: اما المش عادي انهم قاعدين يدعوا
4: خطاب التحريضي
7: للعنف ضدهم
4: تحريضي
7: طبعا حد يحكيوا على القتل راهو على الحرق كريمون
0: وهذا اللي مش معقول اليوم وماهوش معقول في الاخر اليوم ان شاء الله النيابه العموميه تتحرك ان شاء الله الناس هذوما ياخذوا العقاب نتاعهم ان شاء الله ما تعاودش تتكرر مثل هذه الممارسات وان شاء الله نلقاو حلول الحلول راهي يلزمها تكون خاطر شوف يلزمك تلقى حلول والحلول راهي تونس وحده ما تنجمش تعمل حلول
4: تشاركية
0: اليوم شفنا قاعدين شنو صاير في ليبيا اليوم حتى في ليبيا فما حمله كبيره على الافارقه راهو شوف دي واضحين اليوم تم غلق مقر المفوضيه نتاع اللاجئين في طرابلس وجابوا قدامها سكروها كريمه وراها برمل دونك الفيديوهات هكا قاعده تدور على لي ريزو سوسيو اليوم لابروش لازمها تكون لابروش بارتيسيباتيف وعلى اوروبا اليوم والاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا والدول الاوروبيه الكل واضح ولا إلي كوب خيستو اليوم تتحمل المسؤولية متاحة احنا اليوم لن نجم نكونوا لا حراس الحدود متاع اوروبا ولا كيف ندفع اون نو باي با بور لي زوتر وثانيا اليوم احنا رانا نتعاطف تماما مع الناس هذوما اللي حتى كي تنظر لهم نظرة دونية راهو حرام لانه في قلب ديننا وفي تربيتنا وفي أخلاقنا راو من نساوش راو وقت اللي صار مع كعب الأحبار كأرحموا عزيزة قوم ذل وغنية افتقر وعالم ضاع بين جهيل ذوما الناس اللي مالغزمو حطت بهم الدنيا والله غالب راو الله ليه خرجنا من ديارنا ولا ليه هجرنا لأنه الناس اللي عانت التغريبة راو التونسي معناها والبعض من التوانسة فما سكيزوفخيني كبيرة معناها يتعاطف مع الفلسطيني في غزة وما يتعاطفش مع الإفريقي بني جلدته لهنا اللي موجود على أرض إفريقية اللي على موجود على كأنه التعاطف يكفي أن يكون رقميا التعاطف لهنا يزم يكون حقيقي معناها وتنتعاطفوا معهم من نسذوكم وراه ونحسنوا لهم لأنه ما نعرفوش على الدنيا شنية وكيف الدنيا هذية راهو الإنسان قد ناس قبل يقول لك اعمل خير وانساه واعمل شر وتفكر. دونك احسنوا لهم احسبوهم ناس الله عابري سبيل راهو من يكرم عابر السبيل هاو نمشي معاك انا دينيا اكثر. ودعوه اليوم الى الساده الائمه ومشايخنا الافاضل من اجل انه هذا الكلام اللي يلزمه يتقال. انا راني لست بفقيه ولست بشيخ, معناها على منابر غدوه الجمعه نقولوا الكلمه الطيبه ونذكروا شنو قال ربي وش قال سيدني بي, وكلنا في نهايه الامر انسان. راهو ماهوش معقول انه اليوم ينكل بهذه المراه بالطريقه هذه وباخرين راهو يسمعوا ساعات كلمات اللي نابية وكلمات كيف كيف وأفعال وساعات يقلبون في فلوسهم وي وي وي وي وي وي. ونعاود ونذكروا بأنه هذوما ناس لا تمثلنا ولا تشرفنا احنا كتونسيات وتونسيين.
7: بلي تحبوا تشوفوا عينة معناها من تونس ادخلوا توا الباج موزايكا فام الفيديو هذا اللي لايف تاو شوفوا لي كومنتير تعرفوا احنا فيش قاعدين نعيشوا ومع شكون قاعدين نعيشوا.
0: اي اكزاكتومون هذا هو. فما ناس اليوم اللي بالحق معناها ربي ربي ربي يهديهم ربي يهديهم, وان شاء الله اليوم كما قلت لك انا
6: والله لا يكفي ربي يهديهم
0: لا لا انا قلت شوف شوف انا نقول انه وقت اللي نتحركوا اليوم القضاء نتاعنا وياخذوا الناس هذوما اشد العقاب كيف كيف ونلقاو حل زادة كيف كيف لهؤلاء الذين معناها قصت عليهم الحياة وقطعت لهم السبل. في نهاية الأمر ديما نقعد ونذكر راهو
6: المجتمعات كلها متنجم
0: شوف ما تعرفش على الدنيا شنيه ما تعرفش على الدنيا شنيه راهو حتى حد ما نجم يعرف راهو حتى واحد ما كان ينجم يعرف معناه شنو ما ينجم يصير. دونك اليوم المساله هذه نتاع العنصريه راهو بالحق ما اقل ما يتقال عليها بانه احنا نرفضوها لانه ليه في ليه من معالي معناه من ليه من تعاليم ديننا وليه كيف كيف من على الاقل القيم الانسانيه التي تجمعنا جميعا.
2: رقم على كل لسان
8: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
9: توبنات very fiber people.
10: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى منجا
11: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: كملوا بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. آخر أخبار عالم التكنولوجيا توتسويت في هايدك.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس
16: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
17: أريدو طور عالمك.
18: هاي تيك
17: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك اف ام الهيئه الوطنيه للاتصالات. الجمعه اللي فاتت كانت نشره المعطيات فيما يخص قطاع الاتصالات في تونس في الثلاثي الاول من 2026، كنا نعطي لكم قراءه بالنسبه للتقرير نتاع لي ان تي. بعدها بيامات الهيئه خرجت تقرير واحد اخر فيما يخص استعمال السانج جي الجيل الخامس في ظرف عام من زمان، كيفاش كانت الامور في تونس. ليفولوسيون نتاع الشيفر دافير في شهر فيفري 2026 وصلت ل 313.6 مليون دينار، كانت 301 مليون دينار في أفريل 2025 في ظرف عام أكاو، ربحنا 12.6 مليون دينار. من جهة أخرى الاستعمال الرئيسي الأكبر بالنسبة للجيل الخامس نحكيه على الفيكسد وايرلس أكسس وإلا FWA، يعني نعرفه في نسق تساعدي مهم برشا بالنسبة للاستعمال. مثلا مع انطلاق الجيل الخامس في فيفري 2025 عدد المستعملين كان 9425 مستعمل، في سعفيسة خلطنا في جانفي 2026 لل 238,477 مستعمل بزيادة 14%، فيفري 2026 ولينا 259,184 مستعمل بزيادة 9%، في مارس 2026 277,616 مستعمل بزيادة 7%، وفي أفريل 2026 298,717 مستعمل والنسبة متاع زيادة ب 8%. أما إذا كان حابين نشوفوا المعدل متاع الاستهلاك بالنسبة للداتا فيكس بالنسبة للFWA الانترنت عن طريق الFWA قديش يستعملوا التوانسة، المعدل متاع الاستعمال تراجع ب 1% لكن يقعد ستابل. في 2025 المعدل كان 351 جيجا بالنسبة للابوني الواحد، في أفريل 2026 ولا 345 جيجا بالنسبة للابوني الواحد. أما إذا كان حابون نحكيه على التطور متاع عدد الاكتيفاسيون بالنسبة للداتا موبيل، الاستعمال بالنسبة للداتا موبيل في تونس قاعد يعرف في نسق مرتفع بالنسبة للفورفي اللي يسوي ولا يفوتوا 25 جيجا، بالنسبة للفورفي اللي أقل من 25 جيجا يقعدوا هما اللي عندهم أكبر نسبة بالنسبة للاستعمال، لكن العدد متاعهم قاعد يتراجع بشوية بشوية من أفريل 2024 وصولا لأفريل 2026. هيا نعملوا نظرة على الترتيب متاع شهر جوان بالنسبة للموديل اللي يحتلوا المراتب العشر الأولى في أرينا، في البلاتفورم أرينا بالنسبة للديفلوبمون ويف المرة هذية. وفي التوب 10 نلقاو كالعادة سيطرة كبيرة ياسر بالنسبة لكلود في المراتب الثلاثة الأولانية، نلقاو كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج في المرتبة الأولى، كان في المرتبة الثانية في الترتيب متاع شهر مي. في المرتبة الثانية نلقاو كلود أوبيوس 4.7، في المرتبة الثالثة نلقاو كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج، في المرتبة الرابعة نقاو كوين 3.6 ماكس، في المرتبة الخامسة نقاو كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة السادسة نقاو جي ال ام 5.1 مع زي اي اي و ام اي تي، في المرتبة السابعة نقاو كلود سونيت 4.6، في المرتبة الثامنة نقاو كيميكي 2.6، وفي المرتبة التاسعة نقاو نيو سبارك مع شركة ميتا، المرتبة العاشرة لجيميناي 3.5 فلاش. شكون الغايب الأبرز على الترتيب في الشهر هذايا؟ عرفتوه شكون؟ كودكس من عند أوبن اي اي، غياب محير بالنسبة لأوتي قاعدة تصرف عليه وقاعدة تحكي عليه برشا أوبن اي اي ومركز عليه بالقدا بالقدا. نذكركم هذا الترتيب متاع ويب ديف أرينا كيف ما قلت لشهر جوان 2026. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك العادة تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
16: هايتك أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك
18: على كل سن.

0: بوبليسيتي. الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية،
2: كملوا بعضنا في على كل سين حتى لستة متاع العشية. رحب بكم ايما عليا، لو سهلا من جديد. يلا نشكركم على التفاعلات متاعكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. على كل حال اليوم راهو حتى كي نبديو رأي مخالف وحقكم انتم تحطوا دي كومنتير، ما نسموش العبيد باش نبداو واضحين، وحتى حد ما نجم يزيد على الآخر في الوطنية متاعه. واضح ولا احنا راهو أصحاب هذه الأرض وكيفنا كيفكم في هذا الوطن، ونعرفوا بحب بلادنا ونعاودوها أونكوغ أون فوا، نحبوا بلادنا. وأنا واحد من الناس جو سوي أن ألترا ناسيوناليست، اللي نعاودوا نشوفوها حتى هذه الممارسات ضد الأفارقة لا تشرفنا البتة، لأنه احنا نكون ساعة ننتمي للإنسانية قبل انتمائنا تاريخيا وجغرافيا لهذه الأرض. ومفهم حتى إنسان ينجم أونكوغ أون فوا يقبل مثل هذه الممارسات. دونك الهدية بن عروس، ونهديو رويحنا ونعرفوا شنو نقولوا. أونكوغ أون فوا عودنا وحكينا نقولوا رانا نحاول نكون إنسانيين بقدر المستطاع في تعاملنا مع إخواتنا بني جلدتنا الأفارقة، ونعودوها أونكوغ أون فوا نحن في أرضي إفريقية، هذه الأرض التي أعطت اسمها التاريخي للقارة السمراء. أونكوغ أون فوا راهو، وما نبدأوش نزيدوا على بعض، وراهو نجم نفهم اليوم أنه أهلنا في العامرة وأهلنا في المرسى وأهلنا في عدة مدن مثلا متقلقين، ونعودوها أونكوغ أون فوا من بعض التصرفات المنعزلة لبعض الأفارقة. معناه كيما عندنا توينسا احنا اليوم يشرفونيش نكون توينسا، كيف ما الاخرين الأفارقة الاخرين مهما كانت الجنسية متاحهم ما يشرفوش زادة كيف كيف لا بلدانهم ولا الناس اللي يرمزوا لهم مالوغوزمون. دونك خويا واختي نحاولوا نهداو، وكيف كيف راهو بالعقل البارد ماذا بينا نتعامل بها المسألة هذية، ونتعاملوا من منطلق ومن

0: المدير العام للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بدر الدين الأسمري أكد أن نسبة الزيوت الغذائية المستعملة التي تم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حاليا نحو 45%، وأشار إلى أن الوكالة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 55% خلال المرحلة الجاية. ووضح الأسمر في تصريح مزيك أن جزء من الزيوت هذه تم تثمينها ماديا وطاقيا وأن تستغل في إنتاج الوقود الحيوي وغيرها من المنتجات، وأن الكميات الأكبر التي تم تجميعها تجي من المؤسسات والهياكل الكبرى، في حين تبقى عملية جمع الزيوت المستعملة من المنازل أكثر تعقيد بسبب محدودية الكميات وتشددها. وأشار إلى أن الوكالة نفذت خلال الفترة اللي فاتت تجارب بشراكة مع بلديات وجمعيات ومتساكنين لجمع الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل وحققت نتائج إيجابية، وأكد التوجه نحو توسيع التجارب هذه وتحفيز المواطنين على الانخراط فيها.
1: تيك صحة أميمة، اليوم مثل هذه المبادرات ما نجمو كان نشجعوا عليها. علاش يقول القائل؟ لأنه اليوم هل مع المبادرات هذية تمكننا خاصة من حسن تصرف في النفايات، كيف عايدة أنت اللي ديما تقول نعملو لتخي، هاي فرصة اليوم باش نعملو لتخي، وماذا بيا أنا نشوفك اللي أنت مع تقول ما عندك زيت مستعمل، دونك
2: هذاك علاش
1: تعمل في التخي اللي نعرف تعمل في
2: النفايات نعمل في التخي
1: اكزاكتومون. دونك اليوم باهي برشا أنه ندخلوا بشوي بشوي هذه الثقافة للمجتمع التونسي هكا ولا ليه؟ أنت ماكش موافقة برشا ما عنديش زيت، خاصة باش تقولي راني ما عنديش زيت راني باش نحط
3: في الزبدة
1: بالزيت في الاير فراير. هيلثي
2: لايف ستايل. انا ما تعرف انت
1: اي
2: حتى من الكافتيجي وليت نعمله في الفور
1: في الفور اي
2: انا القليان لو موان بوسيبل تاو سي نوسيف بو لا سونتي سا يعني ماهوش صحي. وعلاش مادام حاجه تادي للمطعم قال الاخر في عرفت تادي المعنى في بيده بطريقه اخرى ما نستعملش برشا القليل.
1: ما هو كذلك دونك
2: تحاول كانش في البريكه اي اونكور حتى بالبريكه وليت نعملها في الفور
1: في الفور زاده كيف كيف في الفور بين البريكه لا والامور واضحه. اليوم مثل هذه المبادرات ما نجمو كان نحيوها كيف ما قلنا، وان شاء الله اليوم على الاقل الوكاله الوطنيه لتصرف النفايات ايضا تقوم بخطه اتصاليه معناها بلو ديفلوبي يونس للتوعية بأهمية اليوم عملية الفرز، لأنه وكيف كيف تحط خطة وطنية اليوم زادة لتثمين النفايات من أجل أنه معناه ننجو منها طاقات
3: طاقات بديلة، طاقات غير مضرة. واعتبر كونه المسألة خطر توا لونجيت هي يعني مقول إليها تصرف بالجمع وبالرسكلة وبالتدوير وبتثمين كل ما هو نفايات اللي تنجم تمثل خاصة بالنسبة في الوضعية نتاعنا نحكي على الزيوت تنجم ركيزة أساسية في الاقتصاد الدائري. كيف كيف إذا كان عندنا بوتنسيال كبير، احنا عندنا حوالي 220 ألف طن سنويا هذا حجم الاستهلاك الوطني، يولد قرابة 88 ألف طن من الزيت المستعمل. ثم بلدان معناها مش قريبة، ثم بلدان معناها معناها مسألة هذه قطعت فيها أشواط كبيرة، علاش لا احنا مدام المسألة مدام نجم يكون نجم يكون كنز للمستقبل معناها معناها نحكيه على التثمين ونحكيه على الرسالة والتدوير في كل شيء مش كان في زيوت المستعملة، ولتسوى برشا فلوس ولتتصدر دونك اون بلوس مهمه جدا للبيئه. واحنا عندنا مشاكل نتاع بيئه معناها مبيعات
1: اي فوالا. وهذه خويا ديما نمن الوقايه خير من العلاج كيف ما يتقال خير من. وهذا اليوم كيف نساهموا في هالمجهودات هذيا من اجل الحفاظ على البيئه والمحيط. هكا نختم معكم لفاند على كل سنه لليوم، مش خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع الجميله خوله الكعبي. بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضيه مع صديقنا العزيز شوية فهم البرهوم يكون في الموعد. نشكرك برشا عايد عرب،
2: شكرا
1: لك أميمة، ميرسي خالد، ميرسي صديقنا العزيز طارق، شكرا سي يونس،
3: شكرا لك
1: تحية ليك وشكرا للحاج. استقبل تلفيتكم حب على 71 113 ألف. مشواري تواصل شوية آخر مع ريكاب سبور مع حيدر شابني. بعد هي الموعد مع شاكر في واحد من الناس كولتشر بلوس، أخبار الثقافة والنجوم مع صديقتنا سامي الحامي، وسهرية متميزة كالعادة مع يسري جديد. أنا حسن همالي، قلكم دمتم في أمان الله ونتقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديد.

0: بوبليسيتي. بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: صيف سنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، IA جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واون ليني زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
8: كاليبسو
9: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
10: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتقدر توفر لك دي كور دالمان ان بريزونسييل او ان ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة 1 بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو قبلك بينيديك.
11: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. اعضاء مكتب مجلس نواب الشعب يتطرقون في اجتماعهم اليوم الى طلبات رفع الحصانه على عدد من النواب، والمكتب يقرر تعيين جلسه عامه مغلقه يوم الثلاثاء 23 جوان للنظر في هذا الملف. منظمة يونيسف في تونس تحذر من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. والمنظمة تقول بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء إن العنف لا يربي وإنما يترك آثارا سلبية طويلة الأمد على الطفل، داعية لاعتماد أساليب التربية الإيجابية التي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي يعلن تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفصة، مبينا أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن عن تسمية صالح بن عمر مستشار مقرر عام مكلفا عاما بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يؤكد لمزيكا أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، حيث أصبح القراصنة قادرين على تطوير أساليبهم واستهداف المواطنين والشركات بطرق أكثر احترافية، مشيرا في تصريح لزميلنا غسان العيادي إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تشمل الحسابات البنكية والتطبيقات الرقمية والخدمات التعليمية والإدارية.
8: اليوم الأمور في الأمن السبراني تطورت برشا مع تطور الذكاء الاصطناعي. قبل كنا نشهد ونشوف اللي فما مخاطر سبرانية يعملوهم الهاكر تقنيات عادية بذكاء إنساني. اليوم الذكاء الاصطناعي خليهم يطوروا من مهاراتهم ويقويوا البوتنسيال متاعهم باش ينجموا يقرصنوا الحسابات متاع المواطنين متاع الشركات، لذا المخاطر تطورت أكثر من قبل. اليوم حتى المواطنين ولاو يتعرضوا للقرصنة في الحسابات متاع الريزو سوسيو متاعهم، في الحسابات البنكية متاعهم وقت اللي يستعملوا لزابليكاسيون موبيل، في الحسابات متاعهم باش يعملوا حتى التسجيل في المدرسة ولا في الجامعة. فأنا ندعو المواطنين ولا عامة الناس اللي يستعملوا الانترنت ويستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يردوا بالهم، وحتى لو كان يستعملوا أنها ليموت باس متاعهم العاديين راهو يلزم يطوروا فيهم. فما مواصفات في ليموت باس نستعملوا لي ماجسكول لي مينسكول لي كاركتير سبيسيو والأرقام زادة معاهم، وهذا يقعد باقي ماهوش كافي، على خاطر حتى وقت اللي نستعمل لوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور معناها وقت اللي يجيك مثلا رمز على الهاتف نتاعك بالاس ام اس، هذا باقي يقعد ماهوش كافي، لازم ديما نردوا بالنا، خاطر بالذكاء الاصطناعي تويك الهاكر ولاو ينجموا يقرصنوا حتى هالمود باس هذا. فلذا يلزمنا نردوا بالنا فكل اليان هذاك اليو ار ال من عند شكون جانا الايميل والا فين دخلنا في الموقع الويب باش ندخلوا هاك الرمز اللي جانا، فحتى هذا ولاو يقرصنوه.
12: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 63 ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وكالة بلومبرغ تعلن نقلا عن مصادر أن بريطانيا وفرنسا وضعتا لمسات أخيرة على خطة قيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز. نهاية الموجز، خدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
11: موزايك اف ام الاولى في تونس.
13: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده. احلى بونوس، اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
14: اريد طور عالمك.
15: مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي التونسي وإدارة النادي عبر تعنيتها في التجديد عقد يوسف البليلي، لكن ببعض الشروط وأهم مراجعة القيمة المالية للعقد والساعات القادمة تجم جيب جديد في الموضوع. أيضا زاد في خصوص أوكبيلو ثم تطورات جديدة بعد أن كان الملاعبي رافض في وقت سابق التفاوض، لكن تغيرت المعطيات ووكيل الملاعبي عميل الملاعبي وكيل عميل الملاعبي باش يجلس في الساعات الجاية مع مسؤولي إدارة الترجي للتفاوض من جديد. نواصل مع الترجي الذي التونسي واللي يعلن عن نهاية التجربة مع مدير الرياضي يزيد المنصوري اللي كان جاي للترجي في أوت 2025 بعقد لمدة تزوز مواسم حتى 2027، وتجربة انتهت تقريبا بعد 10 أشهر. ملاعبي المنتخب الوطني واصل تحضيراتهم في بروكسل المباراة الودية الثانية في برنامج التحضيرات ضد بلجيكا، الماتش مبرمج نهار السبت بداية من ماضي ساعتين. إدارة النادي الأهلي المصري أعلنت عن جملة من القرارات أهمها إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الدنماركي جيرس تورب، وأيضا تعيين واحد من الملاعبية الأسطوريين في النادي الأهلي والاستعانة بوائل جمعة لاعب الدولي السابق ولاعب السابق للأهلي المصري في خطة مدير رياضي. من المواعيد في المباريات الدولية الودية، حاليا المنتخب السويدي منافسنا في المونديال يواجه اليونان، مع الثمانية المنتخب إسبانيا يلعب ضد العراق، وماتش لسهل الفرجة الليلة مع الثمانية ودرجين بين فرنسا والكوت ديفوار. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فما فنادر، خليكم على كاب سبورت.
16: أحلى بونوس لأحلى ناس
17: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
18: أريد طور عالمك.

0: حيدر الشهرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام عودكم اليومي مع ركاب سبور. عودة على آخر وأهم الأخبار والمعطيات لكيب ناسيونال في صدارة الأحداث. ماتش أخير يكون ضد بلجيكا نهار السبت القادم، ومن بعد المنتخب الوطني يدخل رسميا في أجواء المونديال. لكن تسألوا اليوم هل أنه تشكيلة للعب ضد النمسا هي أنه يوم تاع المنتخب أو الفريق اللي بيش يلعب في المونديال، بيشكون فما تغييرات كبيرة ولا لا؟ نحكيه على الكومبيتيشن أوفيسيال، وبطبيعة عنا بيرسو على المقابلة الثانية ضد المنتخب البلجيكي، راجعين على نتائج منافسينا في المونديال في المقابلات الودية الأخيرة وأبرزها كما تبعت هزيمة هولندا مع الجزائر 1-0. نتيجة تعطينا مل ما نعرفش، لكن في الأخير بالكل هولندا خسرت مع الجزائر 1-0. بعد شوية كل المعطيات الخاصة بالسويد، خاصة بالجابون، وكذلك بالمنتخب الهولندي، والأهم المعطيات الخاصة منتخبنا الوطني. نحكيه على ميركاتو ترجي تونسي. إدارة الترجي تقدم عرض أخير لأونيتشي أوكبيلو اللاعب نيجيري، تفاصيله بعد شوية. نحكيه زاد على المدرب، من يكون تفاصيل إضافية في هذا الملف، كيف النادي الأفريقي فوزي البنزرتي تتواصل قصة النجاح ولا لا، التفاصيل والمعطيات الكل بعد شوية. ونحكيه على وسيم سلامة الموهبة التونسية اللي رغم الإصابة البي اس جي جدد في ثقة ومدد له عقده، حاجة تشرف الحقيقة، بالإضافة لعدة لاعبين أخرين في البي اس جي. ونسألوا علاش بي اس جي بالذات اللي فيها العدد الكبير هذا من المواهب التونسية. هذا يكون أكثر اليوم في ركاب سبور، رافقني فيها في التحليل والتعليق الناقد الرياضي صحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا عبد الوهاب، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو مزيكا.
1: أهلا وسهلا بيك محمد سلامة، أهلا وسهلا، مرحبا للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. كثرنا منها. شو عملت؟ كيفاش عملت؟
3: عملت برشة تليفونات.
1: برشة تليفونات، واضح. مرحبا محمد، أهلا وسهلا بيك عدنان. أنت لتليفونات الوقت اللي تحب تجي جي، أنت صاحب القرار عدنان. أهلا وسهلا، مرحبا هادية، كيف مرحبا بيك. رحب حميد موجود معنا كالعادة. فاصل قصير وبعد البداية تكون من آخر مسار فريق أبسبورة.
4: مونديال السنين مع تيري فانكن، باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادا، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
5: الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظه ما تعلق
5: علي هكا، القهوه الكل شربت هالي.
6: شكون يشرب لك القهوه؟
5: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
6: بيت النوم، ماخذ راحتها لله في داري.
5: اي عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
6: خبرك فيك زيد
5: في وين هي لونس.
6: الو
5: يا حبي، خلتها ولا علقت انت؟
6: هاني جاية تنوريك فيها.
5: لا من غير ما تجي، سي بون، قتلتها.
6: قتلتها،
5: عملت لها بخه لونس، ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسه
5: لونس. Nassique souffrance.
7: Produit LTH. Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: ما يحدث محليا في كرة القدم التونسية ما ننسيناش انه عندنا مواهب كبيرة والحقيقة مشاريع نجوم في كرة القدم خارج تونس كيما مثلا اكزامبل وسيم سلامة متوسط ميدان بي اس جي تعرفوا مليح كان تعرض لإصابة قطع على مستوى الأربطة المتقاطعة مع الإكيب ناسيونال في المونديال أقل من 17 عام ومع ذلك شو اللي صار البي اس جي يجدد له ويمدد له عقده حتى الجوان 2028 وسيم سلامة اللي كان لويس انريكي طلعوا معاه للسينيور يترينا عمره 16 سنة وأشهر كي نحكيه على نجم هاو عليش معناها دونك الحاجة الباهية الحاجة اللي تفرح الحقيقة انه تالون كي معاك اليوم بي اس جي يجدد فيه ثقة ويجدد له عقده حتى الجوان 2028 ناخذ تعليق من عندك محمد سلامة.
3: الحقيقة شيء فرح حيدر ويوري انه اللاعب هذا من ضمن مشروع باريس سان جيرمان ومعملين عليه في المستقبل يعني شفناه في كاس العالم الاخرانيه موند 17 معناها جوار سورتو على مستوى الفني ممتاز وممتاز جدا شفناه يعني بوليفالون نجم يلعب تحت لاتاكون نجم يلعب في الكولوار نجم يلعب كمهاجم حتى البنيه الجسمانيه نتاعه محترمه جدا
2: تبارك الله لكن
3: خاصه على مستوى الفني جوار اكسترا اوردينير معناها ما عناش منه الحقيقه في تونس ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع معناها ريتابلي من ليغا موكروازيه 100% ويرجع للي كان فيه لانه عنده مارج دو بروغريسيون كبيره جدا أكيد جدا نتصور كم يرجع قبل العودة للتمارين في شهر جويليا باش يكون موجود في التحضيرات مع الفريق الأول بالبرولونغاسيون هذه وأكيد جدا أنه في التورني بتاع بي اس جي باش يكون موجود مع الافكتيف بتاع الفريق بي اس جي.
2: الخبر مهم عبد الوهاب راهو ديما الناس اللي تسمع فينا ذاك راهو مش ساهر راهو مدرب كيما لويس انريكي في بي اس جي يطلع معاه جوار عمره 16 سنه واشهره واللي داره تصر عليه وليغا مونكروازي يعني اخي بضربه نجم تصير للاعبي ويزيد ويجدد له العقد نتاعو الحقيقه حاجه مهمه ياسر.
4: يعني قلت مره فات حيدر قلت من احسن الاخبار اللي سمعناها وقت انتقال خليل العياري للبي اس جي مش معناها جمهور رياضي بالحق فرح بالخبر هذا مش جمهور ملعب تونسي بركة جمهور رياضي في تونس علاش خاطر نحتاجه انه ملاعبيه يلعبوا في فرق كبار معناش الحقيقه هانا نشوفه حتى في المنتخب التونسي معناش شكل الملاعبيه اللي يلعبوا في فرق اوروبيه كبيره زيد تويكه معناها نزيدوا نسمعوا بوسيم الشاب هذا نشوفه حتى من بالحق الكل نصور أنا مستقبلا فما إفادة كبيرة للمنتخب التونسي نتمناه أنه بسرعة يطلع الفريق الأول لأنه بعد حاتم الطرابلسي يظهر لي في 2001 ما فماش ملاعب تونسي يلعب في البي اس جي في الفريق الاول يظهر لي دونك مضابينا هكا
2: تقسم ملعبش في
4: ملعبش في لو نيفو في لو نيفو دونك
2: حاتم على اكس امستردام والسيتي
4: فوالا دونك نستحقوا الملاعبيه هذوم وحاجه تفرح ياسر وحاجه تعطينا تفاؤل انه عندنا طفره نتاع ملاعبيه الحقيقه معناها فنيين مهاريين باش يفيدوا المنتخب التونسي ولو حيدر انا ديما فما كي القاسم مشترك انهم لاعبي ديما الكومبارتيمون قدامي معناها نشوفوا وسيم سلامه نشوفوا خليل عياري نشوفوا عياري الاخر ما فماش المدافعين تو في بي اس جي الاكيد انه الخصال البي اس جي والمتابعين الفنيين تاع البي اس جي يتبعوا في الخصال الفنيه والمهارات نتاع اللاعب شفنا الساق اليسرى نتاع خليل العياري مع شويه يظل تهذيب لاعب ولاعب جماعي دونك باش يكون خليل العياري وسيم سلامة هذوما النوايات نتاع المنتخب التونسي في قادم المواسم ان شاء الله.
2: بي اس جي فما دياسبورا فما جالية تونسيه كامله معناها زوز عياري عن
3: وسيم سلامة حاجه تونسيه بالطبع خليل العياري مواليد 2004 ادم العياري مواليد 2008 اللي تو بور لومون يلعب مع U19 تاع فرنسا لكن اللاعب هذا لو نجم نستقطبوه حيدر لاعب
2: شفت له كلمة قصيرة شفت له كلمة قصيرة مع صانع محتوى قالوا تونس كل شيء قالوا يراو في البال معناها فما جوهرات ساعات يقول لك انا نعم باساج حتى حتى ال 20 مع
3: هايدر علاش قلت لك هذا
2: المنتخب نتاع البلاد اللي تولد فيها وبعد نغير
3: تشوف هو يلعب ستانجور دو كولوار تشوف احصائياته الموسم هذا في الكوب جومبارديلا كوب جومبارديلا ذي الكوب نتاع الجونيور في فرنسا واللي ديما عنده اهميه كبيره برشا اللي هزها بي جي اس ني من 6 مقابلات سجل 7 اهداف وعطى 3 باس ديسيسيف يعني مساهم في 10 اهداف في 6 مقابلات في في الشامبيونا نتاع الاو 19 في فرنسا من 18 مقابله سجل 6 وعطى 6 اسيست يعني مساهم في 12 هدف على 18 مقابله في اليوث ليج اللي هي الشامبيونز ليج نتاع الجونيور على 9 مقابلات سجل 5 وعطى 3 اسيست وانا مساهم في 8 اهداف وانا احصائيات محترمه ومحترمه جدا اللاعب هجومي. اللاعب الثاني هو زايون شاتي اللي موجود مع المنتخب مواليد 2006 السنه لعب 6 مقابلات في اليوث ليج وقاعد يلعب مع الاي 19 نتاع باريس سان جيرمان يعني لاعب محترم ومحترم جدا كيف كيف يلعب في الكولوار. واللاعب الرابع هو ادم غلاب اللي يلعب معنا في الكاس العالم يعني لاعب ممتاز وممتاز جدا يعني ميليو تينا روليور يعني يا 8 يا 6 من مواليد 2008 يعني الاربع لاعبين هذوما نتصور حيدر لو يجيوا مع بعضهم الاربع على المنتخب خاصة المنتخب هذا اللي بش يلعب التصفيات نتاع جوز اولمبيك اكيد جدا نجموا نمشيوا لجوز اولمبيك ونجموا نعملوا بيرفورمانس باهي برشا في جوز اولمبيك.
2: هو معناها مش كان مشاكل السيليكسيونور وكذا معناها تبدا فما حاجه ايجابيه زادا نقولوا برافو زادا للناس اللي
3: جابتهم
2: اللي خدمت على الناس هذيا واللاعبية هذيا. مازال الادم العياري الحقيقة اذا كان يتم استقطابه ولو انه كما قلت لك عمل ديكلاراسيون صغيره تحسوا طفل تونسي معناها قاعد اكثر فورماسيون اكثر واحد مع ليكيب دو فرانس وبعد يرجع
4: هذه الحاجه مهمه زاد ياسر دعوه خليل العياري يعني باش نرجع ديما خليل العياري للمنتخب اللاعب بالحق تزيد تعطيه ثقه في العمر هذا تو صغير ودعوته برمي اصحابه شنو باش يخزروا للدعوه هذه دونك باش تفيدوا هو وسيم سلامه زاد نقطه مهمه ياسر راهو ما يلعبوش الاوروبيين راهو لاعب كما قال طويكه ليغامون كروزي اما يعرف معنى ليغامون كروزي يحب له باش يرجع حتى للمستوى نتاعو اما يصر انه باش يكون معاه معناها هذا دلاله على انه معناها لاعب صاحب امكانيات كبيره ومشروع بالنسبه للبي اس جي.
3: ان شاء الله فيها يحكي في موضوع ما وسيم سلامه حيدر تكون الجامعه والاداره الفنيه على اتصال به وتتبع فيه بالكدا لانه نتصور هو باش يكون القاطره نتاع مشروع جينيراسيون جاي نتاع المنتخب كيما حنا بعد وراه هو جا برشا لاعبين وتبعوا كيما الغربي اتسيتيرا. ان شاء الله وسيم سلامك يكون هو
2: الغربي ما كانش عنده شويه اخرى
3: بالضبط
2: حتى نحكيو عن اللاعبيه اللي فريمون قدامه شويه يجي لتونس ولا يمشي لفرنسا
3: فهمت. وسيم سلامك
2: الغربي ما كانش
3: قادر معناها برشا يتبعوه لانه كيما قلنا هو من احسن اللاعبين تالونتيو في العمر ذاك في فرنسا.
2: علاش باريس بالذات
3: خطر
2: تونس اللي يعيشوا في باريس تحس المنتوج تحسوا احسن
3: ولا فوالا احنا معنا كيفاش نقولوا الجاليه في باريس باريس ليون ومارسي ان شاء الله جماعه مارسي
2: يخدموا
3: يتحايروا يتحايروا شوي
4: فما زوايا فما علاقات اسريه
2: ان شاء الله. احنا لما احنا مع عبد الوهاب صريح يقول لك انها زواج وعلاقات يظل يبدلوا الموضوع نتاع اللي بعده دونك بون شانس لوسيم سلامه كبيرة ياسر ان شاء الله يا ربي ينجح ويتوفق زاد حتى الجوان 2028 مع بيجي بقية اللاعبية والمواهب ان شاء الله اللي مازال ما جاش يجي لتونس والبقية فما خدمة كبيرة اكيد حتى في المانيا حتى في بلدان اخرى في ايطاليا فما الجالية التونسية وفما صغيرات اللي قاعدين يلعبوا في الكرة نجم ويكونوا في وقت قريب في المنتخبات الشبان ولا حتى في الكيبا ونحكيه اليوم 12 ريزون بعد 54 تلقاه يلعب في الكيبا عادي معنى هذا ودون هكا كملنا مع آخر مسار بعد شوية نحلو ملف الترجي التونسي وجديد في خصوص المدرب وكذلك متوسط الميدان النيجيري أوبيلو.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: الترجي الرياضي التونسي مع الميركاتو بالتوازي قاعد يشتغل على ملف المدرب كما تعرفوا, وحتى اللي ما يعرفش نزيد نؤكد له انه 100% 1000% المدرب الجديد باش يكون اجنبي اوروبي تحديدا, مش فرنساوي مش الماني مش ايطالي, باش يكون خلينا نقولوا من من من غرب اوروبا اكثر, يمكن اسبانيا والبرتغال اكثر. لكن زاد فما معلومه مؤكده تقول ان اداره الترجي اليوم تفكر جديا في اعاده مدرب اجنبي سابق كان له مرور في الترجي الرياضي التونسي. الحقيقه لازم مازال ما عندناش, اما المعلومه هذه مؤكده ان اداره الترجي تفكر مازال ما تعدتش الاكسيون, ما تعدتش للاتصال, اما تفكر في اعاده واحد من المدربين الاجانب اللي تعديوا بالترجي الرياضي التونسي في السنوات الاخيره. خليني اخذ رايكم في هذا اولا, ثم تنجي نحكيوا بعد شويه على اوكبيلون, نحكيوا زاد على البروفيل خاصه نتاع المدرب اللي لازم يكون موجود في الترجي في المرحله القادمه. محمد
1: بون, الموضوع حسب رأينا أولوية بالنسبة لموضوع المدرب حيد, لأنه صحيح يعني الترجي تو بإدارة رياضية جديدة معناها بشكل واعر بفكر جديد مشروع جديد, صحيح الخيارات والعين والإشواء متاع شكر الواعر معناها أكيد جدا محترمة ومحترمة جدا, لكن تصور الخيارات لازم يكون مشارك فيها المدرب اللي هو بش يكون كونسيرني واللي هو اللي بش يتحاسب من بعد عن نتائج متاع الفريق. أول شيء بالنسبة للمغادرين, وثاني شيء بالنسبة حتى للانتدابات والنقائص اللي يستحقهم الفريق. أكيد جدا نتصور أنه الأسبوع والعشر أيام ذومة والأسبوعين ذومة الأولوية بش تكون المدرب, بعد الترجي بش يمشي للانتدابات وبش يمشي للغرب ولا القائمة المسرحين. حكيت أنت على البروفيل, حسب رأينا والضوابط ولا الفكرة اللي تكون في المدرب, ساعات الضوابط رغم اللي هي لوجيك تكون مش صحيحة وما تنجحش على عين على الميدان. كيفاش تقولي بومال فيه الشروط الكل متاع مدرب معناها خادم في الأفريق, لعب مسابقات أفريقية, شد منتخبات كبيرة وشد فرق كبيرة, ورغم هذا ما نجحش. لهنا نتصور أنه في الوقت الحالي موضوع المدرب لازم فيه تدقيق كبير بالنسبة للاختيار, ما لازمش تكون معناها معايير مضبوطة ولازم خادم في الأفريق ولا لازم مريني ولا ما عادش, حسب رأيي ما عنده حتى معنى. لازم تدقق على العقلية متاع المدرب, على الكاليتي متاع الانترينمون متاع المدرب, لازمك تسأل جوارات نت عنده مدربين رؤساء أندية تعدى بيهم, تشوف تتفرج في مباريات وتتفرج في التفاعل مع المباريات متاعه كيف يعني تعمل بحث شامل ومكامل باش ما تغلطش في المدرب, لانه شفنا في بعض الاحيان يكون اسم كبير وما ينجحش, في بعض الاحيان ساعات معناها في رق تجيب مدرب ما عندوش خبرة افريقية ما عندوش فيكيو في الافريق, لكن مثلا بيراميدز مدرب متاح نجاح كلي ورهيب مع بيراميدز
0: صربية.
1: بالضبط, الور كو ما خدمش في الافريق الجمله.
0: مانويل جوزيك جا الاهلي مدرب في افريقيا هذا التيتروات الكل.
1: بالضبط,
0: ما عندها حتى بون ينجم يكون كريتيري ما يكونش هو اهم حاجه.
1: بالضبط, اهم شيء حسب رأينا اهم شيء هو لا كاليتي دونترينمون والتعامل مع ليفيكتيف والخدمه سو بريسيون, هذوما الثلاثه
0: القدره على الانجكسيون تاع الصغار,
1: ثلاثه معايير مهمه ومهمه جدا, لانه حسب ما سمعنا في بعض الاحيان في بعض الفرق مش حتى الترجي في فرق اخرى بعض الاحيان المدربين الاجانب الادارات ولا الجوارات يتصدموا بالكاليتي ترنمو كي يشوفوها على ارض الواقع.
0: صحيح. عبد الوهاب ايش رايك في هذا؟
2: بون, حيدر, هو التفكير في معناها انتداب مدرب جديد هو اقرار بانه او معناها قناعه بانه براكوني مش باش يكون معناها المدرب الاول, رغم نجاح المدرب هذا الفرنسي في ظرف وجيز في قياده الفريق لاحراز كاس تونس. بون, معناها حطت رفعت كل لبس وحسبت الامر بالنسبه للمصير براكوني. دونك بقى على اداره الترجي الرياضي انها ما تغلطش الغلطه مثلا نتاع انتداب باتريس بوميل. دونك لازم فما ضوابط, لازم فما شروط معينه,
0: هذا هو المشكل. وخلينا نسالك على رايك اليوم الشروط شنو هي؟ اغلى المدربين جيب فيهم الاهلي المصري ما نجحوش في الثلاث سنوات الاخيره, اعطاك محمد السرب نتاع بيراميدز, ما عنده حتى علاقة بالكرة في إفريقيا، جاء قلب فريق وكذا، أوكي ميزانية محلولة والانتدابات وكذا، أما زاد هو خدم خدمة كبيرة حتى في مصر اليوم، معناها الأسهم تاعو طالعة برشا المدرب هذا. تجيب باتريس بوميل خادم في اللمسية وخادم مع إيرفيرونار في إفريقيا الكل ومنتخبات وكذا كذا ويفشل، معنيه شنو هو المقاييس الحقيقيه باش تقول مدرب ينفعني في المرحله هذه؟
2: هو من الضروري على اداره الترجي ساعه تشوف شنو تحب، هي تشوف البروفيل نتاع المدرب اللي تستحقه. دونك اذا برشا معايير او شروط تتوفر في مدرب، دونك هنا فما قاعدين ناس تتبع او حتى كي يحاولوا انهم يتصلوا بمدرب، فما جزئيات بسيطه يزيد ياخذوها بعين الاعتبار. الترجي بصفه عامه اخزر تحتاج المدرب، مدرب عنده نوسيون تاع الالقاب. راه باش تجيب مدرب انت يعمل كارير في الترجي ويقبض بعض الملايين ولا بعض، راه مش الفايده الترجي. دونك اذا باش تفكر لازم تفكر ساعه مدرب عنده نوسيون تاع الالقاب، مدرب شجاع، شفنا مدرب يحسن التواصل، حاجه بون هذه في باتريس بومال توفرت فيه انه يحسن التواصل، لكن ما توفرتش فيه الشروط الاخرى، الجيستيون تاع الافكتيف، التحضير تاع المباريات. فما مدربين معروفين، معناها انا توكي حتى محمد اكثر فني، فما مدربين يقراو قبل ما يقرا فريقه، يقرا المنافس بطريقه معناها جيده، معناها دونك مدرب كي انا الشروط الساعه قبل هذه كل شيء لازم راه مدرب بالحق يكون عنده الخبرة الكافية، ومش مدرب في بداية الطريق باش يصنع
0: تاريخ. الواقع ما يقولش هذا ديما. كاردوزو مثلا جاء ما عنده حتى علاقة بالقارة الأفريقية،
2: وقت جاء كاردوزو
0: بطولة لعب فينال ليك دي شامبيون، عاود وصل وهز التيتر الموسم هذا، معناها فكرة انه عنده خبرة ومسابقات وكذا.
2: كاردوزو بالحق بالحق يمكن حالة خاصة، انا وقتها ولا اكثر واحد انا ممن بكاردوزو. كاردوزو كي جاء في الوقت اللي جاء فيه ملقاش الافكتيف والخيارات البشرية اللي توفرت في ظرف معين للباتريس بوميل، بقى صفحة كاردوزو
0: هل شامبيونار عب فينال
2: صحيح إلي صفحة كاردوزو تطويت، لكن يلزمها توا التراجي معناها تفكر أو إدارة التراجي بالحق فما برشا معايير ما تستغناش على شرط وتخلي وتقبل بشرط. هذه فريق متاع ألقاب، فريق ولا يفيزي أكثر في الاستحقاقات القارية، معاش اهتمامه بالبطولة المحلية، دونك اهتمامه أكثر بالاستحقاقات الإفريقية. دونك يلزمها ساعة مدرب عنده الخبرة، راهو حاجة لمينيموم عنده الخبرة بالفرق الأوروبية بالفرق الإفريقية وبأدغال إفريقيا. دونك هذاك أول شرط
0: باش طالع يستاد هو
2: يكون عنده
1: النوسيون. أهم شيء أهم شيء عنده الخبرة متاع اللعب في الأونيفو، يعني على البطولات اللي يعرف اللي تعادل راهو ريزولتا نيجاتيف. كما قلنا جورشيتش هو متاع بيراميدس كرواتي مش سربي، خادم في دينامو زغرب قبل
0: كرواتيا،
1: خادم في دينامو زغرب، دينامو زغرب اللي هو اقوى كيف في كرواتيا، هز مع تروا شامبيونا، هز مع كوب، دونك يعرف الاونيفو. لهنا المدرب لازمك تجيبه. صحيح قلنا معرفه للخبره الافريقيه ماهيش روبير ماهيش اوبليغاسيون، مي لازم مدرب مستانس بالبريسيون، مستانس بالاونيفو كما قلنا، ومستانس ديما ينافس على الالقاب، لانه لذيك الكومبيتيفيتي والروح المنافسه على الالقاب والماتشات الصعبه
0: تفرقه.
1: لازم المدرب عنده خبره ويعرف يخرج منها.
2: علاش قلنا هكا؟ معناها كي يجي يعرف اللي راهو جاي الفريق بالضبط. للالقاب، مش جاي فريق راهو باش يعدي فيه والا باش يكون فريق من زيرو يطلعوا، فهمت؟ فريق يحتاج للالقاب، دونك يعرف علاش قادم. واداره الترجي زاده تعرف المدرب هذا من الاول، يكون الاتفاق راهو هاو الاهداف نتاعنا وهاو الشروط نتاعنا.
0: فما هو طرح اخر الحقيقه نخليه لكم بعد الفاصل، طرح مدرب جنسيه اخرى بعد لحظات.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.

0: نتحدث على مدرب الترجي التونسي القادم. خليني نعاود نذكر بالمعلومات على خاطر ما شاء الله الناس اللي تبع تلقى ديريكت المعلومات وتعامل معها. دونك الترجي عنده دو بيست وفما تروازيام بيست ينجم يكون فما التفكير في مدرب أجنبي سابق للترجي الرياضي التونسي. شوف الجملة كيفاش قلت، أنا ما قلتش اتفاق واتصالات رسمية وكذا، قلت لو فما تفكير معناه موجود وتفكير بجدية في مدرب أجنبي تعدى بترجي في السنوات السابقة، وفما دو بيست أخرين منهم مدرب من البرتغال. دونك هذا اللي قلناه تحديدا، وقاعدين نتحدثوا على البروفيل اللي نجم ينجح مع ترجي الرياضي التونسي. فريق ألقاب، محمد يقول لك لازم واحد يكون لاعب على الألقاب، عبد الوهاب يقول لك لازم يكون مدرب عنده خبره في كيف سميت انت ادغال افريقيا. دونك يختلف تختلف الاراء في هذا. ما فما طرح واحد اخر مثلا محمد سلام وعبد الوهاب مثلا اليوم برشا من جماهير ترجي يقول لك يا خويا احنا النجاحات ما عرفناها كان مع المدرب التونسي نبيل معلول، فوزي البنزرتي 94، معلول 2011، معين 18 و19، وحتى في مناسبه اخرى كان قريب الترجي تتويجات مع مدربين تونس منهم فوزي البنزرتي في اكثر من مره. هذا عنده قيمة اليوم ولا مجرد رأي ينجم يكون تجاوز الوقت محمد؟
1: بون سيرتو حسب رأيي أنا الفكرة وجيه معناها وجيهة تنجم، لأن باش تجيب مدرب تونسي باش تربح الوقت، لكن في الفترة الأخرانية خاصة صارت قناعة وصارت ضغوطات كبيرة على المدربين التونسة اللي خدموا في الترجي التونسي، وكانت فما ضغط كبير اللي بش يجيبوا مدربين أجانب رغم عدم نجاح المدربين الأجانب. لهنا البروفيل تاع المدرب التونسي اللي بش يجي
0: مثلا نعطيه اكزامبل باش نعطيه لكل واحد حقه. ماهر الكنزاري كان أفضل 100 مرة من باتريس بومير على مستوى الجيستيون تاع الإفكتيف وعلى مستوى النتائج، ما في الآخر نقيمه بالنتائج. دونك اللي عمله ماهر الكنزاري باتريس بومير ما عملش العشر نتاعو، ومع ذلك ديما الفكرة انه تونسي شكون والاسم، وهل فما اليوم اسم في قيمة الترجي والافكتيف المتوفر؟ هذوما الاسم
1: صحيح حيدر، يعني هنا نتصور حتى لتفادي الضغط على المدرب اكيد نتصور إدارة الترجي متوجهة للاسم الاجنبي باش حتى الخدمة في السيف تبدا في اكثر اريحية، معناها في معناها مشروع جديد، في تخميم جديد بين ادارة وبين مدرب جديد. نتصور صعيب برشا الاعتماد على المدرب التونسي تفاديا للضغوطات، وباش تخلي المدرب الجديد يخدم في اكثر اريحية.
0: به ما عندك مضيف في هذا عبد الوهاب؟
2: اي والله انا نقول ديما من الارقام تقول انه المدرب التونسي هو اكثر معناها النجاحات اللي عرفهم الترجي الرياضي مع المدرب التونسي، لكن اخزر ديما نحن عندنا النظريه انه ننتقده كان المحلي، معناها كي يجينا واحد حتى في التحكيم حكم تونسي مش كيما حكم اجنبي، يجي حكم اجنبي يغلط ويمشي يروح على روحه، التونسي يقع جلده. كذلك انه المدرب التونسي اكثر.
0: سامحني عجبني كومنتير نتاع حسام سالمي سلم علي، قال لك لازم مدرب شامل فيه خبره مش خبره، لازم ما عندوش فيسبوك وكاو، هذا الشرط الاساسي نتاع مدرب يحب يخدم في تونس.
2: لازم ما يكونش عنده ساعه بورتابل سمارت، خاطر حتى ما عندوش فيسبوك ولاد الحلال يكبتوا يبعثوا يبعثوا اي دونك
0: اكنك يا 33
2: صحيح كل شيء كيك ويعجلوش يمنع. دونك نحن هذا توجه نتاع اداره الترجي الرياضي، ربما هي عندها اعذارها وعندها اسبابها، اما ربما نوافقوها والا نشاطروها الراي في انه ديما تقول لك نبعد انا على معناها نبعد المدرب التونسي على الضغط، خاطر باش يكون ديما معناها عرضه للنقد اكثر من انه باش يكون مدرب اجنبي.
0: دونك هذا تقريبا اخر التطورات في ملف المدرب. فما برتغالي، فما بيست اخرى، وفما نعاود نذكر تفكير جدي في مدرب سابق اجنبي للترجي ينجم تصير به الاتصالات، تصير معه الاتصالات في الايام او ساعات القادمه. خلينا نمشي للملف اخر مهم جدا في الترجي، وهو ملف اونوتشي اوغبيلو. كما قلت لكم ويت البارح صار اتصال من جديد بين شكري الواعر والمانجر نتاعو، فيديو كونفرنس خذت اخذت وقت اكثر من ساعتين وقعدوا يتحدثوا من الاول وحلوا الموضوع من الاول. ترجي دي تونسي قاعد يستنى في الاجابه النهائيه اليوم، وهذا اخر ما فما في موضوع قبيلو. اداره ترجي دي تونسي تقدم العرض الاخير لأونوتشي قبيلو بمعطيات اخرى العرض هذا، وطلبت انه المانجر نتاع قبيلو يجاوب على هذا العرض في ظرف 24 ساعه، والا سيغلق تماما ملف قبيلو وترجي يتعدى المرحله اللي بعدها. مش يقعد عايش على اهواء المانجر نتاعو، يحب ما يحبش الوضع في ليبيا كيفاش وكذا. هو قبيلو الان متردد جدا في انه ينتقل للبطوله الليبيه، فما فكره المواصله، فما شويه مماطله زاده، وترجي هذه تونسي مش بيضيع اكثر وقت، قدم عرض اخير في عرض مالي اخير، تفاصيل اخرى جديده صارت فيها، عملوا ميزاجور في العرض نتاعهم وطلبوا بعد 24 ساعه بالضبط يا اما الملاعب يجاوب يا اما يتسكر تماما ملف اونوتشي اوكبيلو. اعتقد هذا اللي لازم يصير معهم.
1: لوجيك لوجيك، ماكش تقعد تخسر الوقت، لانه المركز اللاعب مهم والمركز نتاعو مهم ومن اهم المراكز يعني في الميدان، انك باش تعرف روحك هل باش تدخل السوق باش تلوج معناها على لاعب حاضر ويكون ينفع الفريق في البوست هذاك، ولا باش تعاود للاعب نتاعك. ماكش تقعد تستنى لاخر وقت، الوقت قاعد يزرب. توصلنا 4 جوان بريسك التحضيرات جمعتين ثلاثة اخرين، وتبدا اكيد جدا انه الملف هذا لازم يغلق من هنا لاخر الاسبوع باش ترجي يعرف روحه هل اللاعب مواصل معه ولا لا.
0: عبد الوهاب،
2: اكيد ركيزه هامه في وسط ميدان الترجي هذه، من ضروري انه الترجي تنجح ان شاء الله تنجح معنا في اقناع اللاعب للبقاء، لكن زاد الواضح انه اللاعب فكر اكثر في الامور الماديه اكثر انه في مشروع رياضي، لان نشوفه راهو تونس يظل اقل الفرق اللي تقدم في العروض.
0: قداش كان يعني كان يمشي قداش ياخذ في الشهر؟
2: انا فما يظل مونطون بالمليارات يظل.
0: لا لا، في الشهر نحكيه على اجره شهري، اجره شهريه نحكيه على اكثر شويه من 600 الف دينار.
2: ولا
0: معناها
2: والطويفه
0: فهمت اللي معناها الترجي قاعد يتعارك في ملف كاسح. yes. وقت اللي تمد الملاعبي اكثر من 600، معناها نحكيه على 200 الف دولار في الشهر. معناها لازمك برشا نيغوسياسيون وبرشا اقناع وبرشا فلوس، هذا باش نجم تقنع ويوصل معك.
2: وعلاش صعيب يا حيدر؟ خاطر اعتدنا اللاعبين هذوما الافارقه راهو ما يخممكش لا في مشروع رياضي، راهو ينجم يمشي لك حتى لايكيب ما عنده حتى استحقاق في اللعب خارج البطولة المحلية، المهم الأجرة الشهرية والمهم أنه حقوقه تبدو مضمونة. هذاك علاش قلت أنه بين فما معناه صراع مادي، وللأسف أنه بطولتنا أو معناه فرقنا التونسية ما تنجمش تقدم عروض، ما تنجمش تزاحم الدولار كما نقولوا الخارجي، ولا الاعتمادات توفرها اغلب الفرق سيرتو في مصر او في ليبيا او حتى في الجزائر بنسبه اقل. دونك الترجي يلزم تبذل مجهود كبير في اقناع اللاعب، مش بالامتيازات الماديه، اقناع اللاعب باستحقاقات بانه باش يشارك في الشامبيونز ليج ربما، لكن اللاعب تفرج. وزاد راهم يكونوا اللاعبين كيما ذوما راهو ينجم يكون حتى ضحيه الوكيل نتاعو، خاطر الوكيل راهو لا يخمم في حتى شيء، يخمم في العائدات الماليه لي هو وللاعب. ان شاء الله توفق الترجي في اقناع اوكبيلو،
0: لانه صراحه لأنه فما معطى مهم زاد، فما الوقت زاد، مش نقعد نستناك برشا باش نضيع على روحي وقت. توا وقت الميركاتو الناس تبيع وتشري في الملاعبيه، دونك كل نهار ولا نهارين تربحهم يدخلوا في يكبروا لك المارج نتاع الشوا نتاعك على مستوى الزمن، نحكي على مستوى الوقت، ما تقعدش مربوط.
2: انا نستغرب شويه روح حيدر، راهو زاد فما يمكن امل صغير، خاطر كان جاي زاد اللاعب روح معناه مقتنع زاد بالعرض الليبي 100%، زاد روح سم الامر، لانه العرض هذا اللي لوجوا عليه اللاعبين الفرقه 600 الف دينار معناها شهريا راتب معناها غونفلي ياسر. دونك هو بيدو يا يشوف في عرض هذا يا يشوف في نيغوسياسيون بلكش عروض اخرين. قلت ان شاء الله معناها توفق اداره الترجي الرياضي في اقناع اللاعب، لانه بالحق معناها كيما نقولوا بلغتنا نحن عرصه في وسط الميدان، خروجه باش ياثر صار على معناها على وسط الميدان. ان شاء الله الترجي معناها تتمكن لو رحل اللاعب تتمكن في تغيير في البديل اللي يكون بمستوى او ربما حتى افضل منه.
0: بلي خلينا نعمل ميساجور، انا قلت في حدود 600 مليون هم 800 مليون
2: اكثر واكثر،
0: معناها 800 مليون في الشهر فيش تخمم
2: معناها جوار
0: تلعب تشامبيونز ليج لازم تلقى حكايه اخرى تحكيها.
2: حسب الارقام حيدر هنا يظل في البطوله التونسيه معناها اغلى لاعب ما نعرفش حتى شاء الله معناه نكون قريب شوية يظهر لي 200,000 دينار معناه.
1: موصل 30 أغلال.
2: ولا موصلناش ما فوتناش 230 دونك 800 مليون في الشهر. اللهم ما عرفش تقنع.
0: لازم قرض من البنك الدولي. مش ما فما حد شيء. اللهم هو يحس لي الاختيار اللي عمله غلط. هذاك الباب الوحيد اللي تعجب. دونك خلينا نذكر بالخبر 24 ساعة في يد المانجر الخاص بيونوتشي وقبيلو حتى يعطي الإجابة الأخيرة للترجي الذي تونسي ليقدم بدوره عرض أخير وينتظر إجابة سريعة في هذا الملف. بارش يسألوا فين يقولون فوزي البنزرتي صحح مع نادي الإفريقي وجدد العقد وكان جاء كذا معناها به تنقرهم بعد الكومنتات جدد ولا مجدد صحح ولا مصحح تفاصيل كلهم بعد شوية في ملف نادي الإفريقي.

0: برشا ناس متابعوا فينا من الجمعية الأفريقي تسألوا يقولوا ناس كل هبطت وكذا وناس كل تكلمت وفوزي بنزرتي جدد العقد وكذا. عبد الوهاب المعلومة الرسمية
1: شو حيدر؟ نحن نعطيه معلومة من مصدر المعنيه الرسمي. البارح التقى يظهر لي سيد مهدي ميلاد، هو حتى اللقاء متاعه مع سيد فوزي بنزرتي في إطار المعايدة، لأنه شفنا معناها التدخل الجراحي صار على المدرب وإن شاء الله نتمنى له بالشفاء. مشى البارح يظهر لي السيد مهدي ميلاد في زيارة معايدة معناها، وحكاو الاتفاق حاصل معناها، حكاو في تفاصيل لكن التفاصيل الرسميه دونك في النهارين القادمين في 48 ساعه معناها القادمين باش يحسموا الاتفاق. فما تفاصيل صغيره مازالوا ما حكاوش فيها، حكاوا في الخطوط العريضه، حكاوا في برشا حاجات. المدرب فوزي بنزرتي عنده قناعه زاده وعنده رغبه زاده في البقاء، لانه لقى اجواء طيبه، لقى اداره زاده معناها فما كريديبيليتي، فما مصداقيه في التعاملات. دونك هو فرحان بالبقاء فوزي البنزرتي، وهذا اللي قاله حتى البارح للسيد مهدي ميلاد. مهدي ميلاد زاد احكى معاه حتى على برنامج تحضيرات، لكن انه كما قلت طويكه ما عرفش
0: حاجه طويكه
1: فما صحح ولا هذا راهو باش يقول لك معناها باش نعطيه المعلومه صحيحه. صحح راهو رسميا راهو مازال ما صححش. اتفاق حاصل وبنسبة كبيرة بقاء فوزي البنزرتي مضمون. شريط فما جزئيات معناها هذايا كي نحكيه راهو من مصدر مسؤول من الهيئة، فما تفاصيل صغيرة في النهارين القدامين معناها باش يحكيوا فيهم وباش يتموهم.
0: دونك الاتفاق موجود والنجم نقولوا عليه رسمي ولا
1: اخزر؟ نحن
0: مبدئي نحكي على
1: اكورد برانسيب اتفاق معناها. حتى البارح حكاو حتى باش يوريك، حكاو حتى على برنامج التحضيرات. ما بون هو الوضع الصحي معناها شي يقول سيد مهدي ميلاد ما خليهاش يحكي في تفاصيل دقيقه في لكن نحكيو في الخطوط العريضه. الاتفاق حاصل، سيد فوزي البنزرتي ابدا رغبه كبيره وقبول بالبقاء. قلت لك انا راهو حس لي فما مرتاح في وضعيته في النادي الافريقي. دونك الاتفاق موجود وحاصل، بقى ترجمته بصفه رسميه. انا نعرف ترجمته بصفه رسميه هو عقد رسمي امضاء. الامضاء مازال في النهارين القادمين باش يكملوا جزئيات صغيره وسيتم الامضاء. وبحول الله نحن نقوله بحول الله، وبنسبه 99% حسب ما مصدر من هي بقى فوزي البنزرتي مضمون، وهذا ضمانه زاده النجاح موسم اخر، لانه بقى فوزي البنزرتي يظهر لي الخطوه هذه افضل من معناها اهم خطوه تعملها اداره النادي الافريقي، تجديد عقد فوزي البنزرتي، ومن بعد يجي التفكير في تجديد عقود اللاعبين وفي الانتدابات، لانه بقاء فوزي البنزرتي ضمانه الحقيقه ضمانه كبيره للنجاح كما نجح الفريق في الموسم هذا.
0: باس محمد سلام. هذا
2: من اهم كيف تقولها اهم عناصر المشروع الرياضي هو المدرب اللي نجح في الموسم الفارط، واللي خاصة اللاعبين تمشيوا مع الاستراتيجية متاعه ومع طريقة التفكير متاعه وطريقة التدريب متاعه وطريقة التعامل متاعه. دونك فوزي بنزرتي نتصوره من أهم نقاط مشروع النادي الأفريقي. المحافظة عليه تعتبر معناها نقطة إيجابية جدا، وربح الكثير وقت باش، لانه لو يصير تغيير المدرب باش تخسر برشا وقت وبرشا معناها مشروع كامل يتغير، طريقه التعامل وفكر بين لاعبين ومدرب. لهنا فوزي بنزرتي كان يعاود معناها كي جدا قريب من التجديد لنادي الافريقي باش ديريكت نادي الافريقي يدخل في الملف الثاني والاهم، هو ملف اللاعبين، ملف الأهداف الرياضية للموسم القادم. ونتصور فوزي بنزرتي يعني الهدف متاعه أكيد جدا أنه بش يكون كالعادة اللعب على الألقاب.
0: عبد الله عندك تضيف؟
1: حيدر أنا رأوك جاوبت على المتفاعل، معناه الشخص المتفاعل أنه قال لك فما عقد رسمي وأمضى معناه. دونك أعطينا الفيرسيون
0: إيه على خطر مثال إحنا مالخير كلنا ندوره فرد واحد. دونك اليوم من ساعات فما ناس تهبط في شكون بش يكون إذا كان مش فوزي، وذكروا عدة أسامي لأسعد ريدي ونبيل الكوكي. احنا مش قاعدين نتبنوا في الخبر هذا، قاعدين نحكي لكم شنو اللي قاعد يصير. ناس اخرين تحكي على اتفاق رسمي ولا امضاء عقد، هاو احنا عطيناكم الفيرسيون الصحيحه اللي احنا نعرفوا اللي هي صحيحه، وانتم في الاخر تعرفوا مليح كي تسمعوا وتقراوا كذا بالمخ.
1: اتفاق شبه معناها كامل مع فوزي بن زرتي في انتظار تجسيد الاتفاق الى شكل رسمي بالامضاء العقد، وهذا يظل يصير في اليومين القادمين حسب مصدر من هيئه النادي الافريقي.
0: هذا هو دونك، هذه اخر تطورات في ملف مدرب الافريقي فوزي البنزرتي. نخليه 13 دقيقه اللي مازالوا في ريكاب سبور للمنتخب الوطني، اخبار واخبار منافسيه.

0: منتخب الوطني يواجه السبت القادم المنتخب البلجيكي، منتخب ذكرياتنا سيئة معه الحقيقة، حتى كان وديا راه ديما صعيبه الامور معه. دونك مواجهه اخيره قبل دخول رسميا في منافسات المونديال. دونك بعد شويه نحكيوا على هل انه تشكيله لعبت ضد النمسا بشكون هي التشكيله الاقرب او على الاقل بنسبه 80-90% بشكون موجوده في الكومبيتيسيون في المونديال لو 15 معناها في اول ماتش لينا ولا لا. لكن خلينا ناخذ فكره على اخبار منافسين ونبداو من هولندا اللي انهزمت مع المنتخب الجزائري. محمد عبد الوهاب شفتوا الماتش وانت تابعت المقابله ذي محمد، معنية النتيجة هذه هزيمة مع المنتخب الجزائري، شو الاستنتاج اللي نخرجوا بيه؟
1: شوف الحقيقة النتيجة إيجابية جدا للمنتخب الجزائري، لكن تفرجنا في المقابلة خاصة الشوط الأول، الشوط الأول المنتخب الهولندي أضاع 3-4 فرص نات، زيدان يعني الحارس لوكا زيدان نحى هدفين ثلاثة، يعني
0: ضرب كرة على البوتور ماركة طلعوا رجل
1: بالضبط. يعني المنتخب الهولندي الشوط الأول كان ينجم يسجل، لكن ورانا في الشوط الثاني لأنه الفريق هذا كل ما يكون معناها ما سجلش وكل ما تصبر معه وكل ما تقبلش كل ما أنه يكون فيلنرابل على مستوى التحولات الهجومية على مستوى الهجومات المعاكسة. دونك لو نقدروا نوصلوا سكور لماكسيموم من الوقت لصفر صفر قادرين أن في الشوط الثاني بالهجومات المعاكسة نكنتروه، يعني خاصة الحقيقة القوة متاعه في وسط الميدان، يعني ثلاثة لاعبين ديونج بتاع البرسا وتيجاني رايدرس

0: الهتافة العددية قادرين أنهم منهم
1: منش نرجعوا للثلاثة
0: ثلاثة ثلاثة الأربعة ثلاثة ثلاثة الأربعة نزيدوا لاعب آخر في وسط الميدان خاصة ضد المنتخب الهولندي كما قلنا اللي يحب على الاستحواذ واللي يلعب برشا كورة ومعنا يشد الكورة معنا اللاعبين جوا الفريق هذا يحب
1: هو محمد احنا احنا مع النمسا مش لعبنا تقريبا رانا نحكيوا على 60-70% من ليكيب دي مليو تيرا حتى اللي لعبوا في الكولوار هما دي مليو تيرا
0: دي مليو تيرا لكن في وسط الميدان فما عندنا دو بيفو وزوز على جناب فهمت دونك بالضبط لازمنا جوار اخر في وسط الميدان باش على الاقل نبداو ثلاثه ضد ثلاثه باش منحاولوا ما نخليهمش يلعبوا لان لو خليهم يلعبوا يستعبونا برشا
1: معناها حتى الناس تفهم راني خذينا راني خذيرة والسخيري واحد اخر كيف
0: معهم واحد معهم احنا بعد ندخلوه كتروازيام معهم الغربي يدخل كتروازيام معهم نلعبوا مهاجم واحد ما نلعبوش باثنين فهمت
1: كي قلت لي نعملوا حيط قدام الكاش خير
0: كيما قلت لك خاطر قلت لك على مستوى على مستوى التحكم في الكوره معناها مستوى الفني الحقيقه نيفو عالي برشا الشوط الثاني الجزائر معناها عرفت كيفاش تصبر وباللي كونتر اتاك قلقت برشا المنتخب الهولندي وشفنا الهدف تاع الحاج موسى معناها اللي معناها الحقيقه معناها حاجة وحكينا عليها المرة فات معنا قلنا راو الجزائر في البوست ذاك محرز وعندها الحاج موسى وعندها كبال يعني اللي يلعب في باري اف سي لكن حاج موسى في الوقت الحالي صار اقوى من رياض محرز
1: هو هولندا تروزيام ماتش نتاعنا ان شاء الله نخلطوا حيين نخلطوا مثلا لازمنا ان بوان ولا عاملين فيكتوار بون ما نعرفش شنو عاملين بالضبط ما نخلطوا عندنا شانس
2: للماتش الثاني هذا مع بلجيكا ونربحوا بنما
1: هذاك في القديم ان شاء الله ما نوصلوش ما يصيرش معنا كما صار وقتها نذكر هولندا ربحت انهزمت مع الجزائر واحد بلاش البارح اللي قبله تعادل 1-1 مع الإكواتور ربحت النرويج 2-1 آخر المقابلات يعني ربحت ليتوانيا 4-0 وتعادلت مع بولونيا 1-1 خليني زادة نعطي بقية النتائج متاع بقية المنافسين متاعنا السويد اللي الماتش لول نهار 15 جوان 3 متاع الصباح المنتخب السويدي كان انهزم مع النرويج 3-1 في آخر ماتش أميكال قبله ربح بولونيا 3-2 ربح أوكرانيا 3-1 تعادل مع سلوفينيا 1-1 وربح سويسرا 4-1 دونك هذه نتائج المنتخب السويدي خسر خسر خسر مع سويسرا 4-1 خسر مع سويسرا 4-1 اليابان ربح ايزلندا 1-0 اخر ماتش اميكال قبله كان ربح انجلترا 1-0 وربح اسكتلندا 1-0 ربح بوليفيا 3-0 وربح غانا 2-0 هذوما اخر النتائج نتاع المنافسين نتاعنا نرجع معكم على الاختيارات وانت كنت تتحدث تو انه ممكن التفكير يصير على مستوى التغيير في وسط الميدان
0: نتصور
1: في للادفيرسير كيفاش يلعب
0: في للادفيرسير بلجيكا وحتى الادفيرسير كنت تحكي عليهم انت حايدر الجابون والسويد الاثنين يلعبوا 3-5-2 يعني الاثنين معنا يلعبوا بالثلاثة خمسة اثنين يلعبوا بزوز مهاجمين نتصور انه صبري لموشي تحذيرا للمقابلة متاع الجابون متاع السويد ممكن يغير ممكن يعمل رسم تكتيكي جديد في مقابلة بلجيكا هل يلعب بالثلاثة خمسة اثنين هل يلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة شفنا معنا الاربعة اربعة اثنين صحيح فنيا معنا هو خاصة حنا بعد القى راحته وكان ممتاز وممتاز جدا لكن شفنا معنا الديفايونس في وسط الميدان وكما قلنا الى حد الان ما فماش تناغم بين سخيري وبين خذيره شو معناها نتصور
1: علاش باش نستفهم علاش
0: لانه الخذيره معناها خاصه في المانيا يلعب 6 قدام ديفونس وسخيري يلعب 6 قدام ديفونس يعني زوج جوارات
1: نفس البروفيل
0: بريسك نفس البروفيل
1: حاول فما حل
0: المدرب هو حاول انه يلعب خذيره قدام لكن ما شفناهش معناها على مستوى خاصه صنع اللعب على مستوى معنى السعود بالكورة ما شفناش هل يجرب معنى يلعب يقسم التيران يلعب دوبل سيس معنى الزوز دو بيفو ديفنسيف في المقابلة هذه يحط حنا بقى العشرة قدامهم لهنا نتصور انه مش يجربها المدرب
1: تصور فماش فماش فكرة اخرى اذا كان الزوز نفس البروفيل بشكل
0: ولا كان مش يلعب بالثلاثة بالثلاثة معنى 3-5-2 هل يجرب خذيرة في اللاكس بتاع الديفنس يكون هو اللي بيرو يعني في الوسط لانه لعب في المانيا في بعض المرات في اللاكس متاع الديفونس حتى نشوفوا ان شاء الله ماتش بلجيكا
1: على ذو ذي الكل عبد الوهاب توقع انه التشكيله اللي لعبت مع النمسا بتكون هي النوايو دور متاع الجمعيه اللي باش تلعب في المونديال معناها لحداش هذوك نلقاو منهم 9-8 ولا حتى اكثر بتاتر في الماتش الاول لو 15 هو ال

0: المنطق يقول العكس هذا، يقول انه يجرب في المباراة الودية الاولى والمباراة الثانية هي اللي تكون معناها الفريق
1: زعما مازلنا في الفاز نتاع نجربوا
0: نو تكون التشكيلة اللي قريبة انها باش تشارك في كوب دو موند، لكن حسب الاخبار المتداولة انه باش فما تغيير ضد منتخب بلجيكا. ما نعرفش هل قراءة للمنتخب معناها المنافس نتاعو ويحتم عليه إدخال بعض التغييرات كما معتز النفاتي، كما عليمين، كما بن حميدة على اليسار، كما بوان لاكس باش يقعد هو بيدو تقريبا حفاظا على الانسجام، لكن وسط الميدان زاد باش يشهد تغيير، خط الهجوم زاد باش يشهد بعض التغييرات. أنا يعني نقول المنطق يقول أنه التجريب يكون في المباراة الودية الأولى والحسم في المباراة الودية الثانية. نتمنى دونك فما قراءة كل واحد كيفاش يشوف. دونك صبري اللموشي عنده الإفكتيف قدامه، بقى في الطرافة حيدر أنه منتخب الجزائر بارح ربح ونحن هنا في تونس التفائل كبير معناها كومكوارا ونجم ونربحه في رق كما هولندا سويد. هولندا راهو على ذكر هولندا معناها كي نشوفه لعب مانشستر سيتي، نشوفه ديونغ، نشوفه فان دايك، نشوفه زادة تشافي سيمانز متاع لايبزيغ، ونشوفه معناها راهو الإمكانات البشرية راهو تختلف كثيرا على الإمكانات البشرية متاع منتخب تونسي. إن شاء الله معناها نوصله كيفهم، وكيف كيف زاد حتى المنتخب التونسي الإمكانيات البشرية نتاعو تختلف على نجوم منتخب الجزائر. شوفوا زاد حتى منتخب الجزائر أكثر اللاعبين المحترفين في فرق كبيرة على عكس منتخب تونس. بقى ديما التفائل موجود، أما راهو منتخب هولندا راهو مش هو بيدو اللي باش تلقاه في كوب دو موند، خاطر جينيرالمون ديما الفريق هذوما الفرق هذوما يخموا أكثر في التور الثاني مش في التور الأول، معناها من تحصيل الحاصل التور الأول. دونك يحاول كيفاش يدور
1: الوديات تعطيك فكره بسيطه، ما نجمش تعطيك حقيقه
0: صحيح.
1: احنا لعبنا في
0: وتغلطنا ياسر
1: 2018 لعبنا يمكن احسن ماتشات في تاريخ ليكيب ناسيونال، ربحنا كرواتيا وتعادلنا مع البرتغال وخسرنا مع اسبانيا في اخر دقيقه
0: المباراه الوديه. يا حيدر كسوا للفرق اللي تفوز في الوديات او حتى الفرق اللي تنهزم في الوديات.
1: خل اجلوها الجمله ذا، خل اجلوها الجمله خاطر السويد هاي خاسره مره اخرى في الميتون الان مع اليونان واحد بلاش، يبدو انه السويد زاد نتائجه الحقيقه
2: صحيح. ما ان شاء الله ما احنا مش من متفائلوش برشا، لكن ان شاء الله ماتش السويد يكون
1: الماتش المفتاح. ليه علاش
2: هكاك؟ ممكن نقولوا تا نربحوا
1: احنا نتفائلوا برشا ونبداو بالسياسه. بالسياسه نفهم
2: انا حسب رايي اللاعب المفتاح اللي باش يكون خاصه في المقابلة السويد واليابان، واللي كسوا كإليه ولا كدوزيام اتاكون نستحقوا له يكون يلعب من الاول هو تونكتي. تونكتي لانه في لي ترانزيسيون بالفيتيس نتاعو الي كابابل باش يعمل خطر.
1: باهي دونك هذا هو في خصوص ليكيب ناسيونال. فما مقابلات زاد ليله تستاهل الفرجه، ثمانيه فما اسبانيا مع المنتخب العراقي، فما كيف كيف ثمانيه دارجين فرنسا مع الكوت ديفوار مرحله اخيره، المنتخب ان شاء الله كونتر بلجيكا. شو توقع محمد كونتر بلجيكا على مستوى الاختيارات مش على مستوى النتيجه؟
2: قلت لك نتوقع شيء ما جديد في المقابله هذه، ونتصور نتصور باش يلعب 3 5 2 لانه كما قلت لك عندنا زوز منافسين يلعبوا 3 5 2 في الكوب دي مونت.
1: هذا هو واضح. عندك مضيف عبد الوهاب؟
0: ان شاء الله
1: سمعت قالك معش تفائل وكذا سكر لنا الدنيا الكل. هذا هو، شكرا عبد الوهاب يعطيك صحة، شكرا لمحمد سليمة. نكون وصلنا كالآخر ريكاب سبورت، شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج، هادية في الإخراج الرقمي. احنا غدو ان شاء الله تقابلوا الستة من السبعة ديما على الأولى موزيكا فما
3: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du Fil d'Or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show, Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or, Emeni Harabi. Pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'Or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetics, Bijouterie Fethi Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.

0: Mosaic FM. Non-stop music. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس والمخصص للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة إلى بلدانهم يسجل اليوم أعلى نسبة إقبال، حيث تم تسجيل قدوم 130 من المهاجرين الراغبين طوعيا في العودة إلى بلدانهم الأصلية على متن 3 حافلات خاصة من نقاط تجميعهم بالعاصمة ونابل وسوسة، وفق ما أكده لموزايكا المشرف العام على مخيم العودة الطوعية بالعامرة. والمتحدث يؤكد لمراسلنا فتح بجناح أن عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم يتم بشكل دوري حسب توفر عدد المقاعد بالخطوط التونسية، مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع العدد يتم تنظيم رحلة خاصة فقط بالعائدين إلى بلدانهم.
2: هاي اليوم بالنسبة لليوم كما لاحظتوا عدنا أعلى نسبة إقبال، قرابة 130 نفر إفريقي يرغب في العودة الطوعية لبلدانهم. دونك اليوم لاحظنا لارتفاع في العدد الإقبال سويت على الحملة التحسيسية اللي سارة في وسائل الإعلام. نسبة الإقبال قاعدة ترتفع من أسبوع لأسبوع ومن شهر لشهر، خلال فترة هذه لاحظنا لارتفاع كبير. في العادة احنا كنا نستقبله يوميا، معناتها في مدى الأسبوع استقبله كنا في 70-80، توصلنا في الأسبوع هذايا لحد الآن من بداية الأسبوع هذايا في قرابة 220 نفر
3: بالضبط. ومدة الإقامة دائما في هنا في المخيم،
2: مدة الإقامة في المخيم على أقصى تقدير 10 أيام بالنسبة للناس اللي ما عندهاش جوازات سفر كما قلنا قبل، وبالنسبة للناس اللي عندها جوازات سفر ما تفوت 48 ساعة قبلين على العودة الطوعية. مثال اليوم لاحظنا الأكثر نسبة هي النسبة من دولة كوت ديفوار، ثم غينيا، عدنا من مالي، من السنغال، ومن نيجيريا، ومن بوركينا فاسو. حال احنا الرحلات قاعدة يوميا قاعدين نرحلوا فيهم حسب المتوفر من الخطوط التونسية والأماكن في سبب متفاوتة، وحاليا إذا كان العدد ارتفع بطبيعة ارتفع نسبة الإقبال مش نعاونوا كالعادة نعملوا رحلة خاصة لإحدى الدول الإفريقية.
1: عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كاتبين يعملان بأحد محاكم العاصمة على خلفية تورطهما في قضية التدليس. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات أولية شملت المظنون فيهما، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بتدليس وثيقة رسمية متمثلة في كف تفتيش لفائدة أحد المتهمين الصادر في حقه أحكام قضائية بهدف تمكينه من الإفلات من الملاحقة الأمنية والقضائية بطرق غير قانونية. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر حجز قضية رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري إثر الجلسة لنظر في مطلب الإفراج عنه مقابل ضمان مالي. دوليا، حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وأمينه العام نعيم قاسم يطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الصهيوني من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. وكان الاحتلال قد شن اليوم ضربات جوية على جنوب لبنان بعد ساعات من أعلان الاتفاق في واشنطن إثر جولة رابعة من المباحثات. ووزير الدفاع الصهيوني يؤكد أن الاحتلال سيواصل عملياته في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنه يحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم حزب الله المناطق المحتلة شمالا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
0: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس.
4: تو كما تسمعوا في واحد من سلام وزيك فين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس. نحكي اليوم على تضحيات الام اللي تقدموا الام مهما كان مهما بلغ بها العمر. نحكي على قصه الحقيقه تستحق ان نسمعوها. ضيفتنا اليوم الحاجه حليمه. حاجه مساء الخير، مرحبا بك.
5: مساء النور، اهلا وسهلا،
4: ان شاء الله عيدك مبارك، كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلك.
5: كل عام وانت حي بخير.
4: وبعد شويه بنسمعوا حكايتك، وقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: حاجة ليه ما الأم دي ما تقعد في نظرها وليدها يقعد مهما بلها به العمر حتى كان كبر ولا رجل كبير يقعد كطفل صغير في نظرها هكا ولا؟
2: حاجة طبيعية، كل أم يعني تحس براحة وتحس ولدها والله بنتها يكونوا خير من الناس الكل. علاش يقول لك الأم العالم كامل يعني تحب روحها خير، أما بالنسبة لولدها تحبها أكثر من الناس الكل
1: مهما كبر،
2: مهما كبر ومهما وصل مستواه، حتى ولو يغلط ولو يمشي في ثنية خاطية كعبارة تهزها حاجة تمسخط وتستغفلها وتقربها الروح. تضحية له ما ثمش كيف،
1: ثمش كيف
2: قد ما تعبر وقد ما تلقى الإنسان اللي يوقف معاك وقد ما تلقى الحنان ما تلقاش حنان الأم.
1: أكيد. وفرحت الأم كي ترى ولدها لباس
2: لباس وشوف ولدها متهني وشوف ولدها. علاش المرأة في الأم في كل صلاة تطلب ذريتها قبلها هي،
1: أي تسبق روحها تسبق ولادها قبل.
2: يا ربي هذا أولادي يا ربي في كل لحظة.
1: وانتي حاجة حليمة هذه حكاية معناها عندك انتي يوميا دائما.
2: أي.
1: ولدك حتى كان قرب من عمر الخمسين، لكن بالنسبة لك أنت ما زلت مهتمة به كان وكطفل صغير اللي ما زال عمره عام ولا ما زال صغير ببي.
2: طبيعة الحال بالنسبة لي هو حشك مريض من اللي عمره عام مرض لي حشك بسحم الماء وجات سخانة قوية تخلى عليه الصرع حشك وما وزاد بقيت نعالج فيه ما سلمتش في رمضان في الشتاء في الصيف نهار كامل وانا نجري بيه من بقعة لبقعة باش ننقذ من هاك الحالة اللي تجي من هاك الكريز نتاع الصرع وقت اللي يهبط تقول باش يموت مع نولي انا نتمنى نموت انا وهو يعيش.
1: لطف عليك.
2: يعيش
1: منذ الولادة
2: من اللي عمره عام
1: مرض
2: هو جاته جرثومة حسيك يعني شاح من الماء والسخانة طلعت طول ضربتها في المخ أو عند العرق اللي عادي أكسجين بين القلب والمخ ضعف ما عادش ولا كل خيط نتاع الكبة. تو عايش بستة أنواع دويت
1: ستة أنواع
2: دي باكين الذي سانكسون يشرب في ستة دبابس في الشهر الدبوزة 12,000 ويش أنواع اللي تصورها رقدت في الرازي في كل بقعة تتصورها وأنا نجري به لحد الآن ما نجمش نسلم فيه وتحسه أكل حتى في تصرفاته ساذج يعني عبارة صغير عمرها 9 سنين 8 سنين يضحك فيسع ويبكي فيسع وحنين ونظيف ومتربي ما نحكي لك
1: ربي فضله.
2: وقت اللي يبدأ فرحان يبدأ يشطح ويبص فيه ويبدأ يحضن فيه يخرج نظافة هكا يعمل لا تلقاه مبصخ لا تلقاه والتربية اللي فيه لحد الآن يبدأ يرقد في الليل نمشي نجري نتفقد نقول جيش الكريس روقت اللي يجي الكريس اللي يشوفه يهرب يبدأ عيني تتحل وفمها يتسكر ويبدأ لك في شخير ودلين يبدأ الدم أبض على فم
1: نتفعلي.
2: أي. أي.
1: فهذه رحلة المعاناة ذي
2: هذه رحلة المعاناة أنا نعاني فيها عندها أكثر من 20 سنة الأكثر توهو قلت لك من عمره قريب 50 44 ولا 45 من اللي عمره عام يعني أنا 44 سنة وأنا في نفس الحكاية. زاد الحق أبوه في الأولى معايا أبوه كبير شوية وصل أبوه زاد مرض حشك بالكونسير قعدت 5 سنين وزاد وأنا لاهية بالبوب والولد
1: الزوز من بعضهم
2: الزوز يصال شسمة في صالح عزيز في الرابطة في شر نيكول وأنا نجري كل وقت باش لاهية بما المرة الأولى ما قالوا ليش اللي عندها الكونسير بعد اللي نتوفى 2006
1: الله يرحم.
2: أي زاد هو كل شوكي منك الصدمة نتاع موت بوه اللي كان قريب له زاد كملت عليه.
1: وانت من الأول كنت وحدك تقريبا اللي هي بولدك
2: أي أي وحدي ما عندي حد كان ومهما يكون خو ولا أخت راه ما يكونش كيف الأم
1: صحيح
2: تعدي الغلطة تعدي تصبر تتحمل ترضى روحها هي تمرض وهو لا انا عامله بروتيز وهيك
1: بسم الله عليك.
2: والجمعه اللي تعدت بركه صارت لها فازه من غير من نشرحها قمت له بواجبه اللي لازمها الكل خرجت هكا يعمل بنظافه نتحمل كل شيء.
1: انت هذا الكل في ظروف صعبه شويه.
2: صعبه انا احنا باخذ الكارني الابيض نتاع الشؤون الاجتماعيه.
1: لا لا صادقه صادقه من غير ما توريني ما متاكد من هذا.
2: اخذت فيه ما كانت 260 تو قالوا زادونا 20 كثر خيرهم بمناسبه العيد. وانا انا كنت لبس علي وقت اللي راجلي مرض
1: ولدي. كنت تخدم حاجه
2: علي؟ ما كنتش نخدم بابا فلاح وخلى لي اللي كتب مع عند ربي وكنت بذهبي. انا حتى من الدار بابا عاوني عليها باش عملتها. راجلي ما خدام حزام ماهوش مثلا موظف
1: يعني اللي يجيبوا النهار
2: كل نهار ونهار. الحمد لله كان سترنا الله يرحمه وينعمه. قلت لك بعت كل شيء اللي عندي كل بعته
1: حتى تعالج ولدك وحتى
2: تعالجت ولدي وفي راجلي اللي نقصد ربي ومسامحاته هكا هو تو هيك لمحه لنا. عندي حباب كيلوز باش نقول لك لا عندي عباد مصلي عني بيه
1: الناس الباهية موجودة
2: يرحم والدين والدي
1: وديما موجودين واقفين معاك ومع
2: منهم واحدة هذه اسمها مدام خديجة حتى علوش العيد وقت اللي دا يبكي على العلوش اي يبدا يبكي على العلوش هي تجيبه له تكسر الفريجيدار تبعث لي الفريجيدار تبعث لي الماكينة نتاع الصابون عارفك اللي كبرت انا ما عادش نجم نقاوم باش نغسل بيدي
1: اكيد
2: في رمضان تبعث لي حتى من المولد الطيب العصيدة نتاع المولد وتبعث
1: لي يرحم والديها حق يعني كانت الظروف من الاول لاباس عايشين في خير والحمد لله
2: كنت عايشة انا نعطي للعباد وانا نسلب للعباد اخر درجة مشيت مرة للوالي نتاع الجهة اللي احنا فيها حكيت له كل شيء جاء وعاون من اعوان قال لي عندها دار يرحم والديها كل والي قال لها خذ دار تمشي تنحي الشباك تبيعها تاكل بها تنحي الياجور قال لها تاكل بها تو اللي عندها دار مثلا ما عندهاش الحق مثلا باش يعيش يطيب الياجور يطيب البيبان هذا هي العباد شنو تقصد
1: الدار تكفي بركه هي مو لازم
2: انا وقت اللي عملت البروتيز تو هيك قريب 3 سنين والحق انه ما عنديش قدره باش نعمل شو اسمه ذاك
1: المساج
2: لا العمليه بليش عملوها لي عملوها لي بليش هكا دخلت انا في اذاعه قلت لك عندي اتصالات بالصوت سمعت واحده جتني ومعها زوج اخرين طلبوا كي جتني قلت لهم ردوا بالكم تمشي لها راهي لبس عليها راهي دارها مدهونه دارها تهبل دارها لبس عليها
1: معناها يلزم تكون الدار في وصاير خايبه باش الناس نجم تعاون
2: داوي نحى بيع بيت بيع حشاك شباك باش تاكل نحيا زوره طيبها وكولها ما يعرفوش على الظروف انا شلزني انا باش نتكلم انا المساج هذا وقت اللي عملتها قريب 3 ملايين تجيني شو اسمه نتاع الكينين تجيني للدار
1: وانت بتبيعها في هذا الكل مسبقه ولدك اللي مهتمة به
2: أي.
1: حتى اشتوى عمره تقريبا قريب 45-46 لكن مسبقة ديما هو علاج ولدك
2: هو
1: قبل كل شيء
2: على كل شيء انت عروه عنده دويات تتصدق منهم باكو انت عدوية انت عشر 75,000 في الشهر
1: كيفاش بدأت رحلة العلاج خالتي حليمة
2: بدأت من اللي حشاك هو قلت لك امرز لي هو صغير وقتها يرد وحشاك كرشة تجري انا قبل كنت نزل الطب بالفلوس
1: كنتش تعرف انت كنتش تعرف اللي هو مريض قلت حاجه عاديه ممكن
2: كنتش في بالي اللي هي جرثومه حسيك في بالي صغير وقت 9 شهور 10 شهور اللي نغلق العام وانا بالدويات كنت نمشي للطب بالفلوس كنت عندي فلوس نمشي للطب بالفلوس يقولوا لي هاي السنين هاي الزروس هاي درا شنو
1: يقول لك حاجه تاع صغار عاديه
2: اخر درجه اللي وصل جارتي جتني جيتها بربي قلت له يجي شوفوا يهولي دخلت الطفل طلع في الروح ما قعد فيه شيء جابوه الله يرحمه هزه وخطف هز الباب سعدو الحق نقذوه في باب سعدو في اللحظه ذيك اما رقد غديك وعملوا له الاكسجين وعملوا له زادوه شو اسمه السيروم ونقذوه اما ما يعني تضرب ما عادش
1: وقت عرفت انت وقت عرفت لي هو
2: بس انا عرفت بعد ما ارتاح وهالصحته ولا لبس عليه عمر عام وشهر هكا حطت حذاء بنادي شهرنا يلعب زني قلت لي راهو رقد شنو هو تو دوب ما قام لبسته ونظفت له وخليته مشيت نلقى عينيه مقلوبه والكسكس خارجه اول كريزه فكسان
1: ذيك وقتها مازال كما قلنا صغير معناها
2: اي ملي هو صغير
1: مازال عام عام وشويه
2: ملي صغير هو نفس الحكايه هذا كمرض وينسى توهيك ولا عنده وعصبي مثلا اعطيني الميكرو هذا اعطيه لي بدون نقاش عاملين لي الانترنت تو عامل لي بنو مون تاع الكوره صدقني ساعات يقصوا عليا الانترنت نعود ندور من دار لدار باش نتسلف نمشي نرجع حاله تليفون مثلا
1: يوعى بالتفاصيل هو عنده فكره بالتفاصيل
2: ياسر عنده اما ساذج يعني قلت لك بعباره عمرك 8 سنين صغير يتصرف بالطريقه هذيك تو هذه ما عادش معاه كنت قعدت عمرك الكل ما يفهمكش
1: كيفاش اليومي معاه نهارك كيفاش يكون
2: اليومي انا نعمل جميع القوه اللي باش نعدي هو له يوم عادي مثلا نقوم لها بفطوره نقوم لها بدويات حتى من الدواء عملت له دبوزه قسمت له الدواء نتاع 3 مرات هذا نتاع الصباح هذا نتاع نص النهار هذا نتاع الليل ويصوم في رمضان يقول لي شبيني انا كافره
1: ايه
2: وحنين في لحظه يقوم يشطح ويلعب في لحظه الدنيا كل يهد ما يحملش الضغط ما يحملش الحس
1: انت رغم ربي فضلك ويطول في عمرك ما تقدم في العمر تعب عليك الاهتمام اليومي
2: 76 سنه
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويفضلك 76 سنه معناها انسان باش يقوم بطفل ابراج عمره في 45 او 46 مش بالسهل بالنسبه لك انت
2: انا باللي سيدي ندوش نبدل يحب فراش نظيف المنشفه نتاع واحد الكاس اللي يشرب فيه لازم ما يمسح حتى حد ديما كاسه هو دبوزه اللي يشرب فيها حتى حد ما يدور بها البروس اللي يمشط بها كل شيء هكا ردت
1: كانوا مطفل صغير معناها
2: اي برا البارفانات الدروم ما تخطاش قلت لك نعمل جميع المستحيل رخصت روحي للي يسوى حاجه
1: لطفالك لا لطفالك
2: باش انا ما نخليش
1: اما ربي يعطيك القوه حاجه
2: لا حينة. الحمد لله
1: معناها باش في العمر هذايا انت تهتم بولدك كان وطفل صغير وتهتم بمرض وتهتم بتفاصيله الصغيره الكل ربي يعطي القوه للام
2: لا الحمد لله انا شنو اللي عندي طاقه ما عند ربي ما عنديش الحزن ما عنديش الكآبه
1: الحمد لله
2: كي نلقى روحي متفرده نضحك نلعب حتى كي تبدا عندي حزن ولا قلق ولا مشاكل عندي مشاكل اخرى غير ما تتحكيش نتغلب عليها
1: كل ما عند ربي قوة زي
2: كي نخرج للشارع فمي يضحك الناس كلها تحبني ونمشي هكا بي
1: رغم نهارك يبدا
2: ونهاري ما نحكي لكش
1: تعب من الصباح
2: كل شيء
1: تيح كما نقولوا
2: عصاب قلق عبدي سيني يحب ياخذ نتاع نتغل نقول ربي كريم انا لله. ربي ما نعرف ربي ما يخلينيش
1: الناس تسأل تقول لم في عمر معين وفي عمر متقدم منين تجيب القوة باش تهتم بطفل مريض و
2: إرادة من عند ربي
1: الحمد لله
2: إيمان بالله أنا أمنيتي في الدنيا نشوف أي أولادي ولا أو أي أولاد أنا وقت اللي ندعي في صلاة نقول له يا رب وليداتي وليدات المؤمنين استرهم وهديهم ونور طريقهم
1: آمين
2: نتمنى نمشي العمرة نتمنى نخرج ما لا نعرفش تعرف السنين البحر ما نعرفش روحي مشيت له ما نعرفش نمشي حتى البقعة من داري للحومة اللي أنا فيها نقضي والروح
1: لأنه عندك المسؤولية هذه
2: مسؤولية ما تسلمش
1: ما نجمش تسلم فيها مسؤولية ولدك اللي بشي غيرك أنت مثلا حد يهتم
2: حد مهما كان حتى كنقول شوف حتى أنت كثرتي
1: يقولوا كثرت بالاهتمام بي
2: ياسر دليل دليل
1: شكون اللي يقول لك هكا شكون اللي مستكثر انك مهتم بولدك المريض
2: المحيط العائلي ما نجمش
1: لا ما تسميه لي مستكثرين عليك الاهتمام هذا
2: لا يعني انت ياسر عملت له دليل وياسر متبعاته ياسر انا نعرف حالته وقت اللي انا ناعكسه في حاجه يظل لي مديده في هذه الطيشه يكسر يولي في حاله عنف يولي انا كل عنف هذاك نتجنبه ما نخليش باش يخرج مثلا من الطاقة اللي عند ماذا بيا نعاونه
1: تعرف تسيطر عليه بمعنى
2: لا نعرف حتى كي نشوفه طلع نجي نجري نحضنه ونبوسه ايوه عايش ولدي نشطح مع بعضنا يولي يهبط فيسع مثلا حلينا تلفزة وثم غناية ولا حاجة. هاي يا بابا هاي هاي نشده ونقول هاي نشطح أنا وياك وهاني بعكازيان.
1: ربي يفضله لك
2: يعيشك.
1: قبل اللي على الأقل معاونك شوي وهز معك الحمل هو رجلك الله يرحمه.
2: بوه كان.
1: بوه.
2: بوه معنويا برك، أما مثلا جسديا ولا يقوم بالوجب الحاجة دي كلا. أما معنويا يحكي معاه أنا يلعب معاه هكاهو.
1: كان صديقه.
2: صديقه.
1: كان صاحبه.
2: أي صح.
1: قريب له برشة.
2: برشة قريب. حتى هو وقت اللي مات ما صدقش راه. ما صدقش اللي بوه مات. جاتها كريز وقتها قصت لي رقتها في الراس.
1: صدمة كانت لي.
2: أي صدمة كبيرة.
1: أي. اليوم أنت تلعب دور الأم والبو.
2: دور البو ودور الأم.
1: أي. أما ربي معاونك على هذا.
2: لا معاوني. الحمد لله. حتى الماديات والله العظيم لا لا لا وجع عليها قسما بالله. ساعات نقول نحب مرتاح، انا نحب نرتاح. ما حسيش انا مازال عمر اخر انا باش نلوج على دنيا اخرى ولا نلوج على حياه اخرى. حاجه الوحيده اللي نتمناها ربي ان شاء الله يكرمني بعمر
1: ان شاء الله ربي يعطيك.
2: اما كل شيء لا لبسه ولا ماكله ولا فيه البركه. عشت باش نكذب عليك
1: الحمد لله
2: عشت بالطول وبالعرف الحمد لله.
1: وكي تخمم في كل هذا تقول انا عندي المسؤوليه نتاع ولدي ما تنجمش.
2: ما نجمش. نجم انا نمشي نروح لبلادي. نجم انا نمشي العرس. نجم انا نمشي الشط. حاجه مستحيله.
1: يعني اللي عشتوا في معاه في في في في صغره كطفل صغير لتوا متواصله وهو كبير
2: الطريق. سيدي منهم ليه حكم عليا قال لي نحب نمشي للبحر. ناخذ تاكسي البقعه اللي انا فيها حتى للمرسى. نحى حوايج بحذايا وتخل وانا نرقف فيه وعام في الليل ما يحبش يعوم في النهار. ناخذ تاكسي ونروح. وصلت لي قريب 50,000 تاكسي ماشي وجاي. اي على خاطر اذا ما نهزاش ما يبطلش ما يبطلش ما يسكتش.
1: هو بالنسبه لي اي حاجه لازمها تتنفذ لانه
2: يا ولدي بدون قيد ولا شرط حاسه بحاجه يلزمني انا نعملها.
1: وانت بشوي بشوي وصلت تفهم معناها تفهم المرض.
2: نفهم.
1: قريت معناها ممكن سالت اكثر حاولت تفهم شنو الحاجه اللي تنرفز وشنو الحاجه اللي يحبها.
2: اي انا صدقني ما يمشيش للسبيطار يعني يمشي مثلا مره اثنين اما الاغلبيه انا نمشي للطب. انا نحكي معاه وهم يحكوا لي وياكلي فرحانين يقولوا لي انت مثلا تفهمي لي حاله ولدك واللي انت فايقه بها. يعاونوني ما مثلا ما يرجعونيش يقولوا لي ما يسالش بس هو وقت نزل السبيطار ما يحبش اكلوا الصفوف وكل عباد المنا ومنا ما يحملهمش. نولي انا نمشي انا ندخل الطبيبه ونحكي معاه.
1: تمشي في في في بلاصته
2: في بقعته. اي خاصه السبيطار الراسي ما يحبش يمشي له الاغلبيه انا. اي هكا
1: 40 ولا 45 عام رحله تعب ذي الكل.
2: 45
1: 45 عام.
2: يعني قريب اشطر عمري ولا اكثر.
1: ربي يطول في عمرك.
2: يعيش.
1: رحله علاج واهتمام بطفل خاصه كي يكون مريض وفي عمر معين حاجه حليمه مكلفه مش سهله.
2: مكلفه لاقصى درجه. ساعات ما يوفى عليه دواء انا بنمشي للسبيطار يعطوني لك لاردونونس ساعه دواء يعطوه والغالي ما يعطوشي. باش نقول لك اني كل شيء نشريه لا. اما حاجه نلقاها وحاجه ما نلقاهاش. بعد يعطيني ورقه نمشي للمستوصف. المستوصف كل 15 يوم نمشي نهز لها دواء من غادي. ساعاتك الدواء ذاك ما نلقاش.
1: وتقعد تستنى حتى يجي.
2: لا الغالي ما نستناش يلزمني نشريه.
1: يلزم فيش كلام.
2: اذا ما نشريهولاش ولا يتعب لي. ما يبداش في الليل. الدواء ما ثماش. نخرج فارماسي دنوي من بقعه لبقعه ندبر والله نعود ندور للتاكسي بس الدواء ذاك اللي وفاه يلزمني نبيته عندي ما نخليش.
1: وقلنا اللي هي مش بسهل معناها انت ما تخدمش.
2: ما نخدمش.
1: كيفاش تعيش بكل التفاصيل هذيا والتكاليف هذي الكل كيفاش تعمل حاجه حليمه؟
2: والله باش نقول لك برشا هاني قلت لك ثم شكون ثم احباب ربي
1: الحمد لله.
2: مش نكذب على روحي انا قلت لك انا المراه هذه اللي نحكي لك عليها علوش العيد يعني هي اللي جا بسهوله.
1: ربي فضلها.
2: هو من يبدا العيد هو اسمع العلوش اسمع الدار هذيك فيها علوش اسمع يا ولدي هذيك ربي هي حق هي يرحم والديها يشد لها في صحتها وفي وليداتها. والله نهار الوقفة ثبتها.
1: الناس متفاهمين المسؤولية اللي عندك، مسؤولية اهتمام الطفل الصغير، صغير في في في ذهنه لكن في عمره، متفاهمين المسؤولية ذي اللي انت على كتفاتك منها؟
2: مثلا من المجتمع اللي تابعني ولا العائلة
1: بصفة عامة، هل متفاهمين التعب ذي الكل؟
2: والله الناس تتفاهم، كل الناس يقول لك علاش انا نشوف عباد مثلا ولدها ولا بنتها في عندهم معاها او عندهم مرض معين مسيبي، انا ما نسمش. انا كي نشوف ولدي انا بالكريز ويبدا حسك يطلع في الروح قدامي، كيفاش باش نعيش؟ نموت 100 موت، تلقاني نطلب في الصميم، نطلب في النجده، نطلب تلقاني كل مهبوله
1: وتفريق.
2: ما نجمش انا الموقف اللي نشوف فيه ولدي بالصوره هذيك وانا نبدا مرتاح، ما نجمش.
1: وذاك قلب الام ما نجمش تخلي
2: والله ولدي. قلت لك في، انا قلت لك مهما كان الولد ومهما كانت الطريقه نتاعه او حياته اللي عايشها غلط او عامل ما تتصوره في بالك، لو ما تسلمش ترمي روحها في النار على خاطر ولدها.
1: وكيد عندك تخمام تقول انا ولدي
2: نخمم نهار اخر،
1: نهار تخمم من حياتك.
2: والله والله نخمم، فاكر النهار ذاك، النهار ذاك كيفاش نعمل؟ يبدا يبكي ويبص لي، عليه عليه عليه الكلام اللي تقولي فيه، لطف عليك لطف عليك، ما عرفش نقول ايه، يولي في حاله
1: بعد عمر طويل.
2: هو مهما كان ثم نهايه، كل بدايه عندها نهايه. اما ان شاء الله ربي يعمل لها دليل في كل شيء.
1: النهار هذاك ديما تخمم فيه، لانك
2: ديما نخمم،
1: لانك انت اللي لاهي، انت المهتمه، انت المسؤوله.
2: ثم حتى حد لازم يقوم بالدور نتاعي انا. انا الدواء قلت لك نعم لطفوله في حكه على 3 اوقات، هذا هذا 6 هذا 4 هذا 5، ما نضيعش. نبدا واقف شربت دواك.
1: ودواك انت تنساه في وقت من الاوقات.
2: انت
1: اللي انا عندك زاد
2: عندي طونسيون،
1: عندك طونسيون، عندك بروتيز، معناها زاد صحتك لازمك تتلهى بها معناها في نهايه الامر. اما صحه ولدك ابجل وقت.
2: هو قلت لك انا العالم كامل ما حسيتش بيه، بالنسبه لي هو ما نجمش نضيع لاخر لحظه في عمري او عمره.
1: ربي يطول في عمركم.
2: انا قلت له عيد الام، مش جاب لي باكو شوكولاته، خاطر انا ما انا
1: ربي يفضله لك، ربي يطول في عمره. انت الشوكولاته هذيك اللي جاتك من عنده هو حاجه اخرى هذيك.
2: نتمنى مثلا انا عيد ام نفرح كيما لميت، نتمنى انا عيد ميلادي قبل بجمعة،
1: هاي
2: انا مولوده 18 مي قبل عيد الام. وكل ما يهمنيش نتمنى، اما والله لينا اللي يقلقني.
1: شو تتمنى؟ تتمنى انه
2: نتمنى كادو، نتمنى فرحه تفرح كيما تفرح الامهات. نشوف في الفيديوهات، انا راني نتبع حتى في التليفون الفيديوهات كيفاش مهبطين لميات وكيفاش مهبطين البنات والاولاد، يعني الكادوات نتاع عماتهم كيفاش يهنوا فيها، تاثر
1: صحيح
2: توجع. بعد نقول لك هو شنو فيها الدنيا،
1: يما حتى وهو مريض
2: اي
1: ثم لحظات صادقه
2: ايه؟
1: من عنده هو
2: اي صادق
1: وحنينه انت زاد
2: اي
1: نتصورها، ما عندها اثرها كبير عليك.
2: اي
1: انت قلت لي في عيد الامهات مشى
2: برغم
1: كل شيء جاب لك باكو شوكولاته.
2: اي
1: تصور عنده اثر كبير كل
2: فوق ما تتصور. يعني ما تتصورش شو نشوف هناك الباكو شوكولاته، هذا كنشوف حاجه كبيره. انا قلت لهم كعبه حلو مش باكو شوكولاته، يعني تهز المعنويات وتفرح.
1: انت هديتك يظهر لي زاد انه يكون هو لاباس، انه يكون هو
2: احلى هديه
1: هذيك هديتك في الدنيا.
2: انا قلت لك في الحياه هديه ما نتمنى حتى شيء، نتمنى هذا يبدا مرتاح وهو قدامي مرتاح. انا عشت، بس نقول لك انا ما عشتش، عشت ونحمد الله
1: الحمد لله.
2: اما الوقت الحاضر نحب الراحه، وصلت في مرحله ما عادش
1: اللي طمنك انه يكون هو ثم شكون يهتم به معاك على الاقل والله يساعدك.
2: صعيب.
1: شو اللي يطمنك في الحياه انت حاجه حليمه؟
2: مطمني ربي سبحان
1: الحمد لله.
2: هذيك اللي حاجه ربي سبحانه اللي خلق ما يضيع. اما باش ثم انسان باش يقوم بدوري انا ما ثماش.
1: اللي ما تتفهمش
2: مستحيل
1: علاقه الام بولدها.
2: يا ولدي ما تعمل مهما تكون اقرب الناس لي. انا حتى ابوه قلت لك وقت اللي كان موجود ما يفهمش كما انا نفهم.
1: شنو السر هذا؟ والله ساعات واحد يسال هذا يقول الام كيفاش توصل منها تفهم كل تفاصيل خاصه بولدها.
2: يا ولدي الام لن تبدا متغشى على واحد من اولادها وعمل لها حاجه خايبه، تبدا تعيط وتدعي وتعبر على النرفزه اللي فيها. والدخلاني شاعل من داخل يقولها لا لا ولدك بنتك ترجع، تولي بعد التالي تبكي وتقول يا ربي سامحني راني مانيش بالحق.
1: وإذا يصير معاك انت تبدا تتنرفز وتتغشى،
2: تتنرفز وتصير لي فازات خايبه وبعد التالي شبيني انا مهبوله ولدي هذاك. كون نخرج يقولوا لي راه ضربوا بحجرة برا تو نطيح بلوك واحد.
1: لطف عليك ربي فضله.
2: حاجة هذه ربي سبحانه وتعالى خلقها. علاش يقول لك الكبدة؟ الصغير وقت اللي يهبط في الأحسان تاع الأم يشرب من دمها، يتنفس بها بأساس الأكسجين اللي عندها. يعني ينمو بالعروق اللي في بدنها الكل عبارة شجرة حاطها وتروي فيه. أنت الأم تروي صغيرها في بدن وقت اللي يخرج من بدنها الكل.
1: ربي فضلك ويطول في عمرك. قدوا معنا في الاستماع حاجة حليمة، هي ضيفتنا. رحلة من العطاء، أكثر من 45 سنة اهتمام بالطفل مريض يستحق اللي هو ولده لكن ما تسلمش فيه. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
0: واحد من الناس، واحد من الناس.

0: الوقت خلص.
1: واحد من الناس، واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فام. ضيفتي الحاجة حليمة، رحلة أكثر من 45 سنة اهتمام بولدها المريض اللي رغم كل شيء تعامل فيه توا كأنه طفل صغير، ما سلمتش والحمد لله، واهتمام رعاية. جيك حاجة حليمة لحظات ضعف هكا كأي إنسان
2: تجيني لحظات ضعف، مثلا نحس بتعب أما يعني نفسي تتعب، أما مخي وقلبي يقول لي لا، ليش متعب؟ عندك مسؤولية تكملها، لازم تخليها. نضعف سبحان الله، كل بشر
1: كي بشر بالطبيعة
2: نتعب نمرض. مثلا أنا حتى عاملة العملية وهو يجيني في جنبي ومثلا نحكي معاه ونقول له اشرب دواك، وبعد التالي عندي سهر ولا سهرين من اللي عملت، نخرج نمشي نطيب له في الكوزينة. تو هيك نطيب له، مثلا طيبت انا اي نوع كلها منها مره، يقول لي لا ما عادش ناكلها هذه،
1: لازمك تنوع،
2: لازم نعمل حاجه اخرى. في الليل نعمل اي حاجه.
1: ثم امهات ام حليمه تصعب عليهم مهمه انه يهتموا بولدهم المريض او اللي عنده اعاقه، تصعب عليهم. شو تقول لهم انت الامهات هذوما اللي يسمعوا فيك توا والرحله رحلتك انت نجم تكون مثال، رحله ال 45 سنه هذه رعايه لولدك المريض، شو تقول لهم اللي مهمه عندهم مش سهله وساعات ربما ما يقدروش عليها؟
2: ايش نقول لهم انا كما يقولوها مد يدك وتبعها، والله كان مش هورق وحده. جبت انت حاجه، جبت صغير يلزم تقوم بواجبه، قادمة على الباهي وعلى الخايب، على المرض، على الصحة، على إصلاح الحال، على شكل اللي ربي يهدي. يلزمني نتحمل، لشكون باش نخليه؟ نضعفش، نعمل من ضعف قوة، نعمل مستحيل مادام ربي قدر على كل إنسان ذاك وجاء عنده نقص في بدنا. يلزمني ما نضيعش، ما نضعفش، نعمل جميع المستحيل. أنا قلت لك وصلت رخصت روحي اللي يصو واللي ما يصو.
1: علاش تقول كي؟ علاش تقول رخصت؟
2: لا بس مثلا تو برشا عباد يروها بطريقة أخرى وباش ما نخليش. أنا وقت اللي حب تليفون هذا يا شري عنده شي 10 سنين ولا أكثر وفسد وقال لي نحب تليفون، لميتها بقوم نبق كل حد وشريت له تليفون. قال لي نحب شو اسمه الابونمون تاع الكورة، عطيتها باش عمل. نحب الانترنت، وراهو كنت شوفه راهو ماهوش هكا مغروم بالتليفونات والله هانا مظهر منظر في ديه عنده تليفون.
1: انت يعطيك انت المهم يكونوا فرحان
2: صحيت
1: مهما عملت.
2: راهو يبدا يبص فيا من هنا، يبدا يثبت فيا من هنا، يثبت فيا من هنا، يبدا يحضن فيا حتى يكبس عليا. ما تصورش قداش يفرح كي انا نعمل معاه.
1: هذيك اسعد لحظات حياتك انت يا حاجه حليمه، هذيك اللي يفرحك في الدنيا انت.
2: نفرح.
1: المهم هو يبدا عمل جو لاباس،
2: انا نبدا مرتاح. يتغشش هو ولا يدخل بعضه ولا تصير حاجه في الدار، مثلا القلقات ولا ما عجبتهاش من اي طرف. نعمل المستحيل باش نخليه يريض ونخليه يركع، وكل حاجه اللي صارت له هذيك ولا ما عجبتهاش ولو حتى يكون غلط نعمل له جو.
1: هو غلط ماهوش واعي هو بمن
2: هو. يعني قلت لك ساعات مثلا اللي يسمعه ولا اللي يشوفه ما يقولش هو هيك على خاطر ما يحسوش.
1: الناس مش متفاهمين اللي هو مريض، ما
2: يعرف هو يعرف قدامهم كريز يصير له. انا نحكي لك المحيط العائلي.
1: المحيط العائلي مش متفاهم حتى اخواته،
2: حتى كيف امك ما لا مبالاه، حاجه عاديه تيه تمو ذاك هو. يعني ما مش كيفي انا ما نجمش نقول عادي، انا نقول في كل لحظه يموت لعله يموت. أول حاجة نحطها نقول يموت بين يدي، اش نعمل؟
1: ربي يطول في عمره.
2: ساعات نبدا وحدي، نبدا في الشارع ندق على الجيران شكون يجيني ولا شكون يطلب لي النجدة. والله العظيم راهو كريز حشاك وقت اللي يجيه الله لا يوريه المؤمن في الدنيا. إنسان يبدا حشاك عيني حبست الكشاكش خارجة والسنين مربوطة وهو يتفكك يطلع بكله ويهبط، بعد لين يخرج يولي ما.
1: وانت في اللحظه ذيك
2: انا نبدا نقول نموت وما نشوفهاش في الصوره ذيك، نموت وما نشوفهاش.
1: وطيش روحك أعطيك
2: يا ودي والله لا يهمني في شيء. قلت لك نوصل ساعات نخرج للشارع نبدأ راسي عريان ونلقى تكون بس يطلبني نجدة ولا بس يطلبني بالعشرة في الحداث في نص الليل لازم نطلب صامي ولا بس ما نخليش.
1: هو في عمرك وربي طول في عمرك حاجة حليمة مفروض ثم شكون يعاونك على هالرعاية متاع ولدك. مفروض يكون ثم حتى جهة مسؤولة تكون مهتمة مع

0: تم
1: تصور انت انا نمشي نروح وما نروحش بدو ولدي نجيبها من اي طريق.
0: اي لا تعمل المستحيل.
1: نعمل المستحيل باش نخليه دواء كامل ونخليه ما حتى ما تصيرلهش حتى حاجه.
0: يعني بطاقه الاعاقه هذه والكرني الابيض معناها في الاخر شويه دويات
1: هكا هو.
0: مش كل الدويات موجوده.
1: لا لا قلت لك ثم دويات غاليه. جت فتره زياد دي باكين 500 مقطوع تعرف ما خليتش حتى بقعة في تونس ما مشيت لهاش. اخر درجة مشيت لإذاعة الزيتونة قلت لك هذا
0: تحية لهم إذاعة الزيتونة.
1: شو اسمها هيثم الإمام تو يقول زاد ما نجمش نحكي لك الراجل مش عمل معي
0: ربي فضله.
1: مشيت وقتها وحكيت واحد متزاير جاب 6 بكوات من الجزائر هنا لتونس وطلبني هيثم
0: جاب متزاير خصيصا
1: اي
0: باش يعاونك.
1: اي والله جاب لي 6 بكوات مسكرين طلبني هيثم قال لي امي ايش انا عاود وين تاع ولدك هو هاو بيدك كان موجود ويطلبكم ويقول لكم
0: لا لا تحيه ليهم اللي سمعوا فينا.
1: ما تصورش قداش يقدرني كالراجل وقداش يحب
0: ايه الخير في الدنيا.
1: لا سم
0: الحمد لله
1: باش نحكي لك راهو سم علاش ربي سبحانه وتعالى قال لك كل دابة على الأرض إلا على الله رزقها يبعث لك ربي بأي طريقة من غير ما تقول بربي واعطيني هو حشاك الذلة خايب
0: تفعليك
1: ولا كما يقولوها العبد يطلب ربي اللي خلقه هو أقبل كل شيء. أما سم
0: وانت إيمانك بربي كبير وثقتك بربي كبيرة.
1: لا الحمد لله
0: متفائلة حتى صعب المسؤولية هذه
1: لا ديما عندي أمل. أنا كل الكآبة وكل حزن وكل قلق ما عنديش تصير ما يصير في الدار مضرب الليل وظلمت الدنيا وكل واحد تسكر بابه وتخل نرقد مولا الدار مش هنا مباتش القلقة ولا مبات حليلي ولا لا.
0: أسعد لحظاتك حاجة حليمة أنت شنية
1: أسعد لحظاتي نشوفها هو ولدي لبس عليه نشوفه في صحته. أسعد لحظاتي جميع الدائرة اللي ما تبعتني الكل تكون كما أنا نتمنى. أنا أسعد لحظاتي عشت في الدنيا ما نلوش لي أنا كشخص
0: لولدك
1: كهو.
0: وذيك محبة لما
1: لا ما تشتريش ما تتقدرش مال العالم يحطوه في الوزنة ويحطوه حب الأم ما يلقوش ديما حب الأم هو اللي يهبط.
0: إن شاء الله ربي فضله
1: يعيشك
0: ويفضلك أنت زادة وربي يعينك على 45 سنة هذوما رحلة ومازلت مواصلة فيها من التعب والمسؤولية والاهتمام والرعاية اللازمة اللي إذا كان أنت تقول هال 45 سنة كان توصفهم كيفاش نجم توصفهم حاجة حليمة الرحلة هذه الطويلة.
1: والله أنا كما يقولوها الإنسان إن شاء الله هذوكم السنين اللي أنا عشتهم وتعبتهم إن شاء الله يكونوا في ميزان حسناتي نهار آخر
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله يتعرضوا له هو وغيرهم بالخير. وهذاك اللي
0: ذاك اللي طلبته في الدنيا
1: هذاك هو.
0: أنت معناها كما قلنا جي لحظات يبدأ واعي فيهم ولدك وفاهم
1: إيه؟
0: شنو تقول له معناها ثم رسائل تقولها له ويفهمك فيها
1: يفهمني
0: هي.
1: مثلا انا راني انا نحبك وراني نحبك لاباس ونحبك متهني ونحبك رايض ونحب يعني يحس في اللحظه اللي هو فيها برك يبدا يبص فيا يبدا يلعب معايا يبدا عامل معايا جو شنو هو يبدا يبكي يضحك وفارح وتشوف دموعه هابط هذيك حاجه تغيظني برشا التو هذيك تألمني يبدا يضحك فارح وجهه يحمر وتشوف دموعه هابط يوجعني قول كيفاش مثلا على ما أكل حاجة ذيك فرحاتها حتى يبكي
0: ربي فضل
1: يعيشك
0: ربي فضل هولك ويطول في عمرك انت إن شاء الله حتى الناس اللي تسمع فينا توا تسمعك شوي لحمل زاد مهم حاجة حليمة تعاونك في هذا في هالمسار هذا الكل اللي ماهوش بالسهل الاهتمام بطفل المريض في عمر معين اللي كنتي كان معناها حتى انت زاد تقدمت في العمر ربي يطول في عمرك زاد مش سهل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك في هذا الكل ونورتنا هنا في واحد الناس على مزيكا فهم
1: بارك الله فيك
0: وانا بحذيك ان شاء الله كان ثم اي حاجه انا بحذيك نشكرك برشا على
1: حضورك. وحاجه اخرى انا مثلا اي انسان أنا

0: انا راني جيت لهنا لا جيت لنطلب ولا نترجى في اي حد.
1: لا حبينا احنا حكيتك.
0: لا نحكي لك اي انسان مثلا حبني كأم او كأي واحد باش يعاوني باي طريقه تكون نتاع محترمه تكون مغطيه بستر ربي
1: الحمد لله.
0: ما سماش الحمد لله والشكر
1: لله. الحمد لله
0: هذا اللي انا نطلب.
1: نعرف
0: خاطر انا صارت لي قلت لك فازا وقت عملت العمليه وجتني واحدة هي وراجلها ودخلت وقلت لهم دارهم وراهي وراهي وراهي وراهي.
1: يعني الناس ماشي الناس في بالها معناها الواحد لازم يكون في الشارع.
0: لا يكون في قربي ولا يكون حاشاك في جزيرة ساكن كل فار حاشاك.
1: لطف عليك لا لطف عليك. نحن بالعكس من حضورك لهنا هو درس انه الام مهما طويل بها الزمان مهما كبر ولدها في العمر مهما شنو كانت حالته هي ام ما تنجمش تسلم في ولدها.
0: مستحيل باش تسلم في ولدها. قلت لك مهما كان ولدها بخلاف ولدي انا هذا نقول لهم انا ما يتهزش من قص النار حشيك تهزه وتغسله وتنظفه وتحط صوره في وجهه شو ولدي محلاه تغطي عليه تستره تزحي تنحي من فمها وتوكله
1: صحيح
0: الام ما يعرفوش قيمتها راه
1: وذاك علاش انت حضورك بحثنا ربي يطول في عمرك وربي يطول في عمر كل الامهات وربي يرحم الامهات اللي توفاو
0: امين يا رب العالمين
1: وان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتك ربي يخليك حاجه حليمه.
0: انا كلي مثلا بعيده على بلادي ومثلا عامله مملكه وحدي عامله بلاد وحدي بالرغم نقعد بالاربع سنين بالخمس سنين ما نجمش نروح.
1: انت في عالمك انت مام
0: انا المملكه نتاعي دي كنحس محلاها
1: هو اهتمامك بولدك في حد ذاته ذاك رسالة مهمة جدا أنت تقوم بها. نشكرك برشا حاجة حليمة يعطيك الصحة على حضورك معايا هنا في واحد من الناس على مزيكا فاهم. شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا
0: هي
1: عايشك عدين. شكرا لك في الإخراج أحمد في الإخراج الرقمي بثينة خليل في الإعداد مع تحياتي لكم شاكر بسبيس تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية. على موزايك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماغ مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوينسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
0: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. وأضافت بن حديد في تصريح لوكالة تونس أنباء خلال زيارة عمل أدتها اليوم الخميس إلى ولاية القيروان لمتابعة سير موسم التجميع أن سلسة عمليات القبول والحد من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمرتكزة على البدء الفوري في عملية إجلاء ونقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح المراكز. وأكدت بن حديد أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتزامن مع انطلاق عمليات الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، باعتبار ولاية القيروان من أولى الولايات التي افتتحت الموسم منذ 29 من شهر ماي الماضي. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 مايو الماضي تتواصل 6 من جوان بسمرقند في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سينتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028. ووفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة التي تم نشرها يوم 2 من جوان، فإن المشروع يستهدف محمية إشكل الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت، علما أن الميزانية الجملية المشروع تقدر بنحو 8.8 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 25.7 مليون دينار تونسي وفق المصدر ذاته. المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية راجا طويل تعتبر في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن اختيار موضوع انتقال مؤسسة تونسية نحو الاقتصاد الدائري والتنافسية الصناعية فرضه التحديات الجديدة المطروحة عالميا ومحليا أمام المؤسسات من أجل ضمان استدامتها وصمودها وقدرة تنافسية عالية جدا، خاصة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية التي أصبحت نادرة والتي تحتاجها في إنتاجها إلى جانب كلفة النقل وتوريد. وبينت راجا طويل أن هذه العوامل تجعل من الاستثمار في الاقتصاد الدائري داخل المؤسسة من خلال رسكلة نفاياتها والتعاون مع مجامع أو مؤسسة أخرى في مجالات أخرى يساهم في خلق منظومة اقتصاد دائري ناجع ذو منفعة وربح للجميع.
3: الاكونومي سيركولير حاجه ولات لازمه، علاش؟ على خاطر الشركات في فاس للغاريفيكاسيون دي ريسورس، يعني الموارد ولات غار بلس، حتى باش اني باش تستورد الموارد الاوليه يعني لي ماتيير بروميير توا ولات زاده كلفه عاليه برشا، والكلفه الترانسبور يعني النقل للموارد عاليه برشا. يعني هي هذيا توا لازمها نغزو المنظور الاكونومي سيركولير انه هو سان ليمون دو كومبيتيتيفيتي، يعني هي تربح تنافسية للمؤسسة وتربح الريزيليانس، يعني أنها حتى في تكون الفي بروف يعني من الصمود حتى في وقت كريز وين احنا ما نجموش نجيبو الماتيير بروميير والا الطاقة تكون غالية برشا. يعني لازم تعتمد على هذا الاقتصاد الدائري. ديروا توا برشا بلدان سكرت يعني دخول الديشي، دونك ولات حاجة لازمة انه يكون الديشي هذايا انه يدور ويكون سيركولير ما بين شركة وشركة، حتى اللي نتولي ان شاء الله عندنا كلمه ديشي تتنحى، ما عادش ثم ديشي، اي حاجه هي تنجم تكون ماتيير بروميير لان اوتر برودوي.
2: في اخبار العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يعلن اليوم الخميس ان الجيش سيبدا الانتشار في مناطق تجريبيه في الجنوب، بينما هاجم الامين العام لحزب الله نعيم قاسم نتائج المفاوضات المباشره بين لبنان واسرائيل رافضا الفصل في وقف اطلاق النار بين الجنوب وبقيه المدن اللبنانيه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كتر بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس كتر بلوس كتر بلوس كتر بلوس بثمانية لتسعة تعليل سامي الحامي
4: 8:05 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك كافي من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل كيما تعودتوا. شوية آخر يكون بحذنا فنان شعبي حبيتو هو يغيب علينا ويرجع في كل مرة، يرجعنا بألبوم جديد رمزي دغمين، نحكيو تفاصيل أعماله الجديدة الكل، كيف كيف أغاني نوستالجيك ترجع للتراند من جديد، نحكيو تفاصيلها مع ضيفنا رمزي دغمين. بوكس أوفيس بالنسبة لليوم نعطيكم فكرة على أكثر ثلاثة أفلام في الصدارة حتى لليوم. بالنسبة للجمعة هذه سولون باتي تونس، وبتبيعها كالعادة ديما نشجعوا أفلامنا وأعمالنا التونسية. هذا كل بتبيعها في سويعة من زمان ما يكون كرمع فريق كامل، معنا سارة معنا تارق ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ تتسويد مع الموزيكا جديد نبيها كراولي، هاي طالت نبيها اللي تستنيكم في عرض ضخم حسب آخر الأخبار اللي عنا باش يكون في مهرجان قرطاج الدولي باش تحتفي فيه بأربع عقود تقريبا أو أكثر من مسيرة حافلة بالنجاحات. هذه من آخر عمالها، هاي طالت البيهيات وتسويد في كل جوخ بلوس على موزيكا فام، رجعينا.

0: 8:10 دقائق ما زدنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مزيكا فما نسلم عليكم ما كنتوا في الاستماع شوية خير في الانترفيو في كولتور بلوس نحكيو فن شعبي نحكيو جديد الفنان رمزي دورمين توسويت نخليكم مع المزيكا رجعينا الانترفيو فرحانين برشا باستقبالو بحذانا فنان تونسي يجينا بجديد هو في كل مرة يغيب ويرجع مرحبا رمزي
1: وديك يا عيسر
0: رمزي دغمين نورتنا
1: ربي فضلك نور ذاتك نحب نشكرك على الاستضافة ذي الحلوة وإن شاء الله نعديه وقت حلو مع المستمعين وزيك فهم
0: رمزي ما نفهمش ساعات هكا بين ترجع تعمل انتاجات ترجع تظهر شوية ترجع حتى هكا على السوشيال ميديا تتحرك شوية تعاود تغيب تعاود ترجع شنو استراتيجية هذه استراتيجية شنو
1: والله هو ديجا في المثال نتاعو معناتها نتاعنا معناتها المشي الجاي المشي الجاي تاع قيمة البيع معناتها نتصور برشا برشا اعلام ولا برشا برشا اذاعات معناتها يحرقوا الفنان فهمت وانا نحب نخدم استراتيجية معناتها نظهر أما نحب ثم وقت معناتها يزمك تخلي جمهورك زادة يتوحش بيك
0: هكا يتوحشك برشا
1: لا والوقت هذاك ديجا نخدم الوقت اللي غبت فيه أنا نخدم فيه في موسيقى فيه نحضر فهمت كي تحضر تبدأ على راحتك خير من تزرب خاطر أنا بسيفتي نكتب واللحن معناتها مش مشكلتي في الغناء نجم غناء 3 أيام 4 أيام نحضر غناية شهر نحضر فيه 6 أغاني ونسجل معناتها تاع إنسان كسب الخبرة سما كيما نقولوا فهمت مش كيما واحد كيما الدوبي نتاعو مش كيما واحده واقد وحده معناتها وصل وقت يزمو نضج في مخو يزمو كل خطوه بحسابها فهمت
0: اما رمزي في الوقت هذاك اللي انت ما زلت تخمم فيه فما شكون قاعد يكتب ويلحن كيفك ويوزع ويخرج في غنايات وتعمل في فيوز ويعمل في مهرجانات ويدور
1: اي انا ما نصورش المخخ الكل كيف كيف كل واحد وشنو استراتيجي نتاعو وانا معناتها ثم حاجه معناتها اللي حكيت فيها برشا فهمت معناتها وصلت زاد سامي انا مرضت ثم الوقت هذاك فهمت ثم مرضت بالقديم معناتها ديجا حكيت عليه مع اخويا هادي زعيم ونوجه له تحيه ما ثم وقت مرضت فيه ووقت معناتها ما حبيتش معك انت كني ندخلوا في المعطيات هذوكم فهمت اللي حكيت عليهم انا قبل الواحد
0: شنو اللي
1: اما الجمهور يعرف علاش انا غياب
0: مبرر معنا غير مبرر تعب تبعت
1: ما مبليجي عليك خاطر كنت في وقت انت تحضر فيه في موسيقى تفهمني فيه ثم وقت انا نبدا فيه زاد مريض وديجا حكيت عليه الموضوع كل ابتلام عند المولى هو
0: والحمد لله الاهم كونك ترجع من جديد وما نعرفش رمزي الموسيقى ولو تغيب ما تبقى حاضره فيك كفنان تداوي تعاون باش ترجع
1: خاطر احساسك غادي انت انا علاش مثلا ما يقلقنيش الغياب خاطر اول حاجه انا فرش تابي معناتها اسمي سبقني فهمتها مش كيما واحد ما عندوش مثلا انتاج قبل وعنده دي سوكسي فهمتها هذاك اللي قلق اما انا ديما اسمي سبقني ديما عندي الشوا اللي باش نرجع فيه فهمتها
0: لكن يقولوا رمزي الذكرى قصيره كمان لازم ديما هوكا ذكر لازم ديما نرجع ننتج نكون حاضر
1: الذاكره هذيك هذيك ذاكره التونسي راه الكل راه ذاكرة التونسية وبرشا مثلا فنانين وواحد عنا جمهور وينسى فيسا معناتها ذي قاعدة فهمتها ونصور انا جمهورنا معناتها حتى كي باش ترجع له ونحس يتوحشك يولي يسمعك دي اي شنو فلان هو خارج جديد هذيك عندها قيمتها زاد مش كيما كل يوم باش يسمعك مش كيما تغيب عليه كيما انت حتى واحد في داره معناتها كي يجيك ذيف عنده قداش ما شفتكش فرحة تكون أقوى فهمت
0: ونتصور هما برشا ناس فرحة بالعودة متاع رمزي دغمان من جديد ترجع بألبوم جديد فما حكاية في الألبوم فما قصة بالغنيات ولا كل غنية في موندو
1: والله ثم غنيات فيهم قصص وثم غنيات معناتها جوا كيكا أفكار فهمتها أفكار
0: وين مش تهزنا
1: تهزنا للفرحة تهزنا للمحبة تهزنا للصحبة تهزنا للغدر تهزنا للغربة معناتها أنواع منوعة فهمت الألبوم منوع
0: فما اسأل عليا الليل كان نبدلوا الميلودي متاحة نجم تجي غناية راب في الليجو اللي موجود الليجو طالع في
1: الراب أنا ما نصورش خاطر الغناية ذيك تحسها الزمنية بنتربط
0: نحكي على الكلمات الكلمات على الغناية
1: ما نجيش اسأل عليا الليل اسأل عليا ومعناتها اسأل عليا الليل تحكي تاع انسان معناتها معناتها كان تحب تعرفني انا شكون، راني اسال عليه الليل، راني كذا، راني ولد ربط، راني شبعان من الدنيا، راني ما معناتها راهو رد بالك تطغى ما دامتش الفرعون، رد بالك عيش راجل في الدنيا ذي، عيش قد قد، عيش خاف ربي، راك تمشي ما نصورش حتى كلامه.
0: حكيت فيها على روحك، حكيت فيها على رمزي، قلت على ولد ربط معروف، قلت اصلي سناديدو على الرجله تربينا، تحكي هكا فما شويه ايجو رمزي.
1: هي ما في الربط شعريا ما يجيش راب، خاطر الراب ساعات يهرب على القوافي ويقول كما يحب. احنا مربوطين بقوافي
0: باهي، مش هما فهمتنيش مليح. انا نحكي كونه لي رابور، فما دي يغني لك ايغو تريب، يغني على روحه. دونك اليوم رمزي دوغمان تغني على روحك، تغني فما ايغو، فما غرور في الغناء.
1: غرور تنجم انت قريته غرور، فما غيرك لا ما يقراوش غرور. الخطر انا ما قلتش، انا حبيت نوصل ميساج اللي مثلا اصلي صناديد وعلى الرجله تربينا، معناتها وصلت ميساج راهو كي تمشي راجل معناتها راك تبدا مريقل، رد بالك تغرك الدنيا ما دامتش الفرعون.
0: لشكون اليوم المساجات هذو؟
1: برشا ناس، برشا ناس وبرشا فنانين زادة.
0: كيفاش
1: برشا ناس هو وبرشا فنانين، وراهو حتى كي تجيك سكسين حاول كيفاش تستغلها بالباهي، ما تستغلهاش بالخايب.
0: شكون ازعجك في الفتره نتاع النجاح نتاعك؟
1: ما حبش نجبد الاسامي، ما هما راهو معناتها ثم موجودين وثم الببليك يعرفهم راهو.
0: في الفن الشعبي؟
1: اي في الفن الشعبي وفي الفن الوتري زادة. اما انا نحكي على الشعبي معناتها اللي انا فيه، خاطر الغرور خايب برشا في اي دومين، خاطر الغرور ينسيك في احلامك، تولي تحلم بالغلط. ثم حلمة تحلمها صحيحه، تقول انا راني باش نحب نعمل نغني كيما انا صغير، لان ما حبش نعمل اسم وكذا ونغني وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هي حلمه. اما الاجور باش تنجح ومن بعد تولي حتى فاسون دو بارلي نتاعك معناتها ما عادش هي، معناتها انسان يتبدل، يظهر انسان يتبدل ولا يظهر ما تبدلش، راهي تكسلك كاريرك.
0: اما انت كرمزي دوغمان اليوم شنو اللي قلقك كونه فنان اخر شعبي؟
1: قلقني انا
0: شنو اللي قلقك؟
1: يقلقني
0: هو ضرك؟ ضرك منه مثلا فنان شعبي الفلاني ضرك كرمزي دوغمان؟ شنو اللي قلقك؟ نجاح او حتى من يدعي الغرور؟
1: لا نجاح ما قلقنيش، لا النجاح ما قلقنيش. انا قلق، انت جبت لي سؤال معناتها انا مش خايف على روحي، انا خايف على روحي وانا انا معك بنصيحه تو. معناتها انا نتمنى من ربي حتى انسان اي مجال واحد ينجح يحاول معناتها طبيعته هذيك تمشي كما هي، خاطر راهو يجي نهار وتبعثرك الخطوه هذيك تاع الغرور.
0: غريت انت اوقات؟
1: الحمد لله رب العالمين. اللي تعرف رمزي دوغمان واللي عشته انا وشفته، معناتها نتصورش انا طبيعتي اللي انا تبدلت جمله كومبليتوم، وحتى الغدوه من بعد غدوه.
0: انا فتره تعتبرها فتره جولد بالنسبه لي، كنت فتره عشت فيها النجاح.
1: انا عشت في النجاح في مع الطيق، عيش انا في باريس، معناتها باريس معناتها وقت الفن يطلعوا له بالسيف، معناتها انا موجود غادي في باريس.
0: شنو هو الاغنيه اللي
1: مع الطيق عيش اسمها؟ الاغنيه دارت برشا برشا برشا برشا مع الطيق عيش اسمها. قبل الوقت يجيبك راه
0: اي انا نعرف الوقت يجيبك نتصور هي
1: وانا مع الطيق عيش، على خاطر اللي يسمع برشا مزود معناتها اللي يتبع في الفن الشعبي يعرف مع الطيق عيش.
0: ثم حين تتشفيت على موزايكا فام، وناس اللي تسمع شينا توا تدخلوا على صفحتنا على فيسبوك ولا على سيتنا موزايكا فام بونيت، خليونا دي ميساج اللي يسمع الفن الشعبي الصحيح ويقولنا يتذكر الاغنيه هذه.
1: نرجع لك مثلا مع الطيق عيش جي راب، جو الراب
0: ترى
1: خاطر الراب ديما يحكي على التقير ويحكي على الفد ويحكي على الوضع ويحكي على البوليميك تاع السياسة ويحكي على الجو هذي تقول تارا هوليدي ذوق الجن عليا.

0: حول بدر ريشه مني من البلاد. هوليدي قالوا هاو جن جاي يحكي لامه مناش من البلاد، معناتها هذه صارت عليها بوليميك، ما حبش تعدلي في التلفزة قبل
1: وقتيش، هذه فين عامنا
0: هذه في عاد هلا الركبي. وعندي صحابي من حومتي مع موسيق جاية وعوادة وعملتك لخيوتي سامية فهمتها وكذا، وبش نتعدى وقتها مع هلا الركبي وما تعدتش على خطر ظاهرة هوليدي هاو قالوا جن علي يرحلوا مع الطيق عيش مناش منيش انت ما تيجيش من الوضع اللي
1: تاع يعني كنت باش تتعدى كونفيرمي وبعد ما تعديش
0: كونفيرمي من صورة الغنية هذيا
1: قلت لهم باش نغنيها قالوا لك لا ممنوع.
0: ليه انا كي بعثت الاغاني وصحيح معناتها امولي واضح
1: كي سمعوا الاغنية
0: معناتها جو ايمات هلا الركبي هذيا فهمتها شمس لحد وقت عندها خاطر انا بطبيعتي كارييري ما تعرف سامي برست 32 سنة توا فهمت
1: قداش عمرك رمز
0: توا 51
1: نشاط
0: القلب مازال حي
1: اهم حاجه انت
0: قلب مادام مازال حي مادام في طاعه ربي وفي ثنيه ربي ديما وطاعه ربي ما تخليكش نرجع طاعه ربي ما تخليكش تبدا متعامك ما تخليكش تتغر
1: رغم اللي هكا اوقات وانا تحكي تقول لنا نمبر 1 انا امبراطور انا زعيم تتقال
0: كي هما يقول
1: تعطي روحك القاب
0: كي كنولي نقول كي تقول راني نقول
1: شكون اللي كيقول راني نقول
0: كيقول ثم اللي يقول من توا هاي معناتها موزايك راهو اللي باش يقول انا وانا وانا ملك وانا نعمل وانا
1: قلقك انت
0: لا انا موجود
1: تقول مادام رمزي دغمان للجميع
0: مادام رمزي دغمان موجود في الدومان انت تقول ملك راني انا نقول لك الزعيم نمشيو في التواضع وفي الواحد كل واحد يخدم على روحه هو نسكر ربي معاه
1: تسمعش فما جديد
0: وتخلي ترتقي الحكاية ذي معناتها نطلعوا بها الفوق معناتها نعاونوا بعضنا ندزوا معاذنا نعملوا تريو نعملوا ديو فن الشعبي نعملوا نود تعطي أغاني انت تعرف سامية
1: اللي انت ملحن اي
0: اللي انا كتبت ولحنت وعطيت العديد المطربين انا عطيت العديد المطربين انا عندي هنا حاجة خايبة ما عنديش حاجه معناتها منحبش انسان في الفن الشعبي ولا مطرب في الفن الشعبي
1: تعاملت مع دائما الاسماء عبد الكريم البنزرتي سمير لوسيف وليد صالحي لطفي جرمانة واشرف زاده الله يرحمهم
0: معناتها هنا شنو انت تحس الكاليتي تاع رمزي دغمان كاليتي انا ديفيرو معناتها انا نحب نرتقي بالفن الشعبي يزمو ما يندثرش ما يقلقنيش في نعطي غناء المطرب شعبي وينجح بها ليه مادام عطيتك مادام انا نحبك تنجح اما بعد ما تنجح بعد ما تنجح تسمع اللي انا وانا وانا وانا نقول لك هنا انا الزعيم
1: اعطيني الزعيم ثلاثه اغاني ثلاثه اسماء تحب تكون معاهم فيديو ولا تريو كيما حكيت
0: كل سمري. انا كانت اخر مره الله يرحمه قبل بجمعتين في داري خويا ونحبه ياسر الله يرحمه اشرف كنا باش نعملوا اغنيتي لا تقول عندي اصحاب ترند هذيك
1: يحكينا عليها وقتها
0: فهمت هذيك كانت قبل بجمعتين الله يرحمه كنا عاملين برنامج نعملوا لها ديو اما انا في الديوم قلقني والله وقتها وليد زاد الصالحي زاد حكينا فيه موضوع وقت عطيته زوز اغاني وحكينا فيه معناتها يلزمها العقليه زي
1: شكون فما عدد من التوام الفنانين اللي قاعدين ينجوا فوزي بن قمرة وليد التونسي حمد الله على السلام
0: ينتج
1: انا مازلت انت هك بحذا
0: انا شفت الغياب ليه
1: هشام سالم قاعد ينتج
0: الغياب شفتوا الغياب اللي غبت وانا راه وانا غبت كل عام مينيموم سامي راه نهبط اغنيه راه انت من عامة أنا وسمية الحثروبي
1: إي أما رمزي فما مشكل إنه هذوما ينجو ورمزي ينتج ما هو الناس كل المكان يتساءل الناس كل
0: يتساءل أنا شنو
1: ما خليتنيش نسمي خاطر
0: ليه
1: ما زلت أنا ذكرت وانت قلت لي برمزي دغمين قاعد ينتج
0: هو يمكن
1: دابا في اللي سميتهم لك شكون نجم الراب معاه في جو
0: الكل احبابي واصحابي ما عندي ما وليد مثلا صالحي وليد تونسي فوز بن قمرة شكون
1: هشام سالم زي
0: هشام خويا ولد حومتي خويا ونحبوا برشا
1: تحفظ ديرولي
0: ها
1: تحفظ ديرولي
0: ليه شويه كي
1: راه غنينا الرفران تاع ديرولي

0: سلفية تقول تراشي السلفية.
1: الله الله نجول تحية هشام سلام وإن شاء الله
0: هشام الغالي خويا
1: علاش ليه مراوش دي ضيوف الفن الشعبي حاجة مراوهش مراوهش ديما
0: شفت عليه سامي محل كلامك معناتها علاش علاش ما نحبوش بعضنا مثلا راهو الحقيقة راه علاش مثلا كما قلت علاش لي ديود ثلاثة مطربين شعبيين يعملوا مع بعضهم من ود نعطي عندك تعطيه ولا جينيراسيون جديدة مثلا يحب يخدم يحب يسجل تعاونوا باش ما يندثرش الفن الشعبي أما ذي باش نكره فلين ونقص فلين وذي ليه وذي ليه خاطر موجودة سميرة حبة حبة كلمة
1: في أي دومين
0: وأنا ما أنا نكذبش عليك أنا أنت عشت بالصراحة مثلا ما نحبش اللعبة الخشبية والحكايات هذيك قد فهمت معناتها حتى إنسان يظهر عليه راه يظهر
1: تبادر تبادر أنت تعطي كلمات لحن تقول إيجا نخدم الحاجة الفلانية نحب نكون موجود في البروجي الفلاني
0: أي نبادر نبادر اللي هو ما أنت يقصدي مش باش نخليه أنا خاطر أنا مش مربوط بالغناية هذيك خاطر أنا كلهم نجم نخلق غناية خاطر فيا الحكاية هذيك فهمت ما تقلقنيش غنية باش نعطيها ولا حتى ما جيل الصاد فهمت
1: خلينا نسمع احنا حاجه من جديدك رمزي دغمان ونرجعوا نكملوا حوارنا ونحكيوا باكثر تفاصيل على الالبوم واحنا على ابواب الصيف نحكي زاد على المهرجانات.

0: اسال علي الليل هكا غنى رمزي دغمان ضيفنا في كولتور بلوس على مزيكا فام. مرحب بك من جديد رمزي. حكينا على كارير اكثر من 30 سنه. كنت تعطي عنوان الكارير هذا شنو يكون؟
1: باش نقول لك على الغنيه هذه ساعه باش ما ننساش خويا وصديقي شاعر البحار كمال مرساوي كلماته والحاني وتوزيع انيس العيادي العياري واستديو نزار عبد نزار عبد القادر.
0: تحيه لهم الكل. اي
1: كاريري في كلمه
0: في أي عنوان نعطي عنوان الكاريير هذه شنو تكون؟ صبر خدمة
1: والله
0: تعب.
1: والله مخي جاي في الصبر الدوام ينقب الرخام الدوام ينقب الرخام كلمة زمنية وكلمة تاع جدودنا والدوام هو فيه الصبر وفيه القناعة وفيه كل شيء راهو كاتب لك اللي هو راهو كل شيء بيد ربي وكان ربي سبحانه وخرك حاجة راهو فيها خير نجم وقتها ما أخذتش حقي أنا نجم كنت أنا ربي ما يريد ليش الخير معناتها كي وخلك ربي سبحانه على حاجة راهو فيها خير لك أنت هذه كل قناعاتي والحمد لله رب العالمين معناتها نصبر على النجاح من قبل نصبر على العراقيل معناتها اللي نتعرق فيها ونقول لا يجي نهار رمزي اخدم توجي تلقى اخدم تلقى ودوام ينقب الرخام.
0: أصعب حاجة أصعب لمومون اللي عشتهم في الكارير هذه حاجات ما تنساهم
1: برشا ظلم برشا ظلم ومظلم من الناس نعرفها راه اللي متحبش رمزي دغمان مش ينجح وهو ما يعرفش اللي هو النجاح راه بيد ربي سبحانه.
0: فيش يقلق رمزي دغمان؟
1: يقلق في برشا حاجات رمزي دغمان سير ثاني يقلق برشا
0: في شنو؟
1: كاباسيتي كل ثقافة رمزي دغمان نحكي وهنا تواضع مش غرور ثم فرق نرجع لسوانة تقبيل أختي سامية ثم واحد فرق يحكي بالغرور ثم واحد فرق اللي هو عنده الكاباسيتي هذيك وعلاش العباد تعرق له خاطر هو يقلق سرسان سواء حضور ركح سواء سواء كلمة سواء لحن سواء صوت معناتها هذوما ما نشكوش فيهم اللي هما موجودين في رمزي دغمان العباد مرضى لطف والله يجعلنا منهم وانا وين تو هاني بحذيك مزيك خينا نزعم مزيك ما صبرتش عليها ما صبرت عليها في تنبك مزيك وينو رمز وبرتون صحابي الكل ونوجه له تحية رياض بودينا
0: هاي
1: هاي رياض بودينا ما ينجمش يعدي ما يعدي رمزي دومين في الموزايك ينجم ولا
0: مش رياض بودينا راهو اللي
1: عاد ايه ينجم
0: انت عملت اغنيه جديده اليوم
1: عنده كونتاكت عنده
0: رمزي كنتاكت. رمزي انت اليوم عملت جديد بعثت قلت عندي جديد تعديت في موزايك قبل هذيا بمره زيد بعثت لي شخصيا قلت لي عندي جديد كلمناك بالتليفون تعديت معنا فيكم مش انا مش نحكي كمؤسسه رمزي جوست قوس صغير ونتعديو معنا
1: ايه اما انا
0: تكون عندك انه تكون فنان عندك اكتواليتي مرحب بيك في برامج موزايك كفا
1: نعرف لهنا معاك انا اما نحكي لك انا نحكي لك لو سامية على قبل نحكي لك على قبل احنا جبدنا ناس مرضى ما تحبش انسان في خير فهمت تنجم توصل تصويرة غالطة للناس مش نحكي على موزايك برك أنا راه نحكي على تلفز نحكي على برشا حاجات قبل
0: لا أنت جست تذكرت مثال موزايك فقط على مثال هذا وقوصوا نغلقوها
1: لا مش, مش قصدي غادي أنا قصدي تاع إنسان يحب يخدم معناته يحب ينتج فهمت ثم عباد ما مرضى ما يساعدوهاش فهمت
0: والأهم من ترجع تعمل إنتاجات جدد نحكيه على ألبوم جديد قداش من أغنية رمزي باش يكون
1: 8 أغاني فيه
0: 8 أغاني كيفاش استراتيجي باش تهبط الأغاني هذو
1: نهبط مثلا أنا والأغنية نعطيها وقتها مثلا الأغنية تاع شهر شهرين ثلاثة شهور نهبطوا معناتها ما فماش استراتيجي معناتها كل جمعتين كل شهر كل شهرين فهمت نعطيها حق الأغنية وبعد نهبط
0: كليبات باش تهبط كيفاش باش تخدم
1: كليبات منهم توا عديد ديما القدام اللي معاك سامية وصورت اسأل علي الليل وهبطنا توا إلا وأنا معاك
0: هاي وعليش اخترت إلا وأنا معاك العنوان
1: هذيك حبيت نوصل ميساج اللي احنا راهو المبدع التونسي راهو عندنا مبدعين موالفين وملحنين راهو ينجموا يعملوا ستيل هذاك بكلمات جدد بلحان جديده
0: كيفاش ستيل هذاك وهي ماهيش في نفس ستيل يا رب بعيد على ستيل اللي تخدم.
1: كيف
0: في ستيل آخر، في نمط موسيقي آخر، في ستيل رمزي دغمين، ماهيش ستيل فضل شيء.
1: بالحق كيفاش تقول الغناية؟
0: أنت عاد تقول لي كيفاش تقول الغناية. عندنا من إكستري خلونا نسمع.
1: أعطينا إكستري هي نتاع فضل شاكر، أعطينا إكستري نتاع فضل شاكر شوي.
0: لا بتاع فضل شاكر نعرفوه.
1: لا باش أنا لا باش نعمل لك البانيشي البانيشي. أعطينا ليه فضل شاكر شوية وبعد ندخل أنا نحب نقول لك كيفاش هي معناتها الجو هذاك، فهمت؟
0: ميساج خلينا نسمع احنا الإكستري نتاعك أنت. أغنية فضل شاكر ترند في العالم، في العالم العربي الكل، الناس الكل نعرفوها إلا وأنا معاك. وصارت ديجا البوليميك اللي صارت مع الفنان محمد جبالي، نوجه له تحية كبيرة.
1: هذاك هو أنا ركزت غادي معناتها كي صار البوليميك مع محمد جبالي
0: سمعنا معناتها. خلنا نسمعها يلا.

0: عندي عندنا مبدعين نجم راني نعمل اللي هي صارت بوليميك مع محمد جبالي وداروا عليه وليه وترشني وش مجايبك الفاضل شاكر اللي هو قيمة ثابتة فنان
1: هي 40 سنة مسيرة
0: محمد جبالي
1: فنان كبير
0: معناتها وريت لي أنا عن نعمل إلا وأنا معاك كلمات جدد وحاجة جديدة
1: كرمزي دغمان نرجع لجديد ورجع يشوف شنو فما ترند باش يكون موجود في الترند
0: الترند هي الوقت يجيبك
1: وإلا وأنا معاك اللي عملتها
0: إن شاء الله نطلب من ربي وأنا أنا خدمتها وإن شاء الله ربي يوفقك
1: وقتها برشا الناس علقت على الفيديو اللي هبطت وفي إلا وأنا معاك على الغنية اللي عملتها دونك وقت كانوا فما حاجة
0: أي فما حاجة برشا ناس يعطيك الصحة يعطيك الصحة على الفكرة واصل ديما القدام معناتها تحس معناتها فما شحنة تخليك تخدم القدام
1: ونجم نبدع بجديدنا مش بأنا نعود ربخيز رمزي وانت لحنت وعشرات الأغاني وعملت كلمات لعشرات الأغاني
0: أنا معودش ربريز أنا عملت كلمات جدد والحنجة
1: ومنها تقول لي غنية فاضل شاكر ومنها تقول لي لحنت جديد
0: مش غنية فاضل شاكر قلت لك البوليميك اللي صار مع محمد جبالي هو قال إلا وأنا معاك أنا من الفكرة ذيك خلقت غنية اللي هي اسمها إلا وأنا معاك بكلمات جدد والحان جديدة
1: دونك شو استخدت العنوان متاع
0: العنوان فهمتها والعنوان هو أحلى رسمة ولا
1: هاي لما تعرفت للناس إلا وأنا معاك
0: وكلمة تونسية إلا وأنا معاك معناتها عندي الحق فيها أنا
1: سارة لبنانية ولا تونسية الزوزة
0: عندي عندنا الحق في كلمتنا التونسية تقول إلا وأنا معاك شنو أنت تتقال تونسية فهمت؟
1: دونك الأغنية كانت فقط غيرة ودفاعا على محمد جبالي
0: هايك
1: بعت لك مساج جاوبك محمد
0: يا أخوي وصديقي يحبني ياسر ويحبني برشا محمد
1: وخلينا في الجديد حكيت على محمد جبالي دايوغ نذكر إن شاء الله يا ربي نلقاوه في عدد من المهرجانات التونسية كما يستحق رمزي دغمان عنا مهرجانات صيفية إن شاء الله
0: إن شاء الله قدمت عملت دوسي وأنا وجه التحية لعبد الحميد المغراوي مدير أعمالي وألفة بواب وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله
1: إن شاء الله ترجع بحثينا هنا في موزايكا فام بجديد وبالمهرجانات الصيفية وأكيد تنورنا كل ما فما جديد الفنان التونسي رمزي دغمان شكرا لك نورتنا وإن شاء الله يا ربي ديما جينا بجديد وإن شاء الله ديما تنتج وتبدع واستناو أغاني جديدة وألبوم جديد لرمزي دغمان تلقاوه على مختلف البلاتفورم ديكوت وعلى يوتيوب رمزي دغمان هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
2: الانترفيو Culture Plus. Couture me fait les joies. Me fait manier la descente à l'île.
1: شوية آخر بوكس في سنة موزايكا فام نعطيكم فكرة على أكثر ثلاثة أفلام تصدرت المشهد السينمائي سولون باتي بالنسبة للجمع هذين خليكم واحدة من أنجح أغاني رمزي دغمان الوقت يجي بكرة جينا معكم في كل جوح بلوسو

نور دو رحمة محسن سر وقعنا يوصلونا حتى 48 دقيقة. نور دو لقاعد يحقق في عدد كبير من نجاحات العربية والعالمية. زادة من القاوة نور دو في مهرجان الحمامة الدورة 60، مبروك لي وإن شاء الله من نجاح النجاح. نتصور بعد التشالنج اللي كان في كارتاج تحدي جديد بالنسبة لنور دو، مهرجانات كان خاضها كل مرة بجديد، نستناو في كل مرة منه يطلع أكثر وأكثر بالتوفيق لي. فنان تونسي قاعد يعمل في برشة تحديات، وصلنا حتى 58 دقيقة. انتم معنا في كورتوغ بلوس على موزيك كفام تود سويت، وكما عودناكم وقايت البوكس أوفيس. بوكس أوفيس في بوكس أوفيس كي العادة نعطيكم فكرة على النوفو ديد لاسمين بالنسبة لسينما باتي تونس، وأكثر ثلاثة أفلام تصدروا المشهد السينمائي. نبدأ بجديد، تلقاو سكيري موفي فيلم أمريكا موجود

هذه الساعة وعشرين دقيقة نجم تهزوا الصغيراتكم من القصص فيهم برشا أسرار وبرشا فرحة ونعرفوا صغيرات وعلاقتهم بماروكو. كيف كيف كان نحكيه على أكثر ثلاثة أفلام دخلوا لهم التوينسة في الجمعة هذه يبقى في الصدارة بأغلب السيانس يكونوا تقريبا قرب من أنه تكون سيانس كومبليت. نحكيه على فيلم مايكل اللي هو في جزء الأول فيلم امبريسيونان على حياة مايكل جاكسون الصعوبات اللي كان تعرض لها والده قداش اقسى عليه أوقات كيفاش كانت جاكسون فايف كيفاش تصنعت الحلمة هذه كيفاش تصنع التحدي من صغار هو كان وقت عمره 10 سنين حسب ما نعرف ولكن هو عمره الحقيقي 8 سنين من غادي بدات الأسطورة من غادي بدات القصة من غادي بدات الحكاية. برشا أسرار تكتشفوهم في العمل هذايا على مايكل جاكسون كما قلنا صعوبات كيفاش تخلى على والده في المانجمنت وفي إدارة أعماله كيفاش تخلى على العائلة كيفاش رجع لها من جديد مايكل جاكسون وعلاقته بالحيوانات زاد على خاطر الدار كانت معبية. ما نحكيلكمش الفيلم ظهر ليها ولكن لازم تتفرجوا في العمل هذايا كانكم مغرمين بعالم الموسيقى وعالم البوب وين تراو ستار كيفاش يتصنع كيفاش بالحق التحديات قداش ينجموا يخليوا انه تكون فما سوفرانس هذيك والوجيعة تتحول الامل والبرشة نجاحات. هو الجزء اول مازالوا اكيد سيغيم تاع افلام باش تتواصل مازالوا في الفاز الاولى ومازلنا ما وصلناش النجاحات تاع مايكل جاكسون اللي كان حققها من بعد وصولا كيف كيف العمليات اللي أجراها والغير وهذا كنا نلقاهم في الأجزاء القادمة. مايكل مازال موجود في الصدارة توبتو لقشة مسمي مازال زي يتصدر نلقاو فيه بسام الحمراوي وسيف عمران ديو كوميدي مختلف نلقاو فيه ريم الرياحي في دور كوميدي أول دور كوميدي بالنسبة لها باش يكتشفوا بيرسوناج آخر. ريم لقشة مسمي يحكي على كائنات فضائية كيفاش تكون كائن فضائي وتهبط في حي تحرير كيفاش يكون القصة الكل تكتشفوها في فيلم لقشة مسمي في التوب 3 نلقاو The Devil Wears Prada 2 فيلم تحكي عليه برشا موجود زادة في مختلف قاعات باتي كما قلنا نذكر توب 3 بالنسبة للأسبوع هذا فيلم مايكل توب 2 لقشة مسمي وتوب 3 The Devil Wears Prada 2 Box Office Culture Plus وصلنا لآخر كل شخ بلوز بالنسبة اليوم أبقى لي كمشي قولكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل شكرا لكل فريق شكرا سارة شكرا طارق وخلود في الإخراج نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد يكون ضيفنا نادر جيرات نجم ستارك يرجع من جديد هو زاد يغيب ويرجع في كل مرة والأهم من غدوة نحكيه على جديد وكل في كل شخ بلوز على موزيكا فمنكملوا مع الموزيكا مايكل جاكسون وانا بي سترايدنج سامثينج باي باي تصبحوا على خير.

0: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تشرف اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقدم هذه المشاريع بكافة جهات البلاد. ورئيسة الحكومة تؤكد على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحدد لها وبجودة عالية. وأضافت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار، وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقة العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. تم اليوم الخميس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. وتعد هذه المنظومة أحد الركائز الأساسية في مسار إنتاج الأمصال العلاجية المنقذة للحياة، حيث تمت استعادة جاهزيتها التشغيلية بفضل كفاءات تونسية خالصة في إنجاز يعكس القدرات الوطنية في مجال الصيانة والتطوير والتأهيل التقني. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. علمت موزيك أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت اليوم الخميس من الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني الموجه للاستعمال خلال امتحان البكالوريا. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على شاب عشريني أصيل أحد معتمديات سوسة وأربع فتيات من بينهن ثلاث تلميذات يجتزن امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عملية الغش. وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة، فيما تقرر الإبقاء على التلميذات الثلاث بحالة صراحة. وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة جهودها لمكافحة شبكات ترويج المعدات الإلكترونية المعدة للغش. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية محمد علي بن مبروك يبين في تصريح لموزيك اليوم أن من أبرز التهديدات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية، حيث يعتمد المهاجمون على التأثير النفسي وإثارة الخوف أو الاستعجال لدى الضحية لدفعها إلى كشف بياناتها الشخصية أو البنكية. وفيما يتعلق بسبل الحماية، دعا بن مبروك المواطنين إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي على مختلف الحسابات الإلكترونية واستعمال برامج حماية فعالة ومحدثة، إضافة إلى التثبت من صحة المعلومات قبل التفاعل معها وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة رموز التحقق الخاصة بهم.
4: مواقع التواصل الاجتماعي تلقى فيها خاصة أخي الكريم نسبة كبيرة من عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية المعروفة بالسوشيال انجينير. علاش؟ على خاطر تحاول تأثر على نفسية المواطن وتحاول روحنا تأثر عليه باللي زي فيه اوديو فيزيال باش يقع في الفخ ويعطي معطياته سواء كانت شخصية أو بنكية. أول حاجة ديما يحاولوا يفعلوا الاوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور سواء بالبريد الإلكتروني نتاعه وإلا عبر حسابه بالمواقع التواصل الاجتماعي. ثاني حاجة ديما عنده مضاد فيروسي، مضاد فيروسي بالليسانس، على خاطر ديما مضاد فيروسي بالليسانس باش يكون بلي إفيكاس عنه من الجرافي. الجرافي ما يعطيكش بروتكسيون أون طون ريال. كيف يلزم المواطن أنه يتأكد من صحة المعلومة قبل ما يتفاعل معه ولا أي بلاغ قبل ما يتفاعل معه، كيف ما يضغطش على الروابط المشبوهة. كيما قلت رابط مشبوه ينزل عليه معناتها ينجم يتسبب له أنه يقوم بتنزيل أو تثبيت برمجية خبيثة، ولا يهز موقع عم تصيد احتيالي ويعمر استمارة ويحط فيه معلوماته الشخصية على غرار بطاقة تعريف وطنية ورقم حسابه البنكي أو العنوان بتاعه.
3: في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم الخميس أن قوات بلاده تهاجم أوكرانيا في كل المحاور ونقاط التماس، وأنها جربت أسلحتها في هذه الحرب، مؤكدا أن كييف لا تملك ما تملكه موسكو من أسلحة. أضاف بوتين خلال لقاء برؤساء وكالات أنباء دولية في سان بطرسبرغ أن الجيش الأوكراني خسر 100,000 جندي خلال الفترة الأخيرة وهرب آلاف آخرون. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس
1: mosaicfm، أقوى الموسيقى.

non-stop music. بنت الفم. بنت الفم. يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم هذي بنت لفام كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل برشا ربح وكاش اي الفرحة ذيك كل اكيد ديما موجودة معنا سورتو كهو ما مازال في الجمعة كان غدوة نهار الجمعة وينتهي المشوار مع الخدمة بالنسبة للجمعة هذه نرجع نهار الاثنين ان شاء الله ولكن اكيد زاد اليوم ان شاء الله مربوحة للتلامذة متاع الباك ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي يوفقكم اليوم نهار الثاني ومازال غدوة ومازال ثلاثة ايام اخرين ان شاء الله ربي معاكم اكيد واحدة واحدة اللي تعدى سيبون مشي على روحه اليوم عديته الماتيرة برانسيبال واللي مازال اكيد راهو مهم جدا جدا في اسمعني اي راهو اي بوان نطروه من اي ماتير راهو مهم ياسر بعد اكيد في الموين وان شاء الله ربي نجحكم الكل والفرحة زادة تكونوا معانا هنا على موزايكا كافيه من بعد ان شاء الله في الريزولتا نكلموكم ونجيو بحذاكم ونفرحوا معاكم اكيد وانتم قاعدين تتابعوا فينا على www.mozaikafm.net والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايكا كافيه احنا معاكم اكيد والليله نجموا تكلمونا على 71 و13000 على خاطر الليلة فما برشا فلوس للربح

2200 دينار 2100 دينار نزيد واحد في فلوس انا خذ برشا فلوس وما راهم بتبيعتهم 2100 دينار زوز ملين و100 اليوم في بنت افام لربح على 71 113000 مختلف المواعيد اللي موجودين واللي مازالوا فرصكم مضمونه تكلمونا من توا على 71 113000 تدخلوا في القرعه وبعد شويه التحدي ني ويني نو كونتر سيد الحكم مليون ونص 1500 دينار اليوم نجموا تربحوهم بطريقه سهله برشا ما عليكم كان تركزوا الحقيقه وسيد الحكم راه اسمعني موجود في طبق القانون لا اكثر لا اقل وبرجوليه اللي مش يربح مليون و500 راه لازم غلطه ليه لازم كيما برشا متبرين جاوا ربحوا معنا برشا كاش شوف هو هكا جاوبكم انت وسيد الحكم اما راهو ثم شكون اللي ربح معنا بانذار بركه ثم شكون اللي ربح صفر انذارات انتم نحبوكم تركزوا بالكدي بالكدي تكلمونا على 71 113000 وبعد شويه تلقاو مليون ونص في الكانيوتا للربح فيني ويني نو كهو هذا هو التحدي ولكن زيد عندكم 600 دينار في فوك بلاستيك هذه الفرصه الثانيه واسهل فرصه لكم انتم زوز متبرين 600 دينار ونعاود لكم المفتاح والحاجه اللي باش تخليكم تربحوا 600 دينار بطريقه سهله ياسر هو انكم تواصلوا معنا هي اليوم الحقيقه باش نقترح عليكم حاجه سهله ولكن تو بعد نعطيكم لي زانديس ولكن زوز متبرين 600 دينار بعد شويه في فوك بلاستيك ليكم انتم والمفتاح واول انديس واسهل حاجه بالسهل لكم الربح انو تواصلوا معنا وتكملوا معنا في التحدي فوك بلاستيك بعد شويه ني ويني نو زوز مواعيد لربح والكاش توتال زوز ملين و100 اليوم يستنوا فيكم في بنت لفام اكيد مع فريق كامل سلام برشا برشا برشا اكيد على شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 في اللي من تو تنجموا تكلموا وتدخلوا في القرعه وفريق كامل معاكم يونسكم بمختلف المواعيد بعد شويه نحكي صحه نفسيه فسر لي في فسر لي ليله باش نحكيوا على موضوع طلبتوه انتوما منا على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام بعثوا لنا ميساجات قلتوا لنا بون انتوما ساعات تحكيوا على الخدمه الانفيرونمون تاع الخدمه كيفاش تتعاملوا مع الناس اللي يخدموا معاكم ولكن نحبوا نحكيوا على كي تبدا انت وشريك حياتك تخدموا نفس بلاصه هل هي حاجه باهيه كيفاش نجم تاثر على العلاقه هل باش تقربنا لبعضنا ولا باش نوليو نراو بعضنا ياسر نوليو نتهربوا كيفاش تصير الحكايه هذه باش نحكيوا باكثر تفاصيل بعد شويه مع الاخصائيه النفسيه مريم الواتي اللي تكون موجوده بحذانا في فسر لي مع الحداش غير بوعم تاع الليل نحكيوا على كي تبدا تخدم انت وشريك حياتك في نفس البلاصه موضوع مهم برشا وتنجموا اكيد تخليو لنا لي كومونتير نتاعكم وتحكيو لنا على الاكسبيريونس نتاعكم كانكم تخدموا نتوما كانك تخدم انت ومرتك فرد بلاصه ولا انت وراجلك معناها ولا حتى مازلتوا مخطوبين ما تنجم تكون تعرفتوا على بعضكم في الخدمه راه حاجه عاديه اكيد خليونا لي كومونتير نتاعكم بعد شويه على اللايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام مع الاحداث غير بوعم تاع الليل في فسر لي احنا معاكم اكيد ونسمعوكم ونحبوا نحكيوا على المواضيع اللي تهمكم اما كالعاده زاده في بنت لفام نبداو بالموسيقى

هيا 600 دينار للربح على 71,113,000 في فوك بلاستيك. زوس متبرين تحاولوا تفكوا بلاستيكم هنا بعدين في الميشون تفكوا بلاستيك بعضكم. 600 دينار ليكم انتوما. نسلم برش عليك كامل الفريق معايا ليلى عدنان في الاخراج حسين في ديجيتال ايكيب كامله معكم زاد الشاكر في الستاندار على 71,113,000. نبداو بالابونيمور تاكي مونستر انجوي يور لايف.

كالفن هاريس فيوتشر كليد رولينغ على موزايكا فم. توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة. سيسر ويحكم طريق السلامة ليكم وكلمون على 71 113 ألف. 600 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فك بلاستيك. يستنوا في زوز متبرين لازم يفكوا بلاستهم بعدين هنا في الميسيون. اما نواصلوا على الموزيكا توت سويت سامبلينغ.

0: سامبلينغ.
1: ما نعرفش كم تيتو تعقلوا في الميلودي هكا غنية دافية محليها تعبر على الحزن والحب فرد وقت بتحكي على الوحدة والشهرة مسرتو انها جلوبال هيت في هكا منتصف للفينات خلينا نقولوا هدي لونلي.

أغنية Lonely خرجت عام 2005 من ألبوم أيكون لول ترابل. أغنية بوب آر إن بي زادة فما ميكس متاع هيب هوب كمان مشهورة زادة بالأوتوتيون اللي استعملوا أيكون في صوت وقتها. أما السر متاع النغمة الحزينة وزادة كمان اللي موجودة في خلينا نقوله في الانترو زادة بعد موجودة في الدروب واللوب هذيك هو أنها مأخوذة من غلية كلاسيكية برشا ترجع الوقت ما أقدم بيسر.

لحن يسمعوه في غنية Lonely، خاصة من صوت الفوكوز اللي غني Lonely أم Mr. Lonely في أول غنية. أصله جينا من غنية Mr. Lonely للمغني الأمريكي بوبي فينتون، غنية في البوب تراديشنو، خرجت عام 1964. غنية تحكي على جندي بعيد على بلاده وما يلقاش اللي يكلمه، واللحن متاحة هكا كلاسيك في جو البيج أوركسترا. هنا أيكون اللي هو زيدا البروديوسر متاع غنية Lonely متاعو، خذا صوت بوبي فينتون الأصلي، سرع فيه شوية، طلع في البيتش، خليه كفوكل سامبو في الغنية متاعو، وزيد دمج الصوت متاع فينتون الهكا الحزين هذاك الكل كمام مع شوية إيقاع هيب هوب آر إن بي، باش يصنع أغنية تعبر على أساس الوحدة اللي يحس بيه النجم المشهور وسط الناس. كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

ريكي تسرعت الغنية هنا والبيتش طلعت تحس كان ولايت صغير يغني فهمت كيفاش ولايت صغير يقول لونلي لونلي يا مستر لونلي كومي احساس الوحدة ما يظهرش عند الصغار مي دو توت فاسون سامبلينغ هنا واضح ومؤثر على الاخر في غنية تعرفت بالكدا كيفاش صوت كلاسيكي حزين نتاع مستر لونلي البوبي فينتن ولا تراك أيقونة من عند ايكون خرجت عام 2005 اسمها لونلي كومي ستيل تبدل شوية فما هنا نغمة كومي متاع الهيب هوب مي دو توت فاسون الاحساس بكله عدوها هو. Something.

0: سامبلينج
1: على 71 113,000 بعد شوية 600 دينار ليكم انتوما، ونواصلوا بالموزيكا مع دعاء الحيوي بدادي.

0: ريد ستار شنجون اش مازال على موزايك فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام, تابعوا فينا وين ما كنتوا على الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام ولا لوتر سيت ويب mosaikefm.net. سي سرويحكم طريق سلام عليكم, نسلموا عليكم بعد شويه 600 دينار في فك بلاستيك لربح على 71 113 ألف. اما توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على موضوع يهم خصوصيتنا في عالم الانترنت وكيفاش فازة سهلة برشا تنجم تخليك تكشف الشركات اللي تبيع في معطياتنا الشخصية اللي هي لي تاغ في لي ايميل. زعما شنو معناها الحكاية هذه وكيفاش تخدم بالضبط؟ الحكاية في سامشيت اللي سون امبوسيبل. طب شنو ندخلوا في صلب الموضوع؟ يبقى قبل كل شيء لازم نفهموا علاش الشركات تبيع لي دوني نتاعنا وكيفاش تصير الحكايه هذه بالضبط. يبقى الشركات اللي تخدم على الانترنت كيما المواقع التجاريه الالكترونيه او الزياده لي ريزو سوسيو تلم برشا معلومات علينا, كيما شنو نحبوا, شنو نشريوا, الصفحات اللي ندخلوا لهم, وشنو الحاجات اللي تعجبنا اي سورتو ما تعجبناش. المعلومات هذه ما تبقاش كان عندهم, فما شركات متخصصه اسمها وسطاء البيانات او داتا بروكرز, مهمتهم انهم يشريوا ويبيعوا لي دوني هذوما. هما يعملوا بروفيل كامل على كل واحد فينا, يعملوا لي بروفيل هذوما ومن بعد يستعملوهم ويبيعوهم للشركات الاخرين اللي باش يستعملوهم باش يوصلوا لنا اشهارات موجهه بالضبط للحاجات اللي نحبوا عليها نحنا. يعني تولي الاشهارات اللي نشوفوها موجهه لينا نحنا شخصيا. وزيد هنا عرفت تدخل الحكايه كم تاع نبداو نحكيوا نحنا على معاش بي سي جديد ولا نحكيوا على بيتزا بار اكزومبل, شنو نمشيو نتعشاو من بعد تخرج لك بوب نتاع بيتزا ولا نتاع بي سي جديد ولا حاجه كيما نكيه. بون هي الحكايه مختلفه شويه, حكينا عليها في كولتور ديجيتال وتا نعاودو نزيدو نفسروها, ولكن هي حاجه قريبه للحكايه هذيا سورتو في حكايه لي بوب. اي بان والمربوح في الحكايه هذيا من الشركات هو مربوح كبير برشا, على خاطر كان كل ما لي دوني هذو ما كانوا ادق كل ما زادت قيمه البرودوي اللي هو شكون البرودوي هو نحنا. على خاطر هذي علاش داير بيع وشراء لي دوني هذوما ولا اندستري بملايين الدولارات في العالم. لكن هل الحاجه هذه ساعه اول حاجه قانونيه وشنو نجمو نعملو باش نحميو روايحنا؟ بالنسبة للقوانين القانونية تبيع الليدوني هذوما في برشا بلدين الحكاية هذه تعتبر قانونية 100%, أما بشروط معينة. فما قوانين قوية كما جي دي بي ار في أوروبا وإلا سي سي بي ا في أمريكا تطلب من الشركات باش يكونوا شفافين أكثر مع الناس وياخذوا منهم موافقة صريحة على استخدام البيانات متاعهم. أما المشكلة أنه الموافقة هذه غالبا ما تكون مخبية في وسط شروط الاستخدام أو terms and services اللي هما كالتكست الطويل برشا واللي ما فما حتى واحد يقرأ. يعني يولي الموضوع وكأنه ما تقراش أما القانون ما يرحمش. صحيح هذه القوانين تعطيك الحق باش تطلب من شركة أنك تفسخ لدوني متاعك, أما العملية ذي باش أنك توصل تطلب منها تفسخ راهي طويلة ومعقدة برشا جست باش يخليوك أنت تبطل وتقول فك علي. يبقى الحلول العادية كما أنك تقرأ كل شيء ولا تستعمل دينافيغاتور يحافظوا على الخصوصية متاعك كما مثلا أوبرا ولا بريف, صحيحة وتساعد, هذه حاجة تنجم تعاونك. لكن فما فازة أذكى وأسهل بارشة نجمو نعملوها وحدنا باش نكشفوا بها شكون اللي بيع في اللي دوني امتعنا.

هي فازة سهلة برشا الحقيقة، هو جوست انك لازمك تزيد علامة بلوس وكلمة صغيرة العنوان الايميل متاعك كي تسجل في اي موقع جديد. نعطيكم مثال، كان الايميل متاعك مثلا yusri@gmail.com وباش تشترك في موقع مثلا اسمه نتفليكس، كي تسجل اكتب الايميل متاعك هكية yusri+netflix@gmail.com، يعني بلوس اسم الموقع اللي باش تسجل فيه. يبا الايميل وقتها يوصلك عادي، لو ما فما حتى مشكل وتلقاه في البواد دو ريسبسيون متاعك كيما العادة. اما كان بعد مدة جاك مثلا سبام وإلا إيميل من شركة أخرى اسمها مثلا ديزني ووصلك على نفس العنوان اللي فيه العلامة اللي زدتها اللي هو yusri+netflix@gmail.com، معناه تلقى في الميل من الأول جايك من عند مثلا كونتاكت ديزني، ولكن شكون اللي باعثين له؟ باعثين yusri+netflix@gmail.com. هكا تعرف ديريكتومون أنه نتفليكس هي اللي باعت لدوني متاعك الديزني. الفازة هذه سهلة برشا وما تكلف حتى شيء، سورتو سهلة برشا في الاستخدام وتخليك ديما في أمان وتعطيك دليل ملموس وقاطع على الشركات اللي ما تحترمش الخصوصية متاعك، وهي أقوى سلاح في يد المواطن العادي باش يدافع على حقه في الخصوصية. كولتور ديجيتال. هاكا كل مرة نكتشفوا شكون زعمة يبيع في الليدوني متاعنا، والحقيقة ممكن في الليخ ديجيتال هذي الكل انه الليدوني متاعنا هي ولات العملة. يعني اذا كان انت تستعمل فيسبوك بليش، ولا تستعمل في جوجل بليش، ولا تستعمل في اي سيرفيس على الانترنت بليش، اعرف اللي هو اول حاجة واهم حاجة انت هو المنتوج اللي قاعدين يبيعوا فيك ويربحوا في برشا برشا برشا فلوس ما بين الليدوني متاعنا. قولوا نحن مثلا الايميل ايش عندهم يعملوا به الايميل متاعي، ولا اسمي ولا عمري مثلا، ابريتون الناس الكل انا حطته حطوا بيبليك على فيسبوك. اما راهم لي دوني هذوما كيما قلنا ينجموا يوصلوك للبيب انها تكون بيرسوناليزي ليك انت، اما زيد برشا حاجات اخرى ممكن نحن ما نتصوروهاش وما نتوقعوهاش وتنجم تضرنا على المدى الطويل والقريب على انترنت. دونك ردوا بالنا او كان نجموا نستعملوا استوس كيما هكي خفيفه باش نجموا نكتشفوا الشركات اللي تبيع في لي دوني نتاعنا، وهكا وقتها نعرفوا كيفاش بالضبط نتصرفوا. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بعد شوية فك بلاستيك 600 دينار، تكلمونا من توا على 71 113 ألف، نخليكم مع ستروماي. ألو.

0: اليوم في فك بلاستيك تفكوا بلاستيكم اكيد وتحاولوا انكم تشاركوا معنا. اليوم فك بلاستيك الحقيقه اللانديس هو اللوليني اللي باش نعطيه لكم. باش نحكيوا على بلدان اليوم, باش نحاولوا نطلعوا بلدان, لكن ديما بلدان معروفين برشا. والمفتاح اللي من تول نجم نعاونكم به اكيد اللي نقول لكم اختاروا انكم واصلوا, راو كي تواصلوا البلاد راهي سهله برشا برشا برشا برشا, سورتو البلاد نعرفوها على الاخر وبلاد عندنا بها علاقه كبيره برشا. واليوم خلينا نشوفوا شكون باش يفك بلاستو بحدينا. خلينا نبدا نسلم على حسين. مرحبا
1: حسام,
0: شنو احوالك, شنو امور؟
1: والله لاباس, انتم لاباس؟
0: الحمد لله يا حسين, الحمد لله. الفايده في فورم, امورك مريك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. اليوم باش نحاول يفك لك بلاستيك. غسان مرحبا.
2: يا مرحبا,
0: شنو احوالك, شنو امور؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: يلا غسان وحسين. حسين سلموا على بعضكم. اي
1: حسام اخي,
2: حسام الحمد لله, شنو احوالك لاباس؟ الحمد لله, عايشك عايش خوي.
0: هاي ان شاء الله مربوحه ليكم انتم الزوز حسين وغسين. خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانية اليوم باش تحاولوا تطلعوا فيها بلاد, بلاد معروفة بالكدا, وسورتو انه تنجموا انتم تسهلوا على روحكم كيما قلت لكم الاول, وكيما ديما نفكركم تختاروا انكم تواصلوا تلقاو الاجابة سهلة برشا وربحكم يكون مضمون. واليوم نلعبوا عليها 600 دينار. شنو معناها تختاروا انكم تواصلوا؟ معناها اللي باش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معانا نهار الاثنين على 700 دينار, كل نهار نزيدوا 100 دينار. نحكيوا الحكاية تنجم توصل مليون زوز ملايين, كل نهار تكبر الكانيوتا وفرصتكم انتم تكون مضمونة للربح. كيف كيف كي تختاروا انكم تواصلوا اكيد البلاد تكون سهلة برشا, وكل ليلة لزانديس يكونوا سهلين ونعاونوكم قدر المستطاع باش انكم تربحوا. كيف كيف كي تختار انك تواصل معناها ضمنت الربح. اش معناها ضمنت الربح يا اخي؟ ابريتو كان خسرت راني خسرت. لا لا لا, راهو بارتير من نهار الاثنين. اذا كنت ترجع تلعب معنا وتكون ربحت اليوم واخترت انك تواصل, تبدا عندك شطر الكانيوتا كل نهار مضمونه. سي بون مريقله كي تقول الو وكهو. معناها مثلا نعطيكم ليكزامبل نتاع نهار الاثنين, اذا كان واحد فيكم حسين ولا غسان يربح ويختار انه يواصل نهار الاثنين, نرجع نلعب على 700 دينار, وريت من الاول من المان حتى لو كان لا قدر الله زاد ما طلعت شنو باش نقترحوا عليك, تربح 350 دينار اللي هي شطر 700 دينار. هكيك من المان نهديوها لك خويا, خاطر انت ديجا اخترت انك تواصل معنا, وكل نهار نجم تختار انك تواصل وربحك يكون مضمون. دونك الحقيقة نتصور انتريسونت اكيد انكم تواصلوا. ما نعرفش انا 600 دينار نجموا نبنيو عليهم بالكدي بالكدي, وزيدة عندكم الخيار انكم ما تواصلوش تقول لي انا نكتفي بالنسبة الليلة, او كان طلعت البلاد نربح 600 دينار, كان ما طلعتش نروح للأسف ايديا فارغة وما تواصلش معانا هنا في فك بلاستيك. خليني نسألكم السؤال, حسام تواصل ولا تكتفي؟
1: لا واصل, ديما نواصل.
0: باه حسام واصل. غسان
2: نواصل نواصل.
0: حلو ياسر حلو ياسر, واموركم عال العال شبيبه. يا سيدي اليوم ما دام اخترتوا الزوز انكم تواصلوا, البلاد اللي باش نقترحوها عليكم راهي سهله برشا برشا برشا برشا برشا. باهي شنو اموركم على الكوره؟
1: انا جوي بيلا
0: باهي, اما اكيد باش تبعوا المنتخب في الكوب دي موند
1: بطبيعة.
0: أكيد حتى احنا زيد على موزايك أكيد تكون الكوفرتور أول بأول والأخبار الكل تلقاوها معانا. دونك اليوم البلاد باش تكون سهلة برشا. بون با نيسيسيرمون عندها علاقة بالمونديال, ولكن حبيت جوست نشوف خاطر قاعدين نتابعوا في ماتش فرنسا والكوت ديفوار 1-1 دقيقة 82. دونك بعد أكيد في سبور إكسبريس تلقاو الأخبار الكل, ولكن خليني نبدا نعطيكم لي زانديس قبل نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا على خاطر يعتبر محاولة غش وينجم يخليكم تخسروا بعد. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو, يعني نعطيو لي زانديس نحسبوا 3-2-1 توب خونو, وإذا كان واحد فيكم يجاوب قبل راهو يتم اقصاؤه. دونك هنا القرعه قالت انه غسان هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني. دونك غسان من بعد 3-2-1 ومن بعد نبداو نجاوبوا. كيف كيف حسام؟ اوكي واضحين قواعد اللعبه.
1: تعطيني لانديس كيقول يا حسام جاوبنا نجاوب.
0: مريك لك مريك. حسام وغسان اليوم فرصتكم باش تربحوا 600 دينار. اسمعوا لي زانديس باش تطلعوا البلاد نتاع الليله. لانديس لوليني يقول هي بلاد عندها ثقافه عريقه جدا جدا جدا. لانديس الثاني هو انها بلاد بعيده علينا في الديستانس اما حتى زاده في الوقت, يعني فما ديكالاج اورير محترم. نزيدكم اكثر من هكا, ديكالاج اكثر من 4 سوايع. دونك يا اما زايدين علينا 4 سوايع ما ناقصين علينا 4 سوايع, حتى اكثر راه نحن مش 4 سوايع بركه, معناها اكثر من 4 سوايع. ولانديس الثالث والاخير هي انها بلاد نشتركوا معاها في الوان العلم. نعاود لكم لزانديس, بلاد عندها ثقافه عريقه جدا, بلاد بعيد علينا في الديستانس وفي الوقت, وبلاد نشتركوا معاها في الوان العلم, يعني الالوان اللي موجوده في علمنا التونسي هي الاحمر والابيض

0: نجم تكون ديجا موجودة في العالم متاعهم، أما بون نجم نزيدوا عليها لون، زوز ألوان، ما نعرفش، حاسيلو الألوان هذيك موجودة في العالم متاعهم. نجم نطلع البلاد بعد 3-2-1. غسان الكرة عندك يلا.
1: دولة أوروبية؟
0: ما هيش دولة أوروبية. عندك حسام؟
2: نورمالمون روج بلون كندا.
0: لا ما هيش كندا. غسان عندك؟
1: قارة أمريكا؟
0: لا ما هيش القارة الأمريكية. حسام عندك؟
2: بيرو.
0: لا ما هيش بيرو، من غير فيزا البلاد هذي. عندك غسان؟ نمشي حسام. نمشي حسام.
2: باراغواي.
0: لا ما هيش باراغواي. باراغواي ما غير فيزا. حسام اخر اجابه عندك غسان.
1: بورتغال.
0: ليه ماهيش بورتغال؟ ماهيش بورتغال من غير فيزا.
2: شخص
0: شخص شخص شخص ولا رانا كنا في البرتغال. كي نقول لكم بلاد باش نلعبوا كونترها في المونديال، علاش حكينا على المونديال؟
2: نورمالمون
0: جابون. ريت قدش سهله.
2: قلت ليه انت كي قلت ديكالاج اورير ديما قعدنا ديكالاج اورير وعندها ثقافه دونك حنزيدنا للمونديال.
0: علاش بي جابون؟ جابون شبيك في 8 سوايع
2: صحيح تفوت ديكالاج اورير
0: 8 سوايع ديكالاج اورير
2: اوتوماتيكمون. كي قلت انت كوب دي موند هاوش معناها ديريكت معناها المخ مشى للقاره نتاع الفان كوب دي موند.
0: قلت لي اي اما انت شنو السؤال كان وقت اللي سالتوني قاره أمريكية؟ قلت لكم لا أوروبية ما هيش أوروبية. لكن نجمو نمشيو لآسيا. ريت جابون اليوم جابون اللي باش نلعبو كونترها. ماتش أسطوري، الماتش رقم 1000 في تاريخ الفيفا. ماتش أسطوري وماتش أكيد باش نتابعوه. يا حسام يا غسان، جابون الحقيقة كانت بعيدة شوية.
1: بعيدة
0: ولكن والله سهلة، حتى لي زاندي سهلين معناها كي نحكيو على بلاد وزيد. ليه عاد سيء عاد وفيه الوقت وكملنا وخلطنا الأخبار. في فين يا كملو سي. ميرسي بوكو يا حسين وغسان اللي كلمتونا اليوم. شكرا لكم. اليوم الجابون هي اللي كانت البلاد اللي للاسف لا طلعوا لها حسين لغسان. بلاد معروفه ياسر سورتو لي زانديس الحقيقه كانوا سهلين اليوم سورتو كي زدكم قلت لكم راهي ما غير فيزا البلاد هذيا الجابون. اليابان اليوم للاسف ما طلعوهاش لا حسين لغسان، لكن الربح مازال متواصل. بعد شويه 1.5 مليون في نيوينينا يستنوا فيكم على 71113. من توا كلمونا تحديو سيد الحكم وفرصتكم تكون موجوده ليكم انتم. من بعد سهل ياسر العملية، تكلمونا ولكن نحن مازلنا مواصلين معاكم في بنت الفهم حتى نص الليل. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس، ولكن قبله تلقاو الأخبار مع مراد الدريدي.
3: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك الفهم، كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك الفهم من 11 نص النهار. تابعونا
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزيك الفهم. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. رائد الاعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يحذر في تصريح لموزايك اليوم من خطوره تقنيات انتحال الصوت والصوره المعتمده على الذكاء الاصطناعي، والتي اصبحت قادره على انتاج محتوى يصعب التمييز بينه وبين المحتوى الحقيقي، داعيا الى التثبت من الاخبار ومقاطع الفيديو قبل مشاركتها والاعتماد على وسائل الاعلام الرسميه والمصادر الموثوقه للتاكد من صحتها. أضاف زياد باشا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على استنساخ صوت أي شخص انطلاقا من تسجيلات قصيرة، وما يفرض مزيدا من الحذر خاصة في المعاملات المالية والمهنية من خلال اعتماد وسائل تحقق إضافية والتأكد من هوية المتصل قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد.
6: اليوم بالحق الذكاء الاصطناعي ولا دخلنا في مخاطر كبيرة من ناحية الانتحال الشخصية صوتا وصورة، فيلزمنا الناس الكل نردوا بالنا، مش كل حاجة نشوفوها نصدقوها. انا اللي ندعو الناس شنو اللي يعملوا وقت اللي يراو فيديو ولا خبر ما يمشيوش يبارطاجيوه ديريكتومون. اول حاجة نمشي نحطه في جوجل ولا في اي موتور دو ريشيرش ونثبت اسكو الخبر هذا صحيح ولا لا. كيفاش نجم نعرف؟ تلقاه في المواقع نتاع الاخبارية كما في موزايك اف ام والا في التاب والا وسائل الاعلام الرسمية اذا كان حكيوا عليه راهو صحيح. اذا كان ما نلقاش نحملش حتى تراس لي في المواقع الرسمية، ما نحملش روحي مسؤولية وما نفرتجيش وما نحكيش عليه وما نصدقوش. هذا هي حاجة. كيف نشوفوا الفيديو ساعات تلقاها معناها بارفيت، معناها فيها حتى زيرو فوت، راهو الذكاء الاصطناعي ما عملها. ساعات نجم حتى شكون يكلمك تسمعه هو صوته ويحكي معك، لكن ما هوش هو الشخص هذاك اللي يكلم فيك. معناها وصلنا لهذا، معناها فيه واحد يسجلك تقريب 10 30 ثانية باش نجم يستعمل صوتك وانت حل شخصيتك. اذا كان عبد طلب منك حاجة غير عادية، ماذا بيك تتثبت وتعاود انت تتكلم ولا تكلم حد اخر باش تثبت الكلام هذا فيه. اذا كانك تخدم في شركة وثان عندك عارفك يقول لك اعمل فيرمو اعمل حاجة، فماذا بيك حتى في الهاتف تتفاهم معاه على ان كود سكري تعرفه كان انت وهو باش يقوله لك، باش حتى حد ما نجم يعمل عملية الاختراق هذه. فما حاجات كيما هكا بسيطة يخليونا نثبتوا من صحة هالمعلومات هذوما ولا صحة هالفيديو هذوما اللي قاعدين ينتشروا.
5: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم خلال اجتماع مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج الهامة، وتهم المشاريع خاصة المجالات التالية: المجال الصحي، حيث أفاد الوزير بأنه يتم حاليا بناء عديد المستشفيات موزعة على عديد ولايات، ومنها ومن أهمها بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، بناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف باء بمدينتي الجم وسبيبة، بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية من الصنف باء بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثرة، بناء وتجهيز مستشفيين من الصنف باء بكل من تالا والدهماني، بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيدة، بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وتطوير النظام المعلوماتي الصحي إسونتي. وفيما يخص مجال النقل، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنه يتم العمل على مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 وتهيئة الخط الحديدي عدد 6 واستكمال القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. أما في مجال التجهيز والإسكان، فبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن العمل متواصل لإنجاز قنطرة بنزرت الجديدة والطريق السيارة تونس جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية تكشف أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025، مؤكدة أن هذا العدد صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال فئة هشة في حوادث الطرقات، وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في شهر جوان 2023 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجمعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك يعلنان اليوم الخميس استدافع عددا من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت ليلة الماضية شمالي القطاع، فيما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر الخميس. بالنسبة لتوقعات الجوية لم غدا الجمعة 5 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
4: أريد طور عالمك. سبور
7: إكسبرس، مرحبا بكم. البداية بآخر أخبار الميركاتو في الترجي الذي التونسي والحارس منصر السيد يمضي غدوة على عقد بثلاثة مواسم على الترجي، والصفقة هذه باش يتم فيها تفريط في ثلاثة ملاعبية لفائدة شبيبة العمران. بخصوص وضعية أوغبيلو، تقدمت إدارة النادي عن طريق وكيل أعماله بعرض أخير إما على أثر وتم الاتفاق أو يغلق الملف نهائيا. بخصوص البليلي، باش يتم تجديد العقد لكن مع مراجعة القيمة المالية. نواصل مع الترجي اللي عن اليوم على نهاية التجربة مع المدير الرياضي يزيد المنصوري اللي جاء للترجي في أوت 2025 بعقد مدة 2 مواسم، والتجربة انتهت تقريبا بعد 10 أشهر. رئيس ترجي جزيز حافظ طالب أعلن في الصفحة الرسمية للنادي عن عدم نيته في المواصلة هو بقيت أعضاء الهيئة المديرة، ووجه الدعوة لكل من يرغب في ترأس النادي. لاعبين المنتخب الوطني في بروكسل عملوا اليوم حصتهم التدريبيه الثانيه، وفي البرنامج نتاعهم غدا تكون اخر حصه. الملاعبين كلها على ذمه الاطار الفني في مواجهه بلجيكا، الماتش الودي الاخير باش يكون قبل المونديال. تغييرات منتظره في التشكيله، نذكر المباراه تلعب نهار السبت بدايه من ماتيساتي. في المباراة الدولية الودية، السويد منافسنا في المونديال تعادل 2-2 أمام المنتخب اليوناني. المنتخب اليوناني كان افتتح النتيجة، رجع السويد على مستوى 1-1 من بعد خلال الأسبقية 2-1، لكن قبل هدف التعادل في 90+5. مباراة إسبانيا والعراق وفات بالتعادل 1-1، والمنتخب الفرنسي قدم جمهوره في نونت منهزم 2-1. بن شرقي افتتح النتيجة للمنتخب الفرنسي في 45، دوي عادل النتيجة 53 في الكوت ديفوار، وديالو سجل هدف مفاجئ الحقيقة من المنتخب الإيفواري اللي لندن ضد المنتخب الفرنسي. وكما قلت خذت الأسبقية اللحظات الأخيرة من المباراة هذه، والمنتخب الإيفواري يفاجئ فرنسا على أرضية ميدانها بنتيجة 2-1. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. خليكم مع يسري بن ثلاثة.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك
4: بنت الفم. بنت الفم يسري جديدي

0: الفنان الراحل أشرف فسفاس على مزيكا فام. هذا هو ديما جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام على عشرة متاع الليل. سيسروا يحكم طريق السلام عليكم. بعد شوية مليون ونص فيني ويني نوع على 71 113 ألف. تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وتربحوا مليون ونص. مازلنا مواصلين بالموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.
2: Jump off right here, the grapple pit, word up, representing rockin' boulders, all my rich gangsta style, killers, y'all know what time it is, shorty do your thing, get up on that right now, boo, do your thing.

الحقيقة باش نحكيو على ان جروب من اعرق لي جروب في العالم. اي نعم, ان جروب اللي تفورم عام 92, ان جروب اللي كي ريفولوشوني داير العالم نتاع الهيب هوب, ان جروب ليجندير. نتصور عقلتو داير كسوا الموسيقى لا ميلودي. اليوم في هوت سيليكشن نمشيو في ان فواياج ميوزيكال مع ووتان كلان.

ووتان كلان الحقيقة الحكاية داير بديت كيفاش معناها جات الفكرة هذية انه الانسبيراسيون داير بديت مع واحد من الممبر نحكيه على ممبر زادة معروف برشا اسمه ريزا. ريزا بديت وزادة أودوري اللي ادبتيه الاسم متاع الجروب لو كلون دو ووتانج اللي هو ووتان كلان من الفيلم متاع شاولينج ان ووتانج. او الالبوم داير كان انسبيري من التيم متاع شاولينج فيرسز ووتانج. وقتها داير تقسم الالبوم لدو سيكسيون شاولينج ووتانج. حكيه كوميم دو توت فاسون تورينا الاصل والعرق نتاع الجروب هذا انه انسبيري داير من موندو السينما موندو الكونغ فو اكزاكت. داير كي تراول اللوغو نتاع ووتانج كلان البوليس هكا تعطي شويه حاجه ازياتيك حاجه اقرب جاكي تشان كيكا للجو هذاك. مي دو توت فاسون الموسيقى رحله موسيقيه كبيره برشا. ووتانج كلان اللي في رصيدهم الفني نحكيه على عدة ألبومات، سبعة ألبومات بالضبط. استوديو أولهم عام 93 Enter the Wu-Tang 36 Chambers، وآخرهم عام 2017 The Saga Continues 19 كومبيلاسيون، أولها عام 98 وآخرها 2017. مسيرة فنية كبيرة برشا وتحكي على عرق نتاع جروب. داير خليني نحكي لكم على قصة نتاع ألبوم Wu-Tang Clan اللي ما سمعناهوش علاش؟ على خاطر ثم نسخة واحدة من الألبوم هذية، وهو من أغلى الألبومات اللي تبيعوا في العالم. أغلى هي نعم تالي أغلى. قديش تبيع في المزاد العالمي ب 2 مليون دولار نسخة واحدة تبيعت الرجل أعمال. ووقتها داير الفازة شنو هو أنه قالوا الألبوم هذية ما ينجم يخرجوا كان عام 2103. أي نعم هذية الشرط اللي كان موجود أنه ما ينجم يوزعوا للعباد باش تسمعوا كان عام 2103. ولكن الرجل الأعمال هذية بعد دخل في قضية وتمت المصادرة متاع الألبوم هذية مع الأملاك متاعه من قبل الشرطة الأمريكية. وقعد الألبوم داير التوى unreleased، ما سمعناش الموسيقى دي الكل. الألبوم يرجعنا حتى عام 2015. دونك كوميم تاريخ كبير ألبوم جوستومون. البرودكشن متاعه صارت من عام 2007 حتى عام 2013، وحتى حد ما يعرفه داير الألبوم هذية إنيغم كبير يقعد في تاريخ Wu-Tang Clan اللي هو شوام متاع دالي بن أحمد اليوم في Hot Selection. Wu-Tang Clan اللي عام 2008 About.com كلاسيوها أحسن جروب هيب هوب دو تو لي تون. زيدا كريس إكس متاع رولينج ستون يكونسيدري Wu-Tang Clan كوم لو ميور جروب دو راب كي اي جامي إكزيستي. عام 2004 الأنميز لي كونسيدير كوم لو جروب لو بلو إنفلوان في العشرة سنين الأخيرة هذية. دونك أن جروب ليجندير ما عادش نجمو نزيدو نحكيو أكثر من هكا. نخليكم تكتشفوا لو فواياج ميوزيكال هذية مع دالي بن أحمد الليلة في Hot Selection Wu-Tang Clan.

0: لشوا نتاع اللي بن احمد اليوم على بوت سان كلان راهو ما جاش من عدم. نحكيو على جروب كي صنفوا مثلا كريس اكس من رولينج ستون كوم لو ميور جروب دو راب اللي كي جامي اكزيستي في العالم الكل. راهو من احسن مو مش من احسن هو احسن جروب دو راب داير حتى زيد اباو دوت كوم كلاسيوها كوم لو ميور جروب دو هيب هوب دو تو لي تان. زيد حتى الانميز قالوا راهو هو لو جروب لو بلو انفلوان في العشرة سنين نتاع بارتير من عام 2004. دونك حقيقه ووتان كلان عشتوا في ان فواياج ميوزيكال مع دالي بن احمد. ميرسي بوكو دالي على الشوا هذايا. نحاولوا جوستومون نعيشوكم في الفواياج هذايا, نخليكم تكتشفوا لي جروب اللي تعرفوهم وفي غنيات الحقيقه من احسن ما فما في اوت سيليكشن.
1: بنت الفم في الجرا بتسعى للنصلي
0: الربح والكاش وقيث نيوي نينا مليون ونص الليله للربح. 60 ثانية الحقيقة بيان شارجي اليوم وفرصة غفران اليوم باش تربح الكنيوتة وتفكها من عند سيد الحكم. بدي من توا سيد الحكم غفران شنو حوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: غفران مازلنا ما بديناش شيخ زفير شم فيه سيد الحكم هذاك من توا ماك تعرف يعمل في التكتيك نتاعو شعلينا فيه ركزوا نحن وش يهمنا فيه مريقل
2: انت على قدرتك.
0: اي بيه غفران سافا امورك باهية؟
2: الحمد لله
0: لاباس. اي باهي غفران كون اللي في فورما بالكدا بالكدا عندنا مليون ونص في الكانيوتا اليوم زعما غفران
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عندي باش نشارك ونحب نربح
0: هكا ان شاء الله ان شاء الله. هاي اليوم زهرت لك في القرعه وخليني نفكرك بقواعد اللعبه غفران. اليوم 60 ثانيه دقيقه تربحك مليون ونص في التحدي نيوينينا. لازمك تركز مليح مليح يا غفران, رد بالك تقول ايوه الا لا نيوينينا يس نو ايواه ما كلهم ممنوعين من عن بيتن على خاطر هذه حاجه تخليك تخسر اللعبه نهائيا ملمان من غير ما حتى نناقشوه الموضوع. واضح
2: واضح
0: اوكي. ثم زاد حاجه اخرى يا غفران اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا غفران وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع, وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. نعطيك اكزامبل, نقول لك انا مثلا لباس تقول لي لباس الحمد لله هكاك تسمع عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا غفران. كيف كيف اي طريقه باش انك تحاول تربحك الثواني الثمينه جدا لصالحك راك تتحصل على انذار يا غفران.
2: فهمتك.
0: بعد ثلاثة انذارات شنو يصير؟
2: نخسر.
0: اي اي اي اي اي اي زعم غفران الليلة مليون ونص نفكوه من عند سيد الحكم زعم؟
2: نحاول المكسيموم وربي وفقني
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الفايدة تكون مركزة مليحة غفران وريتشنية مستمعينا معلقين عليك امال كبير على خاطر عندهم برشا يحبوا ينتقموا من سيد الحكم.
2: اوكي
0: مال شنو اسمعني صحي على خاطر ريتشنية راهم اسمع حتى هو راهو اسمعني راهو متشبث بك الكانيوتا متشبث بك الكانيوتا قال لك راني انا نطبق القانون ولكن زادة أنت معليك كانت تكون مركزة 1000% مش 100% 1000%. قال لك اللي مش يربح المليون ونص لازم غلطة ليه
2: بيه
0: كهب هذا هو لازمنا ننتقم منه سيد الحكم ونخذو بثأر مستمعين الكل اللي كل ليلة في نفس التوقيت يبدأوا مغلغلين عليه يقول لك كان جيدانا راني ربحته كسيد الحكم ولكن هي هيت. يلا غفران نبداو
2: نبداو ان شاء الله
0: نبداو نيوي نينا على مليون ونص بعد ثلاثة اثنين واحد اتنسيون نيوي نينا غفران
2: هيا دي دامع
0: يا باهي نحيط له برلير غفران
2: مش عامله
0: لا خاطر نسمع في صوتي يتعاود هكا ولا
2: هاني نحيته
0: هاي صحيت ريت كي كنت عامله مالك قبيليك وبرلور هكا ولا
2: قلت بالك شي نعطيكم بالكديخي
0: ليه عاد ما انا قلنا لك من البرلور ممنوع
2: ما سمعتيش
0: بالحق اي باهي غفران عمرك 23 سنه
2: 33 سنه واليوم 33
0: اليوم عيد ميلادك غفران
2: عيد ميلادي اليوم
0: شبيك تعاود في الكلام غفران
2: نحاول معك نعاود
0: صحيت صحيت غفران في المروج السكنة
2: السيس الجديدة بالضبط نحن نسميها هكا
0: يا باهي مون بليزير بعيد عليك هكا ولا
2: مش برشا الحقيقة.
0: علاش سكت غفران؟
2: مسكتش
0: اي بيه صحي صحي. غفران تحكي مليح انجلي ولا
2: تكبر؟
0: فرنسي اكثر.
2: نحب الفرنسي نموت عليه.
0: غفران علاش سكت يا غفران؟ علاش سكت يا غفران؟ تعرف مشكلتك شنية؟ مشكلتك اللي ريت نحكي ونحكي وبعد ساعات ساعات جيوبني فيه ساعات بعد ساعات تقعد تخمم كي وهذاك يخليك تتحصل على انذار يا غفران. تعرف قد ايه من انذار خديم؟
2: طبعا عندي ثلاثة يظهر
0: للي أربعة أربعة أربعة انذارات وباقي سامحك فيهم سيد الحكم ولكن يا غفران أربعة انذارات عليه مشي بينا مواصلين. قلت له اسمعني سيد الحكم مشي بركة تيبالك تسلك أموره تيبالك ما عادش تسكت يا أخي شيء
2: لنا حتى روح نحكي في المهم نيش قاعدة ممكن شيء ما أحسب شحتيجي
0: سكوت يفوت ثلاثة ثواني يا غفران يا غفران
2: الله غالب
0: اخسرنا يا غفران
2: الله غالب
0: يا غفران قلت لك من الاول سيد الحكم قال لك باش يربح 1,500,000 لازم غلطه ليه الاجابات حاضره با با با با ديريكت ترينو كما يقول صديقنا دالي بن احمد يقول ترينو لازم ترينو يا غفران على شكون عم تسلم لي يا غفران؟
2: والله نسلم على عائلتي الكل نسلم عليكم انتم الحمد لله كي شاركت
0: او كنت
2: ونحيت مقالبي
0: اسمعني املي بالعكس تكون فرصه باش تزيد تتدرب
2: ان شاء الله
0: والله ثاني نزيدوا نتدربوا وتعاود تشارك معنا انا متاكده انا متاكده المره الجايه تشارك معنا مش تربح انا متاكد
2: الحقيقة. ان شاء الله قدرت ربي عايشك ميرسي بوكو
0: عايشك يا غفران حتى احنا نسلموا عليك برشا برشا برشا شكرا ليك اللي كلمتنا اليوم ريت لحد اخر الثواني كسكوت هذيك ليزيتاسيون ونقعد نمهموا نلوجوا على الاجابه راهي تخسركم راهي تخسركم وقتاش سيد الحكم باش سايبها الكانيوت وقتاش بالله وقتاش تي عليه هك عليه راهو مستمعينا الكل يحبوا يربحوا غدوه نهار الجمعه عندكم فرصه باش تركزوا بالقدا وعندكم الكاش ركزوا في موعد واحد اهم موعد نيوي نينا 1,700,000 غدوة يستنوا فيكم في بنت فام نيوي نينا موعدكم غدوة عندكم الفرصة هذه على 71,113,000 غدوة تكلمونا وتحاولوا تربحوا الكنيوتة هذه وقتاش بجيش يكون غلطة لقرأ برشا برشا جاونا متبرين تلي تحصل على انذار واحد تلي ما لازم شكون يجي يفك التحدي ويفك الكنيوتا انا نستنوا فيكم كلمونا على 71,113,000 غدوة 1,700,000 في الكنيوتا يستنوا فيكم في بنت لفام
1: بنت لفام في الجمعة بتسعة للنسلي
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام بعد شوية في فسر لي نحكي وعلى كي تبدأ تخدم أنت وشريك حياتك في نفس البلاصة هل هي حاجة باهية كيفاش نجم تأثر على العلاقة لكن خليكم توتسويت مع ديف تامز هذه رين دانس على موسيقى فام Let's get the party started See you at the bar, you was hardly talking That's when I knew that your heart was scarring Friends to lovers need a part to star in Like wait, babe, let me

0: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موزيكا فام. انتم تسمعوا فيه بنات لفام حتى نص الليل. موصيل معاكم اكيد بالموزيكا. بعد شوية عندكم الترابيات الجولد ميوزيك واحسن الموزيكا اللي تحبوها وتونسكم اكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توت سويت تلقونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزيكا فام. هذه فسر لي فسر لي فسر لي اليوم. كيما كنا حكينا في اول ميسيون باش نحكيو على موضوع يهمكم انتوما لي كوب اللي تسمعوا فينا كسوا تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام ولا تبعوا فينا على الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. نحكيو على الخدمه والكوبل انت وشريك حياتك. ينجم يكون سي بون معرسين ولا مخطوبين ولا تعرفت على بعضكم في الخدمه وتخطبت وقتها حسيلو. الخدمه انت وشريك حياتك في نفس البلاصه. موضوع الحقيقه مهم اقترحتوه زاد انتوما علينا في لي ميساج على لي ريزو سوسيو موزايك فام. خليني نرحب بالاخصائيه النفسيه مريم الويتي. مرحبا.
1: عسلامة يا سيدي.
0: صافا مريم عيدك مبروك.
1: يعيشك علينا
0: عيدك. يعيشك علينا عيدك. دو توت فاسون اليوم باش نحكيو جوستومون على المهمه هذايا الموضوع هذايا اللي كي نحكيو توينسا وخاطر باش نحطوها في الجنرال انه اوكي انت وشريك انت وشريك حياتك زوج توينسا مع بعضكم فلفلين حارين توينسا في الخدمه. نعرفوا الخدمه في تونس مختلفه على خدمه في مختلف البلدان. دونك هنا لي كوبل في الخدمه ما في نفس البلاصة نتصور موضوع مهم برشا. وعليش مهم الموضوع هذا انه نغزروا له من سبيكتر هذا
1: اكزاكتومون. هي الخدمه بصفه عامه سي ان ليو دي بانويسمون معناها نمشيو نتفردوا ساعات تنسينا في المشاكل الحياه اليوميه والمشاكل الخاصه. عنا للاكلي كوليغ نجمو نحكيو لهم حاجات خاصه علينا ونولي اصحاب. دونك ساعات وقتاش تولي هكا ان ريسك وقت الفي بروفيسيونيل تدخل في الفي في الفي بيرسونيل والفي بيرسونيل في البروفيسيونيل تولي كاو.
0: هنا جوستومون نحكيو على لي زانكونفينيون تاع عاد مش نقول لك المخاطر ولكن الحاجات اللي ماهمش ياسر باهيين في الحاجه هذه انه يعني يبدا الكوبل ديجا يخدموا فرد بلاصه مع بعضهم. دونك راجل ومرته ولا شكون ولا حتى مخطوبين كذا تبداو موجودين في نفس البلاصه في نفس الخدمه يعني تتقابلوا سوايع اكثر من اللي بون ان كوبل نورمال ممكن يتقابل.
1: ولا حتى زيد حالين ان بروجي مع بعضهم يعني قرروا باش يحلوا ان بروجي مع بعضهم. واحد باش يتلهي بتاش والاخر بتاش اخرى. فما عبيد تراها كحاجه باهيه حافز باش يتشجع معني عنده بارتنير نتاعو الشخص اللي يحبه يعطي فيه كونفيونس اذا كان بروجي خير يحط مرته ولا راجل
0: خير من اللي يكون فايق خير من اللي شريك حياتي معني.
1: فما عبيد يراوها لي يراوها هذاك كاين الفي بروفيسيونيل نتاعو اللي كانت حاجه خاصه بالنسبه لي هو لي زامي نتاعو اذا كان سورتو اذا كان عبد سوسيابل هكا ديما يتعرف على عبيد جدد وديما يحكي مع الجنس الكل ينجم يتقلق معناها. دونك الحاجه هذه عندها لي زانكونفينيون نتاعها كيما عندها لي بيانفي نتاعها.
0: اوكي دونك هنا التبعات جوستومون اللي تكون موجوده في الخدمه شنو هي تنجم تكون مثلا كسوا في الخدمه ولا على الكوبل. نتصور ثم حاجتين هنا ثم زوج ثنيات نجم نمشيو فيها.
1: اكزاكتومون هو كيما قلنا باش تتخلط من الفي بروفيسيونيل مع الفي بيرسونيل باش تولي انت مشاكلك الخاصه تحطهم في الخدمه مشاكلك في الخدمه تولي في الدار تحكي عليهم في الدار تلقى روحك ما في الليل سهرية تعديها على مشاكل الخدمة تحكي بعثت الميل الفلاني بعثت عملت التاشة ذيك. دونك ما تحكيو كان حتى تفدليك يولي على الخدمة معناها. وهوني زادة فما نوتخ كوتي اللي هو أكثرية العبيد يقول لك ما أنا نحب روحي حر في الخدمة أكا ثمانية سوية هيدوك وما نحبش مرتي ولا راجلي يشوفني ولا إذاك يشوفوها كنوع متاع عصا يعني هاي يحب روحه حر
0: الحرية
1: وحده ولا كما قلت لك توا كنت نسأل في تاكسيستي قال لي
0: ما أنا تحية للتاكسيستي
1: قال لي ما أنت تقصد معناها مرتي باش تقعد معايا في الكرسي هذا وتقول لي ليه ذيك طلعها وذيك ما تطلعهاش معناها.
0: اوكي وجهه نظر معينه بالحق
1: حقك معناها ما يلوم عليك حتى حد مي فوالا كيما فما عبيد يشوفوها كحاجه يتقلقهم يعني فينا.
0: اوكي باه هنا جوستومون ثم لي زانكونفينيون كيما قلت انت معناها نتاع انه كنا مستنسين وقت الدار للدار وقت الخدمه للخدمه. عندنا لو سيركل نتاعنا نتاع اصحابنا نتاع الناس اللي نحكيو لهم ساعات حتى عرفتك هكا مش لا تصير في الدار نجمو نبروا عليها في الخدمه وتتعدى على روحها. اوكي هنا يولي معاش أكل الحاجز اللي يكون بينات الدار وبينات الخدمة يتنحى, خاطر بطبيعته معاش يكون موجود الوقت الكل يدخل بعضه, نولي وكل 24 ساعة نعديوها كلها براتيكمون بينات خدمة بينات دار كلها مع بعضها, وما نعرفش ممكن هنا تتفقدك الخصوصية متاع كل مكان واحد. ولكن زاد هنا نتصور ثم حاجات باهية تنجم ترجع على الكوبلة, ما زادت نجم ترجع على الخدمة المردودية. نتصور من أول حاجات ممكن أك الثقة ذيك, يقول لك أنا شكون نستثق خير من شريك حياتي, عندي فيه ثقة عامية دونك نجم نعمل عليه من غير ما ممكن ساعات ناخو حذري كيما مثلا مع ناس تخدم معي.
1: Exactement. C'est d'afin le partage, qu'un partage de d'émotions, de ressentis, qu'un nunchon ma bradna, qu'un nunchon ma bradna. Enti te fhamni, nefhamk. J'ai pas besh nahki lek li star nefnhar, mane ma lazmnich nahki, khater enti deja aarf hayati kol, tahass biya, on devient empathique, naarf li enti le periode hadiya c'est un peu critique, khater andkom telle et telle raison. Donc onima c'est plus haka le partage, le communication entre mutuel dans les deux sens. Zid anna nafs el code, nafs el jargon, nafs ma nitfhem enti el khedem enti bi khedem enti les tâches, les responsabilités enti ay ta'rafhom, ma nnajem nahki ma3k bel jargon elli nistamel fih fel khedma, ma nضطرش bach nfasser lek chno wa el khedma men lawel jdid. W zid anna nafs les objectifs, kan halina un restaurant wa li anna haka des objectifs bach nhallo fara akher, bach namlo kan boutique, bach namlo haja bach nzid في السلعة. دونك عندنا نفس لي زوبجيكتيف وان بارتاج نفس لي ريوسيت مع بعضنا, اون بارتاج نفس الجوا زيد اون سو سوتيان بيان سور. معناها اذا كان تصير حاجه الاخر تلقاه معناها ديجا الي لا بور تو كومبروندر.
0: وهنا جوستومون خلينا نفكركم لموضوع انه كي تبدا انت وشركه حياتك تخدموا مع بعضكم في نفس الخدمه, وداير ممكن عرفت حاجه في القول تقبيلي كانه يولي نفس لو جارغون, نفس لونيفير نعيشوا فيه. معناها ريت حتى كل ما عادش تعرفوها وتعيشوها انتم زيادة مستمعين كنت تفرجوا فينا لايف على الفاش فيسبوك نتاعنا مزيكا فام, كتفاد ليك ساعات اللي يصير في الخدمه ولا كان صارت حاجه مثلا ما تجيش نفسها الحكايه كيما نجم نحكي لك, كانت تفاد ليك تكون ما تعرفش الاشخاص اللي متدخلين, ممكن كل واحد عنده كاركتير سبيسي.

0: لي سوليوشن هنا باش ان ديما نلقاو البالانس معناها بينات لي زانكونفينيون وبينات لي بيان في. دونك حكينا على البيع حكينا على الخايب, ولكن ديما لازمنا نقولك خير الامور اوسطها, لازمنا نلقاو البالانس بينات هذيا كل, خاطر نجمو نلقاو روحنا في سيتوياسيون سي بون نخدموا نحن وشريكه حياتنا فرد بلاصه, نجمو نكونوا تعرفنا على بعضنا في الخدمه. دونك هنا باش نلقاوك البالانس, شنو هو ثما بوسيون ماجيك؟ ما فهميش بوسيون ماجيك, اما فما كومبرومي
1: لا روسيت ماجيك, فماش ان سيناريو ايديال. بون بوي اذا كاين فما عبيت تقول لك من الاول اون ديسيد انه ما نخدموش في نفس المؤسسه, معناها حتى سال دو سبور فما عبيت يقول لك ما نترينيوش في سال دو سبور, كل واحد عنده سون جاردان بريفي, كل واحد عنده حياته المهنيه وما نجيبوش المشاكل لرواحنا, يعني عندك انت تا في سوسيال ما ندخلش فيها
0: من الاول,
1: سي ان شوا. اذا كنت تعرفنا في الخدمه وناش نخرجوا من الخدمه على خاطر البارتنير
0: مش واحد يقدم استقالته ولا
1: هوني لازم فما دي ليميت, معناها فما دي ليميت من كان عرسنا, معناها ما نحكيوش في الخدمه بعد بعد في الدار, معناها ما نحكيوش على حاجات تبع الخدمه فما نخليوك البارير وزيدك الاسباس لسباس بريفي. انا معناها نقابل في في في مون بارتنير 8 سوايع في النهار وفي الليل زيدا, مثالش كي ناخذ شويه وقت الروحي حتى نقعد فيه وحدي, معناها اون سوا كومبريونسيف باش نجم انا جو غارد سيت سيت اسباس بيرسونيل زيدا, وزيدا لو بروفيسيوناليزم مش تعاركنا في الدار. دونك من غدوه نصبح ما نحكيش معاك في الخدمه, ولا تعاركنا في الخدمه ما نحكيش معاك في الدار.
0: هذه مهمه ياسر, يعني راهو نجمو نتخالفوا في الخدمه ولكن مش معناها ان تعاركنا كاشخاص ولا ككوبل, راهو نجمو في الخدمه بيان سور اذا كان ديفيرون بوست ولا يصير اختلاف معين, كل واحد بيان سور باش يعطي رايه, كل واحد عنده النظره للخدمه, ولكن عرفتك مش نتخالفوا من هنا ومن بعد في الاخر العركه هذيك تولي ونولي ونجبدوا عدد ديتاي اخرين من حياتنا وندخلوا في جوز باش تولي جوز هكا عركه في الدار. اوكي
1: طيب العباد في الخدمه يلاحظوا عليكم وما نبعثلكش الميل لفلاني خاطر انت البارح ما روحت مخر وما دليتش. دونك لي ما نخليو ديما اون باريير ما بين حياتكم المهنيه وحياتكم الشخصيه ونكونوا بروفيسيونيل. الخدمه خدمه, عندك دي زوبجيكتيف, لازمك تتعامل مع البارتنير نتاعك دون فاسون بروفيسيونيل وتخلي حياتك الشخصيه justement. في الدار
0: فوالا, خاطر راهو من المهم انه راهو شوف راني كي نقولوا نخدم تخدم انت وشريك حياتك في نفس البلاصه, هذا هو الموضوع نتاعنا الليله. راهو نحكيوا على الباهي نحكيوا على الخايبه, ما مش معناها راهي حاجه خايبه ولا حاجه لازمنا نبعدوا عليها, ولا راهو نجم يكون كما قلت انت مريم نتفاهموا من الاول اون برون لا ديسيجن انه رانا من الاول ما نخدموش في هذا البلاصه, راهو كل واحد عنده ليسباس نتاعو وفما برشا ناس يراوها انه justement كل واحد كيبدا عنده حياته سون بروبر اسباس بور لو ديفلوبمون نتاعو ويكونوا بنوي ويعيشوا حياتهم في الدار بيان سور مع بعضهم, سي حاجه نورمال على الاخر. ولكن زيدا فما شكون اللي راها كما قلت انت ينجموا يحلوا ان بروجي مع بعضهم, ينجموا اكيكا ينجحوا بطريقه خير, يعملوا على بعضهم ينقصوا حتى يقولك حتى المساله ريال تنقص راهي جستمو عرفتك تنجموا انتم تتقاسموا مع بعضكم, لكن مش كيما تخدم بيان سور شكون اخر باش يجي عنده اكسبيريونس. دونك ثم سالير معين لازمك تعطيه, مش كيما مثلا تخدم معك راجلك ولا مرتك مثلا انا افونتاج هنا ما بين لي زوتر افونتاج
1: هي لازمها ايميسيون وحده
0: ايوه جستمو لازم نقشوا الموضوع. اكيد شكرا لك, ميرسي بوكو يعني. الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي كنت بحضرنا الليله, موضوع مهم برشا, انت وشريك حياتك يتخدموا فرد بلاصه, شنية الاوتكام نتاعها الحكايه هذيا وكيفاش نجموا نتعاملوا معاها, الحاجات الباهيه الحاجات الخايبه كيفاش نجم تاثر على العلاقه نتاعنا. الفيديو كامله كي العاده تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام, ديما في فسر لي من الاثنين للخميس نحكيوا مواضيع على الصحه النفسيه اكيد, ونكونوا موجودين معاكم وانتوما تنجموا تشاركوا معنا, تبعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام ولي ريزو سوسيو الكل اكيد ديما موجودين معاكم في بنات الفام.
2: بنات الفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: بعد شوية الأخبار تلقوها مع مراد دريدي, وفي الساعة الأخرانية متاعنا من بنت الفام كما سنسنيكم الطربيات الجولد ميوزيك لايف, الغنيات اللي تحبوهم وتسمعوهم فيرسون قليل وين تسمعوها أكيد في أي بلاصة, لكن خليكم توت سويت مع نايكا بيرلي بيرلي.

0: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك فام. كل جمعة نتناقش في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 النص النهار. تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة يسجل اليوم الخميس حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس في الأنباء. وتفيد المعطيات بأن تلميذتين في شعبة إعلامية ضبطا أثناء اجتيازهما لامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة بحوزتهما مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما. ويتواصل الاستماع للتلميذتين في انتظار قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما أو إحالتهما في حالة تقديم في قضية ارتكاب الغش في امتحان وطني، وفق ذات المصدر. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الخميس جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، كما واصلت النظر في مقترح قانون متعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار. وأوضح رئيس اللجنة صابر جلاصي في تصريح لموزيكا أن مقترح القانون الأول يهدف إلى معالجة وضعيات عدد من المشاريع التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة على أراضي فلاحية شهدت تحولا في وظيفتها، وتشمل مشاريع صناعية وفلاحية وشبابية، مؤكدا أن المبادرة جاءت استجابة لمطالب أصحاب هذه المشاريع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
4: النظر في إجراءات مشروع قانون يخص إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. نعرفوا اللي في المدة الأخيرة فما معناتها اكتساح لبعض الأراضي الفلاحية والتي أقيمت عليها معناتها مشاريع، سواء مشاريع صناعية، مشاريع فلاحية، مشاريع حتى وصلنا حتى المشاريع شبابية. دونك اليوم الدولة معناتها اليوم ما تنجمش تسوي الوضعية هذه إلا بموجب قانون. وهنا ثم مطالب من الناس اللي موجودين واللي هما مثل المشاريع هذه، دونك يطالبوا بتسويتها. جيت اليوم المبادره هذه في اطار التسويه باش تكون عن طريق معناتها مطالب وبدراستها، وفما لجان ستدرس هذه الملفات، وفما بالنسبه للتسويات هذه فما اللي باش تكون معناتها معاليم تخلص لصالح الدوله، وفي نفس الوقت موارد تدخل للدوله، وفي نفس الوقت تكون معناتها يقع ادماجها في الدوره الاقتصاديه والاجتماعيه. علما وانه اليوم نعرفوا اللي الخارطه الفلاحيه عندها سنوات لم تراجع، نعرفوا اللي اليوم ما احنا في انتظار معناتها البلديات صدور لي بلان داميناجمون معناتها بالضبط هذا اليوم امثله التهيئه العمرانيه الخاصه بالبلديات. يعني اليوم وجب النظر والعمل على هذه الاراضي في اطار قانوني يحمي الدوله ويحمي ممتلكات الدوله، وفي نفس الوقت يحمي الممتلكات ويحمي ويدعم هذه المشاريع التي اقيمت على الاراضي المتحوله.
3: وفيما يتعلق بالنقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال، أفاد جلاصي بأن اللجنة تواصل مناقشة مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار، مبينا أن جلسة اليوم تعد العاشرة في سلسلة جلسات الاستماع المخصصة لهذا المشروع، وذلك بعد الاستماع إلى مختلف المنظمات والهياكل المعنية. أكد جلاصي أن اللجنة شرعت في مرحلة تجويد النص القانوني، حيث تم إلى حد الآن استكمال النظر في 3 فصول من مجموع 22 فصلا يتضمنها مشروع التنقيح، على أن تتواصل الأشغال بحضور عدد من النواب، مع الإشارة إلى أن المشروع أحيل كذلك إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لإبداء الرأي.
4: سنواصل العمل على تنقيح قانون 71 لسنة 2016 الخاص بمجال الاستثمار، ونعرفوا اللي بعد جلسات الاستماع اليوم الجلسة رقم 10 في القانون هذايا، بعد ما كملنا الاستماع إلى المنظمات الوطنية وإلى كل ما عنده علاقة به من منظمات بقانون الاستثمار، جلسة الفارطة دينا في تجويد النص، وكنا وصلنا لتجويد 3 فصول، علما وأنه قانون الاستثمار يحتوي على 22 فصل. اليوم سنواصل تجويد والعمل والنقاش بحضور ثلة من أعضاء مجلس النواب الشعب، وعلما وأنه قانون الاستثمار وقع عرضه إلى في إطار إبداء الرأي على لجنة المالية ولجنة الطاقة والمناجم.
3: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ومن جانبه دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المسؤولين ببلاده إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس بنت لفام،
3: بنت لفام
1: الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: فريد الأطرش حبينا على موزيكا فام ترابيت. الموزيكا مازالت متواصلة مع الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.
0: الموسيقى في الجود لايف فيرسيون اللي الحقيقة اللي تلقاها في حتى بلاصة, مش كيما يبدأ الفنان قدام جمهوره بالأدرينالين الموجودة, لي كوبلي يتبدلوا, لي غفران يتبدلوا. نبدأ بتينا تيرنر, What's love got to do with it.

0: سيلين جون I'm Alive Live على موزايك FM اللي هي الجولد ميوزيك وأحسن الموزيكا اللي تسمعوها موزيكا نوستالجيك برشا وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل
1: بنت FM.
0: نرجع لشيرين غنية بون فيها برشا برشا برشا ما يتخمم هذه بتمنى ننساك

في الأخبار، لكن قبل كالعادة نختم بالموسيقى. غنية تحكي على السلام ترجع بينا 23 سنة التالي من ألبوم إليفانك. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع Black Eyed Peas Where is the Love.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. موزيكا فام لا راديو 100% تيوب.

0: موزيك هيتس
1: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بسجن مدة 5 سنوات في حق صانع محتوى ومؤثر معروف على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام أنظمة معلوماتية دون وجه حق. وقد وجهت المحكمة إلى المتهم تهم تتعلق بأحكام مجلة الاتصالات والقوانين الزجرية الخاصة بالفضاء السيبراني، وهي استخدام أنظمة معلوماتية لبث ونشر صور ومقاطع تصويرية لأشخاص دون الحصول على إذن مسبق منهم، ومعالجة واستغلال معطيات شخصية تابعة للغير دون موافقة صاحبها القانونية. وقضت المحكمة بحجز الهاتف الجوال الخاص بالمؤثر وإلحاقه بملف القضية كأداة جريمة. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني زنزري تفيد خلال إشرافها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، بأن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار، وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجل معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع وتغطي كامل التراب التونسي، بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدم ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وذلك بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلف المرور العميد هيثم الشعباني بأنه تم تسجيل ارتفاعا في عدد الحوادث المرورية بنسبة 29.85% منذ غرة جام في 2026 إلى غاية 31 من شهر ماي 2026، وذلك بعد تسجيل 87 حادثا أسفرت عن 51 قتيلا و104 جرحى مقابل 67 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 2025 أسفرت عن 23 قتيلا و88 جريحا. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. وكشف ترامب أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لأن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي توضيح. وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي الغموض بشأن شروط طهران على حد تعبيره. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.